أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق.

وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم،

فسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم

يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ملقاش إلا خيار الرباعية أحسب منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: ثم سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: وتسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة. رسالتي إلى المعلم والمعلمة في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي وحتى مدرجات الدراسات العليا. هؤلاء الجالسون أمامك هم أبناؤك، فكن ناصحا لهم، كن القدوة الحسنة التي يقتدون بها، وابذل وسعك في بناء جيل واع مثقف. فمهنة التعليم من أشرف المهن، ولذا فإن كل أمة قدرت المعلم وأكرمت سمت وعلت. وفي المقابل لا بد أن تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه. فلا تبنى الدول إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم. فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، عياذا بالله. وقد جاء في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وفقكم الله لكل خير.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول. فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك، إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي ب البينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الابن يعني جاء ساكن مع أهله في أهله.

0: اثنين في الدور الأول والثاني وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه. فلذلك ما يستغلش الإنسان، دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخذين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله أعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة. الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتيج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموشي، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتيج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقص في حوشي أخذه واعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك رأوه مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء أقول في مطلعها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قبل أن أستقبل الأسئلة لأجيب عنها فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول موضوع اجتماعي يكثر السؤال عنه ويمر بنا هذا السؤال في منظومة الإفتاء وهي منظومة دار الإفتاء المجانية المعلومة عندكم 14-13 يعني يتردد علينا هذا السؤال من الحين إلى الآخر وقد يستغربه البعض السؤال هذا تسأل البنت في الغالب البنت تسأل هل يجوز لي أن أقاطع أمي أو أبي لوجود الأسباب الآتية كذا كذا كذا تذكر الأسباب يستغرب الإنسان هل يجوز لي لابن أو بنت أن يسأل عن حكم العقوق يعني يسأل على جواز العقوق الناس يسألون عن البر ويبحثون عنه لكن هذه البنت تسأل هل يجوز لي أن أقاطع أهلي أقاطع أبي أقاطع أمي وأنا أريد أن أتكلم في هذه المقدمة عن هذه الأسباب التي يذكرونها ولكني أوجه كلامي إلى الآباء والأمهات وخاصة الأمهات في هذا الباب فأقول أيها الأمهات ويا أيها الآباء بصفة عامة لا تحملوا بناتكم المتزوجات ما لا يستطعن الله سبحانه وتعالى رفع الإصر والحرج فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعه فلا يجوز للأم أن تحمل بنتها من التكاليف ومن الأوامر التي هي متزوجة هذه البنت في عصمة رجل لا يحل لها أن تكلفها ما لا تستطيع فرحم الله والدا أعان ولدا على بره هذا ليس حديثا أو روي على أنه حديث لكنه حديث ضعيف رحم الله والدا أعان ولدا على بره ولكن معناه صحيح وورد حتى عن بعض الصحابة يعني نحو من هذا المعنى أن الإنسان الأب والأم يعني له الأجر والثواب إن كان سببا في إعانة ولده على بره الأب عندما يكون سائرا وفق يعني معيار الشريعة فإنه بذلك يكون قد أعان أولاده على بره والأم كذلك وأحيانا للأسف العكس الأب مثلا عندما يكون مرتكبا للكبيرة فاسقا ماجنا ظالما يظلم الناس يأكل الحقوق نعم هذا كله حرام ومن الكبائر ولكن قد تكون ردة الأولاد عنيفة نحو والدهم فحصل حتى بعض الأبناء ضرب أباه وضرب أمه مثلا أمه تخرج للسوق ويعني بمنظر غير لائق تكلم الرجال كذا هذا حرام فالابن ماذا يعمل يقع في العقوق فيضرب أمه ويحبسها ويفعل بها كذا وكذا طبعا هذا حرام وعقوق لكن هل الأم أعانت ولدها على برها؟ لم تعنه للأسف الشديد فأنا هنا أقول أيها الأمهات خاصة، لا تكن عونا للشيطان على بناتكن المتزوجات. أنا جمعت بعض الأشياء أو الأسباب التي تذكرها البنات المتزوجات يعني ويشتكين من الأمهات بسببها. رقم واحد هو تخيير الأم ابنتها بين الأهل وبين الزوج. مجرد أن تحدث مشكلة ما بين الزوج وأم زوجته أو بين الزوج وصهره أو بين الزوج وإخوة زوجته، على طول الأم تجي لبنتها وتقول لها ضمي دبشك وروحي. ليش؟ والله زوجك تعارك هو وصغاري، تعاركت أنا وياه، تعاركوا زوجي. تقولها بايا أمي نيشن علاقتي بالموضوع؟ تقولها أنت الآن بالخيار، يحني يا زوجك. هذا أي من الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، هذا من التخبيب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ما معنى التخبيب؟ التخبيب هو إفساد العلاقة بين الزوج وزوجته حتى يؤول الأمر إلى الطلاق. باهي راجل تعارك ونسابت، تعارك هو ونسيبته، تعارك هو ونسيبه، شنو علاقة الزوجة؟ أحيانا الزوجة لا تتدخل ولا تملك من الأمر شيئا. يجيها جهة أمها أو يجيها أبوها ويقولها يحني يا زوجك. هذا من الأشياء المحرمة ما لم يكن موجب شرعي لذلك. لو كان الأب يرى أن ابنته يخشى عليها مع زوجها ماشي، ربما يقول هذا، لكن بسبب حظوظ الدنيا، يعني هذه إحدى المسائل والنوازل، امرأة قالت زوجي شريك خوي في تجارة وتعاركوا وكبرت بيناتهم وصلوا للمحاكم وكأن المحكمة حكمت لصالح زوجها، اتدخلت أم المرأة وقتلها تو الآن يحني يا زوجك. هذا حرام، لا يجوز لكن أيها الأمهات أن تفسدن العلاقة بين الزوجة وزوجها. هذا رقم واحد. رقم اثنين، وهذا أكثر يعني هذا السؤال أنا أذكر أول أمس سمعته في منظومة الإفتاء، هذه بنت أو يعني امرأة متزوجة تشتكي أن أمها قالت لها لابد تجيني كل يومين ثلاثة، والزوج غير راضي. الزوج قال لي زوجتي، أنت عندك زوج وعندك أولاد، وأمك هذه تفضلي امشي لها على العين والرأس، لكن مش كل يومين ثلاثة، عندك أخوات يبدلن عليك، وأمك عندها أولاد وعندها من يقوم بشؤونها. خلاص ناضت الأم هذه، قالت لي بنتها يعني يا زوجك يا تجيني زي ما نبيني يا معاش تجيني وقاطعيني وخلاص. إذن هل هذه الأم أعانت تلك البنت على برها؟ لا والله. ما أريد أن أوصلها إلى كنا أيها الأمهات أن طاعة الزوج مقدمة في المعروف طبعا على طاعة الأب والأم. المرأة لما مثلا أمها تقولها بري الحوش خالتك كويس، وتسأل زوجها يقولها لا ما تمشيش، من الذي يجب طاعته؟ يجب طاعة الزوج لا الأم. صح الأم توجه وتنصحها وتوريها الصواب، لكن إذا رفض الزوج فلا كلام للأم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم طاعة الزوج على طاعة الأب والأم، فقال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فبعض النساء الأمهات هداهن الله ترهق ابنتها وبناتها بكثرة الطلبات. اليوم تعالوا احدانا خالتك، بكرة بمشين زردة امشي معانا، والزوج ما يمشيش معاه أحيانا الكلام هذا، وأحيانا ظروفه المادية وله أسباب كثيرة. خلاص لما تقول لي أمها والله زوجي ما باش، تقولها ما لا خلاص زوجك صفت نعت حل ترك كذا، هذا من التخبيب من الإفساد. الأم اللي بنتها مرتاحة مع رجلها مهما يكون أعوج، ما دام ماشي حياتها معه، لا يجوز للأم التدخل إلا بالمعروف، تتدخل بالإصلاح. وعندنا فتاوى كثيرة في دار الإفتاء يعني أمهات يتدخلن وآباء لا للإصلاح والله إلا الإفساد، هذا القصد. ففتوى الدار تقول بتحريم أن يتدخل الأب والأم إلا بما فيه الصلاح لا بما فيه الفساد، ولهذا كما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وفي رواية عند أبي داود ليس منا من أفسد امرأة على زوجها. إذن من حق الأم أن تزورها ابنتها وأن تخدمها ابنتها، لكن ليس من حقها أن تشترط عليها كل يومين ثلاثة، تشترط عليها المبيت. هذه أمور كلها يرجع فيها للاتفاق بين الزوج وزوجته. فلا تكوني أيتها الأم عونا للشيطان على ابنتك. تقعد الأم البنت هذه في حيرة، هل أنا نقدم طاعة زوجي ونقعد على خاطر صغاري ونربيهم، ولا تقدم طاعة الأم؟ وهذا والله للأسف أمراني أحلاهما مر كما يقال، والأم للأسف هي السبب التي وضعت ابنتها في هذا الخيار الصعب. الأمر الثالث وهذا أيضا منتشر في المجتمع، أن الأم تقول لبنتها اتنازلي عن الميراث لخوتك، تقولها لا لنشاور زوجي، تستشير زوجها يقولها لا كيف تتنازلي؟ الزوج له كلام، الزوج يمنع زوجته من التبرع بأزيد من ثلث المال، يقولها والله بتتبرع على جزء من مالك ماشي من نصيبك، لكن يحقلكش تتبرع بنصيبك كله لإخوتك، هذا الحكم الشرعي، الزوج له مدخل في هذا الباب. على طول تتدخل لهم تقولها مدام ما نكش متنازلة أقعدي مع زوجك وحني معاش تجينا، هل يجوز هذا الأم؟ هذا يعني هذا من مخالفة الأمر القطعي في الشريعة. أني أذكر أني حاورت عجوزا يعني في منظومة الإفتاء، حتى هي قالت تسل شي حكم بنتي الطالب بحقها، قلت لها أنا مش مسامحاتك، قلت لها يا حاجة هل من حقك أنت تسامحها في حقوقك؟ هذا حقها هي الشرعي، خيرك أنت والله قالت أنا لو كنت مكانها نسامح، باي هي ما هيش مسامحة، هذا حق شرعي، ربي قال للذكر مثل حظ الأنثيين. فلا يجوز للأم أن تجبر ابنتها على أن تتنازل عن ميراثها لإخوتها، ولا حتى بسيف الحياء، بالعكس الأم الصادقة، الأم اللي تعرف الميزان الشرعي، هي التي تقف بعكازها بين أولادها وبناتها وتطالب بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. نعم إن حصل تعنت من الأبناء من البنات الأم تتدخل كما ذكرنا للإصلاح، لكن مش تجي للبناوية تقول والله يخيكم والله يخيينكم سامحوهم وتنازلوا على ميراتكم، والبناوية هذا لا يجوز شرعا. ولهذا هذا للأسف إحدى الأمور التي كانت الأمهات سببا في عقوق البنات، البنت ولزتها أمها وقالت لها معاش تجي لي الحوش وانت الطالب في خوتك ومعاش نبيك هنا، خلاص مشت لزوجها وقاطعت أمها، البنت دخلت في العقوق، والأم كانت عونا وسببا ومشجعا لعقوق هذه البنت أمها للأسف الشديد. الأمر الرابع مما ترهق به الأمهات بناتهن ويحملنهن على العقوق هو تقديم الذكور على الإناث، وهذا للأسف من عوائد الجاهلية ورواسبها ما زال موجودا في المجتمع. الأم خاصة لما بناتها يتزوجن تقعد متعصبة لأبنائها الذكور، وصغاري وبس، أما بناويتها المتزوجات ما لا تبيني طالبا بميرات، كان يحصلت عطية تعطي لأولادها الذكور، والبنات لا تعطيهن شيئا أو تعطيهن الفتات، تجد الأم تحصل ميراث مثلا نقوله 100,000 تقسمها بين أولادها، وتجي للبنت تمد لها 200 جني، تقعد البنت باهي هذه صح مش ميراث هبة، لكن الإسلام دعا إلى العدل، بايتها الأم أنت تريدين العطية، النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، باهي بتعطي للولد 10 أعطي البنت 5 يا سيدي، حتى مش 5 لكن على الأقل تعطينها حتى ترضى، لكن هذا أحد الأمور التي بسببها يعني حصل العقوق من البنات، أن الأم ما ترضاش في صغارها الذكور وهم ديما على الحق، وبنويتها هن الظالمات، وتطلب من البنات هن اللاتي يأتينا ويخدمنها والذكور لا، والبنات طالبهم بالفلوس والطالبهم بالتنازل وكل شيء. فأقول هذه الأمور أنا لخصتها في إيجاز، هذه من الأشياء التي كانت للأسف سببا في أن الأمهات يعني كن سببا في عقوق بناتهن. فيا أيتها الأمهات تذكرنا هذه العبارة رحم الله والدا، الوالد هو ذكر أو أنثى، أعان ولدا على بره. خاتمة المقدمة، هل يجوز للبنت عقوق أمها في الأسباب المتقدمة؟ أقول لا، الله حرم حتى عقوق الأم الكافرة والأب الكافر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. فالأم التي فالبنت التي تسألني اليوم وتقول لي ني أمي، تقول لي ني يا زوجك، تقول لي لابد تجيني كل يوم وتمردع لزوجك، تقول لي تنازلي علي ميراثك في خوتك لخوتك، تقول لي كل شيء لخوتك وانت ما عندك شيء، نقولها أمك حرام عليها في اللي دارت، لكن انت لا يجوز لك عقوق الأم ولو فعلت ما فعلت. لا تطيعها في الحرام، لا تطيعها في المعصية، لا تقدمي طاعتها على طاعة زوجك، ولكن لا يجوز لك قطيعة الأم. تقول أني نمشي لبيت أمي تطرد فيها، تلز فيها، تسكر علي في النقال، تسكر علي في الباب، نقولها ولو هذه أمك جنتك أو نارك. فالإنسان الذي يبتلى بأم وأب بمثل هذا النوع، يعني يشجعونه على العقوق لا على الطاعة، أقول هذه ابتلاء، والمؤمن إذا ابتلي صبر. فالأب مهما عمل والأم مهما عمل، القاعدة الشرعية لا نطيعهم في المعصية. أما في غير المعصية، لما يأمرني بمعصية ما نطيعهاش، لكن هل أقاطعه؟ القطيعة محرمة على كل حال. لا يجوز لإنسان أن يقاطع أباه وأمه ولو فعلوا ما فعل. هل فيه ذنب بعد الكفر؟ يعني الإنسان أب كافر والعياذ بالله، والابن شي يقول موقفي من بوي، نقول له ربي قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، فما بالك بالأب والأم المسلمين العاصيين قل ما شئت، ولكن لا يجوز العقوق بأي حال من الأحوال. هذه رسالة موجزة، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها سامعها وينفع بها قائلها. يسرني الآن أن أستقبل أسئلتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام هواتف البرنامج 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك على البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايل سات. نبدو على بركة الله، هل يوجد اتصال؟ هل عندنا أي اتصال؟ طيب، إذن خلي نجيبه عليه. أول سؤال من أسئلة الحلقة التي وردت على صفحة البرنامج، يقول السائل أو السائلة: السلام عليكم، عندي استفسار. زوجي حلف علي أني ما نمشيش لأهلي لمدة 15 يوما، وفي الحلفة قال إلا لو صاير شيء، وتوى نجاح خوي ونبي الفتوى، هل يرفعني أو لا؟ أقول زوجك حلف لك قائلا، حلف عليها بالطلاق، طبعا هيك قالت على يعني هذا ما فهمت، أن حلف عليها بالطلاق ما تمشيش لهلها لمدة 15 يوم، وقال في الحلفة إلا لو صار شيء. أقول هذا للأسف يعني أكبر معول. تعرف الحلف بالطلاق هذا زي الكشيك الكبير، زي الجاك هامر. الجاك هامر هذا تحطه فوق حوش يقعد، تدير به مبنى يستقيم ينهدم. الحلف بالطلاق من أكبر الأسباب التي تدمر البيوت وتشتت الأسر، هو الحلف بالطلاق. هذا حلف لها بالطلاق ما تمشيش 15 يوم الحوش، هلا قالها إلا لو صاير شيء، وقال تو أخوي انجح، هل يعتبر هذا من الشيء؟ أقول هذا ينوى فيه زوجك. أنا لا يمكنني أن أجيبك حتى أسأل زوجك شن قصد بكلمة لو صاير شيء. هل صاير شيء قصد موت، حادث، شيء، والله يقصد مناسبة، والله كذا، هذا يسأل فيه زوجك. أنت الآن ما تمشيش لأهلك ما دام 15 يوم قاعدات ما مكملنش، إلا لو زوجك يتصل بينا وبعد ذلك يعني نحن نستفصل منه. نعم، من معنا؟ نعم محمد من القربولي. نعم يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
1: والله يا شيخ أنا بتكلم على موضوع في ناس لما جي تكلمها على حاجة ربوية.
0: نعم.
1: يقول لك أنت تشك في حال البلاد ومش عارف عاش في فلوس.
0: نعم.
1: هل هذا يخليه إنه يبرر الموضوع هذا أو لا؟
0: تمام تسمع الجواب إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: بارك الله فيك سيد محمد. طيب إذا صار الأخت هذه نقول لها كلمة لو صاير شيء هذا معنى يعني ينوى فيه الزوج، فأنا أجبتها الآن أن ما تمشيش لأهلك ما دام 15 يوم ما فتنش، وقولي لزوجك هو الذي يتصل بنا عبر المنظومة أو يتصل بنا حتى الآن وياخذ رقم الهاتف ونسأله على بعض الأشياء. لماذا؟ لأن الحلف بالطلاق العبرة فيه للزوج، الطلاق لمن أخذ بالساق، الزوج هذا هو الذي يسأل عن نيته ويسأل عن بساط كلامه، أما المرأة فهذه لا مدخل لها في الحلف في مثل هذا الأمر. طيب خلينا نجاوب على سؤال الأخ محمد هذا من القربولي، هو سؤال مهم جدا والله. وقبل ذلك خلينا نجيب على خلينا نستقبل هذا الاتصال. عبد الله من طرابلس. نعم يا عبد الله.
2: لو سمحت يا شيخ أنا أم عبد الله.
0: نعم يا أم عبد الله تفضلي.
2: عندي بعض فتاوي.
0: نعم.
2: أول شيء عندي من يسأل صديقة كانت مخطوبة لشخص وكانت كاتب عليها خطبها لسنة وشوية.
0: نعم.
2: وقبل العرس قال لها عفاف قال لها أنا عندي سكن وكل شيء، وقبل العرس قال لها لا ما عنديش سكن وما عنديش شيء وفسخوا.
0: شي قالها؟ قالها شي ما عنديش؟
2: ما عنديش سكن.
0: سكن إيه.
2: إيه. فما عندها كان تفكم وكان العيد تقريب بعد ما هي حجزت ودفعت كل شيء، فهل هي لما تفسخ مجبرة أن هي المفترض ترجع لها الحاجات اللي جايبهم أو لا؟
0: شنو هو جايب لها هدايا؟
2: بحاجات بيان يعني ذهب وملبوس.
0: تمام أحضر لها الهدايا اللي معروفة في البيان هذه. ماشي تمام. هذا السؤال الأول.
2: السؤال الثاني يا شيخ أنا عندي الوالدة مش متفاهمة هي وزوج أخوي وفي مشاكل فيما بينهم ما مستريحوش نهائيا الاثنين مع بعضهم.
0: نعم.
2: وامي للاسف تعدت عليها مش بالضرب ولكن بالاهانه.
0: نعم.
2: وزوجة اخوي ما درس اي رد فعل، فامي واصله بها ان هي يا توقفوا معي يا انتم عاش صغاري، فهل يا شيخ انا علي اثم؟ اعطتنا حتى قله اسمح اذا تواصلنا معها، فهل يا شيخ انا علي اثم اذا انا مثلا ما نصرتش امي او انني شديت رجلي على حوشنا او انني كلمت مرت اخوي او لا؟
0: هي باشي الام ماذا تطلب منكم الان تو؟
2: ان احنا نقطع
0: واحد انكم تقطعوا مرت اخوكم.
2: ايه بما لها بحوش خونا وبكل شيء.
0: حتى اخوكم تقطعوه؟
2: لا خونا لا خونا لا.
0: طيب
2: هو خونا جايه مزيود فصايره مشكله يعني، فاحنا مش عارفين من الصح.
0: تمام.
2: فهل أنا علي إثم لو أنا ما ناصرتهاش وشديت رجلي على حوشنا وتواصلت مع أخوي وفشت حوشة ومع مرتها ولا لا؟
0: تسمعين الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك.
2: شكرا.
0: ماشي العفو إن شاء الله. نعم. طيب. لا. طيب. إذن صار الأخ محمد من القربولي هذا عنده سؤال مهم الحقيقة وفعلا منتشر في المجتمع. قال إن الآن أنتم تعلمون مجرد ما حصلت عندنا أزمة السيولة التي هي للأسف كل أغلب مشاكل البلاد اليوم، بدايتها في سنة 2014 عندما انقلب المجرم حفتر هذا وزبانيته، أول ما وضعوا الانقلاب في البلاد منها لم يستقم لها حال منذ ذلك الوقت. جت حرب فجر ليبيا وبعدين تراكمت الأمور وبدت أزمة السيولة في 2016 والأمر تراكم ورقة الدولار، كل هذه الأزمات بسبب هذا العجوز الخرف اللي طلعنا في 2014 والذي نسأل الله أن لا يمكن له ولا لبنيه ولا لزبانيته. ترتب على هذه الأزمات انتشار الربا والعياذ بالله وتفشيه في المجتمع. الناس زمان يعرفوا الربا وين؟ في المصارف. أصبح الربا الآن بين الأفراد، بين الداين والمدين، بين المشتري والبايع، انتشر الربا والعياذ بالله. قال الأخ محمد الآن لما واحد يقول كذا تقول له رأي هذه المعاملة ربوية، رأوا المشايخ قالوا ربا، قال يقولك والله أنت تشوف في حال البلاد. سؤال محمد، هل الفقر والحاجة تبيح الربا؟ أقول هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. أبدا. الربا هو جريمة كبيرة، هو حرب لله ورسوله. ثم اختلف العلماء في نقطة في الربا، إيش هي؟ هل خوف الموت يبيح الربا؟ ركز معايا، خوف الموت يعني إنسان بيموت هو وأولاده، مش لاقي ما يأكل، خلاص يشوف فين بيموتوا، هل يجوز له يمشي يتسلف نقوله مثلا 10 فردات خبزة باش يردهم 15؟ طبعا هذا ربا. هل يجوز له أو ما يجوز لهش؟ من أهل العلم من قال إن الضرورة التي تؤدي إلى الموت تبيح أكل الربا، ومن أهل العلم من قال لا يجوز الربا ولو مات الإنسان، قال لأن الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل وصلنا إحنا في بلادنا للموت؟ لم نصل للموت ولم نصل حتى للجوع الشديد أبد، ما زالت البلاد بخير. فالناس اليوم الذين يبررون ويسوغون لأنفسهم الربا والمعاملات الربوية والمعاملات المشبوهة واللخبطة كلها وحجتهم، الله غالب، والله الوضع قدامك تشوف في حال البلاد. أقول هذا والله ضعف إيمان، هذا ضعف إيمان ورقة ديانة وقلة عزيمة في الدين. وإلا الإنسان، أنت اسمع معي، الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا، زي الآن اللي الحرق المحرم يمشي يتسلف يعني يعطي شيك بألف ويأخذ 950 نقدا ويقولك والله بنوكل الصغار. باي بتوكل الصغار؟ خيرهم الصغار ماتوا هم الآن، هل هم على وشك الموت؟ ما هناش كلام هذا. وبالتالي أقول هذه معاذير ألقاها الشيطان ووسوس بها إليهم، وإلا فهذه الأمور ليست أعذارا تصمد في شرع الله سبحانه وتعالى. زي اليوم اللي توا يعني أذكر بعض الأشياء، مثلا واحد نفس الكلام ماشي رفع شيك بألف دينار في اشتداد الأزمة وقال والله مناخد 900 نقد، قالوا له راهو حرام، راهو ما يجوزش، هذا ربا، وباكب نديره والدواء والصغار، قالوا له راجي الصيدليات راهم ياخذوا بالتحويل، امشي للصيدلية وخذ دواك، هذا قبل برنامج البطاقة والكلام هذا، الآن الحمد لله الأمور متيسرة أكثر، امشي للصيدلية واحجز دواك وبرا صبهم الفلوس. ايوه انا بنقعد تو بنمشي المصرف ودير ورقة، لا لا لا لا، انا بنمشي للحرق وبنحرق ندفع 1000 شيك وناخذ 900 نقدا، والله غفور رحيم. الله غفور رحيم لم يقلها ربي في الربا، الله غفور رحيم قالها لمن غفل وأخطأ ثم تاب، ثم تاب، هذا ربي غفور رحيم. أو فعل الإنسان جاهلا بالحكم، إنسان دار معاملة يحسبها جائزة وبعدين طلعت حرام ربا، هذا اللي نقول له استغفر وربي غفور رحيم. هل ربي قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فإن الله غفور رحيم؟ معاذ الله وحاش لله أن يؤتى بلفظ الله غفور رحيم في مثل هذا الأمر أبدا. وبالتالي الأعذار التي تقول في مجتمعنا اليوم، نعم الناس كل، نعم عندنا إشكالية في ليبيا وعندنا الوضع مزري والحياة صعبة، نعم، لكننا لم نصل أبدا إلى الحد الذي أفتى فيه بعض أهل العلم بجواز أكل الربا، الذي قلت هو الموت، هو خوف الموت. لو قيل بجواز أكل الربا على بعض الأقوال لجازت ربما في أهل غزة، مش الآن في خلال أزمة الحرب، ربما في اللي بيموت يعني، ما إلا كانوا يلقي إنسان مثلا يشتري منه يتسلف منه دولار ويرد 2 مثلا. لكن يا جماعة هذه أعذار ووساوس يقولون في بلادنا الآن. هل يعني لابد أن تكون الحياة كلها رفاهية وإلا لو نقص شيء يجوز الربا؟ يا جماعة أمر الربا أمر كبير وانتشر جدا، وهذه كما ذكرت أعذار ليس يعني عليها من الله سبحانه وتعالى برهان أبدا ولا عذر لهؤلاء. يا أخ محمد، أي إنسان يتعامل معاملة ربوية ويقول لك الله غالب والظرف والسيولة والحال حال الله والكلام اللي يقولوا فيه كما ذكرت هي وساوس سيحاسب الإنسان عليها إن لم يتخلص من هذا الربا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. من معنا؟
3: السلام عليكم الشيخ عصام.
0: مصباح من غريان، عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا.
3: ميزان حسناتكم.
0: أهلا وسهلا بك، الله يبارك فيك، تفضل
3: يا شيخ عصام.
0: نعم.
3: أنا عندي يعني الأولاد مرات يوم الجمعة ومثلاً لما نجيبوا فيها جميع ومثلاً نأخذوا الحم والتسعير مثلاً واحد حاجات ينموا فيها وكل نعم. مرة واحد يشري مرة يشري بالبطاقة وكل مرة واحد يشري بالكاس وبعدين نقسموا فيها يعني ندفع النص وهم يدفعوا ربع ربع
0: نعم
3: فمرات بالبطاقات يعني نشروا خاصة بعضها يعني نقول
0: أنتوا متفاهمين نقصد أنا ما بيناتكمش يعني
3: مثلا وين نصفوا نقوا راح صفينا 200 هو يدفعوا 500 ونقسموا بناتنا سواء ندفع بالبطاقه ولا
0: وبعدين تسكروا في الحساب وتعطيهم نقدا انت لكن هو الابتداء طيب انت سؤالك هل يجوز يدفع هو بالبطاقه وتعطيه انت نقدا والله ايش سؤالك
3: بعدين وين تحاسب وين كان طلع فرق مثلا هو صرف ال 2000 جنيه احنا نعطوه الكاش 500 مثلا
0: نعم
3: فعلا فين
0: يعني صار سؤالك هل يجوز يدفع هو بالبطاقه وتردون له بالنقد
3: ايه يعني المهم مرات حتى احنا نشرب البطاقه حتى
0: والعكس هي تمام ماشي ماشي
3: بس مرات نشرب البطاقه
0: ماشي
3: عصام في نعم. سؤال ثاني مثلا اني مثلا العيال مشت هي واخوها ولا خبتها ولا واحد بيشروا حاجات وهم عندهم كاش فاهي
0: نعم
3: هل اني نوكل نعطي مثلا لمدام تاعي ولا لولدي البطاقه تاعي مثلا هم لما بيشروا اخوالهم ولا امامهم يعطوه الكاش وهو هو وكيل عني يعطيهم البطاقه تاعي يخصموا بالبطاقه
0: تسمع الجواب ان شاء الله
3: فهمت السؤال هذا
0: فهمت السؤال واضح ومتكرر هذا حاضر تسمع الجواب إن شاء الله بارك الله فيك شكرا لك طيب إذن أجبنا على الأخ محمد من القرابولي نجي لسؤال أم عبد الله من طرابلس وللأسف السؤال اللي ذكرته هو نفسه عين المقدمة التي بدأت بهذه الحلقة أن الأمة بعض الأمهات يكن سببا في عقوق بناتهن رحم الله والدة أعانت بناتها على برها تقول أم عبد الله قالت خلينا نجاوب على هذا لا نريد المقاطعة علي من مصراتة نعم يا علي هاي
4: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله نعم سيد علي أهلا وسهلا بك تفضل
4: ربي يمدك بالصحة والعافية شيخ عصام
0: الله يسلمك وإياكم إن شاء الله نعم
4: يا شيخ عصام ما في ظاهرة نبي تتبع عليها
0: نعم
4: أعرف من سلك قلت
0: أنا
4: عمري شبناك جماعة شد عليها تطور يشنوا فيها السودة غالية
0: إيش هي؟
4: حالات نبههم عليها بالله يا علي
0: تفضل إيش هي؟
4: مادة الناس هذه الوقود ديزل
0: إيه
4: شد عليها في الطوابير ويبيعوا فيها
0: أيوة إذا ظاهرة التجارة في الديزل النافطة
4: ايه زي الربح
0: والله حرف صحيح تو نتكلموا عليها حاضر نتكلموا عليها ان شاء الله شكرا سيد علي بارك الله فيك صحيح الامر منتشر نتكلموا عليه ان شاء الله بارك الله فيك شكرا واياكم جميعا اذا خلي على بركه الله نجيب اذا صار ام عبد الله عندها سؤالين السؤال الاول او انعكست لعلها مش مشكله السؤال الاول قالت الوالده غير متفقه مع كنتها مع زوجة أخي وقالت صايرة بنات المشاكل وقالت أمي تعدت وأهانت كنتها وكذا والكنة قالت مشتها لزوجتها وبارك الله فيها وين الإشكال قالت الآن أمي قالت أنا بش مسامحتكم تمشوا لمرت خوكم ولا تواصلوها وكذا وقالت الآن مرت خوي زايد عليها عيل هل إحنا نمشوا ولا نقول هذا عين المقدمة اللي كنت فيها تو الأم بايع زوجة عاركتي وكنتها يعني أمر يقع في المجتمع هل يجوز للأم تعمم تدير تعميم يعني مرسوم رئاسي تمنع بناتها وباقي الكناين من الذهاب للكنة هذه هذا ما يجوزش ما وهذا سيؤدي إلى القطيعة باي الآن المرأة من الذهاب لبيت خوها مش هذا من الرحم مش خوها محرم ليه رحم ليها باي مش صغار خوها رحم ليها باي زوجة خوها حتى هي مش تابعة لبيت أخيها أني نقول الأخت هذه أمكم كلموها أولا بتدرج قولوا لها رانا احنا سألنا وقالوا لنا لا يجوز للأم ولو تخاصمت مع الكنة أن تمنع بناتها من الذهاب إلى بيت أخيهن لا يجوز هذا هذا من الأمر بالمعصية لما تقول قاطعوا فلانة ومعاش تمشوا لا ومعاش تكلموها، إذن هذا توطئة لقطيعة الرحم على الأخ. باي الأخ هذا لما أخواته ما يجناش في المناسبة بحجة الدعوة كلام أمهن، إذن هو حيقول لزوجته معاش تمشي، وبالتالي شيئا فشيئا حتى تنقطع العلاقة بين الأخ وأخته. فأنا أقول كلام الأم هذا هو أمر بمعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فيا أم عبد الله تعالوا لأمكم وقولوا لها رانا احنا اتصلنا بدار الإفتاء أو يعني اتصلنا بالبرنامج وسألنا وقالوا لنا لا يجوز للأم أن تمنع بناتها من الذهاب إلى بيت أخيهن ومواصلة يعني الزوجة، وأن هذا دعوة إلى القطيعة، وأن قول الأم أني مش مسامحتكم كانت مشولة هذا غير جائز. قنعوها لعل الله سبحانه وتعالى يهديها وترجع للصواب. فإن رفضت فتدخلوا كلموا بوكم كانوا حي، استعينوا على أمكم بأخوالكم بأقاربكم يقنعوها ويضغطوا عليها ويقولوا لها أسألي أنت، خلي تتصل ولا تتصل منظومة الإفتاء تو نجاوبوها. فإن رفضت الأم كل ذلك فأنا أقول يعني بالإمكان أنكم أنتم تتواصلوا مع أخوكم وتحكوا للأمر. كانوا أخوكم أعذركم وقال بينا واني مش لايم عليكم واني عارف الظرف، خلاص كلموا زوجة أخوكم وهنوها حتى بالهاتف بحيث يعني ما تفعلوش قطيعة مع أمكم، لعل زوجة أخيكم هذه تقبل منكم هذا العذر إلى أن تزول هذه العداوة. فإن لم يمكن ذلك فأقول من ذهبت منكن إلى بيت أخيها لا إثم عليه، لأن كلمة الأم مش مسامحتكم تمشوا لمرت أخوكم هذه دعوة إلى القطيعة. تو كان قلت لكم امرأة أخرى كذا ماشي، لكن هذا في هذا بيت الأخ هذا، وبالتالي هذا يرجع إلى ما ذكرته أولا أن الأمهات اللي مش عاجبها شيء زي ما نقولوا إحنا مدايرة كلمة طاعة الوالدين دايرتها زي حق الفيتو، يعني وما تبيه ترفع إيدها وتقول لا اللي يمشي أنا معاش أمه ومعاش نقابله ومعاش نقبله ومعاش كذا، هذا كله حرام للأسف الشديد. السؤال الثاني لأم عبد الله من طرابلس، قالت هناك أخت مرأة خاطبها شخص وطالت الخطبة سنة أو سنتين وقالت حددوا حتى ممكن موعد العرس أو كذا، والآن قال للمرأة هذه قالها أنا ليس لي مسكن، ويبدو أنه كان يعني غرر بها وكذب عليها وفسخ هو الخطبة. هي تسأل عليه الأشياء التي أتى بها هذا الخاطب من الهدايا اللي هو يقولوا له في العرف عندنا يقولوا لبيان. نعم، فأقول في الجواب هذه تكلم عليها الفقهاء إذا فسخت الخطبة، فتكلموا على حكم الهدايا. قالوا إذا كان الفسخ من جهة الزوج أو من جهة الخاطب، يعني سواء كان بعد العقد ولا حتى قبل العقد، إذا كان الفسخ من جهة الزوج إذا كان بعد العقد أو من جهة الخاطب نفسه قبل العقد فإن هذه الأشياء لا ترجع إليه. من حق هذه المرأة اللي جاب لها هدايا في البيان وكذا وكذا وبعت لها وقال لها رانا فسخنا الخطبة، فإنه لا يجب عليها رد هذه الهدايا إلى الخاطب. لماذا؟ لأن الفسخ فسخ الخطبة كان من جهته هو. طيب، فإن كان الفسخ من جهتها هي، امرأة فسخت خطبتها وقالت للخاطبة معاش في نصيب، خلاص في هذه الحالة يجب عليها رد الهدايا. فإذا كان الخاطب هذا الذي دلس وكذب على البنت هو الذي فسخ الخطبة وقد أعطى لها الهدايا، فما أعطاه على أنه من الهدايا لا يجب على المرأة المخطوبة رده أبدا. أما ما أعطاه على أنه من الصداق هذا من حقه أن يسترده لأنه أعطاه صداقا ولم يتم. ولهذا احنا عندنا بعض الأشياء يجيبوا فيها في البيان هدايا لكن يجيبوا في بعض الأشياء على أنها من الصداق، مرات يكون دافع نقوله 1000 والله 2000 هذا مهر مقدم والله غيره، هذا يرد لأنه أعطي على أنه صداق ولم يتم الزواج. أما ما أعطي على أنه من الهدايا والأعطيات التي جرى بها العرف فهذه ليس من حقه أن يردها إذا كان الفسخ من جهته كما ذكرت. إذن هكذا أجبنا على سؤال الأخت أم عبد الله من طرابلس. نأتي إلى الأخ مصباح من غريان، له سؤالان. السؤال الأول قال أنا وصغاري واللي هو أولاده، يعني قال إحنا ساكنين في منزل واحد وكل واحد فينا يصرف من جهته، نعم هذا يشرب البطاقة وهذا يشرب النقد وكذا وكذا. قال بعدين نتحاسبه كم انت صرفت كم ما ني صرفت. قال ومتفقين أنني ندفع النصف وهم يدفعوا النصف الباقي. قال يحدث أحيانا أن واحد منهم شارب البطاقة مثلا، ولما بنردوا له ردوا له نقدا، نقول له، وهذه يعني أمر متكرر، الإنسان الذي دفع بالبطاقة ليس لقصد أن يسلف من أجل النقد، هذا لا شيء فيه لأعطي له النقد. توزي الابن هذا اللي صرف، هو أصلا صرف على نفسه وعلى أبوه وخوته، هل هذا ماشي في دهنا أن كان يسلف فيهم حتى يردوه له نقدا؟ لا، وبالتالي لا إشكال في مثل هذا الأمر يا مصباح، ما دام القصد هو المعروف ولا يوجد قصد السلف الذي جرى نفعه. ممكن أنت تقول يزيد فرق لي شوية، نقول لك إنسان مثلا جيت أنا كمثال سلفتك يا مصباح 1000 دينار تحويل أو بالبطاقة، وقلت لك راه بشرط ترد لي نقدا، هذا شرطي، نقول لك هذا لا يجوز، سلف جرى نفعا. وين النفع؟ أنا لما سلفتك 1000 دينار بالبطاقة شن قاصد؟ طامع وقاصد أني نحصل 1000 نقدا، وهناك فرق ما بين التحويل والنقد. لكن أبنائك الذين معك في المنزل هم أصلا كل واحد يدفع ما عليه وما على من معه في البيت، وبالتالي فالقصد عندكم المعروف، يعني لا إشكال في هذا إن شاء الله. السؤال الثاني لمصباح وهو أيضا يتردد كثيرا، قال مثلا زوجتي ماشية هي واختها بيشروا من السوق وعندهم سيولة، سواء زوجته ولا أخوها، قال أني نعطيهم البطاقة، نقول لهم الوان تدفعوا في السيولة للسوق أعطوني ني أو نعطيكم بطاقتي، اشرب بطاقتي وردوا لي نقدا، هذه لا إشكال فيها، لأن ما هي السلف جرى نفعا. أنت الآن وين أعطيتهم البطاقة؟ نعم، يعني أنت في حقيقة الأمر، الآن الأمر في حقيقة الأمر أنت هم قصدوا بك المعروف. شنو قصدوا بك المعروف؟ يعني هم عندهم سيولة بيدفعوها، في حقيقة الأمر هم الذين أسلفوك، لأن طالب النقد الذي يريد النقد، نعم يعني في هذه المسألة هم الآن بيديروا فيك معروف. كيف بيديروا فيك معروف؟ قالوا لك احنا هاو بعنا نقد، كأنهم هم في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر يعني أعطوا لك النقد، أعطوك النقد أنت واخدوا منك مقابلة إيش؟ خدوا منك التحويل. إذن هذه لا شيء فيها، هذه القصد فيها المعروف وليس كأنك أنت الآن شو تقولهم يا مصباح؟ تقولهم أنا ديروا فيي معروف. كيف نديروا فيك معروف؟ ديروا فيي معروف أني نبي سيولة، نبي سيولة. قالوا لك خلاص احنا هاو بنعطوك السيولة اللي معانا، أعطينا أنت التحويل باش نخلصوا صاحب السوق ونعطوك احنا السيولة. إذن هم الآن سلفوك، أعطوك أنت أعطوك السيولة، إذن في حقيقة الأمر أنت مقترض ولست مقرضا، أنت مقترض، ولهذا لا إشكال فيها. عكس الصورة اللي ذكرتها، الصورة اللي ذكرتها أنا نقرض غيري بالتحويل، وش نشترط؟ نشترط بالنقد. لكن جيت لي واحد أنا قلت لي فلان أنا نبي سيولة، قال لي تفضل هذا 1000 دينار سيولة، وحولت له 1000 دينار، أنا هذا القصد المعروف، صاحبي اللي أعطاني السيولة أعطاني ما هو أحظ لي وأقل له، وبالتالي هذه الصورة اللي ذكرتها ما فيهاش مشكلة، أنني واحد بيمشي يشري من السوق نعطيه بطاقتي ونقول له نين بالسيولة الواط أعطيها لصاحب المحل، أو أنت اشرب بطاقتي وأعطيني السيولة، هذه لا إشكال فيها لأن القصد فيها هو المعروف. نجولي سؤال الأخ علي من مصراتة، طبعا المدة هذه نسأل الله أن يفرج الكرب، للأسف هذا الإهمال والفساد الحكومي المستشري. الآن عندنا أزمة خانقة في الديزل المسمى عندنا بالنافطة، أزمة كبيرة جدا. الآن لتر النافطة يعني سمعنا أن في الجنوب فات حتى 20 دينار، وفي طرابلس وغيرها يبيعوا فيه ب10 وب8 و12 ومش عارف كذا، وهذا كله للأسف من إهمال وتفريط وخيانة المسؤولين للأمانة. المسؤولين سواء في شركة البريقة ولا في مؤسسة النفط ولا في مجلس الوزراء ولا في غيره، تفريط وإهمال، بل ما هوش تفريط، ما هوش إهمال، هو خيانة للأمانة، وهو يعني خيانة لهذه المسؤولية التي أوكلهم الله سبحانه وتعالى أو وكلها إليهم. ترتب عليها الآن أزمة في النفط. الآن سؤال علي، هل يجوز للناس أن يتاجروا في النفط؟ اليوم جماعة البورتر هذا يمشي يشد الطابور في النفط ويحصل يعبي 100 لتر، نقول لك أنك بتخدم ربي عاونك، يقول لا هي خدمة من، أنا بنمشي نبيع النفط هذه أو حصلتها ب15 قرش، يمشي يبيع 100 لتر ربما ب500 ولا ب700 ولا كم. أقول هذه مما هو معلوم أن التجارة في المدعوم من الدولة لا يجوز. هل يجوز يتاجر الإنسان؟ رأي النفط إحنا مدعومة والبنزينة والغاز، التجارة فيها هذا من الحرام ومن الوبال، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل ومن أكل المال العام، هذا لا يستقيم لصاحبه حال. لماذا؟ ولن يهنأ بهذا المال ولن يبارك الله له فيه. لماذا؟ لأنه مال حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فالتجارة في النفط راي حرام، أنا عبرت بالتجارة مش الشراء. أما إنسان اضطر لشراء النفط، الله غالب وقف عند محل عند كذا وقف، أقول هذا لا إثم على المشتري. الإثم على من؟ الإثم على البايع والإثم على صاحب المحطة اللي هرب في النفط. نعم أزمة خانقة، يجوز للإنسان يعني أن يشتري النفط من سوق السودة إذا اضطر لذلك، ما لقاش مناص، ولا يوجد عاقل يترك نفط في الشيل ويمشي يأخذها ب10 جنيه من برا، هذا لا إثم عليه. لكن أقول ينبغي أن يقتصر على الضرورة لا مفر، بايو حكم اللي باع للنفط هذا آثم وحرام عليه ويأكل فينا حرام وسحت، ولن يبارك الله له في هذا المال، لأن هذه يعني سلعة مدعومة. وأنا والله مرت بينا عدة أسئلة في منظومة الإفتاء، جتنا أسئلة من ناس في الحدود، ناس تسكن في الحدود بيننا وبين تونس ومهمتهم تهريب الوقود. والله أذكر تقول الزوجة قالت زوجي لي يا 10 يا 20 عام ويهرب في الوقود، قالت والله ما استقام لنا حل، مرات قالت الفلوس عندنا بالمليون، فجأة قالت يصير ويصير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يبارك في الحرام، حتى وإن ظننا نحن أن البركة نشوفه فيها، نقول كيف ما باركش هو مبحبحة، نقول لك راه إلى حين، لأن ربي سبحانه وتعالى يعني يملي. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم، شو معنى يملي؟ يؤخره، بالك يتوب. لعل هالرجل هذا اللي تاجر في النفطة ويخدم وياخذ فيها بالعربدة في الشيلات ومتفق هو أصحاب الشيلات وأصحاب سيارات الوقود اللي هربوا غيرهم، ربي يقول أؤخرهم لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون، لعلهم يعني ينيبون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لكنهم لم يرعوا، لم يرجعوا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إذا نزلت به عقوبة الله لم يفلت رب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بقول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وبالتالي هذه رسالة للناس اللي تاجروا في النفط، أنا عبرت بيتاجروا ما عبرتش بيشتروا، الناس اللي تاجروا اللي هم يشدوا في الطابور في الشيلات، وخاصة أكره ما أكره ما رأيت من هذا اللي مدارين اللي يقولون الروس الأوروبية، هذا مدير راس أوروبي، نعم لا عليها شو اسمه هذا، يعني ما عليهاش الواحد هذا شو يقولوا له راح مني تواني، يعني ما يخدمش عليها، وإنما الراس هذا كله مدايرة إيش؟ مدايرة للتجارة، يشد به الطابور، مدايرة للتناك ب600 لتر وب1000 لتر، ويهرب في النافطة ويبيع ويستغل في الأزمة. هذا كله حرام وسحت، وهذا سيناله قسط من دعاء الناس، لأن الناس المظلومين يدعو صح على المسؤولين في الحكومة ويدعو على المسؤولين اللي هربوا في الوقود في الدولة، لكن يدعو حتى على مهربي الوقود من عامة الناس. وأنا والله يعني أدعو، هذا من حق الناس أن نقول يا ربي من شق علينا في أمر النفط هذا اللهم فاشقق عليه كائنا من كان. نعم لماذا؟ شوف الأزمة التي حصلت للناس بسبب هذا التهريب. يعني أنت توقف إنسان مواطن محترم تشد الطابور عن النفط كذا يوم ما تحصلش، ويجي هذا المهرب عقاب الليل والله بطرق مشبوهة كلها والتفاف ويعطوه بألاف النافطة وياخدها بخمستاشر القرش ويمشي يبيعها في السوق بعشرة جنيه ولا كذا ويقسمه صاحب الشيء. هذا قوت اللي بينرى رأي النافطة اللي بيعونا فيها بخمستاشر القرش ممكن اللتر مكلفة الدولة خمسة دينار سبعة دينار. أنت الآن أنت تأكل قوت الليبيين والمال العام يعني هذا لا يجوز لأحد أن يسامح فيه لأنه مش رزقك الخاص. يعني إحنا اليوم رانا الوضع في ليبيا المال العام زي راه مال الأيتام هذا اللي صاير تو كل واحد ينهش من جهة والله سبحانه وتعالى يعني سيحاسبهم على ذلك كلهم لأن زي مال اليتام. وربي قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. وبالتالي يعني هذه ما يتعلق بمسألة النافطة أقول الذي اضطر للشراء الله غالب زي ما قلنا صاحب عيادة هذا يقول كان المولد واقف وهذا صاحب سيارة في ليراوة يا جماعة ما يخدمش في الدولة هذا لقمة العيش وين بيوقف الآن بيش بيوكل صغارة نقول له أنت اشتريت لا إثم عليك ما عليكش لثم لكن حاول أنك أنت تاخذ قدر الضرورة وعندما لا مفر من ذلك. أما الذي مهنته التجارة في النافطة يهرب فيها من الشيل ويبيع ويبقل ومداير اسماق للي اسمان دينا مخزنات ومضخات وخدمة وتهريب هذا هذا خائن وهذا آكل للمال الحرام وآكل ويعني مستبيح للمال العام. فمثل هذا يعني ستلحقه دعوة المظلومين وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى على هذا الصنيع إن لم يتب. لماذا؟ لأن اجتمعت فيه المساوئ كلها هو كذب ويعني خيانة وإضرار بالناس وأكل المال الحرام إضرار بالناس. يعني نحن لولا هؤلاء المهربون لما وصل بنا الحال إلى هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال بلادنا وبلاد المسلمين. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى له المنة والفضل وما كان من خطأ فمن قصور وتقصير وقلة بضاعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا جميعا حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة

0: موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
1: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة. هذا عمل لا يجوز، لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأني والله نادمة واني استغفر الله واتوب اليه من هذا العمل اللي قمت به، واني راني تعينت بهالشهاده هذه المزوره ونخدم لي سنوات ونادي في عملي على اكمل وجه، والان اسال على هالمرتب هذا هل هو حلال ام حرام. نقول ان الشهاده الثانويه ليس كالشهادات الاخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهاده في الطب وفاتح عيادة ويعالج في الناس، داير سماعة في ودانه وتعالى وانت خذ، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب لأنه هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراو مطلوب مسوق هيك وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به. أو يجي واحد توه يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغدع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من الذي ذرتيه في الأول والله أعلم.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاه ويصافح باليد ويهدرز معاه وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شاباني واني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم.

0: فالمرأة يعني أقاربها المحارم هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هم من هم؟ اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار، هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء، الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج، أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينهم أن هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها وولد عم رجلها وولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومعاه خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك. يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم. هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحموة أرأيت الحمأ؟ الحمأ من هو؟ أو الحمأ القريب؟ قالوا الحمأ هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمة ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
1: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
2: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
1: نعم.
2: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم.
2: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
3: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، وهو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم. يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
4: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي. تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها لأن عندها خوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرم عليها، عليها عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
3: ضاع نعم.
4: لا لا في صورة
3: في الأولى لما صارش
4: ما ضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
3: كل حد عارف يعني.
4: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول اللي فلوسها الخاصة في شيء في حوشة. نعم. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع. فعلا. من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
3: الفقير.
4: الفقير لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
3: ما يعرفش أصلا كم عنده.
4: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنين الماضية، ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. نعم. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس. وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل، فهو نقول انت مدام ما كلمتهاش اختك ومتأدب بارك الله فيك، مشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودست لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام أكلمهاش قبل.
3: نعم
4: شيخنا. فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
3: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: سؤال الأول شيخ نسأل عليه مكان صندوق الزكاة.
7: هو كل منطقة فيها صندوق، يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
6: تقريبا تبع بوسليم.
7: إيه تسأل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع مسلم وتمشي له، لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
8: حتى أجنبية،
7: لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي، وحتى نظني حتى مش ليبي، راح حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونه على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
8: تسمع بي يا شيخ؟
7: نسمع فيك.
8: لا يتكلمون عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن عليك كان من عم قاعدين كلمة منك انت باهية تربح
7: باهي بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى تكلموا عن تقاعدين لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة وهو ثمن بخس وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا التفاوت الكبير في المرتبات يعني لما فيه المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900 معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة بعدها ما تقولش هذا خير يخنب انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق فالحكومة يعني الله يعلم بها هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا درجة 10 معاشة كذا درجة 9 معاشة كذا وهذا يحقق العدالة بين الجميع أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا
6: آمين بارك الله فيك شيخنا
7: آمين يا رب
6: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين لتصدب البرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس فما نصيحتكم شيخنا
9: نعم هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة في موضوع تأخر القسمة وغيرها فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصحون يتصل 1413 وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام فإذا رضي هو على العام يطلع على العام وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه وعنده أريحية في الكلام يعني ما هوش مسموع للناس جميعا فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 1413 لوحده وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الأخوة المستمعين في كل مكان يعني
6: نعم بارك الله فيك شيخنا
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية دار الإفتاء الليبية طرق الرد على الاستفتاءات أولا الاستفتاء المباشر وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله ثانيا الاستفتاء المكتوب وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات، انصح تعبير التزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
2: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبغى نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم ما زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معانا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
10: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله.
6: آمين أجمعين، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لازال حديثنا عما ورد النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في معين، وعن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في مجهول القدر. أما الأول وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في معين، فقد قال دعلج بن أحمد السجزي: حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه فقلت يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا ولا أسمي حائط بني فلان. فقلت نعم، فبايعني فأطلقت همياني فأعطيته 80 مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهو من غرر الحديث، ومحمد بن أبي السري العسقلاني ثقة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والطبراني في المعجم الكبير والحاكم واللفظ له بإسناده والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في مجهول القدر، فقد أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم، وفي رواية يذكر فيه إلى أجل معلوم. وفي رواية للبخاري ذكرت الكيل والوزن والأجل بأسلوب الشرط بدل النهي. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر 2 سنة و3، فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. شيخنا، هذا الحديث الثاني في النهي عن السلم في مجهول القدر هو من رواية الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق معنا في حلقات سابقة التعريف بشيء من سيرة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عرفنا نسبه وقصة إسلامه وقصة إسلام أبيه رضي الله عنهما. فلو تعرفنا وتعرف المستمعين الكرام على بعض مناقب هذا الصحابي الجليل وما اختص به من بين الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه، تفضل شيخنا.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. نعم، تقدم أن مما شرف الله به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة أبيه، وأن أمه أم الفضل رضي الله عنها هي أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا، فتوفرت لهذا الصحابي من أسباب القرب بل من أسباب الدخول لبيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني التي تقدم ذكرها. وإن مما شرف به أن أباه العباس خصه ببعض الفضائل كالسقاية بعده، أي أنه تولاها بعد أن توفي العباس رضي الله عنهم أجمعين.
6: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما المراد بالسقاية؟ وهل يعني العباس رضي الله عنه هو الذي أنشأها؟
10: الحق أن ما يتعلق بمعنى السقاية، السقاية هي القيام بسقي الحجيج الوافدين على بيت الله الحرام. كان أهل مكة يرون هذا من المناقب العظيمة ومما يتنافسون عليه أن تقدم الخدمات لحجيج بيت الله الحرام. والسقاية هي أن يوفر الماء أيام منا عندما يخرجون الناس إلى منا، وكذلك في سائر المشاعر فهم يوفرونها. ومما يعني يتنافسون فيه لربما مزجه العباس بالنبيذ، والنبيذ هو أن ينقع التمار الطيبة وتبقى فيها حلاوة التمار في هذا الماء ثم يسقى به الناس، وذلك قبل أن يتغير، قبل أن يتبدل بالحموضة. وبعضهم لربما مزجه باللبن أو العسل وقدمه للناس، كل هذا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بإنشاء هذه المسألة فليست هي من اختراع العباس وليست هي من إنشائه، وإنما هو أمر ورثه عمن قبله. العباس ورثه عمن قبله، كان إسماعيل عليه السلام، أبو إبراهيم عليه السلام، وهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى. كان إسماعيل عليه السلام هو القائم على شؤون البيت الحرام بعد أن وجد في ذلك المكان هو وأمه هاجر، ومن بعده قام بشؤون البيت، قام به بهذه الشؤون أخواله من جرهم، لأن إسماعيل تزوج منهم من قبيلة جرهم التي جاءت من اليمن. فبعد إسماعيل ترك أبناء يبدو أنهم كانوا في حال صغر العمر، لم يتمكنوا من القيام بمثل هذه الشؤون، فتكفلت بها جرهم. ثم آل الأمر إلى خزاعة ثم إلى قصي، وهو من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
6: صلى الله عليه وسلم.
10: قصي بن كلاب، وهو يعود كذلك هو من أحفاد إسماعيل عليه السلام، فتولى الحجابة، والحجابة هي ما أن يأخذ مفاتيح الكعبة، يأذن الناس يدخلون بإذنه إلى الكعبة المشرفة، وتولى السقاية، هذه هي وهي سقية الحجيج، وتولى الرفادة، وهو زيادة عن سقي الماء أن يقدم الطعام،
6: إطعام الحجيج،
10: إطعام الحجيج. وكذلك لما كثر الناس في مكة صارت لهم مكان يسمى بدار الندوة، يجتمع فيه الكبار ويقررون فيه
6: ما الشورى، يعني
10: الشورى ويتشاورون ويقررون فيه ما ينبغي لهم، واللواء لربما عقدوا أمر على يعني خوض حرب أو شيء، فهذا الذي يكلمون عنه باللواء. فهذه الأمور، هذه الأمور تولاها قصي بن كلاب، لكن من بعده خص بها ابنه الأكبر لما دنا أجله، حس له ولد، الولد الأكبر لقصي وهو عبد الدار، كان كبير السن ولكنه أقل يعني درجة في مكانته الاجتماعية أو مكانته على كل حال في أهل مكة بين إخوته عبد مناف الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبد العزة وآخر يسمى عبد هكذا. فهؤلاء كانوا أكثر منه حظوة ومكانة في مكة، فقصي أراد أن يعطي هذه الأشياء، الحجابة والسقاية والرفادة
6: لابنه عبد الدار،
10: لابنه عبد الدار ليرفع من قدره ومن مكانته، ونعم أعطاها له. ولكن بعد انتهاء هذا الجيل الكبار بقي الأبناء والأحفاد، فاختلفوا فتصالحوا بعد هذا الاختلاف والمشادة بينهم أن تبقى الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار، لأحفاد وأبناء بني عبد الدار. واستلم أبناء عبد مناف الذين هم من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله من عبد مناف بن قصي، الذين هم عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل، تولوا السقاية والرفادة. طبعا هما يعتبروا من أعمام والد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل، وجده صلى الله عليه وسلم هو هاشم، فتولوا الرفادة والسقاية. ثم صارت هؤلاء لما أخذوها من أبناء عمومتهم استلمها هاشم، لكنه توفي يبدو أنه بكرا بغزة، ذهب لعله لتجارة أو شيء من هذا، توفي بغزة، ثم استلمها المطلب، ثم عادت بعد ذلك إلى أبناء ابن الأخ وهو عبد المطلب، عبد المطلب ابن هاشم بعد عمه المطلب، ثم إلى العباس. هذا إذن مسألة السقاية إنما هي أمر متوارث منذ عهد إسماعيل عليه السلام.
6: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، بعد الإسلام هل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المهام المتعلقة بالكعبة والحجيج؟
10: هو في الواقع نعم أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقر العباس، ومما يدل على إقراره ما رواه البخاري، ذكر أصحاب السير والبخاري كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، يعني وجدهم قد انشغلوا بسقاية الحجيج فطلب منهم السقيا الماء، ولكن ومع ذلك أرادوا أن يكرموا ويميزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب منها، يعني ليميزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الطلب، قال اسقني وهكذا، ثم وعلل للعباس قال لأن الناس لربما لمسوا هذا الماء بأيديهم وكذا، ومع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طلب منهم أن تقدم السقيا من هذا الماء كعموم الناس، وقال لهم اعملوا فإنكم على عمل صالح، وهذا تصريح منه صلى الله عليه وسلم بهذا الذي أقرهم عليه، ويعني حثهم على المضي في هذا بقوله لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، وأشار إلى عاتقه الشريف صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بإقرار العباس ثم عبد الله بن عباس، وكذلك ما كان لبني عبد الدار وهي الحجابة واللواء وكذا
6: والندوة. نعم،
10: والندوة أقرهم على الحجابة بالذات، وهي أن عندهم مفاتيح الكعبة، فكانت عند عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وهو ابن عبد العزة بن عثمان، وهو يرجع إلى بني عبد الدار، إلى عبد الدار الذي أعطاه قصي. هذا الرجل يعني له مناقب الحقيقة، عثمان رضي الله عنه، لأنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. كان حتى قبل أن يدخل في الإسلام صحب أم سلمة في هجرتها وهو على الكفر، ثم أسلم في وقت الحديبية، يعني في بعد صلح الحديبية في الهدنة، صلح بعد صلح الحديبية أسلم رضي الله عنه. فهو لم يدرك بداية الهجرة ولم ينتظر حتى فتحت مكة، ففاز بالإسلام في مرحلة صلح الحديبية. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة، يعني على ناقة لأسامة بن زيد، حتى أناخ بفناء الكعبة، يعني هذا بعد الفتح. ثم دعا عثمان بن طلحة، هذا شاهد للإقرار، دعا عثمان بن طلحة مع أنه كان مسلما في ذلك الوقت، فقال: ائتني بالمفتاح، وكان عند أمه، فذهب إليها لأجل أن تعطيه المفتاح، ولكنها رفضت في أول الأمر، امتنعت وقالت، فقال أراد أن يحثها على الإعطاء وحذرها: لا تعطيني هذا أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي، أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي، وفي رواية من بطني، يعني خوفها بأنه سيموت. هذا تخويف، لأنه مسلم وهو يعلم حقيقة الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يحمل على التخويف. فعندها يعني أعطاها، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عمر مع أسامة وبلال وعثمان بن طلحة إلى إلى إلى الكعبة المشرفة، وصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بلال.
6: طيب شيخنا بارك الله فيك، ما الذي يمكن أن يستفاد من هذه الأخبار التي سبقت؟
10: الحق أن ما من حدث حصل في عهده صلى الله عليه وسلم إلا ويمكن لنا، يعني هذه الأمة، أن نقتدي بها في جوانب وننتفع به من جوانب عدة، سواء كان ذلك من جانب الاحتساب أو من جانب القدوة الطيبة أو من جانب الأخلاق. أولا، ولذلك لو نظرنا إلى هذه يعني الأخبار التي تقدم ذكرها، أولا لو نظرنا إلى الحرص والتنافس على فعل الخيرات، يبقى هذا الأمر جلي فيما ورثوه من خدمة الحجيج وخدمة بيت الحرام، تنافس أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحقيقة هي والله مثل طيب، كل إنسان ينبغي لنا معشر المسلمين أن نورث لأبنائنا ولهذه الأجيال القادمة أعمال صالحة إن شاء الله، يعني إذا توارثوها وساروا عليها ورأوا أباءهم يعملوا بها، فإن هذا من المسالك الطيبة، بخلاف من يقترف الموبقات، سرقة، خمر، كذا، ويشاهد من قبل الأبناء لربما ورثوا منه كذلك هذا السلوك. هذا أولا الحرص والتنافس على الخير. كذلك لو نظرنا إلى جانب الوفاء والمروءة، كما أخبرت أم سلمة أن هذا الرجل عثمان رضي الله عنه وعنها خرج بها من مكة لما منعت من الذهاب إلى المدينة المنورة، قالت لما خرجت ليس معها أحد، فتكلم الرجل قال: ليس لك من مترك، يعني كيف نتركك هني؟ فذهب معها وكان هذا الرجل سار بها من التنعيم، والتنعيم هذا معروف في مكة إلى اليوم،
6: صحيح،
10: اللي في
6: مسجد عائشة، يعني
10: مسجد السيدة عائشة، وجدها في التنعيم، وجد أم سلمة أرادت أن تنطلق من التنعيم حتى أوصلها إلى مضارب المدينة ولعلها مسجد قباء، وهو يسير معها، والشاهد الوفاء والمروءة تتجلى في هذا الرجل العربي مع أنه لم يكن مسلم في ذلك الوقت، فأخبرت عن سلوكه فانطلق بها، فكان يهوي بها والجبال ويصعد وكذا، وقالت: ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه أكرم منه، فكان إذا بلغ المنزل أناخ بي، قالت، يعني ينيخ الناقة أو الجمل ويتأخر عنها حتى تنزل هي براحتها زي ما يقول الحيوان في ستر، فتستريح ويقيد هو البعير أو الجمل تحت شجرة ويتنحى عنها إلى مكان آخر، فيضطجع هو من المسير، ثم بعد ذلك إذا أراد الرواح قام إلى البعير فقدمه وتأخر عنها، استأخر عنها حتى تركب براحتها زي ما نقول نحن كذا، ثم يأتي ويسوق البعير. فهذا مثل طيب والله من المروءة يا شيخ، هذا رجل جاهل يراه لم يكن قد دخل الإسلام، فحري بنا أن نحن أهل الإسلام لما نلقوا مرأة في الطريق ماشية محتاجة تقدم لها الخدمات من غير أن تؤدى ومن غير أن يعني.
6: واليوم سبحان الله شيخنا العكس اللي صاير، يعني الناس اليوم تتحرش بالنساء وتعاكس فيهم.
10: هذا من ذهاب المروءات. لما تذهب المروءة يعني الرجلة، يعني ولذلك ينبغي لنا لما نشعر إنسان يعني يؤذي مرأة في الطريق يعكسها يقول كلمة مش طيبة، أول ما يفقد نقول هذا فاقد المروءة، يعني ما هوش راجل، هكذا بيصطيح العبارة، نقول أنت لست رجلا. لو كان رجل ولو كان من أهل الجاهلية كهذا الرجل ما فعل مثل هذا. فلينظر إلى أخلاق أهل المروءة. ثم بعد ذلك حتى الإسلام هذا إذن الوفاء والمروءة. كذلك من يعني من المثل التي تؤخذ من هذه الأخبار التي قدمت، العفو والتمام، العفو تمام العفو والإكرام. طبعا هو مجرد العفو والإكرام هذا يحصل من جميع الناس، لكن تمامه مجرد العفو ومجرد إكرام يحصل من الناس، لكن تمامه هو من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وما جرى على الرسل الكرام مثل يوسف عليه السلام. فكان هذا يعني من المثل التي تذكر. ذكر ابن سعد بأن هذا عثمان بن طلحة، طبعا هو أسلم بعد ذلك، لكن تكلموا على ما مضى في مقام العفو وال يعني نقول حني تمام الإكرام والعفو. كان عثمان بن طلحة أخبر هو عن نفسه رضي الله عنه، قال كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميس، فأخبر عن موقف من المواقف الصعبة، قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل مع الناس إلى الكعبة، قال فأغلظ له القول، عثمان أغلظ القول للنبي صلى الله عليه وسلم ونال منه. طبعا كلمة نال منه هذه كلمة واسعة، باش بالكلام بأي وجه من الوجوه، لأنه يملك مفاتيح الكعبة، يعني عنده صاحب سلطان على الكعبة المشرفة، ونال منه. لكن ماذا قال؟ قال فبرز حلم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الموقف، من ذلك الموطن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مع حلمه لعثمان، لعثمان بن طلحة في ذلك الموطن، قال يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي، أضعه حيث شئت. قال ممكن يوما ما تجد المفتاح في يدي، وهل أنت توفيدك هذا كذا وكذا. فقال عثمان بهالكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لقد هلكت قريش إذن، إذا أنت بتأخذ المفتاح وكذا معناه هلاك. ودلت فقال بل عمرت وعزت يومئذ. فما نشوف الموقف تو هذا موقف، لو كان إنسان حشاه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، الناس اللي عندهم الضغائي ويدسوا
6: ينتصر لنفسه وكذا،
10: ينتصر لنفسه، هذا واتت فيه فرصة.
6: لكان يوم فتح مكة لا كان أهان يعني عثمان ولا ما نعم. سلمه المفتاح يعني.
10: نعم يأخذ من أقل شيء يعني ينحو منه المفتاح. ومع ذلك بعد فتح مكة كان الأمر والنهي والسلطان لمن؟
6: النبي صلى الله عليه وسلم،
10: كله للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بأمر الله، كله بأمر الله. لكن ما فيش إنسان عنده كلمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، يوم الفتح، الأمر والنهي والسلطان كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بعد أخذه المفتاح، مفتاح الكعبة عليه الصلاة والسلام، رده إليه كما هو في الأحاديث الصحيحة، الأخبار الصحيحة. وقال في بعض الروايات كما قال ذكروا، قال خذوها يا بني أبي طلحة، مش لي عثمان فقط بل لآله من بعده، قال خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة إلى يوم القيامة، لا يأخذها منكم إلا ظالم، يعني خذوها دائما.
6: وفعلا بقيت حتى اليوم، يعني
10: بقيت حتى اليوم
6: في ذرية عثمان.
10: نعم. ولذلك هذا غاية الحقيقة، غاية في الإكرام وغاية في العفو.
6: نعم صحيح،
10: صلى الله عليه وسلم. صحيح. لأن يجي إنسان آخر حاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ما يديرها شوى يعطي الفرصة لغيره كيف ينال من صاحبه، يقول والله مش شوي لدي، أعطي الفرصة لمن نال من خصمه السابق.
6: صحيح.
10: لكن شوفوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم استمر إكرامه وعفوه إلى يوم القيامة على هذه الأسرة. فحري بنا الحقيقة أن نحن نتمثل هذه الصور ويعني نقتدي بها. كذلك من الأشياء التي ينظر فيها وينتفع بها، نشوف عثمان لما ذهب إلى أمه، كان مسلما هذاك الوقت لأنه أسلم في وقت الحديبية قبل ذلك اليوم، لكن لما سار إليها وأراد أن يأخذ المفتاح، المرأة أصرت على أنها
6: رفضت في الأول،
10: رفضت. نعم. بل بقوة، ومما يدل على قوة ذلك أنهم قالت له لا واللات والعزة، يعني حلفت زي ما نقول إحنا، لأن هذا قسمهم، كان هذا قسمهم، قالت لا واللات والعزة لا أدفعه لك أبدا، أصرت على عدم هذا. فهو طبعا هو مسلم وجيش معه النبي صلى الله عليه وسلم، كان المرأة هذه عاجزة أن يفتك منها بالقوة وكذا وكذا، لكن جاء لهذه الأساليب الطيبة اللي ينبغي لكل إنسان أنه يحاول يوظفها
6: حسن التدبير وحسن
10: حسن التدبير. فقال لا لات ولا عزى، يعني بين لها بأن هذه أصنام هوت وانتهت ولا نفع منها ولا تفيد شيء، وبين لها ثم وظف العاطفة رضي الله عنه، وظف العاطفة لما قال لا تعطيني هذا المفتاح أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي أو كما جاءت ريات من بطني، يعني خوف أمه. ولهذا ذكروا قالوا هذا مجرد تهديد وتخويف باش الأم تعطي المفتاح وهي طائعة.
6: هو أحسن اختيار الأسلوب،
10: أحسن اختيار الأسلوب تقدمه طائعة، ولم يجيهاش واحد نقول إحنا من إفراد الجيش يفتك من هالمفتاح، لأن هذا ما هذا معهم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الحقيقة مثل طيب،
6: يعني هو شيخنا جمع بين البر بأمه وفي نفس الوقت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم،
10: طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الآن في الأسر أحيانا نلقوا فيه اللي يلقى أمه، في اللي يلقى أبوه، في اللي يلقى نقول إحنا معنت معنت، ولكن في الباطل كيف يجيه بأسلوب من الأساليب يوظف العاطفة، يخوفه، يقول أراه ولدك يمكن يصاب، ممكن ولدك يموت، ممكن. في الغالب إذا جاء للأم كذا من هذا الباب تتنازل الأم ويتنازل الأب،
6: يشوف يشوف يعني الطريقة المناسبة اللي تتماشى معه اللي ممكن تأثر فيه،
10: ممكن تأثر فيه عاطفيا. لأن لما يجي عاطفيا هو طوعا بيجي طوعا ويمتثل، توظف في الحق طبعا مش مش الباطل. يعني تو مثلا على سبيل المثال اللي ما يخدش في الدواء وما يبيش يمتثل، يجي يقول ولدك يخمم ويمكن يركب له السكر، ولدك يمكن يقول والله يعني خاطره مثلا يعني
6: صحيح.
10: بدل لان نسمع من الناس يقول والله ما بيش ضربناه، زعم ما فيش باس، ضربناه على مصلحته، هدهدناه على مصلحته ما فيش باس، باي ما فيش اسلوب غير هذا، لابد ان هدهدوه، لابد ان يضربوا في الكبير وغيره، فيها اساليب لربما عاطفيه تؤدي هذا الغرض.
6: نعم. نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نخرج الى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث ان شاء الله تعالى.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. شيخنا قبل الفاصل أو في بداية الحلقة استعرضنا حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول في النهي عن السلم في معين، والحديث الثاني في النهي عن السلم في مجهول القدر. لو نرجع شيخنا للحديث الأول وهو عن النهي في وهو عن النهي عن السلم في معين الذي رواه الذي روي عن دعلج بن أحمد السجزي عن أحمد بن علي الأبار عن محمد بن أبي السري العسقلاني عن الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد السلام بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. هذا الحديث شيخنا ما حكمه من حيث الصحة والضعف؟ هل هو حديث صحيح يحتج به أم أن به ضعفا؟
10: الحق أن هذا الحديث رواه الإمام الحاكم، ومن المعلوم أن الإمام الحاكم جعل كتابه المستدرك استدراك لما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم، فأراد الإمام الحاكم رحمه الله أن يستدرك على البخاري ومسلم وما جاء به كله في مقام البخاري ومسلم، يعني من الصحيح، أراد هكذا أن يكون من الصحيح. ولكن العلماء حقيقة تتبعوا ما رواه الحاكم، فمنه ما وافق فيه البخاري ومسلم وقرروا صحة ما جاء به الحاكم في كتابه، ومن الحديث ما هو منتقد وإن حكمه بصحته بناء على اجتهاده رحمه الله. ولهذا الحقيقة كان هذا الخلاف هو محل اختلاف بين العلماء في من حيث القبول والرد. هناك من صححه كما تقدم الإمام الحاكم ما ذكره إلا لاعتقاد صحته، ومنهم كذلك الإمام الحافظ الإمام المزي رحمه الله قال هذا حديث حسن، والحديث الحسن هو مقبول من الحديث المقبول عندنا الحديث الصحيح واللي بعد الحديث الحسن، فقال هذا وإن لم يرقى إلى مرتبة الصحة كما ذكر الحاكم لكنه حديث صحيح، حديث حسن، حديث حسن. وجاء من النقاد كذلك ابن حجر، أحمد بن حجر رحمه الله، وقال نظر إلى الإسناد فقال رجال الإسناد موثقون، ونحن نعلم أن نراه الحكم على الإسناد غير الحكم على مطلق الحديث. لما نقول هذا حديث صحيح هذا أقوى وأبلغ، ثم لما نقول حديث حسن هذا أقوى، الحكم على مطلق مجموع الحديث في بمتنه وإسناده،
6: سنده ومتنه.
10: نعم سنده ومتنه. لكن لما نقول رجال الإسناد موثقون تحمل مسؤولية توثيق الرجال،
6: لكن لا يستلزم صحة الحديث،
10: لا يستلزم. نعم. وكذلك هو لما يقول لهم موثقون لا يستلزم حتى صحة كما ذكر بعضهم صحة الإسناد،
6: صحيح،
10: لأنهم قد يكونوا من الثقات لكن هل بينهم انقطاع ما فيش انقطاع، الحكم على توثيق من عدمه. بينما لو قال القائل مثلا

0: هو الحق التدليس له معاني، منها لعل منها هذا أن الراوي أحيانا لربما روى الحديث وفيه في إسناده رجل ضعيف بين ثقتين، فلربما تجاوز الضعيف وذكر من هو موثق، ولربما يعني من التدليس، لعل معنى التدليس أن يكون الراوي معروف بلقب أو اسم معين فيؤتى له باسم آخر، ولربما وإن كان هذا الأمر بعيد في مثل هذا، ولربما الراوي روى بأداة العنعنة، وهي عن كان يقول مثلا وعن زيد وعن بكر، هذه الأداة من الناحية اللغوية تصلح لأن تكون أنه قد سمع منه مباشرة، وتصلح لأن تكون قد أخبر سمع منه بواسطة، تور الخطيب الجمعة لما يقول وعن أبي هريرة أنه فعل كذا وكذا، من يستنكر عليه الخطيب؟
1: لا أحد،
0: لا أحد، لأن جاب كلمة عن، وهذه تحتمل أن يكون سمع من إنسان مباشر، ويحتمل أن يكون عن واسطة، والوسائط كثيرة لا شك بينه وبين أبو هريرة رضي الله عنه.
1: نعم.
0: لكن لو قال الخطيب أخبرني أبو هريرة، يدعى أنه أخبره،
1: هذا كاذب.
0: نعم. هذا نعم، والناس كلها ترجي فيه.
1: صحيح.
0: كيف خبرك أبو هريرة؟ ولذلك هو الراوي أحيانا هذا من دقة المحدثين، وهذا يعطينا انطباع إلى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سخر الله لها من المدققين ومن الخبراء اللي اعتنوا حتى بهذه الألفاظ، هي كلمة عن تفيد الاتصال وتفيد عدم الاتصال، ومع ذلك فرقوا بين أن يخبر بي عن وقد تحمل على غير الاتصال.
1: الشيخ يعني يفيدنا في أن في دقة في التمحيص،
0: في دقة عظيمة، وذلك ما نسمعوش لأصحاب الشبهات اللي بيقولوا السنة النبوية فيها الضعيف وكذا، لا، نقولهم لكن فيه مخدومة خدمة عظيمة من حيث من هذا الجانب.
1: يعني الآن شيخنا الوليد بن مسلم اللي هو أحد رواة هذا الحديث،
0: نعم،
1: معروف عنه التدليس،
0: نعم،
1: في حديث أخرى معروف عنه أنه هو يدلس،
0: نعم،
1: أنه من التدليس، لكن بما أن في الحديث هذا يعني استخدم أداة
0: السماع،
1: أداة السماع ليحدثنا،
0: نعم،
1: يعني انتفى عنه التدليس.
0: نعم، انتفى التدليس في هذا الحديث بخصوصه، ولذلك صار هذا سليم من هذا الباب. كذلك لو كان فيه شيء يفيد الضعف قال وجدنا له شاهدا من وجه آخر، وجد له شاهد، وهذا تقوى. هؤلاء الحقيقة اللي منهم الإمام الحاكم والمزي وابن حجر يميلون، وكذلك حتى الهيثمي صاحب
1: مجمع الزوائد،
0: نعم، قال رجاله ثقات، وافق ابن حجر في هذا. هؤلاء واتقوا الحديث، وهؤلاء مدام واتقوا وصححوا الحديث وقبلوه فهو حجة عندهم. لكن نظرا للاختلاف هناك فريق آخر قال بعدم الاحتجاج به لضعفه، ولذلك قرروا رد هذا الحديث وعدم الاحتجاج به، منهم الإمام الذهبي معروف ناقد، وهو شيخ ابن حجر الإمام الذهبي، إمام ناقد كذلك، وقال هذا حديث منكر، ضعف، وكذلك ضعفه البصيري من غير الذهبي، البصيري ضعفه، ومن المعاصرين من النقاد المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله الجميع قال هذا الإسناد له علتان، الشيخ الألباني قال هذا الإسناد له علتان، وطبعا هذا يتفق مع قول الذهبي ومع قول البصيري،
1: نعم،
0: الذين قالوا يضعفه. لكن ما هي العلة الأولى والثانية التي ذكرها الشيخ الألباني؟ قال الأولى جهالة حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال لأنه لم يروي عنه غير ابنه محمد، قالوا ما دام هكذا الأمر فهذا يعني يعتبر حديث في ضعف لأجل هذه الجهالة، قالوا ما وثق حد هذا إلا ابن حبان،
1: وابن حبان معروف عنه تساهل في التوثيق،
0: نعم نعم، هذا ما هو معروف لما صنفوهم قالوا هذا متساهل، وبالتالي عنده حجة ابن حبان، لكن عند التساهل في هذا الباب في توثيق المجاهيل بالخصوص. والعلة الأخرى الحقيقة عنعنة الوليد بن مسلم في إسناده، وإن كان هذه قد عالجها ابن حجر
1: في طريق أخرى فيها تصريح بالتحديث،
0: تصريح بالتحديث، وبالتالي أجاب عنها بأنها صرح بالتحديث، لكن على كل حال
1: بقيت علة جهالة حمزة بن يوسف،
0: نعم، وهذا نعيد الكرة بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سخر الله لها من الرجال المحققين من القدامى والمعاصرين، كله يصب في مصب التمحيص والدقة. هذا ما يتعلق بقضية الحكم، لكن هل يحتج بها ولا يحتج به؟ طبعا من قبل الحديث

0: كان حجة عليه الحديث. ومن لم يقبل الحديث طبعا مش بالضروري بيحتج بلفظه، ولكن بيميل لماذا بعد ذلك؟ للعلل.
1: نعم
0: العلل. وبالتالي الحقيقة العلة التي من أجلها ورد الحديث هي حاضرة حتى في من لم يقل بصحة الحديث، حتى اللي ما قالش بصحة الحديث تبقى العلة هي حاضرة. يعني أحيانا تمنع الصورة التي نهى عنها الحديث لأجل العلة،
1: لأن يعني النهي عن النهي لأجل هذه العلة ثبت من أحاديث صحيحة يعني.
0: نعم، لأنه مطلق الغرر المسلم. نعم. عندهم بأنه ممنوع يعني.
1: نعم.
0: ممنوع، لكن غرر لفظ، هذا اللفظ هل ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا هو نقول إحنا نقاش بين هؤلاء العلماء.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، مما جاء على ألسنة بعض النقاد في نقدهم لهذا الحديث ما روي عن الذهبي أنه قال عن هذا الحديث إنه حديث منكر، وما روي أيضا عن ابن حجر أنه قال وجدت لقصته شاهدا من وجه آخر. ما المقصود بقول الذهبي هذا حديث منكر، وبقول ابن حجر وجدت لقصته شاهدا من حديث آخر أو من وجه آخر؟
0: الحق أن لما قال حديث منكر الفقهاء تكلموا على هذا الوصف إذا وصف به الحديث، وذلك لأجل راوي من الرواة، وصف لحال الراوي الحقيقة. نعم. ولذلك هم يعني لما يوصف بهذا الوصف هذا من صفات ليست هي من صفات التوثيق، وإنما هي من صفات الرد التي توجب الرد. فهو جرح الحقيقة، هو في الراوي جرح في الراوي، ولكن تطلق أحيانا على الراوي لربما يكون متهم حتى بالكذب ولم يثبت عليه. وأحيانا تذكر إذا خالف من هو إذا خالف الثقات ننظر فيه إذا خالف الثقات الراوي. يعني هذه من الدقة أن الرواة ينبغي أن تكون الروايات منسجمة فيما بينهم، ما فيش اختلاف. لما تكون منسجمة الأخبار في وجه واحد بوجه واحد دلالة على أنها صحيحة وقوى بعضها البعض. لكن لما نلقوهم ماشيين في اتجاه الرواة ونلقوا واحد خالفهم، الغالب أن الخطأ بيقع على المجموعة ولا بيقع من الواحد؟
1: من الواحد.
0: من الواحد.
1: نعم.
0: هذا الغالب. وهذا كسائر الأخبار، كسائر الأخبار لما نلقوا واحد يعلن على موعد امتحان ولا أي شيء، نلقوا الكل يقول راه في الموعد كذا، ويجي واحد يقول لا في كذا. العقول السليمة بتميل يقول هذا أقوى
1: للمجموعة. نعم.
0: المجموعة. لكن هذا ينظر فيه، هل هذا الذي خالف الجماعة هو من الثقات؟ وبالتالي يتلطف بوصفه بيقال هذا شاذ، هذه الرواية شاذة مثلا لأنه خالف الأوثق وهو مقبول الرواية، والله هو يترى ضعيف بالأصل مع زيادة ضعفه خالف الثقات فيوصف بهذا الوصف وهو أنه منكر، هذا الخبر أنه منكر لأنه جاء من رجل ضعيف وخالف به من هو خالف به يعني الثقات. هذا دقة المحدثين في من معاني كلمة منكر يعني من معانيها. أما قول ابن حجر وجدت لقصته شاهدا، الحديث الحقيقة إما أن يكون من الحديث المتواتر وهذا قطعي الثبوت، المتواتر قطعي الثبوت، وإما أن يكون من الأحاد. طبعا المتواتر اللي جاء من طرق كثيرة جدا، يستحيل أن يتفق الناس على الكذب وأن حتى يقعوا في الخطأ، وهذه حديث عند متواترة الحمد لله كثيرة التي جاءت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الغالب تلقى في جماعات. لكن بعض الأحاديث هي صحيحة صحت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء بها رواة يعني فرادة جماعات 4 أنفار 5 من الرواة كذا مع صحتها، فهذا يبقى صحيح. ولربما لكن إذا كان العدد هذا حاله نقوله مشهور، ولربما نقص إلى 2 يقولوا عزيز، ولربما واحد يبقى في الحال هذا يعني يبقى يوصف حتى بالغرابة مع صحته. باهي ما دام هذا الحال ونقول ربما هو يأتي من خلال راوي واحد، والغرابة أحيانا تكون فيها من قوة الراوي لأن يقبل منه من غير أن يحتاج إلى دعم. لما هو يتبادر الشك في الرواية من من من من عادة المحدثين أنهم يبحثوا عن من يوافقه في هذه الرواية، لأن مرات الإنسان اللي بين يديه حديث ولا 2 خالف حديث الآخر، لكن ما لا نتعجل بالحكم على هذا الحديث اللي بين يدينا الآن، ولا علينا بمزيد البحث
1: في الطرق
0: مرات نلقوا اللي نشحوا فيه واحد نلقوا معه مجموعة كبيرة وافقاته. فهذا البحث أحيانا بنلقوا حديث وافقه، أحيانا بالصحابي والمتن فيكون تابع ليه وهو يتقوى به، نقول الراوي هذا لم ينفرد عن أبي هريرة، بل الذي روى عن أبو هريرة فلان وفلان وفلان
1: تابعه ووافقه يعني
0: ووافقه. وأحيانا يكون هذه الرواية ليس لم تأتي عن أبي هريرة، بل جاءت عن طريق أنس أو جابر بن عبد الله وكذا، وجابوها رواة آخرون عن طريق صحابة آخرين.
1: نعم.
0: لكن في المتن وافقت هذه الرواية، فهذه العلماء سموها شاهد للتفريق بينها وبين
1: المتابعة.
0: المتابعة لكن هي كلها تصب في مصب تقوية الحديث.
1: ربما شيخنا الشاهد يكون يعني أقوى من المتابعة يعني.
0: نعم.
1: الشاهد من صحابي عن طريق صحابي آخر يعني.
0: نعم عن طريق صحابي آخر.
1: يقوي الحديث زيادة يعني.
0: نعم يعني هي وأنك يا شيخ بتقول هي حتى الصحابي لم ينفرد به صحابي واحد.
1: نعم. نعم.
0: بل حتى في طبقة الصحابة تعددوا القائلين به، فكان نعم. العلم به شائع.
1: نعم.
0: نعم نعم. فهذا يدل على كل حال من طرق تقوية الحديث والذي يذكرونها. هذا ما يتعلق بقول ابن حجر رحمه الله.
1: طيب شيخنا، لما قيل في نقد هذا الحديث ان حمزة ابن يوسف ابن عبد الله بن سلام مجهول، ذكرت شيخنا ان يعني انفرد بتوثيقه ابن حبان. هنا شيخنا يقصد بالجهالة، جهالة يعني حالة من حيث الحفظ والضبط، ولا مجهول الذات يعني هو مجهول نفسه حمزة بن يوسف ما حدش يعرفه يعني؟
0: والله الحقيقة هي الجهالة هذه إذا ما أطلقت تطلق على نوعين في الغالب. إما أنه جهالة حاله بحيث أنه هذا الرجل لا لقينا من قال ثقة ولا لقينا من قال ضعيف، اسمه مذكور في الإسناد لكن ما فيش من عرفه هل هو من الضعفاء ولا من الثقات، فهذا يبدأ مجهول الحال. مجهول الحال، وفي الواقع هو حكمه وكأنه التوقف إلى معرفة الحال. وأحيانا تطلق الجهالة من نوع آخر وهي ما تسمى بجهالة العين، على من انفرد عنه راوي واحد. إذا انفرد عنه راوي واحد يبقى يسمى مجهول، لكن هذا النوع يسمى مجهول الحال. وهذه حتي من دقة المحدثين النقاد، يبقى الراوي يكون معروف بالرواية أنه جلس هذه الرواية، يعني شيخ من شيوخ الرواية، لكن لأن الرواية أحيانا تأتينا من إنسان هو لم يجلس للرواية، عنده مرويات ولكن لمناسبة معينة
1: لم يحدث بها يعني،
0: لم يحدث بها ولكن لمناسبة معينة لقي واحد، إما تلاقوا في صفوف الجهاد والله في تجارة والله في كذا، أخبره عما سمعه ولكنه لم يتصدر للرواية، أخبر هذا الرجل فقط لمناسبة معينة مع أنه قد يكون ثقره،
1: ما حدش بها لعامة الناس
0: لم يتصدر للرواية وكأنه معيار لأنه لم يتصدر.
1: نعم.
0: فالعلماء قالوا ما دام هو روى عنه راوي واحد سموه مجهول العين إلى أن يثبت له أكثر من راوي، إذا ثبت له أكثر من راوي يعني يبقى هذا له القبول أكثر، وكأنه تصدر للرواية وكأنه كان مقبول في وقته. فعلى كل حال هذا معنى مجهول العين، ولهذا لما ذكروه هني في هذا الذي كتعليل ذكروا بأنه لم يروي عنه غير ابنه محمد، وبالتالي هذا بتكون متوجهة لجهالة العين لأن روى عنه ابنه فقط ابنه محمد. لكن ابن حبان يقال كما ذكر العلماء الحقيقة أنه عرف بما
1: بتوثيق في توثيقنا
0: بتوثيق المجهيل اللي هو العين هذا، وهو ابن حبان أو ابن خزيمة رحم الله الجميع.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، هناك ألفاظ وردت في متن الحديث يحتاج الناس إلى معرفة معانيها، منها ما جاء على لسان زيد بن سعنة أنه قال دنوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أسمي حائط بني فلان. ما المقصود شيخنا بالحائط؟
0: هو الحائط لعل الأصل في هذه تسمية ما هو معروف في وقتنا هذا من لما نقوله العامين يقولوا إحنا حيط حائط يعني جدار جدار، فهذا الأصل وهي أسوار، لكن هو المقصود مش مجرد السور المبني، ولكن المراد به البستان
1: اللي وراء السور.
0: نعم، ما يحتوي عليه هذا المكان، فهو أطلقت على هذا الجدار.
1: يعني هما يعني أطلقوا الحد وقصدوا المحدود يعني.
0: وقصدوا المحدود. نعم. وبالتالي إذا كان لقينا نقول إحنا مزرعة بلغتنا المعاصرة مزرعة هكذا يعني لم تحوط بشيء. قال بعضهم يعني الأرض هذه لا يطلق عليها بالضرورة حائط، لا يطلق عليها بالضرورة حائط، لكن لو كان هي أحيطت بسياج أو جدار أو كذا فهذه بعضهم قال يطلق عليها يعني الحائط هذا البستان، ويطلق عليها حديقة كذلك الأمر.
1: نعم.
0: فمرادهم بأننا نقوله هو بستان مصور، هذا هو الحائط.
1: بارك الله فيك شيخنا. أيضا شيخنا من الألفاظ التي يعني قد تحتاج إلى بيان قول الراوي أو قول زيد بن سعنة، فقلت نعم فبايعني فأطلقت همياني. ما المقصود شيخنا بلفظ همياني؟
0: ذكر الحقيقة علماء اللغة كلمة الهميان هي لفظة معربة، ولما نقول معربة هي دخيلة على كلام العرب،
1: يعني أصلها ليس عربي،
0: ليس عربيا. وهذا معروف لأن العرب خالطوا الأعاجم قديما،
1: خالطوا يعني الفرس والروم. نعم.
0: الفرس والروم وخاصة فارس في التجارة وكذا، بعض الكلمات هي لو نبحث في اللغة نلقوا بعض الكلمات هي أصلا يقولوا فارسي
1: معرب،
0: فارسي معرب، زي حتى كلمة لعلها العربون وكذا. فعلى كل حال هي كلمة استخدمت لأن التجار خالطوا هؤلاء الشعوب كأهل فارس وغيره، فصارت بعض المصطلحات شائعة فاستعملت، فهي إذن كلمة معربة دخيلة، والمراد بها هي قالوا كيس تجعل فيه النفقة، لعله مصنوع بهيئة معينة، زي ما احنا تو عندنا في الوقت هذا نقوله محفظة، ولا نقوله بالعامية تزدان، ولا نقوله يعني المسميات حقيبة صغيرة، يعني ما يوضع للحجاج اللي يسموه بالعامية البوط، هذا اللي يشد فيه النفقة.
1: وشيخنا لكن عبر بأطلقت همياني، يعني أطلقت محفظتي يعني.
0: نعم، هو بادر بالموافقة على بالشراء، يعني أخرج ما فيه من
1: شنو يقصد شيخنا بالإطلاق يعني أطلقته؟
0: يبدو أنه لأن كانوا قديما يعبرون بالعفاص والوكاء، هذه الكلمة العربية هي.
1: نعم.
0: الكلمة العربية يعربون بالعفاص والوكاء، فالعفاص هو قطعة القماش التي يوضع فيها النقد، والوكاء هو خيط يربط فيه، فيبدو أن اللي يشتري صاحبه لما يتفقوا يطلق الوكاء دلالة على أن خلاص شرعوا في التبايع،
1: يفك الخيط يطلقه. نعم.
0: وهذه فيها إشارة إلى المبادرة بإعطاء رأس المال، لأن احنا معروف احنا نتكلم على ستتيد الأحكام، أحكام السلم لابد فيها من دفع رأس المال قبل مضي 3 أيام، مع أن البضاعة هي بتتأخر إلى ما أكثر من شهر، لكن هل بادر هذا الرجل بإعطاء رأس المال أو لم يبادر؟ نخدم من عبارة أنه بادر بالإعطاء حتى أنه حل
1: رباط
0: الكيسة هذه اللي فيها المال،
1: العفاص.
0: نعم. نعم.
1: الهميان
0: اللي سماها الهميان هو في وقته.
1: نعم.
0: نعم.
1: زي ما تقول توا الآن شيخنا تعبيرنا المعاصر نقول افتح التزدان، افتح السرد.
0: نعم.
1: التزدان.
0: نعم. أيوة. نعم. عنده حقيبة فيها. نعم. فلوس. خزنة كذا. نعم.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. أيضا شيخنا من الألفاظ التي قد تحتاج إلى بيان قول زيد بن سعنة أيضا، فأطلقت همياني، عرفنا أن المقصود بالهميان هو المحفظة أو التزدان أو نحو ذلك، قال فأعطيته 80 مثقالا من ذهب. ما المقصود شيخنا ب80 مثقالا؟ المثقال ما المقصود به المثقال؟
0: طبعا 80 هذا رقم معروف.
1: رقم. نعم.
0: نعم. لكن المثقال هي حقيقة من وحدات الوزن، وحدة من وحدات الوزن، ويتعارف عليها يبدو أنه بحسب الزمان،
1: زي إحنا تبغى نقول الجرام والكيلو
0: زي الجرام والكيلو. نعم. زي الجرام والكيلو بحسب الزمان، يعني يبقى يتعارف الناس على أن المثقال هي كتلة توزن بها الأشياء، وذكروا في هذا العصر لعل 4 غرامات ونصف هي تسمى مثقال الآن. لعل في بعض لأن بعض المناطق لهم وحدات يعيروا بها، زي مثلا الأوقية في وقتنا هذا. الأوقية قديمة ذكرت في النصوص النبوية الأوقية، لكن ما زالت بعض المناطق حتى في ليبيا يستخدموا في كلمة الأوقية، وهي عبارة عن وحدة وزن لما يقولوا أوقية من ذهب حوالي 30 أو 33 غرام الآن. بعض المناطق لعلها طرابلس العرب ما يستخدموش، يستخدموا في الجرام أكثر، الجرام أكثر من الأوقية. فبقى اللي يستخدم في الأوقية ويجدها في اللي نقول إحنا في النصوص النبوية القديمة، مش بالضرورة تكون الأوقية القديمة هي نفس الأوقية اليوم. يتصالح الناس، أهل الزمان، أهل الزمان يتصالحوا على على وزن هذه،
1: يعني مسمى واحد لكن المقدار يختلف.
0: المقدار يختلف بالضرورة، لأن بيتعارفوا ويتصالحوا ويتوافقوا أهل السوق على أن الأوقية كم وزنها. لما يقول نشتري منك بأوقيتين، ولما يقول الآن بمثقال،
1: يعني قد يكون المثقال مثلا البغدادي مخالف للمثقال المدني، مخالف للمثقال المصري.
0: نعم أيوة بالضبط، وهكذا وهكذا.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستعرض فيها الأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
3: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، زي ما هذا يشتري أثاث لبيته، فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطى هذا المصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
4: أرجع لي سؤال الأخ سعد، سألك الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا؟ يعني
0: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. لو أن الإنسان نقول إحنا بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحنا بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص له، يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهل الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهب في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا هذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات فهذا من حق من مات له الميت أن يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قدر الله ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توه يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء كراها بينوشوا بعضهم يكسر بعضهم تحصل الأخطاء. فهذا هذا هم أهل العفو اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا على أمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا هذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش. نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحنا يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
5: الأخ سليم من مصراتة يقول أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام، كذلك إذا سهل المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحي مع الركوع ولا نسيه لين الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحق، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
6: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM و97.9 FM. كما يمكنكم متابعة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل سات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. نبدأ في الإجابة على الأسئلة في هذه الحلقة، وريثما تأتي الاتصالات ننظر في الأسئلة الواردة إلى البرنامج عن طريق الأسئلة الواردة إلى البرنامج عن طريق البريد. ومن الأسئلة الواردة مسألة الصلاة على السقط، وهنا يعني يجب التوضيح في التفريق بين ما يسمى سقطا وما يسمى جنينا، وما يعني ينزل حيا بعلامة من العلامات، وما ينزل ميتا. فمذهب علمائنا أن السقف مهما كان في المرحلة العمرية، سواء تكون أم لم يتكون، سواء كان في الأشهر الأولى يعني مازال مضغة ومازال علقة ومازال ما تبانتش فيه الأعضاء، وسواء قبل 4 شهور أو بعد 4 شهور أو ولا جنين كامل إن شاء الله يوم الولادة متاعها يعني كامل خلاص ما زال إلا أنه يولد، لكنه لما نزل نزل ميتا، لكنه لما نزل لما ولد ولد كما يقولوا علماءنا بتعبير لم يستهل صارخا، فهنا لا تجري عليه الأحكام عند علمائنا، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لا تجريش عليه الأحكام. يعني أمتى تجري عليه الأحكام؟ لما ينزل حي وبعتال يموت، لما ينزل حي إن شاء الله لحظة نزل حي وتوفى تجري عليه الأحكام، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث. واحد يقول توا يا شيخ راه يجيبوا فيهم صغيرين 4 شهور و5 شهور و6 شهور وماتوا في بطنهم ويجيبوهم ويصلوا عليهم، نقولوا لهم راه هادو يعني واخدين بمذهب آخر، ومسائل مثل هذه لا ينكروا فيها، ما نخلوهاش يعني محل النزاع والشقاق والعراق. معنا اتصال، معنا الأخ محمد، تفضل.
2: لا محمد المسلاتي،
1: مرحبا بك، تفضل.
2: ما يبارك فيك، تفضل علينا وعليه. على العموم أنا يدي من نفس السؤال وتقريبا جميع المشايخ إذا لفتا فاتين فيه وبتكلمين عليه اللي هو نيران. أنا قاعد حيتو حاليا مكلف فيه وعندي سكن ونبني حوس ولدي فوق مني، والحقيقة هل يجوز علينا الحوس اللوطي اللي قاعد فيه تو أنا صغاري نكتب لبنويتي والحوس الفوقي بنكتب للولد مانيش الحق في الميراث بعدين على أساس إن ولا هم يكلموه ما تبنيش فوق الحيط فوق الساح، هل يجوز هذا؟
1: انت تبي تطلع منا الحوش يا اخ مسلاتي؟
2: لا ماني طالع، قاعدين بيقعدوا فيه
1: يعني بتكتبونهم، وانت انت بتقعد فيه معاهم يعني؟
2: اي قاعد قاعد، لكن انا بكتب الفوقي للولد واللوتي للبنويت وجدانات يعني مش مشترك، هو صح لي وجدانات للبنويت.
1: باي تو نجاوبك، حاضر.
2: وانت طيب يا شيخ، وان شاء الله جزاك الجنة.
1: آمين وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيك، ربي يحفظك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. طيب أيضا من الأسئلة اللي واردة للبرنامج ويقول فيه السائل: ما حدود العلاقة بين الخطيبين؟ قبل ما نجيب على هذا السؤال نأخذ هذا الاتصال. الأخت فاطمة، تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: عندي سؤال يا شيخ نبي
1: فتوى. إيه تفضلي.
3: نبي نسأل عن الاحتفال بمولد النبي الشريف.
1: إيه.
3: يعني يقولوا عامة الناس إن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد يوم 12 وتوفى يوم 12، لا يجوز الاحتفال به.
1: يعني بتقولي إن هم ما دام النبي مات يوم 12 معناه إحنا ما نحتفلوش بمولده يوم 12، هيك السؤال؟
3: أيوة.
1: ماشي حاضر.
3: ماشي بارك الله. أحسن.
1: حدود العلاقة بين الخطيبين، ولو جئنا إلى ما نسمع به وما نشاهده وما يعني يتناقل وما صار من مما هو معروف، للأسف الشديد أن الإنسان لما يخطب أو تصير الخطبة وكأن الخطيب قد عقد على الخطيبة وكأنه ولد زوجته، وهذا إشكال كبير ويقع فيه كثير من الناس، يظنون أنه بمجرد الخطبة أنه خلاص يجوز أنه هو يتلاقى معها ويجوز أنه يزورها ويجوز أنه يكلمها في الهاتف ويجوز ويتخاصموا ويتعاركوا ويتحارجوا، وهذا للأسف الشديد يعني أمر خطير جدا، لأن الخطيب في الحقيقة هو غريب عن الخطيبة، أجنبي عنها، ما ليش شيء الحق في مكالمتها أو الهدر زمعها أو الحديث معها أو الخلوة بها أو يرفعها معها في السيارة أو يتنزهوا أو يتلاقوا في كافيه وقهوة، هذا كله مخالف للشريعة، فيجب التنبيه على هذا الأمر. وأحيانا يعني الخطيبة يعني تتكشف قدام خطيبها ويتواصلوا بوسائل التواصل الاجتماعي هذه بالفيس بالواتس وبالماسنجر، ويبدو يهدرزوا صوت وصورة وفيديو ويشبح صورتها وتشبح ويعني من غير حجاب ولا حتى بالحجاب ولا غيره، ويبدو مرات يهدرزوا حتى في الحب وفي الغراميات وفي هذا، راه كل حرام، كل مخالف للشرع، كل لا يجوز، كل فيه تقليد للأجانب وتقليد للكفار، وفي بعد عن الدين وفي بعد عن عاداتنا وتقاليدنا، راه هذا الفساد اللي هو انتشر، وهذا كله نتيجة شنو؟ نتيجة الدراما اللي نتفرجوا عليها اللي هي موجودة في بيوتنا وعن طريق شاشات التلفزيون الموجودة، هالمسلسلات المدبلجة والمترجمة واللبنانية ومصرية وغيرها، وقصص يعني شو مسلسلاتنا في الحقيقة الآن، يعني كلها مبنية على قصة حب تفشل وبعتالي تنجح، وهذا شن بيعلم بناتنا وشن بيعلم الشباب عندنا وشن فالموضوع راهو جد خطير، والمشكلة أن الناس ما ينكروش، لأن يحسبوه أمر عادي، يحسبوه أمر جايز، يحسبوه بالخطبة أن خلاص الخاطب ليه الحق أنه يتكلم مع خطيبته، يعني غالب الوقت ويعني مع أمه أول مرة تاني مرة ثالث مرة بعتالي خلاص ياخدوا على بعضهم كيف ما نقوله، يصبح الكلام أكبر، هذا كله غير جايز، كله حرام، كله ممنوع شرعا. الخطيب راه أجنبي عن خطيبته، لما واحد يخطب واحدة بيمشي يشوف المقابلة الشرعية، وحتى المقابلة الشرعية هل بيقولوا توا عادي يكشف على شعرها وعادي يكشف تكشف على تلبس قفطان يبرز المفاتن وفي المقابلة لا، ممنوع هذا، لا يرى منها في المقابلة سوى وجهها وكفيها، لا يرى منها في المقابلة سوى وجهها وكفيها. أما القصص هذه نسمع فيها أنهم 24 ساعة مع بعضهم، وإلا حتى يمشي يزورها وإلا يمشي يأخذها بالسيارة وإلا يتلاقوا في قهوة، رأوا هذا كله ممنوع شرعا، وهذا باب فساد خطير. يا ما منهم انخطبوا ووصلوا لدرجة من اللقاءات ومن الكشف ومن غيره، وبعتالي ما صارش من الخطبة، طلت الخطبة. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. معنا اتصال، معنا الأخ يونس، تفضل.
4: السلام عليكم دكتور الله، عبد الغني
1: في حالك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله فيك وشكرا.
1: مرحبا بك أخي يونس. مرحبا بك. الله يبارك فيك. أهلا بكم يا سيدي.
4: بارك الله. والله هو كبنات لك استكملت الكلام اللي قلته بارك الله فيك. حتى الحكم عمر ما فعلا كانت المسلسلات لها تأثير. كان البطل والسيدة والمغني هذا هو القدوة في المجتمع كان ليه. في عادة التدخين والمنكرات. وتوى توى تغير اسلوب ثاني بأسوأ وهو الاختلاف المدروس يعني. بشكل خطير جدا يعني. يعني أصبح مغطي بأمور ثانية وبالذات الحوار واللغة الثانية اللي قلت اختلافي. فالحقيقة بارك الله فيك هذا التنبيه. الوقت أنا بس أتكلم عليه الشيخ عبد الغني يعني حتى والناس واجبوا يحنوا للماضي هو بيشكل قيمة يأتي بها الله يعني. لكن حتى لو نرجع لتوى زي ما قلت البنك اللي فيه الناس وكل هذا على مرور الوقت حتى كانت الأمثلة الشعبية تاعنا الأكثرية سيئة جدا يعني. بعض الأمثال اللي هي قريبة من الشرع السنة. فأتمنى منك ديما البذل اللي شوفوا فيه والكلام هذا المفروض ديما كانوا يقول الخير في الواقع وما غزة بارك الله فيكم.
1: آمين.
4: وربنا
1: يجزاكم الخير وسامحنا. آمين وإياكم أخي يونس. بارك الله فيك على مشاركتك وجزاك الله خير. معانا الأخ مصباح تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: نهارك سعيد مبارك.
1: نهاركم طيب.
5: المستمعين والمشاهدين.
1: آمين.
5: طاقم من قناة الإفتاء.
1: بارك الله فيك.
5: حسناتكم إن شاء الله.
1: آمين آمين.
5: الله ربي ينصر إخواننا في كل مكان.
1: يا آمين رب. آمين يا رب.
5: والله يا دكتور أنا نبيك تطرق لي شوية لهيك على المولد هذا في الألعاب هذه اللي النارية واللي يحرقوا فيه واللي الدخان والمفاسد هذه كلها. ويحولونا في مولد الرسول إلى مولد زي المسيح يعني شبه فيه.
1: نعم.
5: هذه المسيح يديروا فيها. مش عارف هذه الناس يسمعوا وما يطبقوش تكايش الصغارة ويعطي فلوس وفي بعض الأسر تدعي الفقر وتكاي أولادها يصرف فوق 500 و 1000 جنيه في المفرقات ويخلي البلاد ناقصها هي.
1: نعم نعم.
5: وإجعاز وحده. بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك يا أخ مصباح جزاك الله خيرا إن شاء الله. بارك الله فيك. نجيبوا على الأسئلة اللي وردت في حلقة اليوم. الأخ المسلاتي محمد بارك الله فيه هو يقول يعني يبي يعطي الاسطح لولده باش يبني عليه وبيدي له هبة لولده ويقول انه هو يبي يكتب الحوش لوطي لبناته ويبي يعني ولده ما يورثش في الحوش لوطي باش يكون الحوش لوطي يعني ملك للبنات من باب الهبة. الهبة التنازل يعني لما الإنسان بيتنازل عن أي شيء يملكه بيتنازل عليه لغيره سواء كان من أولاده ولا من غيرهم فإن من شرط صحة الهبة أن يحوزه الموهوب له حيازة شرعية في حياة الواهب. شو معناها حيازة شرعية؟ يعني قيميدة الواهب قيميدة ويصبح هذا الموهوب له ان هو يتصرف في هذا او هذه الهبة تصرف الملاك نقوله بيت مثلا يعني ما يقدرش اللي هو قبله يقول له لا ما تبيعاش لا ما تديراش لا خودها لا بعد الموت تتصرف لا هذا راهو يمنع الحيازة. او الصورة اللي ذكرها الاخ السائل أنه هو بيقعد معاهم في الحوش بناته بيقعد في المكان اللي وهبه حتى هذا يمنع الحيازة. هذه الصورة حتى هي تمنع الحيازة ما دام هو قعد وما طلعش من الحوش اللي هو وهبه فهذا يعتبر أن الهبة يعني لا تمضي لعدم حصول الحيازة فهذا يجب التنبيه عليه. والولد بعتالي بيرث زيهم. الولد حتى هو لما انت وهبت لفوق وبنيه واعطيت الواحد حتى هو لما بيحوز وبيصرف صرف ملاك تبقى هبة صحيحة. لو كان ما حازش فهو المال مال وارث بعد وفاة الواهب. فهذه النقطة يجب التنبيه عليها لأن هذا يقع فيه كثير من الناس. والبعض يقع في خطأ آخر وهو أنه يوصي للوارث، يوصي وما يعطيش فحياته، لكن يوصي يقول هذا لبنت فلانة وهذا الولد فلان وهذا البنت فلانة وبعتالي يموت. لكن بعتالي لما يجوه وبعم يموت ويلقوا الوصية، راي هذه الوصية ما تمشيش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث، فالوصية لوارث غير ماضية وغير نافذة، ما يطبقوهاش، لأن الوصية أمتى تصح؟ لما تكون لغير وارث في الثلث فأقل، لما تكون لغير وارث في الثلث فأقل، فهذه هي الوصية اللي يعني تمضي. معنا اتصال، معنا الأخ يوسف، تفضل.
6: عليكم.
1: عليكم السلام
6: شيخ، كيف حالك؟
1: الله يسلمك يبارك فيك، تفضل.
6: شيخ دكتور، أنا نبي منك معلومة عامة لموضوع البطاقة بتاعة الدولار للمواطنين.
1: إيه.
6: أنا طبعا عندي حساب، وباختصار شديد يعني أنا عندي حساب في المصرف.
1: إيه.
6: ولما نمشي طبعا ما عنديش، أنا بس بشحن البطاقة، ما عنديش رسمة بشحن البطاقة. لما نمشي لمكتب الصرافة، أنا لما نبيع البطاقة مش هياخد مني البطاقة بروحها يا شيخ. هياخد مني الجواز السفر، وياخد مني السفرة بتاع التليفون اللي هي الهاتف اللي مربوطة بالحساب. من غيرهم ما يقدرش ياخذ مني البطاقه من غيرها مصدر. فهو بيستعمل حسابي، يودع فيه فلوس وبياخذ الدولارات وبيحط، ويعني كاني شاركت انا في الموضوع. فنبي نفهم وين الحرمه في العمليه هذه. بس على الاقل الناس تفهم وتتوعى اكثر يا شيخ.
1: باه، حاضر نجاوبوك ان شاء الله.
6: واضحه الفكره يا شيخ
1: ان شاء الله. حاضر،
6: الله يسترك.
1: امين واياكم ان شاء الله. مع السلامه. الاخ سعد. تفضل يا اخ سعد.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: تحية ليك شيخ.
1: مرحبا بك اخ سعد.
7: طيبة هذا اليوم مبارك ان شاء الله.
1: امين.
7: ونهنيك شيخ بمجهوداتك في برنامج الديني وطعم الحسنات الشيخ.
1: امين.
7: بارك الله فيك وجزاك الله خير. وانا ان شاء الله تحييتكم هذا النهار مبارك اليوم.
1: بارك الله فيك.
7: بارك الله فيك.
1: شكرا لك يا أخ سعد، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. طيب، الأخت فاطمة قالت الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم 12 ربيع الأول، وأن وفاته يوم 12 ربيع الأول، وبتقول كيف ان هو يحتفل ب المولد يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اولا بالنسبة لمسألة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، هذه مسألة كسائر المسائل التي اختلف فيها اهل العلم قديما وحديثا، يعني هي ما هيش من المسائل المتفق على منعها اللي ما فيهاش خلاف فقهي. وجينا للعلماء قديما وجينا للعلماء المعاصرين نرى أن مسألة الاحتفال هي من المسائل اللي يعني تكلم فيها أهل العلم من حيث الجواز ومن حيث المنع، وزي أي مسألة أخرى، زي أي مسألة أخرى تكلم فيها الفقهاء، منهم من منعها ومنهم من جوزها، منهم من قال لها أصل ومنهم من قال ما لهاش أصل. على سبيل المثال مثلا مسألة القنوت في صلاة الصبح، من أهل العلم من يرى عدم مشروعيته، ومن أهل العلم من يرى أنه مشروع. زكاة الفطر إخراجها قيمة ونقود، من أهل العلم من يرى جواز ذلك، ومن أهل العلم من يرى منع ذلك. المسح على الجوارب، من أهل العلم من يرى جواز ذلك، ومن أهل من وكله أذلة. إذن المسألة هي تتنازعها الأدلة، وكل من ذهب إلى الجواز أو إلى المنع فهو يستند إلى أدلة، ضعفت الأدلة، قويت الأدلة، اعتراضات وردود، هذا هو يعني ميدانه أصول الفقه. لكن الذي ينكد على الناس يعني أمرهم وفرحهم هو ما يقع من الاتهام بين الفريقين، البعض يتهم الآخر في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير، أنك تدخل في نيات الناس وفي قلوبهم وتتهمهم بعدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض يصل إلى يقول لك أنت تحتفل بوفاة النبي لأنك احتفلت يوم 12 ربيع الأول، أنت احتفلت بوفاة النبي، احتفلت بموت النبي، وهذا اتهام خطير يا جماعة الخير، هذا غير مقبول. هل يعقل إن مسلم يعني احنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونفديه بأنفسنا وأولادنا وأموالنا، إذا أنا احتفلت يوم 12 ربيع الأول تقول لي أنت احتفلت بموته، كيف تحتفل بموته؟ هذا تلبيس، هذا من الكذب، هذا من الاتهام بالباطل. كيف لمسلم أن يحتفل بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو احتفل بمولده يوم وفاته؟ هذا اتهام خطير. اتقوا الله في المحبين، اتقوا الله في يعني أحيانا إنسان صح يخطئ الطريق، ممكن يرتكب شيء من البدع، يمكن شيء من الضلال، يخطئ، ممكن يظن نفسه أنه هو على الجادة وعلى الصواب وهو في خطأ، هذا يقع. لكن أن تتهمه بأنه يحتفل بموته صلى الله عليه وسلم هذا كفر والعياذ بالله. الكفار المشركون المبغضون لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم من يحتفلون بموته، ثم إنهم ينقلون أنه متفق على أنه مات صلى الله عليه وسلم يوم 12 ربيع الأول، وهذا غير صحيح. ارجعوا إلى أهل التاريخ، ارجعوا إلى أهل السير، تجدون أن سواء يوم مولده صلى الله عليه وسلم أو يوم وفاته فإنه مختلف فيه، سواء في يوم مولده سواء في أهل في يوم وفاته هو مختلف فيه. وكل من يحتفل بمولده في 12 ربيع الأول هو يحتفل يعني بقدومه صلى الله عليه وسلم، يعني هبة المولى عز وجل للبشرية وللإنسانية بخاتم الأنبياء والمرسلين. وللعلماء كلام كثير في مسألة الاحتفال بالمولد، لكن أن نجعل شهر ربيع الأول أو نجعل يوم المولد هو يوم للخصام ويوم للسب ويوم للشتم ويوم للتبادل الاتهامات ويوم لتبديع الناس وتفسيق الناس، وكل من احتفل بالمولد فإنه قد شرع ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، وأنه اتهم الدين الإسلامي بالنقص، وأنه جماعة الخير علينا أن نضبط أنفسنا، علينا أن نضبط أنفسنا. فما فائدة يعني هذا التنابز وهذا التلابز وهذا الاتهام؟ هي مسألة اختلف فيها أهل العلم بين المنع والجواز. تقول لي المتفق عليه نقول لك ماشي، الممنوع في الاحتفال نقول لك ماشي نتكلموا فيه، الممنوع في الاحتفال نقوله ماشي نتكلموا فيه، في صور ممنوعة وقبيحة وذميمة في دعوة الاحتفال بمولده، ويقول لك هذا احنا محتفلين بالنبي، ما نحتفلوش بالنبي صلى الله عليه وسلم بطرق غير شرعية. هذا متفق عليه، اللي متفق عليه سواء حتى المجيزين والمانعين، في صور ممنوعة شرعا يدعى فيها بالاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالأخت فاطمة اللي سألت عن احتفال به يوم وفاته يعني لم يرد من الشارع أو في الشارع أن سلف صالح كانوا يحزنون يوم 12 ربيع الأول أو أنهم لا يقيمون أعراسا أو لا يقيمون أفراحا، هذا لم يرد. لم يرد إقامة الحزن يوم 12 ربيع الأول في نقول ذكرى وفاته صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنه يوم وفاته، هذا لم يرد في الشارع أنه هو يمنع فيه أن واحد يدير فرح ولا يدير عرس ولا تقام مثلا سرادقات العزاء ولا غيره كما يفعل يعني بعض أهل البدع والضلال في

كلام الله سبحانه وتعالى، كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم اختلفوا في مشروعية الاحتفال به، وكل ذهب إلى رأي واستند فيه إلى أدلة، فلا نعطي المسألة يعني أكبر من ذلك، ونجعل هذا الموعد أو هذا اليوم هو يوم للتفرقة، هو يوم للخصام، هو يوم للنزاع، كما أيضا علينا ألا نجعل هذا اليوم هو يوم لإظهار البدع وإظهار مظاهر الاحتفال غير مشروعة. وهذا يحصل كثيرا في كثير من الصور، هي من صور الاحتفالات، هي صور ممنوعة غير شرعية، يعني يدعى فيها بالاحتفال، ولكن في الحقيقة هي يعني من الصور المذمومة، وهذا يعني موجود. نعرج على الأخ سؤال أخ مصباح، وأيضا هو لي علاقة بمسألة الاحتفال بالمولد، والأخ مصباح يتكلم على موضوع أيضا هو من الصور السيئة في الاحتفال، وكيف ما نعرفوه احنا اللي هو نسموه ليلة المولد، نسموه فيه الموسم احنا عندنا في العادة. زمان كانوا يعني علماءنا ويعني الناس المجوزة الاحتفال كانوا يلتقون في المساجد ويقرؤون سيرة مولده صلى الله عليه وسلم وسيرة حياته وغزواته ونسبه الشريف وقصة الإسراء والمعراج وما ورد من وصفه صلى الله عليه وسلم وما ورد، كانوا يقرؤون مثلا. لكن تشبها بغير المسلمين من النصارى والمشركين وغيرهم في احتفالاتهم، دخلت علينا احتفالات بطرق مشروعة، وأشدها وأضرها الألعاب النارية، هذا الخط لوح وشطان الشيشة والجرة توا وغيرها، هذه ليست من عاداتنا ولا من تقاليدنا ولا هي مناسبة للفرح به صلى الله عليه وسلم. فأدخلوا هذه الصور الممنوعة اللي فيها ضرر على الناس. نعم نحن نعرف أن الألعاب النارية يعني صدرت فيها حتى فتوى من دار الإفتاء الليبية بمنعها لما فيها من الضرر على عامة الناس، فيها الترويع من شدة الصوت والفرقعة، وفيها الأدى تسبب في الحرائق، وفيها يعني أنها تزعج كبار السن وتزعج المرضى، وأنه يعني استعمالها للأسف الشديد استعمال فيه تفريط كبير، وأحيانا توا بدون ليلة الميلود يبدو يديروا في الألعاب النارية على بعضهم، ما يديروش فيها حتى فوق كيف ما صنعينها، اللي صنعها قال لك دي الألعاب النارية فوق، احنا لا يديروا فيها لوطة ويوجهوا فيها لبعضهم ويوجهوا فيها للسيارات، وهذا فيه أضرار كذا، وهذه ليست من مظاهر الفرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عمره كان الاحتفال بهذه الطريقة على حتى من يجيز ذلك، ما عمره كان الاحتفال أنه يصح أو يجوز بهذه الطرق الضارة، وينفق أولياء الأمور الأموال الطائلة، وأيضا يسموها الخميسة عندنا احنا زمان يديروا في الخميسة، حد الخميسة ممنوعة. ليش؟ لأن فيها تشبه بشجرة الميلاد، هذه فيها تشبيه بشجرة الميلاد. حتى على القول من يقول بمشروعية احتفال المولد ما يكونش الاحتفال بما هو فيه تشبه للكفار، القول على من يجيز يكون في إطار ممكن نستعمل أكل معين أو يلتقوا يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو تحكى قصص في ذلك أو عن مناقبه وحياته وسيرته، طيب على القول من يجيز هذا يجيزونه. أما أن نحول مثل هذه الذكرى الطيبة

0: إلى حرب بالألعاب النارية وإلى سبب في يعني الحرائق والأضرار اللي تصير عليه حتى صغار السن اللي عينه واللي إيده، والمسألة لها علاقة بالفرقعة ولها علاقة بالانفجار ولها علاقة بالنار. وكيف ما قلنا إن بعض الألعاب النارية الآن بدت من الألعاب المتطورة الخطيرة جدا اللي يعني تسبب الأضرار على الناس، وكذلك تلويث الأجواء. هذا ما هوش احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. الأخ سعد بارك الله فيه اتصل بنا، وفي العادة يتصل ويدعو بدعاء طيب. بارك الله فيك يا أخ سعد على دعائك الطيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك وأن يعطيك مثله وأن يجزيك خيرا. والكلمة الطيبة صدقة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء لأخيك يعني هذا من الأمور المحمودة، فجزاك الله عنا كل خير. الأخ يونس بارك الله فيه ودائما يعني يشارك معنا، ودائما ما يبدأ حديثه بالدعاء لإخوتنا في غزة، وللأسف الشديد كثير منا نسي غزة ونسي ما يعانيه أهل غزة، وكأنه يظن أن غزة رجعت كما كانت، ويظن أن غزة قد كف العدوان عنها. ولكن غزة أيها المستمعون الكرام لا زالت تقدم الأرواح، لا زالت هي تقف دفاعا عن الأمة الإسلامية، دفاعا عن الأقصى. أهل غزة لا يزالون يعانون من قلة الطعام والشراب والمسكن والزاد، ولا زال الكيان الصهيوني الغاصب المجرم الظالم المعتدي لا يزالون يعتدون على إخوتنا في غزة. قوافل الشهداء لا تزال مستمرة، الدماء لا تزال تهراق في غزة، لا تسيل، السيل هذا بسيط، لكنه في غزة الدم يجري جريا، دم الشهداء، دم الأبطال، دم الصابرين، دم المحتسبين. أهل غزة يعانون من جرم واعتداء وظلم الكيان الصهيوني المجرم ومن يسانده. عار على حكام العرب والمسلمين صباح مساء، يستطيعون نزعه عن أنفسهم الذين يسمون أنفسهم أصحاب الجلالة وأصحاب السمو خامة وأصحاب أصحاب. أعدوا جوابا لربكم عن تقاعسكم عن نصرة إخوانكم في غزة، خوفا على كراسيهم وخوفا على عروشهم وخوفا على مناصبهم. غزة الكاشفة التي كشفت زيف هؤلاء المدعين يسوقون لنا سوى الكلام، ما يسوقون لنا سوى الكلام. أقصى ما يفعلونه أنهم ينكرون ويندّدون ويشكون، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من أفعالهم ومن خذلانهم. نعم أيها المستمعون الكرام، لا تزال غزة تعاني، ولا تزال غزة تكابد، ولا تزال غزة تجاهد، فعلينا أن ننصر إخواننا في غزة بكل ما استطعنا، بكل ما استطعنا من مال ومن قوة ومن عتاد، أن نعين إخواننا في غزة على ما أصابهم، معهم أن ندعو لهم، أن نمدهم بالمدد من الطعام والشراب والأموال والسلاح والعتاد. فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة سائلنا عن ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأخ يوسف بارك الله فيه قال صورة البطاقة الأغراض الشخصية، قال أنا عندي البطاقة، أنا عندي البطاقة فاضية، صح ما عنديش باش نشحنها، أنا عندي البطاقة فاضية، ومكتب الصرافة اللي نمشي له يعني عندها الفلوس، أنا مني البطاقة وهو منا الفلوس، وطلعنا الدولار وبعناه وقسمنا المربح، وشني وين الممنوع في هالصورة؟ وضحوا لنا هذه الصورة. كأن بيقول يوسف بارك الله فيه يقول نشبح فيها الصورة جائزة، أنا ما عرفت وين المانع، ليش حرمته يعني، كأن كلامه ليش حرمتوها، ليش ما المانع من ذلك؟ يا أخ يوسف بارك الله فيك، هذه الصورة ممنوعة لأن أنت لما عندك بطاقة الأغراض الشخصية وما عندكش باش تشحنها باش تطلع الدولار وتعطي لغيرك يشحنها، هذا اسمه قرض، هذا اللي حط لك الفلوس في البطاقة راه أقرضك سلفك، ما هيش تجارة هي باش نقوله مثلا هذا قراض والله هذه مضاربة، لا، هذا انت ما عندكش فلوس واحد اعطاك فلوس، انت تبي تشتري سيارة اخ يوسف مثلا وما عندكش باش تشتري سيارة، يجي واحد يسلفك فلوس يقولك هاك اشتري سيارة، انت لما تبيع السيارة هل يصح يا يوسف انك تقسم المربح انت وياه، هو اعطاك 10,000 جنيه قالك هاك خذ بهم سيارة، امتيت انت شريت سيارة ب10,000 وبعتها ب12,000، هل يصح انك ترد ل11,000 وتقول له 1000 لي واقسمنا؟ هذه صورة ممنوعة. ليش ممنوعة؟ لان هو سلفك باش شريت سيارة، هو سلفك باش شريت سيارة، والمقرض لا يجوز له ان ينتفع من قرضه شيئا، لانهما ثلاثة حاجات يجب ان يكون فيها يعني الامر خالص لله سبحانه وتعالى، اللي هو القرض والجاه والضمان. شنو هو القرض؟ انك تعطي واحد فلوس تسلفه فلوس. وشنو هو الجاه؟ انك تمشي مع واحد تتوسط له، انت شفيع يا عندك واسطة يا صاحبك، وتمشي مش تمشي تقول له راه كان عينوك بتعطيني فلوس، لا هذا مش هذا جاه، ما يصحش تاخذ عليه اجره. ولا الضمان، واحد يقول لك اضمني اضمني عند فلان، تقول له باهي نضمنك لكن اعطيني 200 جنيه ولا 300 جنيه، هذا حرام لا يجوز، لأن كيف ما قلنا القرض والجاه والضمان لا يكون إلا لله، ما يصحش الإنسان يستفيد منه. هذه الصورة اللي ذكرتها بارك الله فيك، أنك عندك بطاقة فارغة وبتعبيها وبعتالي بتبيع الدولار ترد له فلوسه من غير ما يربح منك، ماشي، أنت عندك بطاقة، أنت عندك بطاقة وما عندكش باش تطلع الدولار، وجاي واحد اعطاك 13,000 وقال لك انا ما نبي منك شيء، خذ 13,000 ولما طلع فلوس كردهم لي، انت ممنوع لما يقول لك ردهم لي كاش مثلا، يدير لك تحويل ويقول لك ردهم لي كاش، هنا ما يصحش. ليش؟ لان انا حصل نفع للمقرض، ولا يقول لك اعطيني النسبة ولا نقسموهم المربح، حتى هذه ممنوع، لان من سلف جرى نفعا الممنوع. اذا هذه الصورة لكن لو اعطاك 13 ورديت له 13 وما ربحش منك شيء، هذه صورة جائزة. الا اننا ننبه على ان معاملة الاغراض الشخصية في الوقت الحالي لا تزال دار الافتاء متوقفة فيها، ولا تجيز الاقدام عليها في الوقت الحالي، لانه مش معروف الحكم فيها باعتبار ان البنك المركزي يعني إلى المرة الثانية تأخر في الرد على الملاحظات اللي طالبتها دار الإفتاء الليبية، ولا يجوز للإنسان أن يقدم على أمر لا يعلم حكم الله سبحانه وتعالى فيه. أيها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم في النصف الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM، كما يمكنكم متابعة البرنامج على قناة دار الإفتاء الليبية على النايل سات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. هذا السائل يسأل يقول: إذا فاتتني صلاة العشاء، أو يعني السؤال بالصيغة الصحيحة، إذا فاتتني ركعة من صلاة العشاء فكيف يعني آتي بها بعد سلام الإمام؟ هذه يعني نقولوا احنا ترقيع الصلاة، كيف واحد يرقع صلاته، صلاة المسبوق، كيف المسبوق لما تفوتها ركعة ولا اثنين ولا ثلاثة كيف يؤدي الصلاة. بالنسبة للعلماء في هذه المسألة طرق، وهي طريقة الأداء وطريقة القضاء والجمع بين القضاء والأداء. فمذهب علمائنا المالكية في هذه المسألة هو الجمع بين القضاء والأداء، فجعلوا القضاء للأقوال والأداء للأفعال. ولهذا فعلى طريقة علمائنا لما تفوتك ركعة في صلاة العشاء ويسلم الإمام، فأنت تنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، تنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، فاتوك ركعتين بتنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، هذا في العشاء. مثلا في صلاة المغرب فاتوك ركعتين في صلاة المغرب، فلما يسلم الإمام تنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، وبعتالي تجلس للتشاهد، وبعتالي تنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، باش نحقق لك صورة القضاء والأداء، القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال. فهنا كثير من الناس يخطئ في هذه المسألة، لما يفوتوا ركعتين في المغرب ينوض يجيب ركعتين من غير تشهد، ينوض يجيب ركعتين من دون تشهد، لأنه يعتبر فيهم قضاء مع بعضهم. لكن احنا قلنا القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال والبناء، يعني احنا نقول البناء، البناء في الأفعال. فهنا بتجيب فاتحة وصورة جهرا، وبعد تالي بتجلس التشاهد لأنه بتبني، وبعد تالي بتجيب فاتحة وصورة جهرا. هذه طريقة القضاء والأداء. طريقة البناء، طريقة البناء، ممكن أن بكي كنت استعمل في كلمة أداء بدل البناء، عفوا يعني. طريقة البناء، لو فتاتك مثلا في صلاة العشاء لحقت على ركعة، ففي طريقة البناء شني؟ بتجيب فاتحة بس، وكان فاتوك ركعتين بتجيب فاتحة فاتحة، لأن لو الثانية هذوك معتبرينها جهريات والثانية وبتبني عليهم، فإنك كأنك جبت الثالثة والرابعة مش قضيت لولا والثانية. لما أنت لو كان جبتهم جهريات هذه قضاء، ولو جبتهم سر هذه بناء. وهذه طرق لها يعني استناد إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي اعتمد طريقة القضاء استند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما فاتكم وما فاتكم فخذوا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فخذوا. وفي رواية اللي هي اعتمد عليها جماعة البناء، طريقة البناء: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فاللي مشي مذهب القضاء استند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فقدوا، في رواية فقدوا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقدوا. واللي خدي طريقة البناء استند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واللي خدي بطريقة القضاء في الأقوال والبناء في أعمل الحديثين، وهذه طريقة معروفة عند الفقهاء. لكن المشكلة وين يا جماعة الخير؟ المشكلة لما يصلي حد في جنبك ويقول لك انت خطأ، لما يصلي حد في جنبك وتنوض انت تصليت العشاء مثلا وفتاتك ركعة وجبت فاتحة وصورة، اللي يصلي في جنبك يقول لك لا انت غلط، المفروض تجي فاتحة بس. هذا هو الاشكال، وهذا يصير كثيرا يعني، لانه هو شنو يظن هذا اللي هو ما عندهش علم، لكن يظن انه خلاص اللي قاله له المشايخ واللي قال الشيخ فلان هو هذا الصح وخطيه غلط، وهذا هو يعني مشكل كبير. فانا لما اتبعت هذه الطريقة اتبعت طريقة اهل العلم، وطريقة معتبرة ومعروفة في المذهب ومشهور مذهب اهل البلد. معنا اتصال الاخ مفتاح، تفضل. وعليكم السلام. الله يبارك فيك يا اخ مفتاح.
2: بالله يا شيخ، مثلك انا مهنتي حلاق صحيح.
0: ايه
2: استاجرت لي كل فتره سنه، اشتغلت مع شخص، المهم استاجرت منه كرسي.
0: ايه
2: المهم عرض علي اني نمسك اداره المحل كامله، من ناحيه النظافه، من ناحيه التعامل مع الزملاء الحلاقين، لأنني نخلص منهم، أنني من إجارات نخفي منهم، فأنت هو يجيني هاي الشهر ياخذ إجارة بس، فأنتو سألت مع المنظر اللي معرض عليك 300 جنيه كرسي لياني، والتانيين طبعا 700 المهم استمريت معه سنة، بعدين خلاص أنا قلت له بنسيد معاش نقدم بنغير مكاني كما شوي، قال لي راه الشهرين هما هم قعدوا علي شهرين، وأنا شهرين 300 600 جنيه، قال لي لا شهرين أما 600 ثاني ما عرف كيف نتصرف معه. هو يقول لي والله ماني مسامحك، واني ما عرف ان نعطيه له ولا لا.
0: باه حاضر.
2: لا يا شيخ، لو كان في امكانيه تجاوبني تو، لاني والله في السياره وشوش الراديو.
0: باه باه باه. لا انتم ما دام اتفقتوا من الاول وكان في عقد بينكم والعقد واضح ان انت عندك 300 وعندك مقابل اداره مدين لك تخفيض،
2: ما درتش يا شيخ، ما درتش مع عقد انا هيك شفوي،
0: هذا اتفاقي مش معنا مكتوب العقد، العقد حتى بالاتفاق حتى من غير كتيبه، هذا اتفاقكم يعني اتفقتوا على هذا الامر. ما دامكم اتفقتوا على هذا خلاص، هذا ما انتم بتمشوا على الاتفاق، ما يحقلاش انه بعد ما يصير يجد امر يقولك لا ما لازم نغيره، ما ينفعش ان الاتفاق يكون قبل العمل. ايوه
2: فانا معناني من بريء منا
0: لا لا لا ماليش الحق، ماليش الحق انه يطلب اكثر من ذلك.
2: هذا بارك الله.
0: ايوه ماشي مع السلامه. معنا الاخ عادل، معلش انقطع الاتصال. طيب سؤال ايضا وارد من احدى الاخوات، وهي تقول هل تصلي الحائض، وهي مش الحائض هي النافس المفروض، هل تصلي النفساء بعد الاربعين ولم ترى الطهر؟ بالنسبة لأكثر مدة النفاس فقد اختلف فيها علماؤنا المالكية مع الجمهور، فمذهب الجمهور أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، فإذا بلغت النفساء 40 يوم وقاعد ينزل عليها الدم فهذا دم استحاضة، فتغسل عندهم وتصلي وتصوم. علماؤنا المالكية خالفوا الجمهور في هذه المسألة، فذهبوا إلى أن أكثر مدة النفاس 60 يوما، وهذا هو الذي تفتي به دار الإفتاء الليبية في أن أقصى مدة النفاس 60 يوما، وراه الغالب الآن في مسوينا أن عندهم يقولوا امرأة ربع، عندهم النافس كان ربع نتخناص تغسل وتصلي، هذا أكثر يعني ما يوافق مذهب الجمهور، ولكن الفتوى بما هو مشهور مذهب المالكية في المسألة. فنحن نقول لي النوافس والنفساء، نقول لهن إذا قتلنا 40 يوما بعد الولادة ولا يزال الدم موجودا فأنت لا تزالين نفس، ما زال استمر في نفاسك، استمر ليل تري علامة الطهر، لريتي علامة الطهر في 45 في 50 وصلتي 60 يوم وقاعد الدم، أهنين قولوا لك خلاص اغتسلي وصلي، لأن هذا الدم بعد 60 ولا دم استحاضة، دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة والصيام، فتغتسلي وتصلي وتصومي. في نقطة أخرى أيضا في النفاس يسأل عليها نسوين، يقول لك إذا انقطع عليها الدم قبل 40، هم يقولوا ما دي ما يقولوا في 40، هم احنا نقول لهم قبل 60، لو انقطع عليها الدم ان شاء الله بعد 2 3 اذا انقطع الدم، لان احنا شنو عندنا النفاس لما نعرفه اقله دفقرة، مرات كل ما يجمع مع بعضه ينزل خلاص تطهر المرأة، اذا رأت علامة الطهر ان شاء الله بعد حتى 2 3 4 ما دام رأت علامة الطهر وانقطع على الدم فانها تغتسل وتصلي وتصوم. أيضا من الأسئلة الواردة إلينا في البرنامج يقول هذا السائل، هل يجوز أن ندعو بهذا الدعاء، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه؟ نعم، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وعلى كل مسؤول أن يضع بين عينيه نصب عينيه هذا الدعاء، على كل مسؤول في أي مرفق من مرافق الدولة وفي أي منصب من مناصب الدولة أن يضع هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيه، وخاصة في هذه الأيام التي يحصل فيها كثير من الأمور التي تشق على الناس وتنكد عليهم عيشهم. الآن عندنا مسألة الكهرباء وانقطاع الكهرباء، وهي مش مسألة جديدة حديثة، هي مسألة يعني قديمة. عندنا مسألة المياه في بعض المناطق، عندنا مسألة السيولة، عندنا مسألة تأخر المرتبات، عندنا مسألة المستحقات. كثير من موظفي الدولة عندهم مستحقات لم تصرف لهم متأخرة، إفراجات مالية أيضا متأخرة. هذا كله فيه مشقة على الناس. في اللي يقول لك أنا والله نخدم توا 3 سنين وما فرجوليش على مرتبي، شن بنوكل صغاري؟ اتحشمت، عيت من مدان وجهي، عيت من القرض، عيت من السلف، ما معاش عندي كيف ندير لأسرتي. توب الله عليكم، هذه مش مشقة، هذا راجل حقه مرتبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطي الأجير أجر قبل أن يجف عرقه، قبل ما يجف عرقه أعطيه أجرته، أعطيه حقه. المشقة على الناس في ضرورياتهم، ضروريات عيشهم، المشقة على الناس في المرضى الذين يعانون، المصحات يعني لم تبقي شيئا على المرضى وعلى أهل المرضى، لأن أصبحت تجارة، المصحات أكثرها تجارة للتحصيل، ويويله اللي يطيح بين يديهم مسكين، يويله اللي يطيح بين يديهم من المتاجرة فيه وفي مريضه. المستشفيات العامة شبه خالية من الأطباء ومن المعدات ومن المواد ومن الأدوية، المستشفيات العامة تعاني. بالأمس أو أمسي انقطع الكهرباء على مراكز غسيل الكلى في جنزور وفي غيرها. بالله عليكم تو تخيلوا معاي هالصورة، إنسان مريض مسد مسكين مبتلى بالكلى ويغسل 2 أو 3 مرات في الأسبوع، وهو تحت الجهاز أجهزة الغسيل لأن الكهرباء ما فيش، ولأن المولد وقف معاش فيه نافطة ولا معاش فيه بنزينة. بالله عليكم هالإنسان المريض شن بيكون، شن بتكون نفسيته المحطمة المدمرة؟ هذا هو مسد مريض ومسد نايض من الفجور ومسد ماشي شاد الطابور ومسد يعاني، وقصة نقص المواد ونقص المعدات. يقولوا له الضي يهرب، والله يراجي في دوره يقولوا له روح ما فيش اليوم غسيل، ضي يهرب. هذه سابقة لم تحصل حقيقة، وهذه مسؤولية يتحملها كل مسؤول. هذا الأمر جد خطير، إلى أن نحن حتى المفروض في أزمة كهرباء، المفروض المراكز هي الطبية ومنها غسيل الكلى، المفروض في أي حال من الأحوال ما ينقطعش عليهم الكهرباء، إن شاء الله تمشوا تخنبهونهم خنبة النافطة. هذا مقدمون على أي إنسان آخر، إحنا صحاح نتحمل والله غالب، لينا الله غالب، لكن عندنا صحه، صحتنا باهيه، نتحمل هروب الضي، نتحمل قطع المي، نتحمله احنا في الاخير. لكن هذا المريض مسكين والله مصيبه حقيقه، يعلم الله يعني الذي مر به هؤلاء المرضى. نعم، كل مسؤول عليه ان يضع نصب عينيه هذا الدعاء الخطير الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. واحد يقول لك مسؤول، لا أنا ما عنديش مندير، هذه الجهة اللي أعلى مني هم اللي مسؤولين. لا، حتى أنت مسؤول، سيب، ما تخليهاش في رقبتك، ما تخليهاش في رقبتك، باش انت مالكش علاقة، وانت لأعلى منك هو السباب، وعلاش قاعد مسؤول انت؟ شن بينك وبينهم؟ برا امشي دير استقالتك ونحي الشيء هذا من رقبتك. ما هم علينا ان احنا نرجع لحديث النبي يا جماعة الخير، لما جاء ابو ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله استعملني، يعني حطني والي في أي مكان، أي مدينة ولا أي منطقة، حطني والي مسؤول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا ذر، وهو من أخلص أصحابه وأعزهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من خوفه واشفاقه عليه لم يجامله ولم يداهنه وما خذاش بخاطره، بمعنى ان نقول له باهي ونحمل، لا، بين له النبي صلى الله عليه وسلم خطوره الامر، قال له واجهه بالحقيقه. وهذه راه نعانوا منها احنا، القصه هي متاع المداهنه والمجامله في الضعاف يعني خاصه. قال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف. مش واحد يفهم هذا أن يقول خير الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال هذه الكلمة الثقيلة مثلا لأبي ذر واتهمه بالضعف، لا، بين له الحقيقة، هذه أمانة يا ناس، ما تحملش المداهنة والمجاملة، والنبي خايف عليه ومشفق عليه. قال له: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها والله لأمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، فانظر أيها المسؤول أين أنت من هذا، انظر نفسك أين أنت من هذا. اطلعش وزير الصحة امس قال بعد ما سمع بقصة جماعة الغسيل، قال انا نقدم استقالتي، بعد ما سمع بجماعة الغسيل لو قف عليهم الغسيل كلى، لو قفت عليهم الاجهزة في جنزور وفي غيره، زعمك اطلعش وقال انا نتحمل المسؤولية هذه، وانا هذه نسمع فيها عند الاجانب، احنا هذه ما سمعناهاش عندنا احنا لا في ليبيا ولا عند العرب، ما سمعناش مسؤول اطلع وقال انا هذه نسمع بها برا، نسمعوا بها في الدول الأخرى، يطلع المسؤول ويقعد يبكي ويترجى، وراه مش هو المباشر هذا الوزير اللي يطلع، يبدأ حد تبعه، لكن هو يتحمل المسؤولية، يطلع ويقول أنا نتحمل هالمسؤولية، وأنا نستقيل، وأنا مستعد للمساءلة، وأنا مستعد للمحاكمة، وأنا بمثل هذه الأخلاق وبمثلها تقدمت تلك الدول. لكن احنا هنا المسؤول اللي شد مكان معاش يبي يطلع منه، وهو ما دام مكعمس في الوظيفه متاعه ياخذ في حقوقه واكثر من حقوقه، ما في شيء سيبه، المرتب العالي، السفريات بدل السفر، المركبات، التليفونات، النت، كل المزايا ما يسيب منها شيء. ويستعمل جميع صلاحياته في جاهه وفي سلطانه وفي تعيينات لقارب وفي تعيينات الأصدقاء كل شيء ذينا، لكن في الواجبات متاعه إلا ما رحم ربي. فالله المستعان، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نذكر الإخوة المستمعين بالأرقام اللي يمكنهم الاتصال عليها بالبرنامج، اللي هو 092-092-15-02 092-092-16-02 092-092-17-02 هذه الأخت تسأل على مسألة قراءة الحائض للقرآن الكريم، والفهم الخاطئ عند كثير من الأخوات أن الحائض لا تقرأ القرآن، اللي ماشي في ذهنهم أن الحائض ما تقراش القرآن، لكن هذا فهم غلط خاطئ. الحائض لا تمس المصحف، الحائض لا تمس المصحف، لكنها تقرأ القرآن، سواء قرأتها من رأسها احنا نسموه غيبا، وإلا قرأتها من الآيباد، ولا قرأتها من النقال، ولا قرأتها من الكمبيوتر، ولا قرأتها من كتب التفسير، هذا عادي، وإلا حتى قرأتها من المصحف لكن من غير ما تمسه. البعض يقول بايشيني يا شيخ تلبس قفازات، نقول لا لا، حتى القفازات عندنا لا، لكن ممكن جهة أختها تقلب لها المصحف على وضوء وتقلب لها المصحف وتقدر تقرأ، إذن الحائض تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف. معنا اتصال، معنا الأخ مختار، تفضل. تفضل أخ مختار.
3: والله سؤالي على بخصوص قانون رقم 4 البيت اللي ساكنه، نبيك تنوه الناس اللي ساكنه في وتنبههم انه هو هذا اللي هو صحيح ولا غلط يا شيخ، انا ما نعرفش.
0: حاضر.
3: الطريقه الشرعيه.
0: حاضر يا اخ مختار.
3: لكن في سؤالي تو انا واحد من المتضررين، فهمتوا، ساكنين في حياشنا وفي شققنا، بدي نفهم حاجه، انا سكوتي صح ولا غلط؟
0: نعم. حاضر حاضر أخ مختار، حاضر نجاوبك إن شاء الله وإياكم إن شاء الله. معنا الأخ محمد، تفضل أخ محمد. أخ محمد يبدو أن الاتصال انقطع من أخ محمد. أم أحمد تفضلي.
4: أنا بالشيخ.
0: تفضلي معك الشيخ يا أم أحمد.
4: الشيخ عندي من السائرين.
0: نعم.
4: تراني هو ما نعرف سؤال ولا استفسار.
0: إيه شنو هو استفسارك الأول؟
4: الاستفسار الأول عندي هو كبير 60 من هيك أنا 85 سنة.
0: مش واضح الصوت يا أم محمد، تكلمينا بوضوح بس.
4: والدي.
0: والدك إيه. والدك عمره؟
4: كبير
0: السن. عمره كم؟
4: 85
0: سنة با؟
4: توا جاء البنك كرسمون هدايا من عشي عرض حد.
0: الزهايمر.
4: بالزهايمر. بالزهايمر. تاع الرعشة هيك بعدين يده طريحة الفراشة من يعرف حد.
0: معاش عنده عقل يعني هكذا نقوله احنا. اي
4: با؟ حتى احنا مرات يضبطنا مرات.
0: ايه با؟
4: ما خلاص ما مرفوع عنا يعني، لكن قبل السنوات كان يصلي ولا اختي يوم يصلي ولا قبل المرض هذا يصلي مره، لا نقول هني توضى يصلي
0: اذن
4: هي ما يصلي مره، يصلي مره لا
0: ايه هذا قبل ما قبل ما يمرض قبل ما يذهب عقله.
4: أيوة.
0: وتوه ما معاش عنده يعني ذهب عقله الآن.
4: أيوة. يعني توه ولد صالح هو يقول لك لا يعني توه حتى هو في ما فيه عقله توه ندعي له ربي يسامحه يغفر له لكن مفيش حاجة نديرها عليه
0: نديرها. واستفسارك الثاني
4: نفس الشيء وحصل عندي أولادي علمتهم من 7 ما شاء الله توا 23 يصلوا يا سلام لكن لما وصلوا للعمر هذا نفس الشيء مع مشاغل الدنيا مع خدمة مع يجمعوا في الصلوات مع بعض
0: يجمعوا
4: ايه
0: يصلي الظهر مع عصر ولا يجي في آخر الليل يصلي فيهم كلهم ماشي وبكش يصلي في الظهر في آخر وقتها وفي العصر في أول وقتها
4: مرات يديروا هيك مرات يجمعوهم مع بعض
0: يعني يصلي ظهر وعصر بعد العصر نقوله
4: ايوه
0: ماشي حاضر
4: وانا ما قعدت يعني مر على الصلاة وصبر عليها وبندعي يعني ماما ثاني صلاة ومدري يوم بعد لا شهدي معهم يعني خلت عليهم يعني صبر
0: باهي باهي يا أخت أم أحمد حاضر
4: الشيخ عندي سؤال تاني لكن خايف نعطل عليها وممكن من كان
0: إيه ماذا بينا في سعي يا أم أحمد هاي في سعي
4: عندي أقاربي
0: إيه
4: هم بنات عمي يعني
0: إيه
4: يعني لهم يعني مش متفاهمين يعني من قطعتهم من أذى بتاعهم خلاص بعضهم هم أقربائي وماش نبكي نتواصل معهم
0: يعني. بأي وسيلة يعني ما تتواصلوا
4: زادوا الصين بلة أكثر وأكثر
0: تمام حاضر نجاوبوك يا أم أحمد إن شاء الله
4: نجاوبوا فيها يا شيخ
0: خلاص حاضر من معانا عبد المهيمن تفضل يا عبد المهيمن
5: ورحمة الله
0: وعليك السلام ورحمة الله تفضل عبد المهيمن
5: غني
0: مرحبا بك
5: قل لك يا شيخ هل يجوز إقامة
0: هل يجوز
5: إقامة الصلاة
0: إيه
5: يقيم الصلاة
0: إقامة الصلاة لمن
5: صبي غير البالغ
0: للصبي حاضر نجاوبك إن شاء الله
5: بارك الله فيك
0: آمين وإياه إن شاء الله طيب نجيب على الأسئلة اللي وردت إلينا الأخ مختار قال أنا أحد المتضررين من قانون رقم 4 قانون البيت لساكنه عندهم يعني عقارات مغصوبة بموجب هذا القانون من ناس يعني غاصبينها وهذه طبعا مش الأخ مختار بروحه بل هو كثير من الناس إلى الآن كثير من الناس إلى الآن مغصوبة يعني عقاراتهم من أناس آخرين استنادا إلى قانون الظلم والجور قانون رقم 4 البيت لساكنه اللي يعني أخذ به كثير من الناس أموال الناس بالباطل أكلوا به أموال الناس بالباطل هذا السكن اللي هي ساكنين فيه المغصوب يعني يتجدد إثمه عليهم كل يوم والعياذ بالله وفي اللي ليه فوق 40 قريب 50 من 78 لتو قريب 50 هو مقعمز في أرزاق الناس ومقعمز في عقارات الناس وفي اللي يتحجج يقول لك أنا ما عنديش وين نمشي ولا ما عنديش وين نطلع ولا ما عنديش وين ندير وفي اللي يقول لك لا في رقبة فلان ورقبة علان ورقبة الحكومة وخيرها رقبتك ما تحملش رقبتك لا في رقبتك حتى انت وياهم لان هذا ظلم تخيل انت عندك حوش يجي واحد ياخذه غصبا عنك ويقعمز فيه ويقول لك انا الدولة معاي وانا القانون معاي هذا اللي كان صاير في العهد الاول ما تقدرش تمشي حتى تمشيش حتى تقدر تقول له نفس كلمة وكان هذا يشكي فيك، يمشي يشكي فيك ويجو يحبسوك انت صاحب الحق مش يحبسوه هو، باعتبار انه هو بالقانون واخذها يقولك هذا قانون، القانون ظالم ليس له اثر والحق ما يسخدش بالتقادم. واللي مقعمزين في ارزاق الناس بغير رضاهم انتم على خطر كبير، والموت جاي جاي ميت ميت يعني. المشكلة في اللي مات منهم مهما اللي غاصبين، في اللي مات منهم وصغارة محل اللوشي، صغار استمروا عليه هذا الغصب. شوف بالله عليك تو قداش ميت هو ليه، وتلقى صغارة قاعدين مقعمزين في المكان المغصوب. وكذلك لا يسكت الإنسان عن حقه بل يطالب به، لأن أحيانا السكوت عن الحق يخلي الظالم والغاصب يتمادى ويظن انه هو القوي وانه هو اللي عليه حق. وعلى الانسان ان يتحلل في حياته قبل مماته، اذا كان التعامل في الدنيا بالدرهم والدينار ففي الآخرة راه بالحسنات والسيئات، فليتق الله. انسان ظالم غاصب لحقوق الناس ولأرزاق الناس ولأموال الناس استنادا إلى هذا القانون الظالم الجائر الذي استبيحت به أموال الناس وحقوقهم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأخت أم أحمد عندها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول قالت أنا والدي عمره 85 سنة وأصيب بمرض يعني الرعاش وغيره، ليل فقد عقله الآن لا عقل له، لكن هذا المريض كان يعني يتهاون في صلاته، مرة يصلي ومرة ما يصليش، والآن ذهب عقله. وحنا نعرف أن العقل هو مناط التكليف في الأقوال والأفعال، يعني الرجل الآن ارتفع عنه التكليف باعتبار أنه لا عقل له، لكن قالت أنا خايف عليه. شوف البنت البارة يعني بارك الله فيك على هذا الإحساس والبر بوالدك. قالت أنا يعني خايف عليه أنه كان بعقله كان عنده تقصير في الصلاة، شنو نديروا له يعني شنو العمل؟ والله الآن يا أختي ما عليك إلا يعني أن تدعو، أن تدعين الأبي، تدعين له بدعاء طيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن يغفر له تقصيره وتهاونه، وأن يعني يعفو عنه بما ابتلاه به من هذا المرض. وسؤالها الثاني قالت أنا أولادي في صغرهم ربيتهم وعلمتهم ووريتهم وقمت بأمانتي وجهدي تجاههم في يعني تنبيههم في المحافظة على الصلاة، لكن قالت تو لما كبروا وكثرة خدمتهم وكثرة أعمالهم لاحظت عليهم إن هم يصلوا متأخرين يا يجمعوا في الصلوات، فشين ندير معاهم؟ أنصحيهم، ولكن أحيانا ربما يكون العمل مشروع إذا إنسان صلى الظهر في آخر وقتها مثلا الاختياري وصلى العصر في أول وقتها، سموه الجمع الصوري عند علمائنا، هذا ما فيش بس لأن هذا الوقت الأول وقت اختياري، لكن ما يأخرش الإنسان الظهر إلى ما بعد العصر من غير عذر، ما يأخرش الظهر إلى ما بعد العصر، وما يأخرش المغرب إلى ما بعد العشاء من غير عذر، وإن كان مشتركتا الوقت. وفي بعض الناس يعني ما يصليش بكل ولما يجي العشاء يصليها كلها، هذا زمان يدور فيها عمالة مصرية نعرفهم كانوا ما يصلوش، لكن يجي في الليل بعد كل شيء يروح يصليهم الخمسة، هذا راه يعني غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن من خير الأعمال المحافظة على الصلوات في أوقاتها، والمولى عز وجل يقول في كتابه العزيز حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلهذا احنا كل صلاة من أخروهاش عن وقتها ومن أخروش الصلاة عن الوقت الضروري نصلوش نأخره عن وقت اختياري إلى وقت الضروري بغير عذر، بل إن احنا نحافظوا على الصلاة ونحافظوا على الصلوات جماعة ونحافظوا على الصلوات في المسجد في أدائها لما فيه من الأجر العظيم والثواب الكبير. فأحب الأعمال إلى الله هو الصلاة، والصلاة شأنها عظيم، هذا دائما ما ننبه عليه. الصلاة شأنها عظيم، وأعظم الذنوب ترك الصلاة والعياذ بالله. فلهذا على الإنسان أن يحافظ على الصلاة. ونزلت آية في القرآن الكريم تنبه عن أمر عظيم، سورة الماعون، كيف ذمهم الله، قال الذين هم الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فلهذا على الإنسان أن يحافظ على هذه العبادة وعلى هذه الشعيرة، وأن لا يشتغل بغير، جاء حتى في الدعاء لا بارك الله في عمل يلهيك عن الصلاة. فالإنسان ما يشغلش شيء عن أداء الصلاة في أوقاتها. والصلاة يعني يرتاح بها المؤمن، وتدخل في قلبه السرور والمحبة والطمأنينة. والصحابة كانوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحنا بها يا بلال، مش منها، بها، لأنهم كانوا يرتاحون لما يصلوا، يجيهم السكينة ويجيهم الراحة ويجيهم الاطمئنان، وينزل عليهم الخير من رب العالمين. بشرى لمن يسعى إلى الصلوات بخضوع قلب خاشع وثبات، ويهيم إن غنى الحداة بذكرها شوقا إلى الأذكار والآيات. نعم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم، الصلاة هي غنيمة للمسلم، ينشرح بها قلبه وينفتح بها صدره ويستبشر بها، وتقربه إلى الجنان وينال بها أعلى الدرجات. فعلى المؤمن ألا يضيع صلاته أو يتهاون فيها. الثالث، قالت عندي أقاربي، يعني بنات عمي، أنا وياه مش لابد، قالت يعني ما فيش، يعني في مشاكل بينهم إكي وكذا، وهذا تصير في العائلات. قالت لكن قطعتهم، وقالت لما قطعتهم زادت الأمور أشد وأسوأ. وطبعا هنا القطيعة لا يجوز حتى لو كان في مشاكل بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على عظم قطيعة الرحم وأنها أمر خطير، حتى قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. وجاء في كتاب الله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم أفعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فجعل قطيعة الرحم من الفساد في الأرض. وجاءت أحاديث كثيرة في ذم قطيعة الرحم، بل جاء الأمر في أحاديث كثيرة بصلة الرحم، كما جاء في حديث صلوا أرحامكم، وجاءت في حديث، جاء في حديث صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عن من ظلمك. وجاء أيضا في تلك المرأة اللي جت تشكي للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت له يعني أقارب أصلي وما يقطعونني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بصلتهم ولم يعذرها بذلك. فلهذا كثير من الناس يقول كان نمشي لهم ما فتحوا ليش، ولا سكروا علي الباب، ولا استقبلوني استقبال مش كويس، ولا لا لا، المهم تصلهم ما تقطعهمش، حتى بالسلام، حتى بالرسالة، حتى. فلهذا على الإنسان ألا يكون قاطعا لرحمه حتى لا يدخل في معصية الله وغضبه. السؤال الأخير في حلقة اليوم من الأخ عبد المهيمن، يقول هل يجوز للصبي أن يقيم الصلاة؟ يقيم الصلاة لنفسه لكن ما يقيمهاش للجماعة، يؤذن ماشي. الصبي الذي يحسن الأذان يؤذن، لا يشترط للأذان البلوغ، لكن إقامة الصلاة يقيمها البالغ للصبي. إقامة الصلاة يقيمها البالغ لا الصبي. وبهذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
6: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هي هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا، القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمنين عند شروط، المؤمنين عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، يعني بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب، فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي بنفس الأسماء، نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز الشرع في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدوا لي عقد ويشكلوا لي، ما يبوش يجو. انت اذا مشيت مره واثنين وثلاثه والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني يعني لابد ان تسعى، حتى لو شكلت لو من جار او كذا فتره معينه، وتسعى تواصل السعي انك اسمه ان يشكلوا لك، يدير لك ساعه ويدير لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ماهوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام وعيش في الظلام، لا، هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر لك كهرباء كمواطن. الشركه ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما فيش استجابه، من حقنا ناخذ الكهرباء، لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعه، ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثلا غادي نركبوا لي ساعه. هذه مثلا. طيب، الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، نحن في المجتمع احنا عايشين، اني دافع جبايه كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الامر بعقلانيه ونكون منصفين. تمام، انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب. هذه مسألة. الشيء الثاني، التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن، للأسف خاصة أهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لي بقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال، وعرفش نسميه الله أعلم، حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم دي، مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة أو كذا، يعني عندهم 10 أيام و12 يوم أو كذا، وحال زي هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم، وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس، لا أعلم، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها، يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه.

0: سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر، يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، اطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان لا باش يستحم لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش، أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد، كلام ليه أول ما ليش آخر، الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس، يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب، يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع، يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو، يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا، يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام يعني زي ما قلت لكم نقول ما لنا ونقول الذي علينا، أنا كهرباء يعني نسدد علي كن عبد الله المظلوم ولا كن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا، قال أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء، يعني وبتقصير منهم بتقصير منهم. فأخي الكريم سائل الكريم أدي مالك واسأل الله أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك، يعني زي ما قلت لك يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا، يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه كل مسؤول تقلد مسؤولية عاف روح على إشخاش، يعني ما تقدر السيب ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك، أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما وجدت واحد يقول لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق إلا في الحق، يعني وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكتاب وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين، يعني البلاد تعاني في الكهرباء لا تعاني في بنزين تعاني في تهريب تعاني في 60 حاجة وخاشين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا، كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار لا لكل ظالم رأى كل ظالم ظلم وبالذات من ظلم عامة المسلمين من ظلم عامة المسلمين من ظلم الرعية هذا يعتبر كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا كنت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقعمس في مكتب 24 ساعة إلى أن يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهم مية الدولة كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت هذه المية ها وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أن مسألة بسيطة ما يحسش بها راهو يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين بشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم أعطي الذي لك وحقك والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا أخفى إبرة بس مقدار إبرة فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله اغثني، هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجول الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله اغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد، مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد، فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
2: السؤال الأخير عن زي الجمعية، يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من أفراد العائلة شيء يأخذ من هذا الصندوق، يعني
0: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز، والله أعلم، يعني باب أن يعني يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر عليه نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع، عفوا، يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة، لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب الذي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره. يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا، يعني والله أعلم.
3: أخ محمد يقول يا مشايخنا، أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع، سواء المستردة من طليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيره أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع، وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم، ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل، بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا، كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد، التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم، قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح، هذا حكم بإطلاق هيك مش صحيح، بالعكس وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة، أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك، فالأصل اللي واضع يده، اللي واضع يده وحايز، الأصل أنه مالك، أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينا على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح مش أغلب. ولا تقول لي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين. إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى. يأخذ هو ببيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بيكذا. هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع. وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. لا، كل واحد له باب. لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم، هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم، يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا، هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص، المحاكم، اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه. لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم، الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه. رأوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
4: شيخنا السؤال الأول، أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال؟
5: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول أن تتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، وهذا ينبغي أن يحافظ عليها يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا، ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش يقعمز يقول لي إن أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسل عليه، لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي. يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان خذ منه 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد.
4: صحيح
5: مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك أهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة، يبحث سيدي خلاص يبذل الجهد، قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق. وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه، ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الديار حتى تبعد كل مرة يخدم زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ له عليه لين جاه بعد سنين، لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
4: من سنوات،
5: هذا سنين سنين، يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة، فهذا اللي ينبغي يكون هذا السنين أحافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه راح يتعني من هذه. فنقول هذه أمانة واتق عليها، اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسم أنت كيف العامل أدنى شيء حتى ما عرفاش اسمه، يقول العامل بتاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عمل يراه لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة غضوة الأولاد اللي يديروا يكبروا ويتصير رسمه، يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله جبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته وقفات وولاده، هذه دروس، هذا
4: تربية بالقدوة يعني
5: قدوة. نعم هذه بنت وين تمشي معاش يخاف عليها، هذه أمينة لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله في يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء
4: وهو أبرد دمته أمام الله
5: يعني. هو أبرد دمته ودرس أيوة. عملي فهو يدير اللي عليه وفي وهذا اللي ننصحه به.
4: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
6: أنتم تستمعون

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفق عليهم؟ يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة حتى في مسألة العلاج، في أمور تختلف يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا بكم شيخ.
3: مرحبا بكم شيخ إبراهيم والسادة المستمعين.
1: شيخنا، تكلمنا في الحلقات السابقة عن أحكام التركات والفروض المقدرة للورثة ذكورا وإناثا، نأتي اليوم بعون الله تعالى لنوع آخر من الورثة يتكلم عنه الفقهاء، وهو ما يسمى بالخنثى. ما هو الخنثى شيخنا، وكيف يتم التعامل معه في قسمة التركات؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم شيخ إبراهيم، هذا الباب أو هذا الصنف من الورثة تكلم عنه أهل علم الفرائض، لكن حقيقة يعني تكلموا عنه من ناحية ميراثة حتى التعريف به وكذا، يعني يعطى مساحة بسيطة لأن مجال دراسته ومجال البحث عنه وكذا هذا ينظر فيه إلى كتب الفقه المتخصصة. أما في علم الفرائض فيعني يلمح إليه تلميحا خفيفا ويبين نصيبه أو مقدار ما يرثه أو ما يستحقه من التركة. الخنثى، من هو الخنثى أو الخنثى المشكل؟ من هو الخنثى؟ الخنثى طبعا كبداية نعرف به تعريف بسيط ونقول أقوال بعض أهل العلم فيه. نعم، الخنثى كما يقول الفقهاء مأخوذ من الانخناث، من الانخناث وهو التثني والتكسر في الكلام لمشابهته إن كان رجلا فمشابهته لبعض تصرفات النساء من ناحية الحديث ولين الكلام. والمراد به هنا أو المقصود به هنا هو الإنسان، وإنسان في الحقيقة، لكن لم تتضح ذكورته ولا أنوثته، من هنا جاءت كلمة خنثى مشكل في إشكال، بل أشكل أمره كما يقول الفقهاء، أشكل أمره وأبهم حاله، فلا هو ذكر بحيث يعامل معاملة الرجال ولا أنثى فتعامل معاملة النساء. وصفته المشهورة أو المتداولة أن يولد هذا الإنسان وله آلتان، آلة الرجال وآلة النساء. فالفقهاء في هذا علامات، قد تظهر هذه العلامات أن تميز هذا الخنثى، قد يميز، هو نحن نقول خنثى مشكل معناها الخنثى قد تكون في بداية خلقته خنثى، لكن قد يميز، قد يميز قبل سن البلوغ ويعرف يحكم له بأنه رجل أو ذكر أو بأنه أنثى. إذا عرف ويعني بان أمره هل هو ذكر أو أنثى انحل، معش في إشكال هنا. لكن لو يظهر أمره في بدايته أو حتى بعد أن وصل سن البلوغ ولم تظهر عليه علامات تدل على أنه ذكر أو أنثى، هذا هو المشكل اللي بنتكلم عليه. فالخنثى كما قال أهل العلم له علامات يتميز بها، فإن وجد منها شيء فإنه يحكم عليه بهذه العلامات. يعني هذا قبل سن البلوغ، مرات زي ما قلنا مرات يعني زي ما يقول بعض الفقهاء يعني قد يبول لمخذة من أمن مكان الرجال أو من حسب مكان البول أو حسب العلامات الأخرى التي تظهر عليه. فنذكر بعضا منها. النوع الذي يكون قبل البلوغ كما قال أهل العلم، يعني باش نميزوه هل هو ذكر أو أنثى، طبعا إذا ميزناه خلاص معاش أنثى، يحكم بأنه رجل ذكر، وكان أنثى يحكم بأنه أنثى. فالنوع الذي يكون قبل البلوغ منها أنواع، طبعا منها البول، فينظر من أي الآلتين يبول حتى يعلم أنه ذكر أو أنثى. فإن بال من آلة الرجل فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، وإن بال منهما معا كما يقول بعض الفقهاء فالحكم للسابق. في بعض يقول لك نشوفه بش العين الأولى. هذا طبعا هذا التفصيل ما نبوش نتوسع فيه كثيرا لأنه مجاله ليس هنا، إنما مجاله كتب الفقه المتخصصة. لكن هنا نحن لهمنا أنه ينظر إلى حاله، ينظر إلى حاله. نحن كفرضيين إن حكم بأنه ذكر نعطيه نصيب الذكر، ابن أو أخ أو كذا شيء من ذلك، وإن تبين أنه أنثى يعطى نصيب الأنثى. وإن أشكل حاله حتى قبل البلوغ، هذا الذي سنتكلم عنه كيف نتعامل معه. طبعا نقول نتطرق إلى بعض آراء الفقهاء في ميراث الخنثى كما يقول أهل العلم في ذلك. يقول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إن نبت له لحية فهو رجل، ويقول الإمام مالك إن نبت له يعني ما يدل على أنه مرأة من الصدر وغير ذلك فيحكم بأنه أنثى. ومن وجد عليه يعني بانت عليه كلتا العلامتين فهو مشكل ما لم يعني يغلب على حاله حال الذكورة أو الأنوثة، وهذا هو نحن نتكلم عليه المشكل. وأيضا أبو حنيفة رضي الله عنه يوافق في أشياء أخرى من ناحية يعني أشياء خاصة بالنساء تظهر عليه علامات أخرى خاصة بالنساء، هل هي تغلب أو يغلب عليه علامات الرجال. وهذا طبعا الآن يختلف الوضع ربما حتى عن السابق الشيخ إبراهيم. الآن حتى الطب تقدم ما شاء الله، يمكن أن يجرى له فحص، يجرى له اختبار، يجرى له تصوير مقطعي، يجرى له تدقيق في داخل الجسم فينظر أي الأجزاء تغلب على الأخرى. يعني في حتى معالجات طبية في هذا الزمان تختلف عن زمان الأول يعني. لكن إذا أشكل أمره هذا هو الذي يعنينا، قد يستعمل فيه إجراء عملية طبية أو شيء من ذلك، إن وجد أنه يعني أغلب جسمه متكون من آلات الرجال أو أغلب جسمه يميل إلى النساء. أيضا هذه النقطة يقول بها بعض الفقهاء يقال ينظر إلى حاله، إن مال إلى النساء فهو رجل ذكر، وإن مال إلى الرجال فالغالب فيه أنه أنثى، وهكذا. هذه تفصيلات أخرى كثيرة. وزي ما قلنا هذه طبعا وهي من الحالات النادرة، وهي من الحالات النادرة جدا جدا، يعني ربما في ملايين الناس توجد أعداد لا تذكر، يعني ليست حالة. هذا بيش لكن الفقهاء يعني كانوا ملزمين أن يتطرقوا لها، لأن حالة موجودة كما ذكرت بعض الكتب أن في عهد الخلفاء الراشدين، ذكرش عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن وجدت حالات خنثى، لم يذكر هل في عهد أبي بكر أو عهد عمر رضي الله عنهم أجمعين، لكن قالوا أن بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض المسائل الميراث تبين فيها حالات أو ورثهم من هذا النوع. زي ما قلنا نحن إذا تبين قبل البلوغ حاله يحكم به، وإن تبين يؤجل حتى البلوغ فينظر، لأن سن البلوغ تحدد. لو قبل البلوغ ما تحددش في الغالب سن البلوغ تحدد، لأن لا في سن البلوغ في حالات تظهر على الرجل وفي علامات تظهر على الأنثى مثل الحيض وغير ذلك، فينظر لسن البلوغ. فإن وصل سن البلوغ وأشكل أمره ولم يتبين يحكم بأنه خنثى ويستمر حاله، وهذا الذي سنتكلم عن أحواله.
4: نعم.
3: آراء العلماء في توريث الخنثى اللي قلنا الأشكل حاله لم يعلم، خلاص استمر حاله أنه خنثى، شن آراء العلماء في توريثه؟ طبعا اختلفوا فيه. فيرى الإمام الشافعي رضي الله عنه أن الخنثى وبقية الورثة، طبعا هذا إذا حاله مازال مش معروف يقصد الشيخ، يعاملون بالأقل في إرثهم، يعني يعطون يقدر الخنثى هذا على أنه ذكر ويقدر على أنه أنثى، وينظر إلى حال الورثة من معه فيأخذون الحظ الأقل، يعني لما نجيب نورد خنته في مسألة لابد أن نتصور لها حالته نحلها بطريقتين، على فرض أن هذا الذكر هذا الخنثى ذكرا، وعلى فرض أنه أنثى، وأنظر إلى المسألتين فأعطي الورث الحظ الأقل في الحالتين احتياطا حتى يتبين حاله. يعطى هذا كلام الإمام الشافعي طبعا رضي الله عنه، قال يعاملون بالأقل في إرثهم كل الورثة، الورثة والخنثى نفسه، ويوقف الباقي إلى أن تتضح ذكورته أو أنوثته. هذا في حالة أنه بنقسم التركة قبل ما يتبين حاله، مرات الورثة مستعجلين ما يبوش يرجو به لعند سن البلوغ وكذا، فيبو يقسم التركة الآن أقسمها. وهذا يجي توجيهنا نفس الكلام، هذا يأتينا في باب المفقود إن شاء الله وباب الحمل، هي متغاربة بعضها، حتى الفقهاء وحتى الإمام الرحبي رحمه الله جمعهم في باب واحد، ميراث الخنثى والحمل والمفقود، لأن أحكامهم تتشابه، أحكامهم تتشابه مع بعضها. فهذا قول الإمام الشافعي. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال إن الخنثى وحده يعامل معاملة الأقل، الباقين ما يعطوا النصيب الأحظ لهم يعني، أما بقية الورثة فينالوا لحقهم كاملا ولا يوقف منه شيء. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يرى أن الخنثى إن كان فيه أمل، يعني حسب المعطيات أو العلامات الظاهرة مبدئيا في اتضاح ذكورته أو أنوثته بأن كان تحت العلاج مثلا، يعني قاعد تحت مرحلة علاج، أو كانت هناك إشارات ودلائل تنبئ بوضوح حاله مستقبلا، يعني توحي بأن هذا في الغالب راه غير يبلغ هذا ذكر أو هذه أنثى، في علامات أو أشياء هيك يعني تبقى زي الإشارات قبل أن يثبت هذا الأمر. فقال الإمام أحمد بن حنبل إن كان في أمل في هذا الشيء أو كانت هناك إشارات في أنه فإنه يعامل هو ومن معه من الورثة بالأقل ويوقف الباقي، ويوقف الباقي. بالنسبة وفي رأي ثاني للإمام أحمد بن حنبل اللي هو إن بلغ وهو على إشكاله، إن بلغ واستمر على إشكاله، نحن هذا هو المقصود. هو الأول يعتبر زي المفقود وزي الحمل، ينتظر يعطى الورثة النصيب الأقل، وحتى الخنثى ممكن يعطى النصيب الأقل. النصيب الأقل في حالة ما قلنا إحنا نديره صورتين، نتصوره في الأولى أنه ذكر وفي الأخرى أنه أنثى، ويعطى الورثة والخنثى النصيب الأقل. ليش؟ لتبقى سهام احتياطا، إن تبين أنه ذكر يكمل له، وإن تبين أنه أنثى فتكمل لبقية الورثة الذين تضرروا به. فقول تعالى الإمام أحمد بن حنبل هذا الثاني وافق فيه الإمام مالك رضي الله عنه، وهذا المعمول به عندنا، وهو أنه يعني إذا تبين حتى بعد البلوغ أشكل حاله ولم يعلم، هذا هو بيت القصيد كيف سنورثه، كيف سنورثه. طبعا في معلومة، إذا تبين إذا جهل حاله واستمر على أنه خنثى مشكل حتى بعد البلوغ، حكم بأنه خنثى خلاص، طبعا هذه الصورة أو هذا الإنسان لا يتصور أن يكون زوجا ولا أن تكون زوجة ولا أن يكون أبا ولا أن تكون أما، لأن مشكل يجيش معاش يقدر يتزوج، فهذا لا يكون إلا ابنا أو بنتا أو أخا أو أختا أو ابن عم مثلا، يعني في هذه الحالات أو ابن أخ أو ابن أخ أو بنت أخ حتى فيها تفصيل، لكن لا يتصور أن يكون زوجا أو زوجة أو أبا أو أما، يعني ما يكونش من هذه الأصول. فالمعمول به عندنا وعند الكثير من أهل العلم ميراث الخنثى باختصار، شيخ إبراهيم باختصار، هو بعد أن نجي مسألة حسابية، أنه لا يعطى نصيب ذكر كامل ولا يعطى نصيب أنثى كامل، إنما يعطى المتوسط بينهما. كيف؟ وكأنه أعطي بالعملية الحسابية نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، يعني لا هو ذكر كامل ولا هو أنثى، بحيث يأخذ لا يأخذ أعلى مرتبة ولا يأخذ أدنى مرتبة على أنه أنثى، فيعطى بعد هذا بعد البلوغ وبعد ما أشكل أمره. إن كان قبل البلوغ ينتظر يعطى النصيب الأقل للجميع، وينتظر حتى سن البلوغ يتبين حاله من الذكورة أو الأنوثة. فإن جهل حاله وأشكل حاله حتى بعد البلوغ صارت مبهم خلاص مش معروف، هذا الذي نتكلم عنه ونقول أن أهل العلم قالوا فيه أن ميراثه يكون مقدار الميراث يكون نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى. يعني كيف مثلا؟ نعطيك مثال، مثلا لو عندي رجل توفي عن ابنين أو عن أخوين، أحدهما خنثى. خنثى معناه خلاص، لو تبين حتى بعد سن البلوغ تبين تحقق أنه خنثى، ما نقولش نقوله موقوف، نحن نقوله خلاص حاله أنه خنثى. ففي الحالة الأولى نتصور أنه ترك أخوين ذكرين. فكيف يقسم المال بينهما؟ بالتساوي، أخوين يقسم المال بينهما أنصافا. وإن كان تصورنا أن الخنثى هذا أنثى، سيقسم المال بينهما أثلاثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فتجرى فريضة شرعية على أنهم ذكرين، وتجرى فريضة شرعية على أنهم ذكر وأنثى. ثم ينظر إلى المسألتين، أصل المسألتين بالمناظير بالأنظار الأربعة كما نقول، ويضرب في الحالات حالتين هما. الباقي الناتج حيكون أصل المسألة، وسنأتي إلى سهام كل وارث نضربها فيما فوقها بعد ما ندير التصحيح، تونجو إن شاء الله في تصحيح المسائل لم نصل إليه، لكن هذه معلومة يعني. فأجمعوا للأخ الأول ما كان يستحقه في المسألة الأولى، أضيف إليه ما كان يستحقه في المسألة الثانية، وأقسم على اثنين وأعطيه، وآتي للخنث الثاني، أنظر ما كان يستحقه في حال أنه ذكر، وأنظر ما كان يستحقه في حال أنه أنثى، أجمعهما وأقسمها على اثنين، هذا متوسط، ويعطى هذا النصيب. إذن الحاصل أن نصيب الخنثى في الميراث لا يكون حصة ذكر كاملة، ولا تكون حصة أنثى، يعني حيكون شم بياخذ؟ حيأخذ أقل من نصيب الذكر وأكثر من نصيب الأنثى. هذا ميراث الخنثى باختصار، وهذا بعض أقوال أهل العلم فيه، وليس مجال طبعا شيخ بريمون أن نتكلم في التفصيل أكثر من ذلك، لأن مجاله كتب الفقه كما يقول أهل هذا العلم الفرائض، يقول نحن مسؤولين لما يحكم بأنه خنثى كيف نتعامل معه كفريضة، أما الإثبات والأمور الثانية هذه من اختصاص القضاء والأمور الثانية، عملية إثبات حتى تحتاج إلى عرض طبي، وتحتاج إلى أمور كثيرة يعني ليست مهمتنا، كالمفقود والحمل الآن حتى هي يعني نحن كفرضيين مطالب بنا بعد أن يتبين حاله نبين ما مقدار ما يستحقه فقط، أما كيفية الكشف وكيفية إثبات هذه الحالة هذه من اختصاص جهات الاختصاص.
1: نعم شيخنا، ذكرتم الحمل شيخنا كذلك من المسائل التي تشكل في التوريث، كيف يتعامل الفقهاء مع الحمل في الميراث؟
3: نعم شيخ إبراهيم ملاحظة، بس نحن نسينا يعني استدراك بسيط، يعني نسينا أن نذكر أبيات الشيخ الرحبي رحمه الله، كنا نستشهد بها في كل حلقة. فنقول ما قال الإمام الرحبي رحمه الله في ميراث الخنثى، قال: وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين، تحظى بحق القسمة المبين. طبعا هذا يقصد به الشيخ في حالة أن في خنثى ومازال مش معروف، فكما قلنا تأخذ الحظ الأقل وتوقف السهام الباقية حتى يبلغ، وتشوف إذا ما ذكر أنثى تنجو حتى في المفقود. هذا معنى كلام الشيخ، لا ملبوش نتوسع فيه كثيرا شيخ بريم كما قلنا، لأن هذه من الحالات النادرة النادرة النادرة، وربما حتى الطب الحديث وجد لها حلا أصلا، كما قلنا زمان ما فيش الكشف الداخلي وكذا، فتعتبر من الأشياء النادرة جدا جدا جدا. كما ذكر الشيخ رحمه الله الشيخنا الشيخ محمد منصور الزالط، ألف كتابه في سنة 1993 تقريبا، كتاب عنده كتاب اسمه توضيح علم الميراث، وهو يدرس في هذا العلم ويفتي به ويجيب عن المسائل وكذا من عشرات السنين قبل ذلك. فذكر أنه قال على طول مسيرته في هذا العلم وحل المسائل، قال: لم تعرض علي مسألة واحدة في أخوته، قال: لم تعرض علي حقيقة أنا باش نحل في الفرائض، مفقود فيه، حمل فيه، كل الأبواب فيه، قال: إلا هذا الباب لم تعرض علي مسألة واحدة.
1: ربما دليل على قلتها
3: وندرتها. وربما زي ما قلنا حتى الطب ربما يعني من البداية تم يعالجون من الولادة أو بعد الولادة، يمكن ربما حتى يعالجون في هذه الحالات، هي أصلا حالات نادرة، وتقدم الطب بالتأكيد أنه وجد لها حلولا. نعم، النوع الثاني من الورثة أو الباب الثاني هو يتبع بعضه، لكن يسمى باب ميراث الحمل. الحمل هو أن يتوفى شخص ويترك إما زوجة حاملا أو أما قد تكون حتى أما مثلا حاملا يعني يترك زوج مرأة حاملة لها علاقة بإرثه. الحمل هذا يكون له علاقة بالإرث، لكن حمل ما ليش علاقة بالإرث ما يهمناش نحن، نحن يهمنا الحمل الذي يكون أحد الورثة لهذا الميت الذي توفي، قد تكون زوجة وقد تكون أما وقد تكون أما وقد تكون مرة حتى زوجة عمة باعتبار ما فيش عصب مثلا إلا أبناء عم مثلا، وهذا أحد أبناء العم حتى هو عاصب. أيوة. هذا أمر وارد. المهم أن يكون هذا الحمل له علاقة بالتركة، هذا المقصود به.
4: نعم.
3: الحمل الذي هم نتكلم عنه أن يكون له علاقة بالتركة. والحمل طبعا كما هو معروف يقول الفقهاء فيه المراد بالحمل هو الجنين الذي يكون في بطن أمه، سواء كان بعد وضعه وارثا أو حاجبا. مرات ما يكونش وارث لكن يحجب،
4: ينقص،
3: ينقص مرات. إيه زي مثلا هلك هالك عن أم حامل وأخ، أخ واحد. هنا الأم هذه حامل، وهذه ذكرناها شيخ إبراهيم في بداية الحلقات، قلنا فيه في الحياة الحقيقية تقدير الحياة، وفي الحياة التقديرية.
4: نعم.
3: قلنا عليها الحياة التقديرية من ضمن حياة الجنين هذا الحمل، وحياة المفقود التقديرية حتى نقدر حياة النحي، والحمل هذا يقدر حياة تقديرية على أنه حي حتى تضعه أمه، لكن حياة تقديرية سموا فيها بس يعني من باب الاحتياط، إن جاء هذا الحمل حيا فخلاص يرث ويرث ويحجب كانوا حاجبوا والأمور الثانية، أما إن سقط ولم لم ينزل حيا فلا عبرة به، خلاص نحن قدرنا لكن حياته ما نقدرش نتجاوزها.
4: نعم.
3: هذا ما يسمى بالحياة التقديرية. فالحمل هنا زي ما قلنا إما أن يكون وارثا وإما أن يكون حاجبا. ففي المسألة اللي قلنا عليها هذه هلك هالك عن أم حامل وأخ واحد أو أخت واحدة، فلابد أن ننتظر هذا الحمل. طبعا في نتكلم حتى على أقوال أهل العلم فيها، من قال ننتظر ومن قال لا ننتظر حتى تضع الحمل أو غير ذلك. فالظاهر في المسألة إن جاء هذا الحمل حيا نزل سالما شو بيصير؟ يكون الميت وكأنه مات عن أم وأخوين، فأمها لشان تستحق السدس لوجود جمع من الإخوة. أيضا لو أن هذا الحمل ما قدرش الله أن يأتي حيا ومات في بطن أمه فلا عبرة به، خلاص تصير المسألة كأن الهالك هلك عن أم وأخ، فترث الأم الثلث هنا. أيضا لو كانت زوجة حياة تقديرية، هلك هالك عن زوجة ما عندهاش، هذا أول نقوله أول حمل يعني مثلا، عن زوجة وأب وأم مثلا، فهنا شن بيصير على اعتبار أن هذا الحمل موجود؟ طبعا فيه حتى تفصيل نعتبره ذكر أو أنثى، نجوب بعدين إن شاء الله في تفصيل نعتبره بالأضر بالورثة. الأضر بالورثة لأنك أنت تبي تمسك عندك جزء من التركة من باب الاحتياط، فدائما تمسك عندك أو تحجز عندك أو توقف السهام الأكثر احتياطا.
4: نعم.
3: وتعطي الورثة الحق الأضر به مش الأعلى. إنك بعد تعطي وارث ما عادش تقول له والله أنا أخطأت لو رد من التركة، لا لا، دي ما خلي السهام موقوفة عندك، الاحتياط عندك، أعطيه الحظ الأقل ثم يستوفي بعد ذلك إن كان له ما يستوفيه. فمثل هذه المسألة هلك هالك عن زوجة وأم وأب، هنا وحمل زوجة حامل، هنا الإمام يرى الإمام مالك رضي الله عنه أن التركة توقف حتى تضع الحمل. وفي بعض الأئمة الآخرين حتى في واحد يقول حتى في المذهب يعني يقولوا ما نعطلوش الورثة، يعني بدأت كان حمل في الشهور الأولى حيطول الوقت يعني، فندير تصور لهذا الحمل بأكثر شيء يتضرر به الورثة، أكثر شيء يتضرر به الورثة. وهذه مسألة فيها طرفة وفيها حاجة جميلة جدا شيخ بريم، ربما نختم بها حلقتنا.
4: نعم.
3: طبعا في الزمن الماضي ما كانش في آلات نتاع تصوير للحمل وكذا، فكان الحمل لا يعرف هل هو مفرد أم توم أم هو الجنس، هل هو ذكر أو هو أنثى. بتقدم الطب الآن، تقدم الطب الآن ما شاء الله والصور والأجهزة الحديثة، يعني في الغالب حتى جنس الجنين يميز فيه، مع أنه قد يقع فيه جزء من الخطأ، لكن الذي لا يقع فيه خطأ هو التعدد. هل هذا الحمل مفرد أم متعدد اثنين أو ثلاثة أو أكثر، يعني هذا ما يقعش في خطأ، الخطأ ما زال في الجنس. الآن لما نقوله زوجة وأم وأب نبغى نتصور ما هي الصورة الأضر
2: لهؤلاء الورث لو كان هذا الحمل أنثيين فتصير بنتان لهما الثلثان وتصير المسألة عائلة. حتى الأبوين معش يلحقوا على السدس، السدس هياخدوا أقل من السدس. هذه المسألة اللي تونجوها المنبرية اللي هي عولة 24 لل 27 حيعتاخوا حتى الزوجة معش تأخذ ثمن في هذه الحالة، إن المسألة حتصير مسألة إيش؟ عائلة. يبدأ الأضر بالأبوين وبالزوجة هنا في هذه في هذا الحمل أن يتوقع أو يتصور على أنه بنتين أنثيين. لكن طبعا الآن خلص هذا هذا كان سابقا، الآن زي ما قلنا بتقدم الطب ربما يقع الخطأ في في في في في جنس الجنين، وكثير وقعت للأسف مع تقدم الطب يقول له والله الجنين راه ذكر، ومع مرور الوقت وعند الولادة تطلع بنت وولا بنت وتطلع ذكر، مع أن نسبة بسيطة لكنها واردة
1: موجود.
2: لكنها واردة يعني متوقعة. أما نسبة التعدد فلا، خلاص بدأت في الشهور الأخيرة الرابع والخامس والسادس خلاص الجنين يصير واضح ما عاش فيه جنين ثاني، يعني يبدأ هنا التعدد ما عاش عندنا فيه إشكالية. لكن في هذه الصورة الفقهاء الأولين كانوا كيف يحكموا بها؟ يحكموا بها بأن الأضر حالة للزوجة والأبوين في هذه الحالة أن يتصور الحمل على أنه أنثيين. نكمل إن شاء الله، أظن ضاق بنا الوقت.
1: نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. مستمعين الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين اللي جلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله ياكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها طبعا هذا معذور، كان هو بيدير الكذا على روحه وبيوقف متكي هذا خير وخير، بيتكي على عصا والله يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض أهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا في مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف يهدرس قدام الجامع والله يوقف بالساعة والتنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا، فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا يقتضي القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي صلى على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا، بمعنى ما هوش مستند، لكن لو أن في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند. الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول له أنت هذا خلل، لأنك من اللي اتكى اللي هو مريض هلبة لو قاع مزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قاع مزناه في وقت غداه والله عشاه قاع مزن روحه هكذا ما يطيحش لهني هذا حتى قاع مزن على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالته عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة. الاستناد أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض، باي أنت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الأرض؟ فهذا أنت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة، لو ترك السجود تبطل به الصلاة. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي إذن فيما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى قعمزت على الكرسي، ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كانت حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها التالي يا سيدي شنو صار، مدها التالي في اللي رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد على الكرسي. نقول ساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كان تتبعت الناس اللي قاعد على الكراسي هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحة لأنهم عاجزين، وانت تخاف تروح بصلاة باطلة، وإذا انت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي قال له صلي فإنك لم تصلي، بأنت لو جو بعد ما

0: إذا فزت الدرزية يمكن هذا رافعينه حاملينه محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، أو مثلا عنده جلطة ما يقدرش، فأنت اللي جاي تمشي الدب كيف تقعمز على الكرسي إذا أنت تقدر توقف وما تطيحش. فهذه إذن القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. بهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى لكن كان نزل السجود مع شيء اللي يولي من جديد فوق، نقولها مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف، مش أنت تتعب ما تقدرش توقف، كان تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إماء للركوع وتسجد على الأرض وتوصل جبهتك للأرض، والسجود راه عظيم راه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض يعني أخضع وانكسر وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه. فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك، وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية، ولما تجي في موطن القيام ترده التالي شوي، لأنك أنت لما رديت في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنك بيسجد في مكان رجلين الكرسي، فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أولى أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متاعك، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأى في ناس صلاتهم باطلة يوقف وتقام جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعمل استقلالا وتقام متكي، وفي اللي يقدر يقعمل على الطاي وصل جبهته وتقاه يومي إيماء، هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
2: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها

0: إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحواجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه راهو، لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لهش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: تعال هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسأل الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها.
3: نعم الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات ثم بنات المتوفى، والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث، ما كانش وارث وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
2: نعم السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
3: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال، لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت كلهم ماتوا قبلها، يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته، والأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف، والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأله هل هذا عند عصبة، ولو نأخذ من الأقرب قبل الأبعد عندهم أبناء عمومة فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسبها أبناء العم حتى لو بعد ما يرتوش، لا إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب، وهنا بنشوفوا درجة مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف. وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف والله أعلم.
4: شيخنا سؤال ورد عبر البرنامج يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
5: لا لا لا لا, لا يتيمم، هذا فرضه، هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عنده رخص مثل ما عنده رخصة التيمم وعنده رخصة المسح على الجبيرة، فعنده رخصة المسح على الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة يدير فاشة على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي يطمنه نقول احني حوالي العين يعني كبرها شوية حوالي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طيتين لفة لفتين اللي يطمن به، وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبليده وينخي المية، ما ينهض شيء المية، ما يرفعش المية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
4: على الشاش ولا
5: على الشاشة ولا اللصقة مرة تدير حتى نايله
4: نعم
5: مرة تدير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إيده مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء يحتاج إلى إعادة من جديد. نعم.
2: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
3: نعم. كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر، مأكول اللحم يعني زي الضأن زي الأنعام للضأن البقر الإبل هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ قلوا لنا نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل ويستعمله ويستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا والله أعلم.
6: والرابع من الشروط أن يكون معينا، إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا نعم، فهذا قابل للتعيين. السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط، فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا. نعم، يعني الأرقام هذه نقسمها على اثنين، فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
1: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد بالمساجد لقاه اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
0: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك. يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب، مثلا المساجد في تجورة قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد طببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال، وهكذا. وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة، وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم، إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو علي، فكيف هل علي ذنب وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة؟ يعني
3: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالذنب. ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك؟ ما أدراك بهذا؟ ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه ذنب، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقول لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي، وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني حقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لكن معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الزمان واحد من المشايخ لما دير العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما، هكي يكون الدعاء. يعني
4: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عند والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة، ضغط وسكر والقلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
5: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها بل تحصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذا هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات عندنا بدائل كثيرة. هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، ما من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشير لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية مثل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك والحمد لله كل شيء قدير استغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب. يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راه طلب العلم جيء من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شن كمل الكم اللي حفظاته. فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة الإصلاح بين الناس، تقول العزائز الكبار هذو والشابين فرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها. لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذن عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا راهم غيرتهم على الدين وحرصهم حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم. فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله، ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه. فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله كل قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني بمختلف الصيغ، وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة مرة تتصدق على طالب يقرأ في القرآن تشريه حتى لابس أو تشري بكوات أقلام أقلام رصاص تعطيهم كراسة ولابس مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
4: نعم شيخ بارك الله فيكم.
7: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى مثلا نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه، المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال، وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده، لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك معاش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقول بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة. هيك تعتبروا عقدتوا عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس وبعدين أخرتوا استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
6: الغناء اللي قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو؟ يعني الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات، الدواب يسموها يعني حذاء، نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
8: الإسلامية. نعم، جيد.
6: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
8: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
6: ترجيع على المعاصي.
8: نعم،
6: ترجيع على المعاصي.
8: نعم، ذكر الخمر وذكر
6: نعم كلها، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. نعم، ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة.
8: نعم،
6: امرأة عامة
8: يبدو بالغزل يعني في شعرهم.
6: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
8: بدايات
6: صحيح. طيب،
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
11: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
10: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
12: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء المسموعة في حلقة جديدة من برنامج فقه الطهارة والصلاة مع فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. حياكم الله شيخنا الكريم.
1: حياكم الله شيخ خالد، حيا الله المستمعين الكرام.
0: شيخنا، الحديث اليوم عن سابع الفرائض وآخرها فرائض الوضوء، وهي الموالاة. فما هي الموالاة شيخنا، وما الدليل على فرضيتها؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى في الفريضة السابعة من فرائض الوضوء، وهي الموالاة. والموالاة يعنى بها الفور، ومعناها أن يأتي المتوضئ بأفعال الوضوء متصلة، لا يقطعها بتفريق طويل، فيستثنى التفريق القليل. وهذه المسألة تعلم بالعرف بين القصر والطول، ويستدل على فرضية الفور في الوضوء من الأدلة ظاهر قول الله تعالى في سورة المائدة في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فجاء العطف بالفاء في قوله سبحانه: فاغسلوا، والعطف بالفاء يقتضي فعل المفروض من غير تراخ. وقد عطف في الآية الأعضاء بعضها على بعض في قوله: وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا يقتضي جعل هذه المعطوفات في الآية الكريمة وكأنها في حكم الجملة الواحدة، يعني معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الأعضاء من غير تراخ، من غير فاصل طويل، مثلا يأتي الإنسان يغسل يديه ثم يذهب يشتغل بشيء ثم يأتي فيمسح رأسه ثم يأخذ يشتغل بشيء، وهذا نجده أحيانا يحدث عند بعض الناس. فمثلا هناك من لأجل بعض الهذرزة أو السؤال أو غيره تلقاه يقطع الوضوء متاعه، يبي يفهم اللي يتخاطب معاه، يبي يوضح له، يبي يشير له، يبي غيره. مرات هو يتوضى يشرين الحوش ولا يطقطق الحوش، فيمشي بيفتح بسرعة بيولي الوضوء متاعه، فيترتب على ذلك أن اللي في عند الباب يريد شيئا أو يسأل شيء فيطول الأمر، فيكون هذا التفريق بين الأعضاء طويل، ويكون هذا التفريق مضرا باعتبار أن الموالاة فرض. وحتى من قال بسنية الموالاة كما نقله ابن رشد رحمه الله تعالى في البيان والتحصيل، وقال إنه هو المشهور، قال أن من ترك الموالاة عمدا فإنه يعيد الوضوء وجوبا، وذلك لتهاونه بالسنة. يعني عبادة الوضوء منين يبدأ فيها الإنسان يكملها تكون متتابعة، ما يفصلهاش الفاصل الطويل عرفا، أي فاصل، أكل، شراب، انتظار، كلام، هدرزة، فتح باب، ما دام في العرف هذا الفاصل طويل فإنه يعني يكون به الوضوء غير صحيح ويلزم الإعادة. أيضا قال علماؤنا إن الخطاب في آية الوضوء جاء على صورة الشرط والجزاء في قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. وهذا الأسلوب يفيد الاتصال والفورية، فإن حق الجزاء ألا يتأخر عن الشرط. مما يستدل به أيضا على وجوب الموالاة في الوضوء ما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وأيضا ما رواه خالد بن معدان عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة، لمعة يعني كيف ما ذكرنا في السابق يعني نوع من شيء يمنع وصول الماء إلى العضو أو عدم وصول الماء إلى العضو سواء كان بحائل أو بغير حائل. رأى في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. فبما أنه قد أمره بإعادة الوضوء والصلاة فإنه تكون بهذا الموالاة واجبة، وإلا لكفاه أن يغسل اللمعة فقط. أيضا من الأدلة أنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه دائما يواظب أثناء وضوئه على الموالاة، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين غسل أعضاء وضوئه بفاصل طويل. ولو كانت الموالاة غير واجبة لتركها صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز كما هو معلوم في كثير من العبادات. وفي ترك الموالاة معنى الترك للعبادة بعد الشروع، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ولا تبطلوا أعمالكم. حتى إن كثيرا من العبادات تكون هي من باب الراتبة أو من باب النافلة والتطوع، ولكن بمجرد أن يشرع فيها الإنسان فإنه يحرم عليه أن يبطلها لغير عذر، كما هو الحال في الصلاة وفي الصيام والعمرة والحج وغير ذلك. وكما ذكرنا أن الذي يكون مضرا في الموالاة هو الفصل الطويل بين أعضاء الوضوء. أما إن كان الفصل خفيفا فإنه لا يضر الوضوء. طيب، لقائل أن يقول: ما الضابط في معرفة الفصل الطويل من الفصل القصير؟ قال علماؤنا: الفصل الطويل مقدر بمدة جفاف الماء من آخر عضو غسله المتوضئ، لأن جفاف الأعضاء مظنة البعد والطول في العادة. وقالوا إن مدة الجفاف تقدر مع اعتدال الحرارة بما زاد على المدة التي يستغرقها الإنسان المعتاد في وضوئه. أما عدم الجفاف فهو مظنة القرب في العادة، وعليه كما قلنا فالفصل الطويل بين أعضاء الوضوء تجب منه إعادة الوضوء إن كان عمدا، سواء على القول بالوجوب أو على القول بالسنية. فالترك عمدا يكون من باب التلاعب وعدم الاهتمام والانصراف والانشغال عن العبادة بغيرها، وهذا لا يعذر فيه المكلف. أما الفصل اليسير الذي لا تجف معه أعضاء المتوضئ فهو مغتفر، قالوا ولو عمدا، فقد جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، فلما رجع تلقيته بالإداوة، فيها المية يعني الإناء، فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة. فالانشغال بإخراج اليدين من تحت الجبة يعتبر فصلا يسيرا. فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا، والحديث صحيح رواه الإمام مسلم. وفهمنا من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم فصل بين وجهه ويديه بمعالجة إخراجهما من الجبة. وهذا يحدث أحيانا للإنسان، ربما الإنسان يشرع في الوضوء ثم يتذكر أنه لا يزال يلبس نقوله احنا يعني الثوب الغليظ، أو نقوله البدلة، أو نقوله الجيبوتو، أو نقوله الكبوت، أو نقوله الجرد، أو أي شيء هو بدأ في الوضوء وفي العادة ينزع فيه يعني باش يساعد الوضوء. فلما ينحي الشيء هذا ويعلقه ويرجع الوضوء فهذا لا يضر الوضوء. أو أحيانا يشرع الإنسان في الوضوء فيكون الماء ساخنا أكثر أو باردا أكثر فيأخذ في تعديل درجة حرارة الماء، فهذا أيضا لا يضر الوضوء لأنه فصل يسير. نعم
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. طيب شيخنا، من عجز عن الموالاة أو نسيها، عجز عنها كأن لم يجد الماء الكافي لأن يتم وضوءه ويغسل ما تبقى من أعضاء الوضوء، أو نسي أحد أعضاء الوضوء فلم يغسله، فهل يقال في هذه الحالة إنه يعني ترك الموالاة فيبطل وضوءه، أو أن إذا كان بغير تعمد منه فإن الوضوء يصح؟
1: نعم، جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي رواية رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولهذا فمن ترك الموالاة نسيانا أو عجزا بأن غسل بعض أعضاء وضوئه وعجز عن الباقي بسبب قلة الماء، باعتبار أن الماء اكتمل منه ومعاش عنده ماء يكمل به الوضوء، ولم يكن بتفريط منه. ثم قدر على إكمال الوضوء بعد أن وجد الماء، أو كان فصله بين أعضاء وضوئه نسيانا، ثم تذكر وسارع إلى إكمال وضوئه حال تذكره. فهنا حتى ولو كان الفصل طويلا فإنه لا يضره ولا شيء عليه لعجزه ونسيانه. وهذه تحصل للإنسان، مثل هذه الحالات تحصل للإنسان. أحيانا إنسان يبدأ يتوضأ وينقطع الماء، تهرب المية ولا تسكر البومبة، وهذا أمر يعني ليس مستغربا ويحصل. أيضا النسيان يحصل للإنسان، أحيانا يشرع في الوضوء متاعه ثم ينسيه شيء فيسبب فصلا، وخاصة أحيانا لما تصير حاجة نقوله يا شيخ خالد فجأة، مرات أنت تتوضى وتسمع خبطة حادث فم الحوش ولا فم الزنقة ولا غيره، ولا عيطة ولا صيحة ولا أمر يشغلك، فهذا يعني يكون من الأعذار التي لا يضر فيها الفصل في الوضوء، والله أعلم.
0: طيب شيخنا، لعلنا نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعده ما تبقى من هذه الحلقة. مستمعي الكرام كونوا معنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
1: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
4: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مجددا مستمعي الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل. طيب شيخنا الكريم، ذكرتم أن الناسية لغسل بعض أعضاء وضوئه لا يضر هذا النسيان في مسألة الموالاة. طيب شيخنا، هل يؤمر يعني إذا تدارك وغسل هذا العضو المنسية، هل يؤمر بأن يعيد ما بعده أو يكتفي بغسل المنسي فقط؟
1: نعم، من نسي موضعا في أعضاء وضوئه من غير غسل، أو كان على الموضع الذي يجب غسله احنا نقوله جبيرة والله لفافة. عصابة واللفافة وقت الوضوء ثم نزعها بعد الوضوء فعليه أن يبادر ويغسل ذلك الموضع الذي نسيه أو الذي سقطت عنه هذه العصابة فور تذكره يغسل ذلك الموضع وحده لا يعيد وضوءه وإنما يغسله وحده 3 مرات ولا يغسل ما بعده من أعضاء الوضوء هذا إن كان تذكره بعد مدة طويلة من وضوئه الأول وهنا يسقط عنه الترتيب في غسل الأعضاء لانقطاع الموالاة بالطول لكن لو تذكر بعد الفراغ من وضوئه بمدة قصيرة كيف احنا قلنا نعرف المدة طويلة أو قصيرة أن هنا أعضاء
0: جفت أو لم تجف
1: أو معنى لو كان نجفت هذه طويلة
0: نعم.
1: ولو كان ما جفتش هذه قصيرة فإن تذكر بمدة قصيرة فإنه يغسل ذلك الموضع الذي نسيه 3 مرات ويغسل ما بعده من أعضاء وضوئه مرة من غير تثليث طيب لسائل أن يسأل لماذا يطالب بإعادة غسلها في القصير بخلاف
0: الطويل
1: عدم إعادتها في الطويل نقول إنما أمر بإعادة غسلها في الفاصل القصير هنا ليتحصل على سنة ترتيب الغسل في أعضاء وضوئه باعتبار أن ترتيب الغسل في أعضاء الوضوء سنة وأما الصلوات التي صلاها قبل ذلك يعني كل صلاة صلاها قبل ما يغسل الموضع اللي نساه يعني قلنا احنا سقطت منا العصابة في الوضوء ولا الغسل فقالوا يجب عليه إعادتها وذلك لأنه صلاها بطهارة ناقصة وأيضا فقد جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ترك قدر ظفر على رجله يعني لمعة لم يصله الماء أن يعيد الوضوء والصلاة
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم لعلنا بهذا نكون قد أكملنا الكلام عن فريضة الموالاة وعن فرائض الوضوء بصفة عامة فهل لديكم شيخنا أي إضافة أو تنبيهات في مسألة الوضوء؟
1: نعم يحسن بنا هنا أن نبين ونحن قد ذكرنا يعني الحائل من أجله يعني يبطل الوضوء لما يكون موجود في الأعضاء المفروض غسلها ويكون في حائل احنا هنا نبينوا شنو هو الحائل شنو هو اللي ينعد حائل وشنو هو اللي ماهوش معدود في الحائل يعني معنى الحائل هو كل ما يحول بين العضو وبين وصول الماء إليه لكن هل كل ما يكون في هذا العضو يعتبر حائل ولا لا قالوا لا في أشياء تعتبر حائل وأشياء لا مثلا لون الحناء في المرأة تحني ولا حتى الراجل، سواء في إيديها والله في رجليها والله في شعرها، فهذا لا يعد حائلا. كذلك الأحبار نقوله احنا، ولا الدواية متاع الكتاب، ولا متاع البيرو، الأحبار البيرو والدواية الكتاب وسموه الميداد باللغة العربية، هذا لو كان سلسا خفيفا

0: ما يمنعش وصول الماء إلى البشرة، فهذا لا يعد حائلا. أيضا ما تضعه المرأة من أصباغ، نقول إحنا مكياج، بودرة ما بودرة ولا كريمة ولا هذا أيضا كله لا يعد حائلا ما دام ما عندها شي جرم، ما عندها شي مادة يعني تكون زي نقولوا الحاجة الشمعية مثلا أو تكون طبقة عاجلة، ما دام ما فيهاش إنه هي مجرد لون فهذه لا تعد حائلا، وخاصة زي المكياج بمجرد إنه تغسل. ولهذا بعض النساء لما جي تغسل الكحول همنا الكحول يقعد صعب وصعب هو بس، فهي تخاف تقول لك هذا بكشي غسلي ما نفعش. لكن هنا نبي ننبه راو في بعض نسوين يا شيخ خالد اللي يديروا في الرموش الصناعية، طبعا رموش ممنوعة عندنا احنا
1: فيها معنى الوصل وفيها معنى
0: ايوة ايه ممنوعة، لكن هذه راي يديروا لها في لصقة زي لصقة شفافة وراو هذه تطبق، هذه قصدي هذه لصقة تدير في طبقة تدير في عازل هذه تعتبر حائل كيف ما بنذكروها توا. فكل ما يمنع وصول الماء الى الاعضاء فهذا يعتبر حائلا، زي شني؟ زي الطين، زي العجين، زي اي ما كل شيء فيه مادة شمعية. نعم هذا كله يعني يعتبر وما في حكم، اللي يعلق في الرجل زي اللبان زي المستكة زي التمرة زي لصقة كاغط زي غيره، وزي ايضا نسموها اللصقة المسمومة هذه اللصقة السريعة، هذه اللصقة السريعة صبر قلو هذه حتى هي راهو عازل يدير فيه
1: لأن لها جرم ولها مادة
0: يعني جرم يقعد واضح قدامك ايه. ومشكلة مش هنا المشكلة صعب إزالتها، يعني إزالتها متعبة جدا
1: تبي مواد تبي واحد.
0: نعم
1: كذلك شيخنا الطلاء على الزواج زي ما يقولون احنا
0: ايوه نعم هذا اللي جايين تو. شوف الطلاء إما أن يكون خفيفا كالحبري نسمه فيه احنا تمبرة هذا ما يضرش، لكن اللي يسموا فيه زمالته ويقعد مداير طبقة على اليدين والضوافر وفي توا نوع من قملكة يقولوا له ولاشيني حتى هذا يديروا به البيبان وغيره، ولكن فيه فيه راه الصمغ وفيه الشمع وفيه مادة عازلة ولاصقة هذا كله يعتبر حايل. أيضا الزمالطو متاع نساوي اللي يديروا فيه في ضوافرهم هذا الزمالطو المناكير والله شي يسموه هذا لما ياخذوه هذا راهو يدير في طبقة عازلة، معناها المرأة اللي بتديرها كان بتزين بيرها ولازم تنحيه، وراهو عندهم مشكلة يا شيخ خالد هذا حتى هو راهو اللي تجي تقول لك يا شيخ أنا نحيتها وبعتالي لقيت جهة مش منحية وجهة نفس القصة، لأن هو يبيعوا في المادة المزيلة متاعها لكن مرة تبدأ ما هيش أصلية ولا غيرها ما بتنحي يبقى الأثر. بقى كيف نعرفوه احنا هذا قال لك الزمط تعرف إذا لما تحكه تخرج منه قشرة هذا مش معنى معنى هذه القشرة هي هذه اللي نقوله احنا المادة العازلة. بقى تقول واحد يقول لك لا يا شيخ راه زمالته معاه زي قبل تو زمالته بدأ لون في زمالطوات لون زي الحنة نقولوا له إذا كان هو زي الحنة وما فيش شيء عازل وحايل هذا ما يضرش. أيضا مما عدوه الفقهاء يا شيخ خالد في ما يعد حائلا ما يكتر في المرأة في شعرها من خيوط لضفر الشعر سواء كان من شعر ولا صوف ولا خيوط، احنا ديما نقولوا همنا الخيط والخيطين ما يضروش لكن اكثر فانه يضر يصبح عازل يمنع. وديما ننبه على الميش اللي ديما يقولوا عليه راهو يسألوا فينا يقولك شن حكم الميش شن حكم الميش، الميش كان زي الحنة هذا ما يضرش لانه لومبس، ولكن كان يدير في طبقة على الشعرة مداير طبقة

0: عازلة، هذا راه النوع اللي يضيف طبقة عازلة، هذا ممنوع لأن يمنع وصول الماء إلى العضو. أيضا نبهوا إلى مسألة إطالة الأظفار وهي خلاف الفطرة وخلاف السنة، منهي عنا إطالة الأظفار، لكن قال لك لما واحد يطول أظفاره في العادة يكثر الوسخ تحتهم، هذا الوسخ راهو يكون عازل للماء للوصول للعضو. أيضا ممن عدوه من أنه يعد حائلا في الوضوء الشحوم التي تشحم بها الآلات لأنها تخينة وعندها طبقة وفي زيوت، حتى هي نفس القصة لما تجي على عضو الإنسان يبدأ عندها طبقة يمنع وصول الماء، فهذا أيضا يعتبر من الحائل الذي يمنع وصول الماء إلى العضو، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لا أدري شيخنا هل الوقت يتسع لي أن ندرج في مسألة سنن الوضوء وآدابه؟
0: والله
1: يعني نعم الأمر إليكم شيخنا الكريم.
0: شيخ خالد، يعني حتى يكون الموضوع مرتبطا مع بعضه،
1: نعم،
0: فإني يعني أرى أن نرجع البداية في موضوع سنن الوضوء وآدابه إلى الحلقة القادمة، حتى يكون من بداية الحلقة الموضوع إن شاء الله مرتبط ومتناسق، ويعين الله سبحانه وتعالى.
1: آمين آمين بارك الله فيكم شيخنا الكريم. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان على ما تقدمتم به من هذا البيان الواضح الشافي.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ خالد من طرابلس يسأل قال: والحقيقة هذا موضوع هام جدا. قال: أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء، طاقم طبي. قال: مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية، وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى. قال: لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود. قال: بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له، يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه. اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكروها في وجهه، يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه، يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا. فقال: هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو اولا سأل قال: قتل العمد وشبه العمد والخطأ. احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية، ويستوجب اصلا يستوجب ايضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين، بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم، وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأى عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها، ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه، وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون. وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف ربما بعض الناس يعني يقول لا، احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي، يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه، أراه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه، نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبه بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك، وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك. كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته، يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به، ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك، وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها، رأو مش بفلاحتك بديت شيخ ولا بفلاحتك بديت طبيب ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، وما دام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تاخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. إحنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حالة ويقولها ما عنديش وما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه راهو. فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم الإنسان زي ما قلت لكم رأوا مش كل شيء دنيا ومش كل شيء جمع مال. الإنسان رأوا قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة. هذا مش ريارة، وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راهو مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
2: معنا اتصال شيخ الأخ قريرة، تفضل.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
3: نهارك مبارك.
2: أهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
3: ما ليش أنا بنسأل أنا بخصوص في يوم الأيام، يعني من فترة فاتت مشيت أنا لمكان بتاع غسيل سيارات، فالحق يعني نكسبني قيمة على غسيل السيارة، فهمت؟
2: نعم.
3: جيت بعد فترة بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه لقيته مش موجود، يعني فهمت؟
2: نعم.
3: الحد ما عرفتش كيف نتصرف، يعني بصراحة هم مجموعة أعمال
2: ما عرفتاش، يعني ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمة اللي ناقصة، ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان.
3: يعني قلت له راح نرجع لك يعني
2: نجيب لك ال بإذن الله. واضح. عندك سؤال ثاني؟
3: والله لا لا تمام
2: تمام تمام. تسمع الإجابة من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت مكان غسيل سيارات ووصلت سيارتي غسل للعامل وكانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة، وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما لقاش ومعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف القيمة هذه.
4: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقول احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل ب20 واخذها منك 10 وقال لك معليش، هذا خلاص ما عاش عليك شيء، والا قال لك جيبهم مره ثانيه، ها معناه انا ما سامحكش. تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مره ثانيه، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مره ثانيه، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي، لكن هو ربع جنيه ونقعد أنا حاطة في رأسي ونقعد نخمم فيه باش بردهولك هالربع جنيه هذا. هذه كثيرا ما تحدث يعني، فهذه أمانات رأى والله إن شاء الله قرش، يا إما يعفو عنك ويسامحك أو لا. نقوله للأخ هداي أنت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الأسبوع الماضي الأسبوع اللي قبل الشهر اللي فات، تسأل الجماعة اللي هناك، تسأل المدير أو المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه السيارات، تقول له والله في فلان او شكله كذا او يعني حتى إذا لم تعرفه أو يعرفوه الجماعة تخلي المبلغ هذا تقول هذا فلان لم أجده، ربما هم يستطيعون الوصول إليه فيعني يرد القيمة. إذا كان المسؤول أو الواحد قال لك إيه عرفته وتو أصحابنا بعتهم معاه ولا غيره تعطيهم الأمانة هذه، ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره أنت حر تبي تتصدق عليه باهي، لكن حتى لو تصدقت عليه وبعتالي جي وقال لك نبي فلوس يراكب تعطيهم له.
2: نعم
4: أيوة، وإلا يقعدوا أمانة عندك. نعم. نعم
2: بارك الله فيك شيخنا.
5: السؤال الثاني لأخ أبو بكر قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
6: يجوز لا حرج، كل المساجد تغيرت، يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره، بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20، 30، 100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي مش قريب التغيير هذا، رهو من عهد سيدنا عثمان وبادي فيه التغيير، وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجيب ينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير، كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن 3 درجات، قالوا لما لحتى المسجد ما لم عشان زيدوه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 ما عشان تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة، الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا والناس تصلي في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان نقوله هكي معناه نقوله حتى الميكروفون لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش، وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه وعليه إجماع من العلماء.
5: شفنا فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
6: لا لا لا لا لا لا لا, لا. هو في بعض الأشياء زي الزخرفة هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخرفوا أنت والمساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم، وهذا حاصل الآن للأسف كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى، في الخاصة اللي يجي جديد ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي ولا يشوف للزخرفة ولا الناقش ولا
5: يتشوش
6: يعني كله ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه، أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلوا بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كل الآن تجاوزه الزمن وليس فيه ما يمنع شرعا. ما قالكش الشرع ولا الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديرش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل انت في عز النو هذه بدل تبدع رق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع يخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب ايضا هذا نوع خير من تبدا ارض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقط الصوت هذا المكبرات الصوت معين على ان الناس يسمعوا الاذان من بعيد ويسمعوا الاقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس، فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع أفضل من أن نقوله بعكسها.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معه شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معه، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم، وكان يبي يعطي القيمة يعطي 40 دينار ل10 مساكين كل مسكين 4 دينار، فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش 40 هضم أنا أصلا، نقوله لا تنتقل إلى صيام 3 أيام ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM و97.9 FM، كما يمكنكم متابعة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل سات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. نبدأ في الإجابة على الأسئلة في هذه الحلقة، وريثما تأتي الاتصالات ننظر في الأسئلة الواردة إلى البرنامج عن طريق الأسئلة الواردة إلى البرنامج عن طريق البريد. ومن الأسئلة الواردة مسألة الصلاة على السقط، وهنا يعني يجب التوضيح في التفريق بين ما يسمى سقطا وما يسمى جنينا، وما يعني ينزل حيا بعلامة من العلامات، وما ينزل ميتا. فمذهب علمائنا أن السقف مهما كان في المرحلة العمرية، سواء تكون أم لم يتكون، سواء كان في الأشهر الأولى يعني مازال مضغة ومازال علقة ومازال ما تبانتش فيه الأعضاء، وسواء قبل 4 شهور أو بعد 4 شهور أو ولا جنين كامل إن شاء الله يوم الولادة متاعها يعني كامل خلاص ما زال إلا أن يولد، لكنه لما نزل نزل ميتا، لكنه لما نزل لما ولد ولد كما يقولوا علماءنا بتعبير لم يستهل صارخا، فهنا لا تجري عليه الأحكام عند علمائنا، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لا تجريش عليه الأحكام. يعني أمتى تجري عليه الأحكام؟ لما ينزل حي وبعد تالي يموت، لما ينزل حي إن شاء الله لحظة نزل حي وتوفى تجري عليه الأحكام، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث. واحد يقول توا يا شيخ راه يجيبوا فيهم صغيرين 4 شهور و5 شهور و6 شهور وماتوا في بطنهم ويجيبوهم ويصلوا عليهم، نقول لهم راه هادو يعني واخدين بمذهب آخر، ومسائل مثل هذه لا ينكروا فيها، ما نخلوهاش يعني محل النزاع والشقاق والعراق. معنا اتصال، معنا الأخ محمد، تفضل.
2: لا محمد المسلاتي،
1: مرحبا بك، تفضل.
2: الله يبارك فيك، الله يفضل علينا وعليك. على العموم أنا من نفس السؤال وتخريب من جميع المشايخ اللي بذلت فاتين فيه وبتكلمين عليه اللي هو نيران. أنا قاعد حيثو حاليا مكلف فيه وعندي سكن ونبني الحوش ولدي فوق مني، والحقيقة هل يجوز علينا الحوش اللوط اللي قاعد فيه تو أنا صغاري نكتب لبنويتي والحوش الفوق بنكتب للولد مانيش الحق في الميراث بعدين على أساس إن ولا هم يكلموه ما تبنيش فوق الحيط فوق الساح، هل يجوز هذا؟
1: انت تبي تطلع منا الحوش يا اخ مسلاتي؟
2: لا ماني طالع، قاعدين بيقعدوا فيه
1: يعني بتكتبون، وانت انت بتقعد فيه معاهم يعني؟
2: اي قاعد لكن انا بكتب الفوقي للولد واللوتي للبنويت وجدانات يعني مش مشترك، هو الصح لي وجدانات للبنويت.
1: باي تو نجاوبك، حاضر.
2: وانت طيب يا شيخ، وان شاء الله جزاك الجنه.
1: آمين وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيك، ربي يحفظك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. طيب أيضا من الأسئلة اللي واردة للبرنامج ويقول فيه السائل: ما حدود العلاقة بين الخطيبين؟ قبل ما نجيب على هذا السؤال نأخذ هذا الاتصال. الأخت فاطمة تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله.
3: عندي سؤال يا شيخ، نبي فتوى.
1: ايه تفضلي.
3: بنسأل عن الاحتفال بمولد النبي الشريف.
1: ايه
3: يعني يقولوا عامة الناس إن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد يوم 12 وتوفى يوم 12، لا يجوز الاحتفال به.
1: يعني بتقولي إن هم ما دام النبي مات يوم 12 معناه إحنا ما نحتفلوش بمولده يوم 12، هيك السؤال؟
3: أيوة.
1: ماشي حاضر.
3: ماشي بارك الله. أحسن.
1: حدود العلاقة بين الخطيبين، ولو جئنا إلى ما نسمع به وما نشاهده وما يعني يتناقل وما صار من مما هو معروف، للأسف الشديد أن الإنسان لما يخطب أو تصير الخطبة وكأن الخطيب قد عقد على الخطيبة وكأنه ولد زوجته، وهذا إشكال كبير ويقع فيه كثير من الناس، يظنون أنه بمجرد الخطبة أنه خلاص يجوز أنه هو يتلاقى معها ويجوز أنه يزورها ويجوز أنه يكلمها في الهاتف ويجوز ويتخاصموا ويتعاركوا ويتحارجوا، وهذا للأسف الشديد يعني أمر خطير جدا، لأن الخطيب في الحقيقة هو غريب عن الخطيبة، أجنبي عنها، ماليش شيء الحق في مكالمتها أو الهدرزة معاها أو الحديث معاها أو الخلوة بها أو يرفعها معاها في السيارة أو يتنزهوا أو يتلاقوا في كافيه وقهوة، هذا كله مخالف للشريعة، فيجب التنبيه على هذا الأمر. وأحيانا يعني الخطيبة يعني تتكشف قدام خطيبها ويتواصلوا بوسائل التواصل الاجتماعي هذه بالفيس وبالواتس وبالماسنجر، ويبدو يهدرزوا صوت وصورة وفيديو ويشبح صورتها وتشبح ويعني من غير حجاب ولا حتى بالحجاب ولا غيره، ويبدو مرات يهدرزوا حتى في الحب وفي الغراميات وفي هذا، راهو كل حرام، كل مخالف للشرع، كل لا يجوز، كل فيه تقليد للأجانب وتقليد للكفار، وفي بعد عن الدين وفي بعد عن عاداتنا وتقاليدنا، راهو هذا الفساد اللي هو انتشر، وهذا كله نتيجة شنو؟ نتيجة الدراما اللي نتفرجوا عليها اللي هي موجودة في بيوتنا وعلى عن طريق شاشات التلفزيون الموجودة، هالمسلسلات المدبلجة والمترجمة واللبنانية ومصرية وغيرها، وقصص يعني مسلسلاتنا في الحقيقة الآن يعني كلها مبنية عليه قصة حب تفشل وبالتالي تنجح، وهذا شن بيعلم بناتنا وشن بيعلم الشباب عندنا وشن فالموضوع راهو جد خطير، والمشكلة أن الناس ما ينكروش، لأن يحسبوه أمر عادي، يحسبوه أمر جايز، يحسبوه بالخطبة أن خلاص الخاطب ليه الحق أنه يتكلم مع خطيبته، يعني غالب الوقت ويعني مع أمه أول مرة تاني مرة ثالث مرة بعتالي خلاص ياخدوا على بعضهم كيف ما نقوله، يصبح الكلام أكبر، هذا كله غير جائز، كله حرام، كله ممنوع شرعا. الخطيب راهو أجنبي عن خطيبته، لما واحد يخطب واحدة بيمشي يشوف المقابلة الشرعية، وحتى المقابلة الشرعية هل بيقولوا توا عادي يكشف على شعرها وعادي يكشف تكشف على تلبس قفطان يبرز المفاتن وفي المقابلة لا، ممنوع هذا، لا يرى منها في المقابلة سوى وجهها وكفيها، لا يرى منها في المقابلة سوى وجهها وكفيها. أما القصص هذه نسمع فيها أنهم 24 ساعة مع بعضهم، وإلا حتى يمشي يزورها وإلا يمشي يأخذها بالسيارة وإلا يتلاقوا في قهوة، رأوا هذا كله ممنوع شرعا، وهذا باب فساد خطير. يا ما منهم انخطبوا ووصلوا لدرجة من اللقاءات ومن الكشف ومن غيره، وبعتالي ما صارش من الخطبة، طلت الخطبة، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. معنا اتصال، معنا الأخ يونس، تفضل.
4: السلام عليكم دكتور الله عبد الغني،
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله فيك وشكرا.
1: مرحبا بك أخي يونس. مرحبا بك. الله يبارك فيك. أهلا بكم يا سيدي.
4: بارك الله. والله هو كبنات لك استكملت الكلام اللي قلته بارك الله فيك. حتى الحكم عمر الله تعالى كان في المسلسلات لا تأثير. كان البطل السيد والمغني هذا هو القدوة في المجتمع كان ليه دور. بيوافع عادة التدخين والمنكرات. تو تو تغير اسلوب ثاني بأسوأ هو الاختلاط المدروس يعني بشكل خطير جدا يعني أصبح مغطي الأمور ثانية وبالذات الحوار واللغة الثانية اللي قلت اختلاط كان حقيقة بارك الله فيك للتنبيه. الوقت أنا بتكلم عليه الشيخ عبد الغني يعني حتى والناس واجبوا يحنوا للماضي هو بيشكل قيمة يأتي بها الله يعني. لكن حتى لو نرجع لتو زي ما قلت البنك اللي فيه الناس وكل هذا على مرور الوقت حتى كانت الأمثلة الشعبية تاعنا الأكثرية سيئة جدا يعني بعض الأمثال اللي هي قريبة من الشارع السنة. فأتمنى منك ديما البذل اللي شوفوا فيه والكلام هذا المفروض ديما كان يقول الخير في الواقع وما غزة غزة ببعيد عليه. بارك الله فيكم.
1: آمين.
4: رب وجهك بالخير وسامحنا فيك.
1: امين واياكم اخي يونس. بارك الله فيك على مشاركتك وجزاك الله خير. معانا اخ الاخ مصباح تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
5: نهارك سعيد مبارك انت.
1: نهاركم طيب
5: المستمعين والمشاهدين.
1: امين.
5: طاقم القناه الافتاء
1: بارك الله فيك.
5: حسناتكم ان شاء الله.
1: امين امين.
5: ان شاء الله ربي ينصر اخواننا في كل مكان.
1: امين امين يا رب.
5: والله يا دكتور انا نبيك تطرق لي شويه لهيك على المولد هذا في الالعاب هذه اللي الناريه واللي يحرقوا فيه واللي الدخان والمفاسد هذه كلها ويحولونا في مولد الرسول الى مولد زي المسيح يعني
1: شبهه
5: فيه. نعم. المسيح يديروا فيها مش عارف هذه الناس يسمعوا وما يطبقوا شكاية يشيل صغارة ويعطي فلوس وفي بعض الأسر تدعي الفقر وتلقاه أولادها يصرفوا في 500 وفي 1000 جنيه في المفرقات ويخلي البلاد ناقصها هي.
1: نعم نعم.
5: وإجعاز وواحد. بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك يا أخ مصباح جزاك الله خيرا إن شاء الله. بارك الله فيك. نجيبوا على الأسئلة اللي وردت في حلقة اليوم. الأخ المسلاتي محمد بارك الله فيه هو يقول يعني يبي يعطي الاسطح لولده باش يبني عليه وبدي الهبة لولده ويقول انه هو يبي يكتب الحوش لوطي لبناته ويبي يعني ولده ما يردش في الحوش لوطي باش يكون الحوش لوطي يعني ملك للبنات من باب الهبة. الهبة التنازل يعني لما الإنسان بيتنازل عن أي شيء يملكه بيتنازل عليه لغيره سواء كان من أولاده ولا من غيرهم فإن من شرط صحة الهبة أن يحوزه الموهوب له حيازة شرعية في حياة الواهب. شو معناها حيازة شرعية؟ يعني قيميده الواهب قيميده ويصبح هذا الموهوب له ان هو يتصرف في هذا او هذه الهبة تصرف الملاك نقوله بيت مثلا يعني ما يقدرش اللي وابله يقول له لا ما تبيعاش لا ما تديراش لا خوده لا بعد الموت تتصرف لا هذا راهو يمنع الحيازة. او الصورة اللي ذكرها الاخ السائل أنه هو بيقعد معاهم في الحوش بناته بيقعد في المكان اللي وهبه حتى هذا يمنع الحيازة. هذه الصورة حتى هي تمنع الحيازة ما دام هو قعد وما طلعش من الحوش اللي هو وهبه فهذا يعتبر أن الهبة يعني لا تمضي لعدم حصول الحيازة فهذا يجب التنبيه عليه. والولد بعتالي بيرث زيهم. الولد حتى هو لما انت وهبت لفوق وبنيه واعطيت الواحد حتى هو لما بيحوز وبيصرف صرف ملاك تبقى هبة صحيحة لو كان ما حازش فهو المال مال وارث بعد وفاة الواهب فهذه النقطة يجب التنبيه عليها لأن هذا يقع فيه كثير من الناس. والبعض يقع في خطأ آخر وهو أنه يوصي للوارث، يوصي وما يعطيش في حياته، لكن يوصي يقول هذا لبنت فلانة وهذا الولد فلان وهذا البنت فلانة وبعتالي يموت. لكن بعتالي لما يجوه وبعم يموت ويلقوا الوصية، راي هذه الوصية ما تمشيش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث، فالوصية لوارث غير ماضية وغير نافذة، ما يطبقوهاش، لأن الوصية أمتى تصح؟ لما تكون لغير وارث في الثلث فأقل، لما تكون لغير وارث في الثلث فأقل، فهذه هي الوصية اللي يعني تمضي. معنا اتصال، معنا الأخ يوسف، تفضل.
6: عليكم.
1: عليكم السلام
6: شيخ، كيف حالك؟
1: الله يسلمك يبارك فيك، تفضل.
6: شيخ دكتور، أنا نبي منك معلومة عامة لموضوع البطاقة بتاعت الدولار للمواطنين.
1: إيه.
6: أنا طبعا عندي حساب، وباختصار شديد يعني أنا عندي حساب في المصرف.
1: إيه.
6: ولما نمشي طبعا ما عنديش، أنا باش نشحن البطاقة ما عنديش رأس مال. لما نمشي لمكتب الصرافة، أنا لما نبيع البطاقة مش هياخذ مني البطاقة بروحها يا شيخ. هياخذ مني الجواز السفر، وياخذ مني السفرة بتاع التليفون اللي هي الهاتف اللي مربوطة بالحساب. من غيرهم ما يقدرش ياخذ مني البطاقه من غير مصدر. فهو بيتعمل حسابي يودع فيه فلوس وبياخذ الدولارات وبيحط، ويعني كاني شاركت انا في الموضوع، فنبي نفهم وين الحرمه في العمليه هذه. بس على الاقل الناس تفهم وتتوعى اكثر يا شيخ.
1: باه، حاضر نجاوبوك ان شاء الله.
6: واضحه الفكره يا شيخ
1: ان شاء الله. حاضر،
6: الله يسترك.
1: امين وياك ان شاء الله، مع السلامه. الاخ سعد. تفضل يا اخ سعد.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: تحية ليك شيخ.
1: مرحبا بك اخ سعد.
7: طيبة هذا اليوم مبارك ان شاء الله.
1: امين.
7: ونهنيك شيخ بمجهوداتك في برنامج الديني وطالب الحسنات الشيخ.
1: امين.
7: بارك الله فيك وجزاك الله خير. وانا ان شاء الله تحية فيك هذا مبارك اليوم.
1: بارك الله فيك.
7: بارك الله فيك.
1: شكرا لك يا أخ سعد، بارك
7: الله
1: فيك وجزاك الله خيرا. طيب، الأخت فاطمة قالت الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم 12 ربيع الأول، وأن وفاته يوم 12 ربيع الأول، وبتقول كيف ان هو يحتفل ب المولد يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اولا بالنسبة لمسألة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، هذه مسألة كسائر المسائل التي اختلف فيها اهل العلم قديما وحديثا، يعني هي ما هيش من المسائل المتفق على منعها اللي ما فيهاش خلاف فقهي. وجينا للعلماء قديما وجينا للعلماء المعاصرين، نرى أن مسألة الاحتفال هي من المسائل اللي يعني تكلم فيها أهل العلم من حيث الجواز ومن حيث المنع، وزي أي مسألة أخرى، زي أي مسألة أخرى تكلم فيها الفقهاء، منهم من منعها ومنهم من جوزها، منهم من قال لها أصل ومنهم من قال ما لهاش أصل. على سبيل المثال مثلا مسألة القنوت في صلاة الصبح، من أهل العلم من يرى عدم مشروعيته، ومن أهل العلم من يرى أنه مشروع. زكاة الفطر إخراجها قيمة ونقود، من أهل العلم من يرى جواز ذلك، ومن أهل العلم من يرى منع ذلك. المسح على الجوارب، من أهل العلم من يرى جواز ذلك، ومن أهل من وكله أذلة. إذن المسألة هي تتنازعها الأدلة، وكل من ذهب إلى الجواز أو إلى المنع فهو يستند إلى أدلة، ضعفت الأدلة، قويت الأدلة، اعتراضات وردود، هذا هو يعني ميدانه أصول الفقه. لكن الذي ينكد على الناس يعني أمرهم وفرحهم هو ما يقع من الاتهام بين الفريقين، البعض يتهم الآخر في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير، أنك تدخل في نيات الناس وفي قلوبهم وتتهمهم بعدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل البعض يصل إلى يقول لك أنت تحتفل بوفاة النبي لأنك احتفلت يوم 12 ربيع الأول، أنت احتفلت بوفاة النبي، احتفلت بموت النبي، وهذا اتهام خطير يا جماعة الخير، هذا غير مقبول. هل يعقل إن مسلم يعني احنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونفديه بأنفسنا وأولادنا وأموالنا، إذا أنا احتفلت يوم 12 ربيع الأول تقول لي أنت احتفلت بموته، كيف تحتفل بموته؟ هذا تلبيس، هذا من الكذب، هذا من الاتهام بالباطل. كيف لمسلم أن يحتفل بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو احتفل بمولده يوم وفاته؟ هذا اتهام خطير. اتقوا الله في المحبين، اتقوا الله في يعني أحيانا إنسان صح يخطئ الطريق، ممكن يرتكب شيء من البدع، يمكن شيء من الضلال، يخطئ، ممكن يظن نفسه أنه هو على الجادة وعلى الصواب وهو في خطأ، هذا يقع. لكن أن تتهمه بأنه يحتفل بموته صلى الله عليه وسلم هذا كفر والعياذ بالله. الكفار المشركون المبغضون لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم من يحتفلون بموته، ثم إنهم ينقلون أنه متفق على أنه مات صلى الله عليه وسلم يوم 12 ربيع الأول، وهذا غير صحيح. ارجعوا إلى أهل التاريخ، ارجعوا إلى أهل السير، تجدون أن سواء يوم مولده صلى الله عليه وسلم أو يوم وفاته فإنه مختلف فيه، سواء في يوم مولده سواء في أهل في يوم وفاته هو مختلف فيه. وكل من يحتفل بمولده في 12 ربيع الأول هو يحتفل يعني بقدومه صلى الله عليه وسلم، ب يعني هبة المولى عز وجل للبشرية وللإنسانية بخاتم الأنبياء والمرسلين. وللعلماء كلام كثير في مسألة الاحتفال بالمولد، لكن أن نجعل شهر ربيع الأول أو نجعل يوم المولد هو يوم للخصام ويوم للسب ويوم للشتم ويوم للتبادل الاتهامات ويوم لتبديع الناس وتفسيق الناس، وكل من احتفل بالمولد فإنه قد شرع ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، وأنه اتهم الدين الإسلامي بالنقص، وأنه جماعة الخير علينا أن نضبط أنفسنا، علينا أن نضبط أنفسنا. فما فائدة يعني هذا التنابز وهذا التلابز وهذا الاتهام؟ هي مسألة اختلف فيها أهل العلم بين المنع والجواز. تقول لي المتفق عليه نقول لك ماشي، الممنوع في الاحتفال نقول لك ماشي نتكلموا فيه، الممنوع في الاحتفال نقوله ماشي نتكلموا فيه، في صور ممنوعة وقبيحة وذميمة في دعوة الاحتفال بمولده، ويقول لك هذا احنا محتفلين بالنبي، ما نحتفلوش بالنبي صلى الله عليه وسلم بطرق غير شرعية. هذا متفق عليه، اللي متفق عليه سواء حتى المجيزين والمانعين، فيه صور ممنوعة شرعا يدعى فيها بالاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالأخت فاطمة اللي سألت عن احتفال به يوم وفاته يعني لم يرد من الشارع أو في الشارع أن سلف صالح كانوا يحزنون يوم 12 ربيع الأول أو أنهم لا يقيمون أعراسا أو لا يقيمون أفراحا، هذا لم يرد. لم يرد إقامة الحزن يوم 12 ربيع الأول في نقول ذكرى وفاته صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنه هو يوم وفاته، هذا لم يرد في الشارع أنه هو يمنع فيه أن واحد يدير فرح ولا يدير عرس ولا تقام مثلا سرادقات العزاء ولا غيره كما يفعل يعني بعض أهل البدع والضلال في مثل هذه الأمور، ذكرى موت كذا ذكرى موت كذا. ولهذا علينا أيها الكرام أن ننظر فيما يجمعنا وأن نبتعد عن كل ما يفرقنا وألا نعطي شيئا يعني متاحا تكلم فيه أهل العلم أن نجعله سببا للتفريق. مولده صلى الله عليه وسلم هو مناسبة خير ولا شك أنه ذكرى عظيمة ولا شك أنه من أيام الله سبحانه وتعالى، كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم اختلفوا في مشروعية الاحتفال به وكل ذهب إلى رأي واستند فيه إلى أدلة، فلا لا نعطي المسألة يعني أكبر من ذلك ونجعل هذا الموعد أو هذا اليوم هو يوم للتفرقة، هو يوم للخصام، هو يوم للنزاع، كما أيضا علينا ألا نجعل هذا اليوم هو يوم لإظهار البدع وإظهار مظاهر الاحتفال غير مشروعة. وهذا يحصل كثيرا في كثير من الصور، هي من صور الاحتفالات، هي صور ممنوعة غير شرعية يعني يدعى فيها بالاحتفال، ولكن في الحقيقة هي يعني من الصور المذمومة، وهذا يعني موجود. نعرج على الأخ سؤال أخ مصباح، وأيضا هو لي علاقة بمسألة الاحتفال بالمولد، والأخ مصباح يتكلم على موضوع أيضا هو من الصور

والمعراج وما ورد من وصفه صلى الله عليه وسلم وما ورد كانوا يقرؤون مثلا. لكن تشبها بغير المسلمين من النصارى والمشركين وغيرهم في احتفالاتهم دخلت علينا احتفالات بطرق مشروعة، وأشدها وأضرها الألعاب النارية، هذا الخط لوح وشطان الشيشة والجرة توا وغيرها، هذه ليست من عاداتنا ولا من تقاليدنا ولا هي مناسبة للفرح به صلى الله عليه وسلم. فأدخلوا هذه الصور الممنوعة اللي فيها ضرر على الناس. نعم، احنا نعرف ان الالعاب النارية يعني صدرت فيها حتى فتوى من دار الافتاء الليبية بمنعها لما فيها من الضرر على عامة الناس، فيها الترويع من شدة الصوت والفرقعة، وفيها الأذى تسبب في الحرائق، وفيها يعني أنها تزعج كبار السن وتزعج المرضى، وأنه يعني استعمالها للأسف الشديد استعمال فيه تفريط كبير، وأحيانا توا بدو ليلة الميلود يبدو يديروا في الألعاب النارية على بعضهم، ما يديروش فيها حتى فوق كيف ما صانعينها، اللي صنعها قال كذير الألعاب النارية فوق، احنا لا، يديروا فيها لوطة ويوجهوا فيها لبعضهم ويوجهوا فيها للسيارات، وهذا فيه أضرار كذا، وهذه ليست من مظاهر الفرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عمره كان الاحتفال بهذه الطريقة على حتى من يجيز ذلك، ما عمره كان الاحتفال أنه يصح أو يجوز بهذه الطرق الضارة. وينفق أولياء الأمور الأموال الطائلة، وأيضا يسموها الخميسة عندنا احنا زمان، يديروا في الخميسة، حد الخميسة ممنوعة. ليش؟ لأن فيها تشبه بشجرة الميلاد، هذه فيها تشبيه بشجرة الميلاد. حتى على القول من يقول بمشروعية احتفال المولد ما يكونش الاحتفال بما هو فيه تشبه للكفار، القول على من يجيز يكون في إطار ممكن نستعمل أكل معين أو يلتقوا يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو تحكى قصص في ذلك أو عن مناقبه وحياته وسيرته، طيب على القول من يجيز هذا يجيزونه. أما أن نحول مثل هذه الذكرى الطيبة إلى حرب بالألعاب النارية وإلى سبب في يعني الحرائق والأضرار اللي تصير عليه حتى صغار السن اللي عينه واللي إيده، والمسألة لها علاقة بالفرقعة ولها علاقة بالانفجار ولها علاقة بالنار، وكيف ما قلنا إن بعض الألعاب النارية الآن بدت من الألعاب المتطورة الخطيرة جدا اللي يعني تسبب الأضرار على الناس، وكذلك تلويث الأجواء، هذا ما هوش احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. الأخ سعد بارك الله فيه اتصل بينا، وفي العادة يتصل ويدعو بدعاء طيب، بارك الله فيك يا أخ سعد على دعائك الطيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك وأن يعطيك مثله وأن يجزيك خيرا، والكلمة الطيبة صدقة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء لأخيك يعني هذا من الأمور المحمودة، فجزاك الله عنا كل خير. الأخ يونس بارك الله فيه دائما يعني يشارك معنا، ودائما ما يبدأ حديثه بالدعاء لإخوتنا في غزة، وللأسف الشديد كثير منا نسي غزة ونسي ما يعانيه أهل غزة، وكأنه يظن أن غزة رجعت كما كانت، ويظن أن غزة قد كف العدوان عنها، ولكن غزة أيها المستمعون الكرام لا زالت تقدم الأرواح، لا زالت هي تقف دفاعا عن الأمة الإسلامية، دفاعا عن الأقصى،
أهل غزة لا يزالون يعانون.

0: يعانون من قلة الطعام والشراب والمسكن والزاد، ولا زال الكيان الصهيوني الغاصب المجرم الظالم المعتدي لا يزالون يعتدون على إخوتنا في غزة. قوافل الشهداء لا تزال مستمرة، الدماء لا تزال تهراق في غزة، لا تسيل، السيل هذا بسيط لكنه في غزة الدم يجري جريا، دم الشهداء، دم الأبطال، دم الصابرين، دم المحتسبين. أهل غزة يعانون من جرم واعتداء وظلم الكيان الصهيوني المجرم ومن يسانده. عار على حكام العرب والمسلمين صباح مساء، يستطيعون نزعه عن أنفسهم الذين يسمون أنفسهم أصحاب الجلالة وأصحاب السمو خامة وأصحاب أصحاب. أعدوا جوابا لربكم عن تقاعسكم عن نصرة إخوانكم في غزة، خوفا على كراسيهم وخوفا على عروشهم وخوفا على مناصبهم. غزة الكاشفة التي كشفت زيف هؤلاء المدعين يسوقون لنا سوى الكلام، ما يسوقون لنا سوى الكلام، أقصى ما يفعلونه أنهم ينكرون ويُنددون ويشكون، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من أفعالهم ومن خذلانهم. نعم أيها المستمعون الكرام، لا تزال غزة تعاني، ولا تزال غزة تكابد، ولا تزال غزة تجاهد، فعلينا أن ننصر إخواننا في غزة بكل ما استطعنا، بكل ما استطعنا من مال ومن قوة ومن عتاد، أن نعين إخواننا في غزة على ما أصابهم، معهم أن ندعو لهم، أن نمدهم بالمدد من الطعام والشراب والأموال والسلاح والعتاد. فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة سائلنا عن ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأخ يوسف بارك الله فيه قال صورة البطاقة الأغراض الشخصية، قال أنا عندي البطاقة، أنا عندي البطاقة فاضية، صح ما عنديش باش نشحنها، أنا عندي البطاقة فاضية، ومكتب الصرافة اللي نمشي له يعني عندها الفلوس، أنا مني البطاقة وهو منا الفلوس، وطلعنا الدولار وبعناه وقسمنا المربح، وشني وين الممنوع في هالصورة؟ وضحونا هذه الصورة. كأنه بيقول يوسف بارك الله فيه، يقول نشبح فيها صورة جائزة، أنا ما عرفت شوين المانع، ليش حرمته يعني، كأنه كلامه ليش حرمتوها، ليش ما المانع من ذلك؟ يا أخ يوسف بارك الله فيك، هذه الصورة ممنوعة لأن أنت لما عندك بطاقة الأغراض الشخصية وما عندكش باش تشحنها باش تطلع الدولار وتعطي لغيرك يشحنها، هذا اسمه قرض، هذا اللي حط لك الفلوس في البطاقة راهو أقرضك سلفك، ما هيش تجارة هي باش نقوله مثلا هذا قراض والله هذه مضاربة، لا، هذا انت ما عندكش فلوس، واحد اعطاك فلوس، انت تبي تشتري سيارة اخي يوسف مثلا وما عندكش باش تشتري سيارة، يجي واحد يسلفك فلوس يقول لك هاك اشتري سيارة، انت لما تبيع السيارة هل يصح يا يوسف انك تقسم المربح انت وياه، هو اعطاك 10,000 جنيه قال لك هاك خذ بهم سيارة، امتيت انت شريت سيارة ب10,000 وبعتها ب12,000، هل يصح انك ترد ل11,000 وتقول له 1000 لي او اقسمنا؟ هذه صورة ممنوعة. ليش ممنوعة؟ لان هو سلفك باش شريت سيارة، هو سلفك باش شريت سيارة، والمقرض لا يجوز له ان ينتفع من قرضه شيئا، لانهما ثلاثة حاجات يجب ان يكون فيها يعني الامر خالص لله سبحانه وتعالى، اللي هو القرض والجاه والضمان. شنو هو القرض؟ انك تعطي واحد فلوس تسلفه فلوس. وشنو هو الجاه؟ انك تمشي مع واحد تتوسط له، انت شفيع يا عندك واسطة يا صاحبك، وتمشي مش تمشي تقول له راك انا عينوك بتعطيني فلوس، لا هذا مش هذا جاه، ما يصحش تاخذ عليه اجره. ولا الضمان، واحد يقول لك اضمني اضمني عند فلان، تقول له باهي نضمنك لكن اعطيني 200 جنيه ولا 300 جنيه، هذا حرام لا يجوز. لان كيف ما قلنا القرض والجاه والضمان لا يكون الا لله، ما يصحش الانسان يستفيد منه. هذه الصوره اللي ذكرتها بارك الله فيك، انك عندك بطاقه فارغه وبتعبيها وبعتالي بتبيع الدولار، ها ترد له فلوسه من غير ما يربح منك، ماشي. انت عندك بطاقة، انت عندك بطاقة وما عندكش باش تطلع الدولار، وجاي واحد اعطاك 13,000 وقال لك انا ما نبي منك شيء، خذ 13,000 ولما طلع فلوسك ردهم لي. انت ممنوع لما يقول لك ردهم لي كاش، مثلا يدير لك تحويل ويقول لك ردهم لي كاش، هنا ما يصحش. ليش؟ لان هنا حصل نفع للمقرض. ولا يقول لك اعطيني النسبة ولا نقسموهم المربح، حتى هذه ممنوع، لان من سلف جرى نفعا الممنوع. اذا هذه الصورة لكن لو اعطاك 13 ورديت له 13 وما ربحش منك شيء، هذه صورة جائزة. الا اننا ننبه على ان معاملة الاغراض الشخصية في الوقت الحالي لا تزال دار الافتاء متوقفة فيها، ولا تجيز الاقدام عليها في الوقت الحالي، لانه مش معروف الحكم فيها، باعتبار ان البنك المركزي يعني الى المرة الثانية تأخر في الرد على الملاحظات اللي طالبتها دار الافتاء الليبية. ولا يجوز للانسان ان يقدم على امر لا يعلم حكم الله سبحانه وتعالى فيه. ايها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا الى نهاية الجزء الاول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم في النصف الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و97.9 FM. كما يمكنكم متابعة البرنامج على قناة دار الإفتاء الليبية على النايل سات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 0-92-15-0-92-0-92-16-0. وللاتصال على الواتساب 0-92-0-92-17-0. هذا السائل يسأل يقول: إذا فاتتني صلاة العشاء، أو يعني السؤال بالصيغة الصحيحة: إذا فاتتني ركعة من صلاة العشاء فكيف يعني آتي بها بعد سلام الإمام؟ هذه يعني نقول احنا ترقيع الصلاة، كيف واحد يرقع صلاته، صلاة المسبوق، كيف المسبوق لما تفوتها ركعة ولا اثنين ولا ثلاثة كيف يؤدي الصلاة. بالنسبة للعلماء في هذه المسألة طرق، وهي طريقة الأداء وطريقة القضاء والجمع بين القضاء والأداء. فمذهب علمائنا المالكية في هذه المسألة هو الجمع بين القضاء والأداء، فجعلوا القضاء للأقوال والأداء للأفعال. ولهذا فعلى طريقة علمائنا لما تفوتك ركعة في صلاة العشاء ويسلم الإمام، فأنت تنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، فاتوك ركعتين بتنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، هذا في العشاء. مثلا في صلاة المغرب فاتوك ركعتين في صلاة المغرب، فلما يسلم الإمام تنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، وبعتالي تجلس للتشاهد، وبعتالي تنوض تجيب فاتحة وسورة جهرا، باش نحقق لك صورة القضاء والأداء، القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال. فهنا كثير من الناس يخطئ في هذه المسألة، لما يفوتوا ركعتين في المغرب ينوض يجيب ركعتين من غير تشهد، ينوض يجيب ركعتين من دون تشهد، لأنه يعتبر فيهم قضاء مع بعض. لكن احنا قلنا القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال، والبناء يعني احنا نقول البناء في الأفعال. فهنا بتجيب فاتحة وسورة جهرا، وبعتالي بتجلس التشاهد لأنه بتبني، وبعتالي بتجيب فاتحة وسورة جهرا. هذه طريقة القضاء والأداء. طريقة البناء ممكن أن بك كنت تستعمل في كلمة أداء بدل البناء، عفوا يعني طريقة البناء. لو فاتاتك مثلا في صلاة العشاء لحقت على ركعة، ففي طريقة البناء شني بتجيب فاتحة بس، وكان فاتوك ركعتين بتجيب فاتحة، لأن لو الثانية هذوك معتبرينها جهريات والثانية وبتبني عليهم، فإنك كأنك جبت الثالثة والرابعة مش قدرت لولا والثانية. لما انت لو كان جبتهم جهريات هذه قضاء، ولو جبتهم سر هذه بناء. وهذه طرق لها يعني استناد الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي اعتمد طريقة القضاء استند الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما فاتكم وما فاتكم فخذوا، ما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فخذوا. وفي رواية اللي هي اعتمد عليها جماعة البناء، طريقة البناء: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فاللي مشي مذهب القضاء استند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقدوا، في رواية فقدوا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا، واللي خدي طريقة البناء استند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، واللي خدي بطريقة القضاء في الأقوال والبناء في أعمل الحديثين، وهذه طريقة معروفة عند الفقهاء. لكن المشكلة وين يا جماعة الخير؟ المشكلة لما يصلي حد في جنبك ويقول لك أنت خطأ، لما يصلي حد في جنبك وتنوض أنت تصليت العشاء مثلا وفاتتك ركعة وجبت فاتحة وصورة، اللي يصلي في جنبك يقول لك لا أنت غلط، ترى المفروض تجي فاتحة بس. هذا هو الإشكال، وهذا يصير كثيرا يعني، لأنه هو شنو يظن هذا اللي هو ما عندهش علم، لكن يظن أنه خلاص اللي قاله له المشايخ واللي قال الشيخ فلان هو هذا الصح وخطيه غلط، وهذا هو يعني مشكل كبير. فأنا لما اتبعت هذه الطريقة اتبعت طريقة أهل العلم وطريقة معتبرة ومعروفة في المذهب ومشهور مذهب أهل البلد. معنا اتصال الأخ مفتاح، تفضل. وعليكم السلام. الله يبارك فيك يا أخ مفتاح.
2: بالله يا شيخ مثلك، أنا مهنتي حلاق بهي.
0: إيه.
2: استأجرت ممكن فترة سنة، اشتغلت مع شخص، المهم استأجرت منه كرسي.
0: إيه.
2: المهم عرض علي إني نمسك إدارة المحل كاملة، من ناحية النظافة، من ناحية التعامل مع الزملاء الحلاقين. أنا نخلص منهم، أنا من إجارات نخلص منهم، فهمت؟ هو يجي نهاية الشهر ياخذ إجارات، فهمت؟ سألت معاه، المهم قال لي معرض عليك 300 جنيه الكرسي. لي يعني، والثانيين طبعا 700.
0: اها.
2: المهم استمريت معاه سنة، بعدين خلاص أنا قلت له بنسيد، ما عادش نقدر بنغير مكاني، فهمت؟ شوي قال لي راه الشهرين هما قعدوا علي شهرين. أنا شهرين 300 600 جنيه. قال لي لا شهرين أما 600. فأني ما عرفت كيف نتصرف معه، هو يقول لي والله أنا مسامحك، وأني ما عرفت إن المعطيه ولا وإلا لا.
0: به حاضر.
2: بالله يا شيخ لو كان في إمكانية تجاوبني طول، لأنني ولاد السيارة وشوش الراديو.
0: باهي باهي باهي. لا أنتم ما دام اتفقتوا من الأول وكان في عقد بينكم والعقد واضح ان انت عندك 300 وعندك مقابل لا اداره مدين لك تخفيض،
2: ما درتش يا شيخ، ما درتش مع عقد يعني كشفوي.
0: هذا اتفاقي، مش معنا مكتوب العقد، العقد حتى بالاتفاق حتى من غير كتيبه، هذا اتفاقكم يعني اتفقتوا على هذا الامر. ما دامكم اتفقتوا على هذا خلاص، هذا ما انتم بتمشوا على الاتفاق، ما يحقلاش ان بعد ما يصير يجد امر يقول لك لا ما لا بنغيره، ما ينفعش ان الاتفاق يكون قبل العمل. ايوه
2: فانا معناني من بريء منه،
0: معنا لا لا لا ماليش الحق، ماليش الحق انه يطلب اكثر من ذلك.
2: هذا بارك الله.
0: ايوه ايوه ماشي، مع السلامه. معنا الاخ عادل، معلش انقطع الاتصال. طيب سؤال أيضا وارد من إحدى الأخوات، وهي تقول هل تصلي الحائض، وهي مش الحائض هي النافس المفروض، هل تصلي النفساء بعد 40 ولم ترى الطهر؟ بالنسبة لأكثر مدة النفاس فقد اختلف فيها علماؤنا المالكية مع الجمهور، فمذهب الجمهور أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، فإذا بلغت النفساء 40 يوم وقاعد ينزل عليها الدم فهذا دم استحاضة، فتغسل عندهم وتصلي وتصوم. علماؤنا المالكية خالفوا الجمهور في هذه المسألة، فذهبوا إلى أن أكثر مدة النفاس 60 يوما، وهذا هو الذي تفتي به دار الإفتاء الليبية في أن أقصى مدة النفاس ستون يوما. وراه الغالب الآن في مسوينا إن عندهم يقولوا امرأة ربع عندهم النافس كان ربع نتخناس توصل وتصلي. هذا أكثر يعني ما يوافق مذهب الجمهور. ولكن الفتوى بما هو مشهور مذهب المالكية في المسألة. فنحن نقول لي النوافس النفساء نقول لهن إذا قتلنا 40 يوما بعد الولادة ولا يزال الدم موجودا فأنت لا تزالين نفس مازال استمر في نفاسك استمر ليل تري علامة الطهر لريتي علامة الطهر في 45 في 50 وصلت 60 يوم وقاعد الدم هني نقول لك خلاص اغتسلي وصلي لأن هذا الدم بعد 60 ولا دم استحاضة. دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة والصيام فتغتسلي وتصلي وتصومي. في نقطة أخرى أيضا في النفاس يسأل عليها نسوين يقول لك إذا انقطع عليها الدم قبل 40 هم يقولوا ما دي ما يقولوا في 40 هم احنا نقول لهم قبل 60 لو انقطع عليها الدم ان شاء الله بعد يومين ثلاثة اذا انقطع الدم لان احنا شنو عندنا النفاس لما نعرفه اقله دفقرة مرات كل ما يجمع مع بعضه ينزل خلاص تطهر المرأة اذا رأت علامة الطهر ان شاء الله بعد حتى يوم يومين ثلاثة اربعة ما دام رأت علامة الطهر وانقطع على الدم فانها تغتسل وتصلي وتصوم. أيضا من الأسئلة الواردة إلينا في البرنامج يقول هذا السائل هل يجوز أن ندعو بهذا الدعاء اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشقق عليه. نعم هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وعلى كل مسؤول أن يضع بين عينيه نصب عينيه هذا الدعاء على كل مسؤول في أي مرفق من مرافق الدولة وفي أي منصب من مناصب الدولة أن يضع هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيه وخاصة في هذه الأيام التي يحصل فيها كثير من الأمور التي تشق على الناس وتنكد عليهم عيشهم. الآن عندنا مسألة الكهرباء وانقطاع الكهرباء وهي مش مسألة جديدة حديثة هي مسألة يعني قديمة. عندنا مسألة المياه في بعض المناطق عندنا مسألة السيولة عندنا مسألة تأخر المرتبات عندنا مسألة المستحقات. كثير من موظفي الدولة عندهم مستحقات لم تصرف لهم متأخرة إفراجات مالية أيضا متأخرة هذا كله فيه مشقة على الناس. في اللي يقول لك أنا والله نخدم توا 3 سنين وما فرجوليش عليه مرتبي شن بنوكل صغاري اتحشمت عيت من مدان وجهي عيت من القرض عيت من السلف ما معاش عندي كيف ندير لأسرتي. تو بالله عليكم هذه مش مشقة هذا راجل حقه مرتبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطي الأجير أجر قبل أن يجف عرقه قبل ما يجف عرقه أعطيه أجرته أعطيه حقه. المشقة على الناس في ضرورياتهم ضروريات عيشهم، المشقة على الناس، في المرضى الذين يعانون، المصحات يعني لم تبقي شيئا على المرضى وعلى أهل المرضى، لأن أصبحت تجارة، المصحات أكثرها تجارة للتحصيل، ويا ويله اللي طيح بين يديهم مسكين، يا ويله اللي طيح بين يديهم من المتاجرة فيه وفي مريضه. المستشفيات العامة شبه خالية من الأطباء ومن المعدات ومن المواد ومن الأدوية، المستشفيات العامة تعاني. بالأمس أو أمسي انقطع الكهرباء عليه مراكز غسيل الكلى في جنزور وفي غيرها. بالله عليكم تو تخيلوا معاي هالصورة، إنسان مريض ما سد مسكين مبتلى بالكلى ويغسل مرتين أو ثلاثة مرات في الأسبوع، وهو تحت الجهاز أجهزة الغسيل لأن الكهرباء ما فيش، ولأن المولد وقف معاش فيه نافطة ولا معاش فيه بنزينة. بالله عليكم هالإنسان المريض شن بيكون، شن بتكون نفسيته المحطمة المدمرة؟ هذا هو مسد مريض ومسد نايض من الفجور ومسد ماشي شاد الطابور ومسد يعاني، وقصة نقص المواد ونقص المعدات، يقولوا له الضي يهرب، والله يراجي في دوره يقولوا له روح ما فيش اليوم غسيل ضي يهرب. هذه سابقة لم تحصل حقيقة، وهذه مسؤولية يتحملها كل مسؤول. هذا الأمر جد خطير، إلى أن نحن حتى المفروض في أزمة كهرباء، المفروض المراكز هي الطبية ومنها غسيل الكلى، المفروض في أي حال من الأحوال ما ينقطعش عليهم الكهرباء، إن شاء الله تمشي تخنبهولهم خنبة النافطة. هذا مقدمون على أي إنسان آخر، إحنا صحاح نتحمله الله غالب إلينا الله غالب، لكن عندنا صحة، صحتنا باهية، نتحمله هروب الضي، نتحمله قطع المي، نتحمله إحنا في الأخير، لكن هذا المريض مسكين والله مصيبة حقيقة. يعلم الله يعني الذي مر به هؤلاء المرضى. نعم كل مسؤول عليه أن يضع نصب عينيه هذا الدعاء الخطير الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. واحد يقول لك مسؤول، لا أنا ما عنديش مندير، هذه الجهة اللي أعلى مني هم اللي مسؤولين، لا حتى أنت مسؤول، سيب ما تخليهاش في رقبتك، ما تخليهاش في رقبتك، باش أنت ما لكش علاقة، وأنت اللي أعلى منك هو السباب، وعلاش قاعد مسؤول أنت؟ شن بينك وبينهم؟ برا امشي دير استقالتك ونحي الشيء هذا من رقبتك. ما هو معلينا ان احنا نرجع لحديث النبي يا جماعة الخير، لما جاء ابو ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله استعملني، يعني حطني والي في اي مكان، اي مدينة ولا اي منطقة، حطني والي مسؤول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا ذر وهو من أخلص أصحابه وأعزهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من خوفه واشفاقه عليه لم يجامله ولم يداهنه وما خذاش بخاطرة بمعنى ان نقول له باهي ونحم، لا، بين له، بين له النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الأمر، قال له واجهه بالحقيقة. وهذه راه نعانوا منها احنا، القصة هي متاع المداهنة والمجاملة في الضعاف يعني خاصة. قال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف. مش واحد يفهم هذا أن يقول خير الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال هذه الكلمة الثقيلة مثلا لأبي ذر واتهمه بالضعف، لا، بين له الحقيقة. هذه أمانة يا ناس، ما تحملش المداهنة والمجاملة، والنبي خايف عليه ومشفق عليه. قال له: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها والله لأمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، فانظر أيها المسؤول أين أنت من هذا، انظر نفسك أين أنت من هذا. اطلعش وزير الصحة أمس قال بعد ما سمع بقصة جماعة الغسيل، قال أنا نقدم استقالتي، بعد ما سمع بجماعة الغسيل لو قف عليهم الغسيل كلى، لو قفت عليهم الأجهزة في جنزور وفي غيره، زعمك طلعش وقال أنا نتحمل المسؤولية هذه، وأنا هذه نسمع فيها عند الأجانب، إحنا هذه ما سمعناهاش عندنا إحنا لا في ليبيا ولا عند العرب، ما سمعناش مسؤول طلع وقال أنا هذه نسمعوا بها برا، نسمعوا بها في الدول الأخرى، يطلع المسؤول ويقعد يبكي ويترجى، ورا مش هو المباشر هذا الوزير اللي يطلع يبدأ حد تبعه، لكن هو يتحمل المسؤولية، يطلع ويقول أنا نتحمل هالمسؤولية وأنا نستقيل وأنا مستعد للمساءلة وأنا مستعد للمحاكمة. وأنا بمثل هذه الأخلاق وبمثلها تقدمت تلك الدول، لكن احنا هنا المسؤول اللي شد مكان معاش يبي يطلع منه، وهو مدام مكعمس في الوظيفة متاعه ياخد في حقوقه واكثر من حقوقه، ما في شيء سيبه، المرتب العالي، السفريات، بدل السفر، المركبات، التليفونات، النت، كل المزايا ما يسيب منها شيء، ويستعمل جميع صلاحياته في جاهه وفي سلطانه وفي تعيينات الأقارب وفي تعيينات الأصدقاء، كل شيء يديره، لكن في الواجبات متاعه إلا ما رحم ربي. فالله المستعان، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نذكر الإخوة المستمعين بالأرقام اللي يمكنهم الاتصال عليها بالبرنامج، اللي هو 092-092-15-02 092-092-16-02 092-092-17-02. هذه الأخت تسأل على مسألة قراءة الحائض للقرآن الكريم، والفهم الخاطئ عند كثير من الأخوات أن الحائض لا تقرأ القرآن، اللي ماشي في ذهنهم أن الحائض ما تقراش القرآن، لكن هذا فهم غلط خاطئ. الحائض لا تمس المصحف، الحائض لا تمس المصحف، لكنها تقرأ القرآن، سواء قرأتها من رأسها احنا نسموه غيبا، وإلا قرأتها من الآيباد ولا قرأتها من النقال ولا قرأتها من الكمبيوتر ولا قرأتها من كتب التفسير، هذا عادي. وإلا حتى قرأتها من المصحف لكن من غير ما تمسه. البعض يقول بايشين يا شيخ تلبس قفازات، نقول لا لا، حتى القفازات عندنا لا، لكن ممكن جهة أختها تقلب لها المصحف على وضوء وتقلب لها المصحف وتقدر تقرأ. إذن الحائض تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف. معانا اتصال، معانا الأخ مختار، تفضل. تفضل أخ مختار.
3: والله سؤالي على بخصوص قانون رقم 4 البيت اللي ساكنه، نبيك تنوه الناس اللي ساكنه في وتنبههم انه هو هذا اللي هو صحيح ولا غلط يا شيخ، انا ما نعرفش.
0: حاضر.
3: الطريقه الشرعيه.
0: حاضر يا اخ مختار.
3: لكن في سؤالي تو انا واحد من المتضررين، فهمتوا، ساكنين في حياشنا وفي شققنا، بدي نفهم حاجه، انا سكوتي صح ولا غلط؟
0: نعم. حاضر حاضر أخ مختار، حاضر نجاوبك إن شاء الله وإياكم إن شاء الله. معنا الأخ محمد، تفضل أخ محمد. أخ محمد يبدو أن الاتصال انقطع من أخ محمد. أم أحمد تفضلي.
4: أنا بالشيخ.
0: تفضلي معك الشيخ يا أم أحمد.
4: الشيخ عندي من السؤالين.
0: نعم.
4: تراني هو ما نعرف سؤال ولا استفسار.
0: إيه شنو هو استفسارك الأول؟
4: الاستفسار الأول عندي هو كبير 60 هيك عمره 85 سنة.
0: مش واضح الصوت يا أم محمد، تكلمينا بوضوح بس.
4: والدي.
0: والدك إيه. والدك عمره؟
4: كبير
0: سن. عمره كم؟
4: 85.
0: 85 سنة با؟
4: توا جاء البنك كرسمون هدايا من عشي عرض حد.
0: الزهايمر.
4: بالزهايمر. بالزهايمر. تاع الرعشة هيك بعدين يبدأ طيح الفراش من اللي عرض حد.
0: ما عادش عنده عقل يعني هكذا نقوله احنا.
4: ايه. با؟ حتى احنا مرات يضبطنا مرات.
0: ايه. با؟
4: ما خلاص ما طوع عنا يعني، لكن قبل السنوات كان يصلي ولا اختي يوم يصلي ولا قبل المرض هذا يصلي مره، لا نقول هني توضى يصلي ادى
0: ايه
4: يوم يصلي مره يصلي مره لا
0: ايه هذا قبل ما يمرض قبل ما يذهب عقله
4: ايوه
0: وتوه ما معاش عنده يعني ذهب عقله الان
4: ايوه
0: بح.
4: يعني توا مال الصالح هو يقول لك لا انا توا حتى هو في ما فيش عقله توا ندعي له ربي يسامحه يغفر له لكن ما فيش حاجه نديرها عليه
0: كثيرها واستفسارك الثاني
4: نفس الشيء وحطها عندي اولادي علمتهم من 7 عليه ما شاء الله توا 23 يصلوا يا سلام لكن لما وصلوا للعمر هذا نفس الشيء مع مشاغل الدنيا مع خدمة مع يجمعوا في الطلبات مع بعض
0: يجمعوا
4: ايه
0: يصلي الظهر مع عصر ولا يجي في اخر الليل يصلي فيهم كلهم ماشي وبكش يصلي في الظهر في اخر وقتها وفي العصر في اول وقتها
4: مرات يديروا هيك مرات يجمعوهم مع بعض
0: يعني يصلي ظهر وعصر بعد العصر نقوله
4: ايوه
0: ماشي حاضر
4: وانا ما دعت يعني وامر عليك الصلاه والصبر عليها وبندعي يا ماما ثاني كان الصلاه مدري يوم بعد لا شفت معهم يعني خايف عليهم يعني صبر
0: باهي باهي يا اخت ام احمد حاضر
4: يا شيخ عندي سؤال ثاني لكن ما خايف نعطل عليها وممكن من كان
0: إيه ماذا بينا في سعي يا ام احمد هاي في سعي
4: عندي اقاربي
0: ايه
4: هما بنات عمي يعني
0: إيه؟
4: من يعني وياهم يعني مش متفاهمين يعني من قطعتهم من أدم تلحم قطعت خلاص قطعتهم هما قريبائي وماش نبكي نتواصل معاهم
0: يعني. بأي وسيلة يعني ما تتواصلوا
4: زادوا الصين بلة أكثر وأكثر
0: تمام تمام حاضر نجاوبك يا أم أحمد إن شاء الله.
4: جاوبوا فيا يا شيخ.
0: خلاص حاضر. من معانا؟ عبد المهيمن. تفضل يا عبد المهيمن.
5: ورحمة الله.
0: وعليك السلام ورحمة الله. تفضل عبد المهيمن.
5: غني.
0: مرحبا بك.
5: قل لك يا شيخ هل يجوز إقامة إقامة الصلاة؟
0: إيه؟
5: يقيم الصلاة.
0: إقامة الصلاة لمن؟
5: صبي غير البالغ.
0: للصبي. حاضر نجاوبك إن شاء الله.
5: بارك الله فيك.
0: آمين وإياه. طيب. نجيب على الأسئلة اللي وردت إلينا. الأخ مختار قال أنا أحد المتضررين من قانون رقم 4 قانون البيت لساكنه، عندهم يعني عقارات مغصوبة بموجب هذا القانون من ناس يعني غاصبينها، وهذه طبعا مش الأخ مختار بروحه بل هو كثير من الناس إلى الآن، كثير من الناس إلى الآن مغصوبة يعني عقاراتهم من أناس آخرين استنادا إلى قانون الظلم والجور، قانون رقم 4 البيت لساكنه اللي يعني أخذ به كثير من الناس أموال الناس بالباطل، أكلوا به أموال الناس بالباطل. هذا السكن اللي ساكنين فيه المغصوب يعني يتجدد إثمه عليهم كل يوم والعياذ بالله، وفي اللي ليه فوق 40 سنة، قريب 50 سنة من 78 لتو، قريب 50 سنة هو مقعمز في أرزاق الناس ومقعمز في عقارات الناس، وفي اللي يتحجج يقول لك أنا ما عنديش وين نمشي ولا ما عنديش وين نطلع ولا ما عنديش وين ندير، وفي اللي يقول لك لا في رقبة فلان ورقبة علان ورقبة الحكومة، وخيرها رقبتك ما تحملش، ما تحملش رقبتك، لا في رقبتك حتى أنت، أنت وياهم، لأن هذا ظلم. تخيل أنت عندك حوش يجي واحد ياخذه غصبا عنك ويقعمز فيه ويقول لك أنا الدولة معاي وأنا القانون معاي، هذا اللي كان صاير في العهد الأول، ما تقدرش تمشي حتى تقدر تقول له نفس كلمة، وكان هذا يشكي فيك، يمشي يشكي فيك ويجو يحبسوك أنت صاحب الحق مش يحبسوه هو، باعتبار أنه بالقانون واخذه يقول لك هذا قانون، القانون ظالم ليس له أثر والحق ما يسخدش بالتقادم، واللي مقعمزين في أرزاق الناس بغير رضاهم أنتم على خطر كبير، والموت جاي جاي، ميت ميت يعني. المشكلة في اللي مات منهم مهما اللي غاصبين، في اللي مات منهم وصغارة محل اللوشي، صغار استمروا عليه هذا الغصب. شوف بالله عليك تو قداش ميت هو ليه، وتلقى صغارة قاعدين مقعمزين في المكان المغصوب. وكذلك لا يسكت الإنسان عن حقه بل يطالب به، لأن أحيانا السكوت عن الحق يخلي الظالم والغاصب يتمادى ويظن أنه هو القوي وأنه هو اللي عليه حق، وعلى الإنسان أن يتحلل في حياته قبل مماته. إذا كان التعامل في الدنيا بالدرهم والدينار ففي الآخرة راه بالحسنات والسيئات، فليتق الله إنسان ظالم غاصب لحقوق الناس ولأرزاق الناس ولأموال الناس استنادا إلى هذا القانون الظالم الجائر الذي استبيحت به أموال الناس وحقوقهم. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأخت أم أحمد عندها 3 أسئلة. سؤالها الأول قالت أنا والدي عمره 85 سنة وأصيب بمرض يعني الرعاش وغيره، ليل فقد عقله الآن لا عقل له، لكن هذا المريض كان يعني يتهاون في صلاته، مرة يصلي ومرة ما يصليش، والآن ذهب عقله، وإحنا نعرف أن العقل هو مناط التكليف في الأقوال والأفعال، يعني الرجل الآن ارتفع عنه التكليف باعتبار أنه لا عقل له، لكن قالت أنا خايف عليه. شوف البنت البارة يعني بارك الله فيك على هذا الإحساس والبر بوالدك، قالت أنا يعني خايف عليه أنه كان بعقله كان عنده تقصير في الصلاة، شنو نديروا له يعني شنو العمل؟ والله الآن يا أختي ما عليك إلا يعني أن تدعو، أن تدعين الأبي، تدعين له بدعاء طيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن يغفر له تقصيره وتهاونه، وأن يعني يعفو عنه بما ابتلاه به من هذا المرض. وسؤالها الثاني قالت أنا أولادي في صغرهم ربيتهم وعلمتهم ووريتهم وقمت بأمانتي وجهدي تجاههم في يعني تنبيههم في المحافظة على الصلاة، لكن قالت تو لما كبروا وكثرة خدمتهم وكثرة أعمالهم لاحظت عليهم إن هم يصلوا متأخرين يجمعوا في الصلوات، فشين ندير معهم؟ أنصحيهم، ولكن أحيانا ربما يكون العمل مشروع إذا إنسان صلى الظهر في آخر وقتها مثلا الاختياري وصلى العصر في أول وقتها، سموه الجمع الصوري عند علمائنا، هذا ما فيش بأس لأن هذا الوقت لو الوقت اختياري، لكن ما يأخرش الإنسان الظهر إلى ما بعد العصر من غير عذر، ما يأخرش الظهر إلى ما بعد العصر، وما يأخرش المغرب إلى ما بعد العشاء من غير عذر، وإن كان مشتركتها الوقت. وفي بعض الناس يعني ما يصليش بكل، ولما يجي العشاء يصليها كلها، هذا زمان يدور فيها عمالة مصرية نعرفهم كانوا ما يصلوش، لكن يجي في الليل بعد كل شيء يروح يصليهم الخمسة، هذا راه يعني غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن من خير الأعمال المحافظة على الصلوات في أوقاتها، والمولى عز وجل يقول في كتابه العزيز حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلهذا احنا كل صلاة من أخروهاش عن وقتها ومن أخروش الصلاة عن الوقت الضروري نصلوش نأخروها عن وقت اختياري إلى وقت الضروري بغير عذر، بل إن احنا نحافظوا على الصلاة ونحافظوا على الصلوات جماعة ونحافظوا على الصلوات في المسجد في أدائها لما فيه من الأجر العظيم والثواب الكبير. فأحب الأعمال إلى الله هو الصلاة، والصلاة شأنها عظيم، هذا دائما ما ننبه عليه، الصلاة شأنها عظيم، وأعظم الذنوب ترك الصلاة والعياذ بالله. فلهذا على الإنسان أن يحافظ على الصلاة، ونزلت آية في القرآن الكريم تنبه عن أمر عظيم، سورة الماعون كيف ذمهم الله، قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فلهذا على الإنسان أن يحافظ على هذه العبادة وعلى هذه الشعيرة، وأن لا يشتغل بغجاء حتى في الدعاء، لا بارك الله في عمل يلهيك عن الصلاة، فالإنسان ما يشغله شيء عن أداء الصلاة في أوقاتها. والصلاة يعني يرتاح بها المؤمن وتدخل في قلبه السرور والمحبة والطمأنينة، والصحابة كانوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحنا بها يا بلال، مش منها بها، لأنهم كانوا يرتاحون لما يصلوا وتجيهم السكينة وتجيهم الراحة وتجيهم الاطمئنان وينزل عليهم الخير من رب العالمين. بشرى لمن يسعى إلى الصلوات بخضوع قلب خاشع وثبات، ويهيم إن غنى الحداة بذكرها شوقا إلى الأذكار والآيات. نعم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم الصلاة هي غنيمة للمسلم، ينشرح بها قلبه وينفتح بها صدره ويستبشر بها وتقربه إلى الجنان وينال بها أعلى الدرجات، فعلى المؤمن ألا يضيع صلاته أو يتهاون فيها. الثالث قالت عندي أقاربي يعني بنات عمي أنا وياه مش لابد، قالت يعني ما فيش يعني في مشاكل بينهم إكي وكذا وهذا تصير في العائلات، قالت لكن قطعتهم، وقالت لما قطعتهم زادت الأمور أشد وأسوأ. وطبعا هنا القطيعة لا يجوز حتى لو كان في مشاكل بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على عظم قطيعة الرحم وأنها أمر خطير، حتى قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، وجاء في كتاب الله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم أفعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فجعل قطيعة الرحم من الفساد في الأرض. وجاءت أحاديث كثيرة في ذم قطيعة الرحم، بل جاء الأمر في أحاديث كثيرة بصلة الرحم، كما جاء في حديث صلوا أرحامكم، وجاء في حديث صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عن من ظلمك، وجاء أيضا في تلك المرأة اللي جت تشكي للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له لي يعني أقارب أصلي وما يقطعونني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بصلتهم ولم يعذرها بذلك. فلهذا كثير من الناس يقول كانين نمشي لهم ما فتحوا ليش ولا سكروا علي الباب ولا استقبلوني استقبال مش كويس ولا لا لا، المهم تصلهم ما تقطعهمش حتى بالسلام حتى بالرسالة حتى. فلهذا على الإنسان ألا يكون قاطعا لرحمه حتى لا يدخل في معصية الله وغضبه. السؤال الأخير في حلقة اليوم من الأخ عبد المهيمن يقول هل يجوز للصبي أن يقيم الصلاة؟ يقيم الصلاة لنفسه لكن ما يقيمهاش للجماعة، يؤذن ماشي، الصبي الذي يحسن الأذان يؤذن، لا يشترط للأذان البلوغ، لكن إقامة الصلاة يقيمها البالغ للصبي، إقامة الصلاة يقيمها البالغ لا الصبي. وبهذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
6: مستمعين الكرام كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السائل يسأل عن نسيان الصورة التي بعد الفاتحة في الصلاة.
2: نعم.
1: رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ صورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم
2: نعم.
1: هذه الصلاة؟
2: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة، فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خود الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي المرأة فلوس كاش.
4: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
3: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول خود فلوسك من البطاقة اشري بيهم بضاعة.

0: عليه، بشرط انه هيك يديره،
1: يعني هو
0: يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقه. العكس لا، لو سلفات ما في البطاقه وبيرد نقد، هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع اذا كان احنا يعني بنحملوه على الاسوأ، قول له انت لما تبي تشري بالبطاقه قول لي، باش يكلم المراه هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمدلها المبلغ. هكي لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها 1000 يعطيها 1000، يأخذ منها 1500 يعطيها 1500، مش يأخذ منها 1500 ويعطيها 1400 ولا 1450، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن، ولا تخرج في اللي آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك، مع أي مرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقن في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة، ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألن في منظومة الإفتاء، تقول أني والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا، أو حتى معها نساء، وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، والله تمشي المصراتة، والله مش عارف ربما مشت حتى للجنوب، والله مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام، وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور. أما داخل المدينة فلا حرج، وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك، والله مع قريبتك، والله مع أي مرأة كانت إن شاء الله، حتى مرأة تخدم على سيارتها وتركبي معها داخل المدينة، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
3: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
4: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكر، هو أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام، من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
3: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول: صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
4: لا؟ جائز، بل هو المعني بالصوم يوم العاشر، كونه يستحب للإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها، هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر اللي هو وافق السبت.
3: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
4: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عزنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، ولو هو في الواقع مش أعلى، هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر، من بداية الخطوات والعياذ بالله.

0: يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاهم قاعد يخمم تخميمة كله، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل الخوتة من الميراث، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
1: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
0: نعم ما عنداش الإنسان دخل بها، غير كون يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
1: يستعيذ بالله من الشيطان.
0: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، وذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني قعد مقعمز ويفكر وزم لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر ولا ما تقدرش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بعشرة، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان، يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في صورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان الذي يأمر بالسوء، الذي يأمر بالسوء. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقه على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوات الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
1: آمين شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا السؤال الثاني الأخ يقول عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة يعني لم تدرس يعني نظاميا، دارت امتحان وتخرجت.
0: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحلال والحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا والشهادة شري، أو ما دخلش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب، يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
2: شيخنا وقفنا عند سؤاله، لو سؤال واضح.
3: نعم.
2: يعني
3: نعم.
2: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل،
3: إيه؟
2: هو المال مال شريكه يعني اللي معه، فأعطاه مال يشتري بضاعة، بعدين كأنه حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
3: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث في الورش وفي المجموعة الوقت أكثر شيء في الورش أو في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا ليس أول شيء، أنت الآن لازم الناس يركزوا على وضعه أعلى. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطول خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو اشتري أنت البضاعة تبيها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا كذا ولا اللي هو وطول خلصك هني وخلاص. أنت هنا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، انت هو رب العمل، هذا قال رب العمل اعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعة الفلانية، يعني ما وانت تشتغل معه وتاخذ في مقابل معه. فالاصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال راهو. تخفيض يرجع لصاحب المال. وهذه جماعة المتاجر شاء الله ربي يهديهم في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل. هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا فيديرهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، انت نين آلة من حط سيارتي ولا اي اي اي آلة بنصلحها معي، قلت وانت بجيب لك الطروف وكذا، هل اني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة، أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني، وأنت بتاخد أجرة اليد العاملة فقط بس، هي يعني عليها علاقة ببعضها. هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة لأن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر، المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس لأنه مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الطرف اللي تستحقهم السيارة طبعا خالصك.
2: نعم.
3: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي أن نلاحظ هنا. هلا أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حققتش تبيع لي شيء ما تملكهاش.
2: صحيح.
3: هذا صحيح، هذا أول حاجة. أنت بتشوف تشتري بضاعة هنا. واحدة من اثنين بتاخذ أجرة يقول لي راه بكلفك أن كانت تبي تجيب لك البضاعة بتكلفك، راه مثلا نبعت عامل بنبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى اجره تمتع اجره جلب القطع غيار هي او 10% او 5%
2: بياخذ تاكسي او بياجر السياره.
3: اي قصدي في نهايه الامر يعني بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الاصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الاول هو مرات هو متزيد وما يبي شيء تعب روحه وحالته كويسه، قال جيب خذ مثلا 30 40 50 دينار اجره التوصيل هديه ولا كذا. لكن راوقوك في العادة المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه أن في العادة يعني من باب الائتمان بتجيب لي بضاعة، لأنك أنت لو بتقول لي بتبيع حالي ما أنت بعت لي ما تم ما تبعت لي هذا الشيء ما بعت أنت ملكاش الشيء هذا أنت يا شيخ.
2: نعم.
3: ما تبيع ما تملك القول هذا يعني معي. ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين صاحب رب المال.
2: نعم.
3: فينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين، لأنك أنت يعني أنت مرات المحل اللي جنبك القطع غيار يبيع فيها ب200 وبتمشي لمنه اللي يبيع فيها ب300 بيشاخذ من التخفيض وأنت مؤتمن في الأصل. فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه، لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجي يشري منه هو. وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
2: نعم.
3: لأن في جنبك يبيع فيها ب300 وأنت تأخذها ب350 بس حصل تخفيض، ما هي حق تأخذ أنت هذا. والأصل الأصل زي ما قلت أن ينبغي نكون على صاحب الخدمة اللي بيخدم له هل البضاعة تبي نجيبها لك هني وبناخذها تعبي ونتفاهم معها من الأول، بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبة فاتورة ب 300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا، نوضحها من الأول مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعة وفيه اللي يزيد فوق منها راهو امر اخر، فيه اللي يزيد فوق منها والدكان يقول ب 300 يدي على حط على 50 دينار فوق منها، هذه كلها مخالفات راهو. فينبغي أن تبين إنسان يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحبك ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطروف بياخذ يد العاملة بتاع خدمته هو بس.
2: صحيح.
3: أو خدمة التوصيل لو هذا لو يعني أحسن الظن لك في عادة إحنا دائما الذهن يذهب لهذا الأمر أنك أنت أنني مؤتمنتك بيجيب لي بضاعة بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش بتروح من وراي، لأنك أنت مش صاحب بيع أنت صاحب صيانة، وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الإشكاليات هذه من ناحية شرعية والله أعلم. فينبغي له أن يرجع هذا المال لصاحب المولد العامل، هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجة.
2: نعم.
3: والله أعلم، هذا الظهرك والله أعلم.
4: شيخنا هذا يسأل بعجالة يقول أختها كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيره والثقافة المعروفة اللي غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسعى للتصرف الشرعي معها يعني في الحكم.
5: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب، ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد وعيش فيه هناء وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان، وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره. ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية، تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن، من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهذا البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره، وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا، وكذلك الأعراف وكذلك، فلا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم وتدعوم معاهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك. لما هجي هنا تقولها لا احتشمي، ما تلبسي شكي، ما تديري شكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامي. نعم، يقول لك الآن احنا الآن ننصح، حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة. راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش، حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقول لك انت ما دخلكش، انت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول باينة كيف ندير، انا كلمتهم وانصحتهم، نقول له لا، انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقول لك راهو الضرر لا يزال بالضرر، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعد تقول لي والله كيف من ناحية الشرعية، هل هنا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره، نقول له لا، انت اديت ما عليك. نعرفوها احنا مراتب الانكار، يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من جيش من أجل نحقق أو نذر مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها، تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم أنت تفسد الموضوع كله، ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم أو بجول الطريق، فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا، لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح، النصح يكون بشوية بشوية، ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم، والله أعلم.
4: بارك الله فيك شيخنا.
2: يقول في سؤاله أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد، ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه عدم استعمالها يعني في المسجد؟ وهل يجوز أن يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
3: هو لعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. أنت كما تعلم شيخ معاد، الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
2: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
3: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد أو مش الناس. معي أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يقدر يستعمل الكراسي هذه خفيفة، يعني بشرط أنه ما يقدر يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط يعني، لكن يقدر يوقف عليه حيله ويقعمز وكذا وإلى آخره. واستعمال الخفيفة هذه، الكراسي الخفيفة الصغيرة هي الأولى بالاستعمال في المساجد. فينبغي استعمالها هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني، أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها، ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. بس بنوجه كلمة لجان المساجد، حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم، يعني ما يخلوهاش راكدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون يبوا أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها، يعني زي ما نقول إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد يعني، في العبادات التي يمكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا عدمت الفائدة مطلقا يعني، حتى في الوقف يقول لك بعض الأحيان تبقى، قد يأتي زمان ويستحقولها وتستعمل يعني، فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير ما وقفت له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ، لا ينبغي مخالفته. شرط الواقف اللي يشرطه إن زي النص، من الأول لما خذيتها أنت من الأول عرفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة، وتمشيش معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش. ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف إنك لها استعمال معين لها. وكرر الكلام مرة أخرى، يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها، على الأقل من يستطيع يعني سيدي، من يستطيع أن يستفاد بها.
2: نعم.
3: يعني مستحيل كلهم زي بعضهم، الإعاقة واحدة أو العجز واحد، في اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفي اللي ما يمشيش معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه. أما بيعه فلا عدم جواز، الله أعلم هكذا على الإطلاق يعني.
6: إذن أيضا هذه سائلة تقول هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية، هي في اللغة العربية سراويل للمفرد، والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل؟ وقميص طويل تقول، سروال واسع تقول وقميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره. يقول ابن عاشر رحمه الله وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع، إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد، ولا يصف ما يحجمش العورة، يعني مش لاصق بكل، يعني هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه. إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة، ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين، لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله، تخلي وجهها وكفاها فقط أثناء الصلاة. لو فرطت بان منها شيء من الشعر أو بان منها الرجلين ما لبستش الجورب، فهنا نقول صلاتها هي صحيحة، لا يبطل ذلك الصلاة، لكن ينبغي لها أن لا تتهاون وأن لا تفعل ذلك، لأن زي ما قلنا واجب عليها ستر يعني جميع الجسد.
7: أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل: أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية، لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
8: وإذا وجد ماكينات مرخصة محليا، يعني سمعت أن المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدر بهذا يعني مرسوم قبل أيام من المصرف المركزي لشركات الصرافة التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محلية ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء، نقاط بيع شراء. ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار، لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا، يعطيهم البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا ال2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلا 2000 نأخذ منك 15,000 دينار، هو يسحبوا ال2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا 15,000 دينار.
5: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب. فلقد مكنت الدول الاستعمارية بريطانيا وغيرها في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكنوا اليهود من دولة فلسطين. من سنة 1948 وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود، اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
9: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى درجة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة، فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك لها أن تقصر هذا الشعر، هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم، كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش، ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرفه أن المسألة بشكل آخر، ولكن هذا أيضا مقيد بقيد. إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.

0: إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103، والأرقام ظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ومتابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. بادئ ذي بدء، أحب أن أعلق على ما انتشر في وسائل التواصل من قيام المجرم حفتر بإعدام 6 أشخاص من المسجونين في سجن غرناطة، وهذا الأمر كان فيه هو الخصم والحكم، هو الخصم الذي كان يقاتل هنالك وهو الحكم الذي يتحكم بالقضاء وبمجلس النواب وبالحكومة، وهو الآمر الفعلي والناهي في شرق البلاد وفي بعض المناطق من جنوبها. ونحن لا ننكر ابتداء أن من عمل عملا يستوجب العقوبة يجب أن ينال الجزاء، يجب أن ينال العقاب، لكن يكون ذلك بعد تحقيق نزيه وتطبيق للقانون من قضاء نزيه محايد. نحن لا ندعم لا التفجيرات ولا الاغتيالات، وثوار بنغازي الذين كان يقاتلهم حفتر هنالك كانوا ينكرون هذه الأمور وإلصاق التهم بهم، وكانوا يشيرون بأصابع الاتهام إلى المخابرات المصرية عن طريق عميلها حفتر، وهذا أمر معروف. وإلا فمن اغتال سهام سرقيوة، ومن قتل إبراهيم الدرسي، ومن قتل البرغتي، ومن ومن ومن، عددوا وعددوا. شارع الزيت الذي توجد فيه الجثث كل يوم، أين التحقيقات في تلك القضايا؟ كذلك بعض القضايا الاغتيال كانت هناك كاميرات، وطالب ثوار بنغازي في ذلك الوقت أن تفحص الكاميرات ويعني أن يتابع المسؤولون عنها، لكن لا حياة لمن تنادي. الآن هؤلاء لأنهم رفعوا السلاح في وجه حفتر ولأنهم عارضوا مشروعه وقاتلوه حكم عليهم بالإعدام بتهمة انتمائهم لتنظيم الدولة إلى داعش، وهذا في الحقيقة أعجب ما يتعجب منه، لأن بعض من حكم عليهم بالإعدام في هذه القضايا بعضهم هم من قاتلوا تنظيم الدولة الذي فتح حفتر لهم الطريق ليمروا إلى سرت بسلام دون طلقة واحدة. فيعني من الظلم أن يتهم هؤلاء الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم في سبيل قتال تنظيم الدولة، يتهمون بأنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة ثم يحكم عليهم بالإعدام. الحقيقة هذه مهازل القضاء عندما يكون غير نزيه. إذا كان القضاء نزيها وهؤلاء شاركوا في عمليات قتل أو اغتيال، نحن لا ندافع عن المجرمين، لكن الإشكال حفتر يفصل القانون على ما يريد، كل من أراد يعني قتله قتله بأدواته التي تخلص منها أو التي سيتخلص منها مستقبلا، الورفلي والمنصوري وغيرهم، أو يعني يشير إلى القضاء للحكم عليهم ودون تمكين المحامين من الدفاع عنهم، بل لا يتمكن شخص، لا يعرف، لا يزوره أهله، ولا يعني يستطيع أن يوكل محاميا للدفاع عنه، ثم يقولون هذا قتل بحكم القضاء. هذا والله من أعظم الظلم، وستكون هذه الدماء وبالا على البلاد. أسأل الله عز وجل أن يكف عنا شر الظالمين. معنا اتصال الأخت مروة من مسلاتة. الأخت مروة تفضلي. إذن هذا سائل يسأل عن حكم سب الدين وسب الذات الإلهية وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن هناك حملات توعوية الآن في هذا الاتجاه. الأمر هذا تكلمنا عنه مرارا، وذكرنا أن سب الله عز وجل وسب نبيه صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. هذا يذكره الفقهاء في كتب، في كتاب الردة، في كتب الفقه يذكرونه في كتاب الردة. ما معنى الردة؟ معناها أن يرتد الشخص كافرا بعد أن كان مسلما والعياذ بالله. يعني إحنا نقول سب الدين وكذا، أرى هذا خط أحمر، هذا أمر مش معصية بسيطة فقط، هذا أمر يخرجك من ملة الإسلام والعياذ بالله. فشبابنا ويعني رجالنا الذين ينطقون هذه الكلمات عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. كيف يسب الإنسان ربه الذي خلقه وأطعمه وسقاه ورباه وأنعم عليه بهذه النعم، ثم يصب جام غضبه عليه ويسبه والعياذ بالله؟ هذا لا يليق بإنسان سوي الفطرة وصحيح العقل، فضلا عن إنسان متمسك بدينه يخاف الله سبحانه وتعالى. وسب الدين ليس كما يفهم البعض، زي ما يقولوا احنا دين وكذا، لا لا، كل من انتقص يعني الذات الإلهية بأي شيء، كأن يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى أو في عدله أو في رحمته، كل من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بشيء من يعني سيء الأخلاق، كل من أساء إلى دين الإسلام أو إلى أحد شعائره، فإنه يصدق عليه أنه سب الدين وانتقصه، وبذلك يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. يجب عليه أن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين وأن يدخل في الإسلام من جديد، بل قال بعض العلماء ببطلان حجه وبطلان أعماله. يعني هذا الإنسان، هذا أمر لا يليق بالإنسان أن يفعله. إذا مات والعياذ بالله قبل توبته لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر، وأن يحكموا ألسنتهم وأن يلجموها عن الوقوع في هذا الكلام. بعض الناس يقول أنا واخد عليه، يعني هذا يخرج دون قصد. إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ فلن يعني تنطقها في حال الغضب، مش حتنطق هذه الألفاظ في حال الغضب إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ. فلذلك ينبغي للشخص أن يطهر لسانه من هذا الأمر الخطير، وأن يعرف الله حق قدره ومعرفته، وأن يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعترف له بالفضل، بأنه من أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، ومن عليهم بالدخول في هذا الإسلام. وكذلك عليه أن يعرف أن الله هذه النعمة التي اختاره الله لها، وهو أنه اختاره من بين مليارات ليكون مسلما. الشاعر يقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه نعمة عظيمة أن يكون الإنسان عبدا لله، خاضعا ذليلا معترفا مقرا ملتزما أمره ونهيه. يكون الإنسان يعني المسلم يتشرف بانتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، لا أن يسب الله وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل الله عز وجل له؟ هل رأى من الله إلا الإنعام والتفضل؟ وهل رأى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه دعاه إلى ما يسعده في الدنيا وينجيه في الآخرة؟ وهل رأى من دين الإسلام إلا الخير والرفعة والسمو والعلو؟ لماذا يسب الله سبحانه وتعالى ويسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من وسوسة الشيطان، ينبغي للناس أن ينتبهوا إلى هذا الأمر. نأخذ اتصال أخت أم محمد من الخمس. أم محمد تفضلي. أبو أحمد من طرابلس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: تحية ليك يا شيخ وتحية للطاقم والمستمعين، وجزاكم الله خير وميزان حسناتكم.
2: وإياكم إن شاء الله. تفضل يا أبو أحمد.
3: الله يبارك فيك يا شيخ. بالله نتكلم على الظلم المتقاعدين والظلم التضامن والمعاقين يا أخي.
2: والله هذا كل حلقة كل حلقة نتكلم عليه يا أبو أحمد، هذا تكلمنا عليه في كل حلقة.
3: يعني تو سعر الصرف يا شيخ، ان مصرف ليبيا المركزي يعني 6.33 جنيه، يعني ينظر لرفع السعر الصرف، يعني ما ينظرش لظلم الناس. هذا يعني تو جوع وفقر وظلم، يعني تو يا شيخ ان تلاحظ ان ما ينظروش للناس. هذا يعني تو ينظروا لمرتباتهم، ينظروا لحياتهم، ينظروا لمعيشتهم وثغراتهم ومزاياهم وسكنهم.
2: بارك الله فيك يا ابا احمد، تكلمنا عن هذا مرارا وان شاء الله نشير اليه مره اخرى. بارك الله فيك. هذا سائل أو سائلة يسأل على المرابحة الإسلامية، يقول هل فعلا لو كان المصرف يملك السيارة ويربح فيها 16,000، هل فعلا هذا حلال أو شيء مشكوك نبتعد عنه؟ احنا قلنا أن المرابحة هي عقد شرعي صحيح من ناحية العقد، العقد عقد شرعي صحيح، وقد تكون المرابحة بسيطة وقد تكون مركبة. شو معناها بسيطة؟ معناها فيها طرفين، المصرف يشري، يلقى عنده سيولة يشري سيارات ويخليهم في الوكالة، وبعدين يطرحها للزباين، اللي يبوا من الزباين يبيعها لهم بنسبة ربح متفق عليها على مدة 8 سنوات. هذه يسموها مرابحة بسيطة فيها طرفين، يعني المصرف والمشتري. في مرابحة مركبة فيها 3 أطراف، يعني المصرف والزبون و الوكالة اللي تبيع في السيارات. يعني المصرف ما شراش سيارات، لكن هو يقول اللي يبي سيارة يجيب لي فاتورتها المبدئية أنا نشريها ونخير بعد شرائها وتملكها، كان يبي يشري نبيع له، كما يبيش عادي يرجع ما فيش باس. فأنت تجيب فاتورة مبدئية وتمشي، وبعدين تجيبها له والمصرف يمشي يشريها بالفعل، وبعدين يخيرك يقولك تبي تشريها ولا ما تبيش. كان ما تبيش توكل على الله، كان تبي تشري جيب ضامن وجيب كمبيالات ووقع معنا العقد وهكذا. هذا عقد شرعي صحيح ما فيش باس، لكن قد يحصل التلاعب في المرابحة المركبة، فيها مشكلة إذا لم تضبط بإدارة للتدقيق الشرعي باش تتبع المعاملات معاملة حتى يتضح لهم حل كل معاملة على حدة، زي ما يراجعوا في المالية يراجعوا حتى هو في الناحية الشرعية. لكن هذا يعني نقوله ما تاخدوش احنا لين يبدا فيه مدقق شرعي. لكن اذا كانت مرابحه بسيطه، كان المصرف يقولكم انا شاري السيارات بالفعل وطرحها البيع، ما فيش باس تشرو. اما الغلاء فهذاك يقدر المواطن، كان شاف انه غالي يقول لا ما نبيش، واذا كان شاف بان سعر ناسبه فياخذ. من معانا ابو غمجه من قصر بن غشير، تفضل.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: شيخ عبد الرحمن كيف حالكم؟ طيبون؟
2: الله يبارك فيك، تفضل.
4: حياكم الله وإياكم، ونفع الله بكم وبعلمكم.
2: آمين وإياكم.
4: لدي سؤالان. السؤال الأول عن أذكار الصباح والمساء، هل أذكار الصباح والمساء تحفظ الإنسان من يعني من كل شيء، يعني سواء كان يعني العين أو السحر أو يعني الحسد، يعني من كل شيء يعني تحفظ الإنسان يعني بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. السؤال الثاني، هل من صلاة العشاء راتبة بعدية على يعني على حسب مشهور مذهبنا المالكي لصلاة العشاء؟
2: واضح إن شاء الله، تسمع الإجابة.
4: جزاكم الله عني كل خير.
2: اللهم آمين وإياكم إن شاء الله. الأخ عبد الله من الأصابع. أخ عبد الله تفضل.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: كيف حالك يا شيخ؟
2: الله يبارك فيك.
5: أسأل الله أن يحفظك البلاد وعباد الشيخ.
2: اللهم أمين وإياكم إن شاء الله.
5: تفضل. الله يرحم عليكم. والله عندي سؤال بالله يا شيخ.
2: تفضل.
5: بنسألك على عندي جوزتي حرجان أنا يا شيخ، راهي وماشي الحوش مالها وطالب الطلاق يا فندم. يعني الفترة اللي قاعد حوش مالها ممكن فترة شهر ونص وقرب شهرين، وانا احاول كيف نتواصل معها نكلمها ترجع وتمام. يعني رفضت انها ترجع بس انا ما عشت نبي نرجع وخلاص زعلت لكن بنفس الحاجه كيف انت جوزتي قالت لي انا تواصلت مع مشايخ ممكن اكثر من شيخ سالته ان هنا يعني الرجل هذا ما عادش نبي نقعد معاه ما عادش نبي يعني خلاص صار بالطلاق الشيوخ قالت انا سوري اني انت كلمتك توا مع كلمه راجلك ما عادش تمشي عليك يعني فما يعني كلمتك عند بوك توا انت بوك هو اللي مسؤول عليك
2: هي ناويه هي ما عادش ناويه الرجعه خلاص
5: هي عن الكلام هي ما عادش تبي ترجع خلاص يعني فهمت إيه. لكن طلاق ما صارش طلاق لا امام محكم شرعي إيه. مثلا لا مثلا في محكمه لا شيء لحد اللحظه هذه قاعده جوز ما فيش طلاق نهائي
2: يعني تقصد هل تستاذن منك لما تطلع وكذا تقصد
5: ايوه الكلام هذا يعني انا هي إيه. انت كلامك ما عادش يمشي علي انا سالت شيوخ وقال لي كلامك ما دامك انت طالب الطلاق خلاص ما عادش عندي عليك كلمه انت كلمت عند بوك تو هي بنفس النقطه هذه بالضبط بارك الله فيك
2: يا شيخ وفيكم ان شاء الله بارك الله فيك الاخت مريم من طرابلس
6: الو
2: ايوه نعم تفضلي
6: نسال
2: تفضلي انت على الهواء اسالي
6: يا شيخ انا عندي زي ما تقول مطلع فلوس الزكاة تمام بعدين من ضمن الفلوس عافية مبلغ وقت الزهي لكن زي ما تقول صار في عملية في نصب ومسالك ومش عارفة كيف هل نضم الفلوس نطلعهم ولا نستنى نتأكد من الأمر هذا ولا
2: تقصدي يا أخت مريم يا أخت مريم أنت بتطلعي الزكاة وعندك مبلغ عطيتها لشخص إما دين وكذا المهم شاكة في رجوعه غالبا ما يرجعش
6: أيوه
2: هل تحسبيه ولا لا؟
6: أيوه
2: واضح إن شاء الله تسمعي الإجابة
6: الإذاعة
2: إيه في الإذاعة من معنا الأخ سالم من طرابلس أخ سالم تفضل أخ سالم معنا
7: نعم
2: الأخ عبد السلام من طرابلس
7: من مصراتة
2: الأخ عبد السلام من مصراتة مرحبتين بك تفضل
7: نبغى نسمع الشيخ لو سمحت
2: تفضل أنت على الهواء
7: يا شيخ لو سمحت انا طبعا مريض يعني عندي ثورات وما نلبسش نطبل وما يكونش حتى في ضعيف ولا مكمل نبي حاجه تطلع عليها ولا واحد من وراي في ظهري ولا شيء. بالنسبه لصلاه السنه هل نقدر نصليها يعني وانا متمدد على ظهري ولا لازم نشوف حد ولا نجيب حاجه.
2: انت تقدر تجلس هيك جلوس عادي
7: ما رضيش
2: تمام واضح ان شاء الله من معانا بالنسبه للمرابحه سعرها غالي او مش غالي هذا لا يؤثر على الحكم الشرعي هذه مساله حسبه هل تنفع معي ولا ما تنفعش هل انا داخل في مشروع نقول والله 8 سنوات حتى ولو كان القسط يعني 20,000 ولا كذا أنا ينجح معاي ولا نقول أنا ما ينجحش هذا حسبة يحسبها الداخل على المعاملة لكن احنا في دار الإفتاء يعني نصحنا المصرف المركزي أن لا تبقى المصارف مجرد يعني صراف للمال فقط وإنما تكون مؤسسات تسهم في اقتصاد البلاد كيف تسهم في اقتصاد البلاد تدخل على التمويل تدير شركات لو أن المصارف المليارات المكدسة عندها مثلا تمشي تتعاقد مع شركات يعني في اليابان وفي كوريا ليصنعوا في السيارات وتشري منهم الأعداد الكبيرة من السيارات بشركات تحت المصارف نفسها تخدم الفلوس تدير شركات تحت المصارف تجيب آلاف السيارات آلاف السيارات لما تجيبها مش زي الوكيل اللي بيجيب 15-20 بتجيب هذا عدد كبير حيكون المبلغ أقل لما تأخذ بالعدد الكبير لما يوصلها هي مثلا سيارة تكلفها هنا 80,000 تحمل على المواطن 10,000 مثلا وهي رابحة كويس لما نقوله احنا 90,000 يعني 10,000 في 8 سنوات المصرف بيربح والمواطن بيربح والسوق بينزل لأن السيارات اللي بيجيبوها الوكالات تساوي 120-130 مصرف بيجيبها ب80 بأقل. فلذلك مفروض المصارف تتحرك لهذا الاتجاه وتشغل الأموال اللي هي راكدة هيك وخلاص، تستفيد المصارف وتربح ويستفيد المواطن ويستفيد الاقتصاد متاع البلاد، وبالتالي حتى المرابحة ما تكونش غالية على المواطن. لكن لا حياة لمن تنادي للأسف. معنا اتصال أم محمد من الخمس، تفضلي.
8: أيوة السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: لو سمحت يا شيخ بنسألك، عندي أختي زوجها توفى يوم 27/4. نسألك حق العدة تكمل.
2: 27/4.
8: إيه.
2: نعرفش تقويم، كان جيبونا تقويم باش نحسبولها إن شاء الله. حاضر ها؟ تمام إن شاء الله. تسمعي الإجابة إن شاء الله. في معنا حد ثاني، الأخ مفتاح من مصراتة.
9: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ مفتاح.
9: يوم طيب، أفتح الله علينا وعليك إن شاء الله.
2: اللهم آمين وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيك.
9: الله يبارك فيك وبارك في الإذاعة وبارك في الموظفين المتعين، الله يسلمكم أنتم وشيخنا إن شاء الله.
2: اللهم آمين وإياكم، بارك الله فيك.
9: إن شاء الله ربي بالسلام علينا وليكم إن شاء الله، ربي يعطيكم القدر ويعطيكم العلم والنفع إن شاء الله.
2: اللهم آمين وإياكم، بارك الله فيك.
9: يا شيخ، نبغى نصيحة لوزارة الصحة، حتى كان نصحته هو لكن بارك
2: مستفيد،
9: والله يستفيد، والله
2: يستفيد فيهم
9: ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا رب
9: العالمين. يعني تمشي المستشفيات يا شيخ، تمشي المستشفيات لعند امس انا بروحي في اسمها في مستشفى المعاقين بالتحديد، يعني تطلب يبرع السكر في الهند من عندناش، والملايين ينصرفهم في عرعار ولا في كثير في مكان كانت ثانيات، يعني المواطنين بينهم والكتاب في كل مكان يا شيخ، ربي يعين سبحانه وتعالى جميع المسلمين،
2: بارك الله فيك،
9: وإن شاء الله ربي يهديهم. والله يا شيخ نبغى نصيحة عطى شوية
2: بإذن الله.
9: وعندي سؤال آخر يا شيخ. عندي أخويا من نتنازع أنا وياه، والله ما في حاجة هي تنازع عليها، لكن هو هيك مصر، وكل مرة كل مرة كبيرة اللي بيننا وبنقول لهم حتى إذا لم الله سامحه، ولكن أنا ما نقدش حاجة تحط على كتبي يوم القيامة بيناتنا حساب وبيناتنا برامج، أكون نقدر نسامح أنا وياه، ولكن هو ربي يهديه، ما هوش كل ما تمشي فينا حتى كلام ما يردش عليه. ونبي نصيحة لي ولا
2: ايه
9: علي احمد ولديك، وبارك الله فيك، وربي يكتب السلامة بينا وليكم ان شاء الله.
2: ان شاء الله، بارك الله فيك. هذا ما في شيء شهر 4 اللي فات عموما. من معانا ثاني، الاخ احمد من طرابلس. اخ احمد تفضل. اخ احمد تسمع فينا؟ الأخ مصباح من غريان.
10: السلام عليكم يا شيخ عبد الرحمن.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: حييكم حي مشاهديك ومستمعيك.
2: الله يبارك فيك إن شاء الله وإياكم يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب. آمين.
10: لا يا شيخ عبد الرحمن، أنا الدولة هذه وين؟ مية من غريان، المية هاي اللي فاتت ما وصلنيش بكر، أنا واحد من المية.
2: بطي المية
10: والكهرباء ما هناش، فين الحياة هذه؟ كيف هي أرض العاصمة والفلوس ما فيش، وكلها الأمور كلها يعني كلها بالكهرباء، وكلها يعني ضغط الدلو حتى المية تصفيقها تنزل من الخزان من فطراب في الصبوات والأساس الفلسطيني. بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن.
2: الله يسلمك، بارك الله فيك، جزاك الله خير. هذا أيضا سائل يقول، ما حكم من يمنع أخواته البنات من بيع حصتهن في الأرض بحجة ما نبوش غريب يخش علينا وخليها لعند ولا عند ولدك يكبر ويشراها منا واحد من أولادنا، هل فعلهم هذا جائز؟ يحرموني من بيع حصتي ولا يشروها، وأنا مريضة بنعالج بثمنها أو بنستفيد بها. للأسف للأسف لا زالت عندنا بعض العادات الجاهلية في الميراث. عندهم البنت لا ترث، علاش؟ والله ما بيخش علينا غريب. باي أنت الراجل مش مخشش غريب مرتك حتى هي معاك، يعني كيف تقزي أنت؟ أنت لأنك تحمل اللقب تحس في روحك مش غريب على أبوك، والبنت بتطلعها غريبة على أبوها لأنها في ذمة زوج آخر، يعني شخص ما ينتميش لوالدك. ما إحنا عندنا أسباب الميراث، إما النسب وإما يعني النكاح، يعني المصاهر، هذا تزوج خلاص حتى هو سبب من أسباب النكاح. وإنت زي ما عندك حق في ميراث والدك، حتى البنت عندها حق في ميراث والدها. صح أنتم شركاء في الأرض ومن حقكم الشفعة في الشرع. شو معنى الشفعة؟ معناها تقولها يا أختي أنت بتبيعي الأرض، إيه قداش حقها في السوق اللي عطينك؟ 100,000. تفضلي 100,000 ونشرهاني من حقك، فيش بأس. لكن أنت ما عندكش وتقولها لا ما تبيعيهاش، واستني لين ولدك بعدين يبيعها لولدي، شو الكلام هذا؟ هذا غصب وظلم لا يجوز، ما يصحش. هي مباشرة القسمة واجبة بعد وفاة الميت، بعد ما تكملوا وفاة الوالد والدفن والعزاء، مباشرة اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى ينادي الورثة جميعا، الأم ولا الخو الكبير ولا اللي هو مسؤول يبري ذمته قدام الله سبحانه وتعالى وبيدير الصح، يناديهم ويقولهم تعالوا جاي نقسموا ونديروا لجنة، اللجنة تقسم إذا كان الحقوق متساوية، تدير حتى القرعة إذا كان تراضيتوا أنا نبي هنا وأنت تبي غادي وكذا، ما فيش باس، لكن تقسم الحقوق مباشرة. اللي بينتفع بيبني باهي، اللي بيحرث باهي، اللي بيزرع فيها باهي، اللي بيبيع فيها من حقكم لما بيبيع قولوا لا معلش ينشرها إحنا بنفس الثمن اللي يعني لقيبيه بثمن السوق، مش هي تساوي 100,000 تقولها خذوا 20 يا ابنوي توطلعوا، ما يصحش الكلام هذا، حرام، ظلم ظلم وغصب للحقوق وتعدي. تخلوا البنت بين نارين، إما تبي تمشي ترفع قضية في المحكمة باش توصل لحقها وبعدين بتعادوها وبتطلعوها، ما تنفعش قدام الناس كيف ترفع قضية في خوتها وكذا، وإما بتخلوها تصبر على الفقر وعلى المرض وعلى الجوع في سبيل أنها ما تبيش تسيء العلاقة مع إخوتها. هذا والله من أعظم الظلم، ما يجوزش. أعطوا للبنات حقهم الشرعي، ربي بعد ما قسم الحقوق قال فريضة من الله، يعني مش منا. رأوا في بعض الرجال بارك الله فيه يعطي حق أخواته وبعدين يجي يقول أنا أعطيت، أنا يحسب روحه دار يعني شيء فيه منا، لا هذا واجب عليه. رأوا أنت ما أعطيتهمش بجميلك، رأوا هذا حق شرعي فرضه الله عز وجل لهم، وأنت بارك الله فيك كنت سببا في إيصال هذا الحق، يعني تحسش روحك قدرت حاجة يعني مفروض ما تندارش وتطوعت وكذا. في ناس يعني بالعكس عطوا لإخواتهم قالوا له منتم وازوا وين ما تبوا خودوا، رأوا البركة وين ما يبارك الله سبحانه وتعالى. والطمع مش كويس، لما إنسان يطمع ويبي يأخذ الرزق كله وبيستحوذ عليه وبيحرم إخواته، رأوا الله عز وجل لن يبارك له. بالعكس لما تصفي نيتك وتعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، وهذا الله عز وجل سيكرمك وسيبارك لك فيما رزقك، فما يصيرش هذا الشيء. بالتشري أنت أو الورثة أشروا، كان بيبيعوا مش إجبارا، ولكن تقولها لا أنا ما عنديش وما تبيعيش واستني، هذا ما يصحش. أيضا هذا سائلة تقول ما حكم تنظيف الحواجب؟ أنا متزوجة وحواجبي تشبه حاجب الرجال. يا أختي الكريمة، الحواجب ورد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن نتفها، فلعن، واللعن راه كبيرة من الكبائر مش مجرد يعني معصية وخلاص لما يرد اللعن، لعن الله النامصة والمتنمصة، يعني اللي يديروا لها حواجبها واللي تدير في النمص، هذا الزوز ملعونات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فما يصحش إن إنسان يقدم على هذا الأمر. هذا شن هو؟ اللي هو نتف شعر الحاجبين، نتف شعر الحاجبين. بإذا كان والله شيء يؤذي العين ومتطاير وطويل وكذا تبي تقصه بالمقص لا بأس، إذا كان بتاخذ ما تطاير منه بالمقص ما في شيء بأس، لكن إنها تنتفى أو ترقق الحاجب يعني من غير ضرورة، مثلا والله اضطرت أنه بتحول الحاجب لأن مثلا بيديروا عملية مثلا للضرار، هذاك ما في شيء أي بأس إذا كان لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعرفجة رضي الله عنه أن يتخذ أنفا من ذهب، عندما قطع أنفه في الحرب أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب الذهب هو حرام لكن هذا ضرورة. إذا كان أنت اضطريتي لإزالة الحاجب لعلاج مثلا هذا ما فيش بأس، لكن إذا كان للتزين، إذا كان للتزين ما تخديش من الحاجب بالنتف ولا بالحلق اللي هو يشبه النتف، لكن تقدري تقص

الشعر الآخر ما فيش باس. وبعضهم عرف النمص بأنه الإزالة من شعر الوجه، وبالتالي يعني حيكون حتى ما بين الحاجبين له حكم الحاجبين، ويعني مشهور المذهب عندنا احنا الحاجبين، الحاجبين لا ينتفان ولا يعني يحلقان ولا ينهكان حتى بالمقص لن يبدو في صورة النمص، لكن أخذ المتطاير ما في شي باس إن شاء الله. هذا أيضا سائل يقول ما حكم صاحب الرزق أنه يعطي الذكور مبلغ يرضيهم ويعطي الإناث مبلغ بسيط لإسكاتهن؟ ما حكم رب أسرة اشترى أرضه وبعد ارتفاع سعرها سجلها لابنه أو لأبنائه وقال أنتم بنعطيكم 20,000 البنات لما نبيع؟ بداية النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. العدل في العطية رأو مش المساواة، بعض الناس يعني يصير لخلط بين العدل والمساواة، لا، العدل فرضه الله مش المساواة. مثلا شخص عنده ولده فقير جدا ما عنده شيء، وعنده ولده غني بحبح ما شاء الله، فهو أعطيه للفقير بما يشري أرض وبيت ويدير عرس، وأعطيه للغني حاجة بسيطة، هذا ما نسموش يعني مساواة لكنه عدل، لأن هذاك عنده وهذا ما عنداش. مثلا بعض الناس واحد من صغاره ولا بنويته بارين به جدا جدا أكثر من البقية، فخصه بشيء من دونهم، ما فيش باس، هذا عادي، هذا من العدل، لأن هذا يعني استحق هذه المكافأة. لكن إذا كانوا سواسية في البر وسواسية أو متقاربين في الحالة المادية، فيستحب، مش يجب، يستحب له شرعا أن يعدل بين أبنائه. علاش؟ قالوا هذا أدعى لأن لا يتباغضوا ويتحاسدوا ويتدابروا. والله ما لم يعطي لهذا أكثر مرة يحسدوه ويقاطعوه ويديروا يعني حزب ضده وكذا، لكن لما يبدو عطينهم زي بعضهم خلاص يحسوا بالرضا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يعني النعمان بن بشير رضي الله عنه ويبي يعطي لولده عطية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت كل بنيك هكذا؟ أعطيتهم كلهم؟ قال لا، قال إني لا أشهد على جور، وفي رواية أشهد على هذا غيري، بيقول أن مقام النبوة لا يليق به أن يشهد على غير المستحب، كان تبيني نشهد أعطيهم كلهم، لكن تقدر تمشي أشهد غيري، يجيب واحد غيري يشهد. فلذلك قالوا العلماء معناها مش باطلة الهبة إذا كان ما فيهاش عدل، مش باطلة، لكن يكره، الأولى والأفضل والأسلم للقلوب أن يكون التوزيع عادلا، هذا أفضل. لكن لو لم يعدل يعني تصرفه صحيح ولم يفعل حراما، إلا إذا قصد الإضرار بالورثة، كان يبي يقصد الإضرار بهم، هنا يبدأ حرام، هنا يبدأ حرام إذا قصد الإضرار، كان لم يقصد الإضرار ما فيش نية لهذا، وإنما أعطى وفضل هيك وخلاص. لأن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه أعطى للسيدة عائشة دون يعني بنيه، أعطاها 20 وسقا في في في الغابة. سيدنا عمر خص عاصما ابنه بعطية دون بقية الأبناء، فقالوا العلماء لو كان حراما لم يفعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهما من هما، لكن الأولى والأفضل والأكمل إذا كان ما فيش أسباب للتفريق أن يعدل بين الأبناء، الأولى هيك باش تسلم القلوب وتصفو. لكن إذا كان فيه سبب زي ما قلنا يعني عدم التسوية في العطية، كان فيه سبب شرعي زي ما نقوله بر أو حاجة، أو هذا الأولاد بيديروا عرس وبيتزوجوا، والبنات في العادة مش هتكون تكاليفهم زي تكاليف الأولاد، لأن الولد هو اللي بيجيب البيت وهو اللي بيجيب المهر وهو اللي بيجيب يعني فرش البيت وكذا، فحيكون تكاليفه أكثر، فلذلك لو أعطاها أكثر ما فيش باس. هذا أيضا سؤال يقول هل يجوز لبنات المسلم من أم مسيحية وهم غير مسلمات أن يرثن في ليبيا وهم يعيشون بالخارج؟ هو مش قصة ليبيا أو ليبيا، حتى إذا كان عايشين في الخارج، إذا كنا مسلمات، كان البنويت مسلمات، فلهن الحق في إرث أبيهن، جولي ليبيا ولا مجوش، كان مسلمات. أما إذا كنا كافرات فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، من أسباب منع الميراث اختلاف الدين،

يكون الدين مختلف، عندما يكون الدين مختلفا هذا سبب أو مانع من موانع الإرث، يقطع الإرث، ما عادش في حاجة إرث. لكن راهو مرات هم البنات اللي هنا غريب ويسيطروا ويستحوذوا على الإرث، فيقولوا والله البنات اللي غادي مش مسلمات، هذا ما يكفيش كلامكم هيك خلاص، هذا يحتاج إلى إثبات. يتواصلوا القاضي اللي بيقسم هنا وبيدير فريضة شرعية، يتواصل مع الدولة سفارتنا في الدولة هذيك ويتأكد من الإسلام، إما بالأسماء ولا بمثلا تسجيل الديانة عندهم وكذا. إذا كنا مسلمات حرام عليكم تمنعوهم حقهم، لأنهم مش في ليبيا، في ليبيا أو في غير ليبيا، لأن هذا ولدهم وعندهم في حق زي ما أنتم عندكم في حق في الميراث. أما إذا كنا كافرات هم معترفات، ولا يعلقوا في الصليب في الصور، ولا اسمهم على اسم النصارى، ولا في الديانة مكتوب هيك، هذوكم محرومين من الميراث ولا يحق لهن الميراث. هذا أيضا سائل يقول أو سائلة تقول زوجي من سنة وثلاثة شهور حلف بالطلاق، ما عادش نركب معاه بالسيارة مسافة طويلة، يعني من راس لنوف. يا أختي أنت سمعتك سألتي الشيخ عصام الخمري، ما عادش تقعدوا تسألوا كل حلقة تعاودوا في نفس الأسئلة، اللي سأل شيخ وأفتاه خلاص ما عادش يقعد يعاود في الأسئلة مرة ثانية، بارك الله فيكم. الأخت أم محمد من الخمس، دائما أنا نقولكم عليه كيف تحسبوا، يعني كيف تحسبوا العدة. هذه قالت توفى يوم 27/4، ما ينجوحنا نفتحه، هذا عندنا تقويم دار الإفتاء القديم، هذا يعني سنة 47 وهذا جديد 48، هذا سنة 47 اللي هو 27/4/2026. احنا توا الآن هذا افتحنا على 27/4، لقينا يوم 27/4 هذا يوافق 9 من شهر ذي القعدة سنة 1447، هذا 9 هذا يوم 27، هذا 27/4. طبعا هذا مش حنحسبوه اليوم، إذا كان الوفاة بعد الفجر، إذا كانت الوفاة بعد الفجر مش حنحسبه اليوم، نحسبه من أول فجر يجي، لأن اليوم لابد أن يكون كاملا. فإحنا منقوله يوم 27 يوافق 9 من ذي القعدة، اخدينا من 10 ومشينا، هنا عندنا 4 أيام، وهنا أسبوع 7/11، وهنا 7/18، وهنا 22، يعني اخدينا نسجلوا 20 يوم من ذي القعدة، باهي خدينا 20 يوم من ذي القعدة، وخدينا ذو الحجة كامل، باهي، وبعدين نجو هنا محرم كامل، ذو الحجة كامل ومحرم كامل وصفر كامل، هذو ثلاثة شهور ولا، وعندنا 20 يوم من ذي القعدة، نبو 20 يوم تانيات من شني من ربيع، قلنا ذو الحجة ومحرم وصفر، 20 يوم من ربيع مع 20 ذي القعدة يبدو 40 يوم، ثلاثة شهور وأربعين يوم، يعني 4 شهور و10 أيام. نجو هنا للتقويم الجديد، نفتح على شهر ربيع الأول، 20 من ربيع الأول شنو يوافقنا؟ يوافقنا 2/9، يوافقنا يوم 2/9، يعني يوم 2/9 بعد غروب الشمس، 2/9 بعد غروب الشمس خلاص تنتهي العدة. 2/9 قلنا شنو توافق؟ 20 ربيع، 20 شهر المولد ربيع الأول، هيك احسبوها العدة. اللي عنده يوم فرنجي يجي يشبح شن يوافق هنا بالعربي، تلقوا احنا في العربي مكتوب بالخط الكبير في الدار، والفرنجي مكتوب بخط صغير، وكل ما يبدأ الشهر يكتبوه، فنقول 27/4 نجي نشوف كم يوافق هنا، ونقول هذه الوفاة بعد الفجر، ما عادش نحسبها، نحسب من اليوم اللي بعده، قداش خديت يوم من الشهر هذا نسجله، تو سجلنا 20 من ذي القعدة، بعدين خدينا يعني بالنسبة للشهر اللي بداته بأول هلال زي محرم وصفر، ذي الحجة ومحرم وصفر، هذا ما عادش بنحسبوه ناقص ولا كامل، بنحسبوه لها شهر، سواء جيت 29 ولا 30، فبنقوله ذي الحجة ومحرم وصفر هذا 3 شهور، واخدينا 20 يوم من ذي القعدة، وزدنا 20 يوم من ربيع الأول، نجو نشوفوا 20 من ربيع الأول، خلاص نقولوا هذا تتم العدة بعد غروب الشمس، ونشوفوا حتى شن توافق بالإفرنجي. الأخ أبو أحمد من طرابلس قال فيه ظلم للمتقاعدين وكذا، دائما والله إحنا نتكلم عن العدل يعني في المرتبات، ودائما نكرر مش مساواة مش زي بعضهم، لكن فيه عدل،
مش معقولة من 900 إلى 26,000، مش معقولة التعليم العام 1700 ولا 1800 والتعليم العالي 8 و9 و10، يعني خلوها متقارب، يعني يكون الأمر فيه قرب، يعني مثلا يبدأ سلم المرتبات مثلا من 3000 مثلا أو من 4000 أقل درجات، أقصى حاجة أعلى الدرجات يكون 7 مثلا، يكون يعني فيه تقارب. لكن هيك هذا ظلم بين الحقيقة وتكلمنا عنه مرارا. وللأسف الشديد المصرف المركزي سياسته المالية زي احنا نقوله يجي على حمير القصير، احنا يقولوا في المثل، يعني كل شيء يجي على المرتبات. تو شوفوا زيادة المرتبات والتضخم، باهي هو صحيح فيه تضخم، لكن في النهاية الباب الأول بيمشي للناس، هذا 2000 وهذا 3 وهذا 900 وهذا 500، والله في النهاية الناس في حاجة، يعني بينه وبين ربي كان أخلص في العمل، هذا مرتب حلال كان ما أخلصش حرام، لكن في النهاية مش مبلغ. لكن جي لي أبواب ما يسمى بالتنمية، صندوق إعمار بلا رقابة، عودة الحياة، طريق تخدمها اليوم الشهر الجاي تلقاها نازلة، طريق تكلف مليون يديروها 10 مليون أو 20 مليون، هذا ما يقدرش يقول عليه كلمة المركزي ولا الأجهزة الرقابية ولا شيء. بي هذا قصدي الآن، قالوا المصرف المركزي قال الإنفاق الموازي 70 مليار من بداية السنة إلى توه شهر 7، يعني كيف بداية 8، معقولة 70 مليار طالعات من برا؟ طلعت الحكومة الشرعية غادي في الشرق، مش هنا الحكومة الشرعية، 70 مليار مصروف، يعني هادو ما يتكلموش عليهم المركزي ولا يدوروهم ولا الأجهزة الرقابية، لكن يتكلموا على زيادة مرتب للجيش ولا زيادة مرتب للتعليم ولا زيادة مرتب للضمان، يديروا دوشة ويقولوا ميزانية متسدش، ميزانية متسدش، سكر أبواب التنمية. صح الطرق كويسة وعودة الحياة كويسة والمدن باهية، لكن احنا تو ما عندناش جهد عليها، احنا غرعتوا المواطنين فلوسهم خليه ياكلوا يشربوا، مش معقولة. أنا ممكن نوقف التنمية سنوات لين يتحسن الوضع المالي للبلاد وبعدين نمشي للتنمية، لكن أنت تو ما عندكش باش تخلص الباب الأول، وتقعد كل شيء تجي على الباب الأول، لما تعجز تمشي تزيد لي سعر الصرف الضعفة. علاش تزيد سعر الصرف؟ علاش تجولي آخر حل؟ علاش ما تجولش الحلول الأولى؟ سكر باب التنمية، تدخل كل الجهات اللي راتبك لحظي اللي ما يبيش ما عادش تعطوه باش نتأكدوا ما عادش في فساد المرتبات، الوقود والسلع اللي تهرب سكروها، الشركات اللي تاخذ في يعني اعتمادات تبعوها سهل تتبيعها لين تبيع البضاعة بسعر الدعم، السفارات اللي عندنا مفتوحة في كل بلاد اللي تعرفها واللي عمرك ما سمعت بها، آلاف مؤلفة تروح بيهم هنا يروحوا للبلاد، دير هالخطوات هذه كلها، بعدين إذا كان مازال فيه شيء على البلاد أنا متأكد المواطن مش حيرفض أنك تنزل تخفض من مرتبة وتتقشف. لكن تخلي يعني يسافروا بطيارات خاصة تكلف الملايين وسفرات بدون فائدة، مؤتمرات وش بحشن هو وزيارات وحضور مباراة، وبعدين والسفرات ملوحة في كل مكان يعني آلاف مؤلفة، والتنمية هذا والنهب في كل مكان، وبعدين تجي المواطن تقول والله يعني نبي ما نبيش نزيد، لأن هذا أمر ما يستقيم شرعا. في خطوات تديرها لسياسة التقشف، بعدين لما تجي للمواطن في آخر حاجة المواطن لن يمانع في سبيل اقتصاد البلاد، لكن تجي عليه هو وتسيب الخطوات اللي هي مفروض تسلكها ابتداء، لا المواطن بيتكلم هنا، يعني تصير لكم حتى ثورة جياع، الناس راهو قصدي مرات في بعض الأحيان مش لاقي حتى ما تاكل. المسؤولين عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن الله سائلهم عن رعيتهم، التفريق هذا كله في المرتبات وصرف الأموال فيما لا يعني، هذا كله محاسبون عليه. المال يسأل الإنسان من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني إحنا سؤالنا في أموالنا اللي عندنا، بين المسؤولين على أموال الدولة سيسألهم الله عن الصرف في أموال الدولة، على صرفت في هذا وما صرفتش في هذا. الأخ أبو غمجة قال أذكار الصباح والمساء هل تحفظ الإنسان من كل شيء من العين والحسد وكذا؟ نعم، بعض الأذكار زي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، زي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، زي الآيتين من خواتيم البقرة آمن الرسول من قرأهما في ليلة كفتاه، هذا ورد فيه حديث من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. يجي واحد يقول والله كيف إذن كيف يصاب الإنسان بأقدار الله إذا كان ينسيك الله عز وجل تلك الأذكار في اللحظة هذه، زي ما قالوا لبعض الصحابة قالوا لبايع علاش أنت يعني أصبت
قالوا نسيت ما قريتش الأذكار، فإذا قدر الله عز وجل لك أمرا أنساك هذه الأذكار وبالتالي وقع قدر الله، لكنها يعني لكنك إذا قرأتها تكفيك بإذن الله. قال صلاة العشاء هل لها سنة راتبة بعدية؟ ما فيش في مشهور المذهب ما فيش سنة راتبة للعشاء، لكن أي ركعتين أي ركعتين تحصلان بعد صلاة العشاء تمشي راتبة ما فيش بأس، وإن لم تعينها، لأن النوافل لا يشترط تعيينها، حتى لو صليت أنت الشفع مثلا ويحصل لك السنة البعدية لصلاة العشاء ما فيش بأس إن شاء الله. ويكره أن يوتر الشخص بواحدة، ماذا به يصلي قبلها شفع 2 4 6 8 على حسب ما يستطيع. الأخ عبد الله من الأصابع قال زوجتي حرجانة وطلب الطلاق وبقيت شهرين وحاولت التواصل فرفضت. أنا نقول لك يا أخ عبد الله خلي آخر الحل الطلاق، اسعى، فيه يعني وجهات اجتماعية تقدر تبعثها وتحاول الإصلاح، وإذا كان أنت عندك عيوب خلت المرأة تنفر منك وما عادش تبي تقعد وعندك ظلم ليها وكذا، أصلح من نفسك وعدهم بالخير باش تلم أسرتك وعيلتك. إذا كان ما فيش نصيب ما تخليش المرأة معلقة وخلاص، إذا كان عارف أن الطريق مسدود ديروا طلاق بدون محاكم بتراضي بينكم بحل اجتماعي، خلي هي تمشي في حالها وانت تمشي في حالك. ربي قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، كل واحد يسخر لربي نصيب ربما أفضل من هذا ما مشيتوش مع بعضكم، فسرحها لوجه الله. وبالنسبة للإذن إذا كان هي عزمت على عدم الرجوع خلاص تستأذن من أبيها، لأن أنت لعد بتنفق عليها ولا يلزمها أنها تستأذن منك خلاص، يعني مدام هي عزمت أمرها على الطلاق ومعش تبي. لكن إذا كان طلقة رجعية وقاعدة مترددة قاعدة في العصمة وبالتالي يعني تستأذن من زوجها. الأخت مريم من طرابلس قالت عندي زكاة بنطلعها وفي مبلغ غالبا مش حيرجع. لا ما تطلعيش هذا المبلغ، طلعي اللي عندك وفي حوزتك، والمبلغ هذا لما يجي حتى بعد 10 سنوات زكيه لعام واحد فقط، لما تقبضي المبلغ زكي. والله ما قبضتش كله، مثلا عطاني 5000 زكي عليه 5000 فقط، كل ما يجيك مبلغ زكي طلعي زكاته، كل ما يجي مبلغ لمرة واحدة فقط. الأخ عبد السلام الله يشفيك ويعافيك يا أخ عبد السلام، بالنسبة للنافلة ما فيش بأس، لا يشترط لها القيام، تصلي هو بالنسبة للعاجز حتى الفرض يصليه على حاله، إذا كان يقدر مستند باهي، ما يقدرش مستند يجلس، ما يقدرش جالس يضطجع، ما يقدرش إن شاء الله حتى يحرك عينه أو صبعه أو يجري الصلاة أفعال الصلاة على قلبه، هذا حتى الفرض إذا كان فيه مشقة عليه. أما النافلة فأمرها واسع، حتى صحيح يقدر يجلس أو يقدر يصلي زي ما قلت أنت، صلي مضطجع على ظهرك ما فيش بأس إن شاء الله. الأخ مفتاح من مصراتة قال نصيحة لوزارة الصحة، وزارة الصحة صرفت لها المليارات في الحكومات المتتابعة، بعدين شن نشوفوا إقالة الوزير إقالة الوكيل وجيبوا واحد تاني، هذا مش حل. الحل أن يحاسب كل هؤلاء، كل يشد منصب يعطي ذمة مالية قداش عنده أول ما خش، وبعدين لما يطلع يشوفوا ذمة المالية ويحاسبوه عليه كل قرش صرفه، لما يحاسبوه وتنزل به أشد العقوبات كانت ثبتت عليه السرقة والتفريط، اللي بعده بيجي بيخاف، لكن هيك حوله وحطه في سفارة وجيب واحد تاني تبقى كلها تبي تخنم هيك وبعدين تمشي لمكان تاني، هذا الأمر لا يصلح. من أمن العقوبة أساء الأدب، كل من يأمن العقوبة سيسيء الأدب ومش هيختم كويس، لذلك لازم من المحاسبة والعقوبة. لما تبدأ سنة المحاسبة تبدأ سنة متبعة في كل مسؤول يعزل أو يستقيل أو كذا، خلاص كلها تخاف من المحاسبة، فيما يخافش من الله سبحانه وتعالى، في اللي يخاف من المساءلة القانونية. سيدنا عثمان قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فيه اللي تأثر فيه المواعظ وتحرك له قلبه ويخاف من الله سبحانه وتعالى، وفيه اللي ما يخافش قلبه ميت، هذا يخاف من المساءلة ومن السجن ومن الغرامات ومن كذا، فلا بد أن تفعل هذه الأشياء. قال تمشي تبي يبرد سكر ما تلقاهاش تمشي، والأسف تصرف الأموال في المهرجانات، عندنا مرضى أورام يعانوا يدوروا في جرعات وإحنا مبحبحين ومديرين مهرجانات وغناء مغني خلص هذاك المبلغ ومش عارف كذا، هذا أمر سفه في المال، وسيسأل الله سبحانه وتعالى المسؤولين عن هذا عن الصرف. الأخ مصباح يتكلم عن الماء في الجبل، وأنا من أبناء الجبل، إحنا نشرو في بوطي المية، نشرو في المية في الاستعمال الشخصي، يعني مش شراب بس، راو نشرو في الماء
في حتى في الغسيل أكرمك الله، وفي الحمام وفي كذا، وفي الصيف يرتفع إلى 200 دينار، والدولة مش مدايرة حل للناس هؤلاء في في الماء. تجي للكهرباء تلقى يعني نصيب الأسد في هروب الضي غادي، حتى هم حتى يتحسن. لابد أن يكون هناك عدل بين مناطق ليبيا كلها. الحكومات الأموال هذه في الأشياء الضرورية، يعني الكهرباء والمية والحاجات هذه، يخدموا للناس كلها، يوصلوا لها. وبعدين زي ما قلنا احنا تلقى صرف في أشياء لا معنى لها، حججهم على حساب الدولة، أصرف في لمهرجان ليالي طرابلس ليالي بنغازي ومش عارف شيني، هذا أمر ما يليقش. عندك أشياء أولى يجب أن تبذل فيها الأموال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا وألا يولي علينا شرارنا. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بعيش رغيد، وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يكون الإخوان المجاهدين في غزة وفي كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريك له أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. رجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه، وهذا لفظ رواية مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ذكر الموت وقصر الأمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم: يبيت 3 ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه. وخط خطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك في صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقية فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه، وهذا لفظ رواية البخاري.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الورع وترك الشبهات. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه، ورواياه من طرق بألفاظ متقاربة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ فقال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. وعن عطية بن عروة السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانه. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتى بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، جاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب تحريم الكبر والإعجاب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

0: قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه، يختال في مشيته، إذ خسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب حسن الخلق. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، فرده علي، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق،

0: إثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله تعالى وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الحلم والأناة والرفق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعربي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم، فنادى فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل العظيم. وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعربي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب احتمال الأذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: أوفوا ببيعة الأول ثم أعطوهم حقهم، اسألوا الله الذي لكم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
1: من رياض الصالحين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي، اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تاجورا. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة والمستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، مازال حديثنا مستمرا في الكلام عن مصارف الزكاة، وكنا نتكلم في آخر حلقات عن مصرف الفقير والمسكين، وتكلمنا عن فروع متعلقة بهذا المصرف، وتكلمنا عن الزكاة للزواج والزكاة للعلاج، ولعل شيخ قلنا حتى بنتكلموا على الزكاة للبناء، الشخص اللي بيبني. فما هي الفروع المتعلقة بهذا الأمر والضوابط؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فبقية الكلام نحن لازلنا في الصنف الأول والثاني الذي هو الفقير والمسكين، وتكلمنا في الحلقة السابقة عن يعني إعطاء الزكاة لمن أراد الزواج ولمن أراد العلاج. الكلام اليوم على الإعانة أو صرف الزكاة لمن يريد البناء. وتكلمنا أيضا في هذه المسألة يعني قلنا القول بالكلام الأخذ بالسادة الشافعية في العموم هكذا في إغناء الفقير يعني وتكلمنا عن هذه المسألة، لكن خص الكلام الآن على الشروط أو ما هو هي المواصفات التي ينبغي أن يتقيد بها المزكي في إعطاء الزكاة لأجل البناء. طبعا الشرط الأول هو ملكية الأرض أو ملكية السطح،
3: أن يكون الشخص عنده أرض يعني.
2: نعم، أو إما نملك السطحة، يقولوا السقف الدور الثاني فوق مبني فوق بوه أو فوق خوه، أو مثلا شاري سطح معين، أو ملكية الأرض نفسها عند الأرض التي يبني عليها. هذا الشرط طبعا لأن الشن يترتب عليه لو احني ما نفذنا الشيء. عادة فيها الناس يجيبني فوق حوشبه على سبيل المثال، والأب هنا العقار ملك الأب، وهذا العقار مبني على أرض الأب يعني. فالملكية هنا وبالتجربة شيخ أسامة تحدث بعض المرات إشكاليات بين الأب وابنه، يقول لا أطلع. يعني هذه بالتجربة صح. فالابن هنا لا حجة له في ملكية هذا العقار، وكأن مال الزكاة ذهب لغير مستحقه. زي ما قلت لك يعني مرات الأحيان حتى في نصف البناء يعني نعرف حالات أو مرت بنا حالات زي ما يقولوا عفوا في مسائل مثل هذه، يعني بعد ما يكمل ويبني الحوش الولد مرات الأبو يقول لا أطلع، ما عندك شيء عندي هنا، يطلع ويخي حتى يدرج ويحت الأب مرات
3: صح،
2: هذه يعني مسائل موجودة.
1: شيء المال إلى غير مستحق
2: بالضبط، أو أن الكنة ما تعجباش، تصير مشاكل بين الكنة
1: يطلع.
2: والعيلة يقول لا يأخذ وجهك، عندك أسبوع وأطلع خذ وجهك مشي أجر ولا كذا. فهنا مال الزكاة كأنه ذهب لغير مستحقه، هذه وهذه مسائل نتكلم فيها من واقع الموجود. أو بعض الأحيان يعني الورثة يبدو ينازعوا فيه الشخص هذا الذي بنى فوق حشبه، يقول أنت مثلا خلاص المدة سكنتها هذه يعني كأنها إيجار أو كذا إلى آخره، مدام ما فيش اتفاق مسبق يعني خلاص ما فيش اتفاق مسبق إيه يعني يبدو ينازعوا فيه. فهنا تقول الزكاة لغير مستحقها في مثل هذه المسائل. فبالتالي إذن لابد أن يكون الفقير متملكا للمكان الذي يبني عليه هذا البيت. طبعا في الشروط هذه ثابتة زي ما قلنا في الحلقة السابقة، للإسلام يعني والاستقامة الشخص وحرصه على إقامة دينه أو حرصه على إقامة معاشه يعني وسعيه في رزقه وكذا. منش لي واحد راقد في الحوش لخدمة لقدمة وعنده زواج يعني زي بعض، هذا يتزوج زي ما تزوج، زي أنفق على الصغار زي ما أنفق زي كذا، كله يقول والله تو خلي نبنو له باشي باك يتحرك، يعني غيره أولى منه غيره أولى منه ممن هو يعني. وأن تجد الآن شباب في الثلاثينات وفي غيره وكذا وقاعد مش قادر يعني يكافح يخدم صبح وعشية زي ما نقول احنا، وخاش في جمعيات وخاش في كذا اللي خاطر بشي يصقف 100 مترو. فهؤلاء هم أولى، هؤلاء الذين يعطى لهم الزكاة. فمن غير الملكية أيضا أن هذا البيت يبد أن يقتصر على مساحة التي تؤدي الغرض.
1: أيوة يكونش أكبر من الحاجة،
2: يكونش أكبر من الحاجة. يا ما بيكون هو إحنا نقول راسه رويس في النهاية الأمر كيف جيد بتزوج قاعد شاب، فالمية وعشرة والمية وعشرين متر تكفي
1: سدات صح.
2: سدات معي. الأمر الثاني أو مثلا نقول إحنا عائلة هذه حسب حتى ممكن يلتجوا حتى لأهل الهندسة تخصص يعني 5 أنفار قداش يبي، 4 أنفار قداش يبي، 6 أنفار 6 أنفار يقول لها مثلا بمية وخمسين، اللي 10 أنفار ما تقولهاش 150. في الآن اللي عنده 10 أنفار عائلته هو والزوجة 8 صغار وبنويت أولاد، دار للأولاد ودار للبنويت ودار يعني للزوجة وهكذا يعني أشياء. فهذه لابد يعني كل حالة ولها حكم خاص بها. يعني الآن نعطوا زي ما قلنا دائما في الأحكام العامة أن يشير بالتفصيلية وليست بالتفصيل، وإما الاحتكام في الفتاوى مثل هذه كله يعني نازلة ولها حكم يختص
1: تدرس
2: على حدة بالضبط. إذن الحوش ما يكونش فيه مثلا احنا نقول المساحة كبيرة أو الكماليات، يختصر عليه الأشياء الضرورية جدا التي لا يستقيم البيت إلا بها، زي ما الآن واحد مثلا بيدير جبس أو بيدير الرخام.
1: الكماليات غير محتاج إليها
2: بالضبط، غير محتاج إليها. انفصلوها أيضا مثلا احنا نقول رخام، الخام يقولك والله الناس المختصة يقولك لابد من الخام تاع الرواشن مثلا حيث يمشي مساعة يمنع دخول الماء وكذا وإلى خذه، خاصة في النوافذ الحديث هذه زي البي في سي وزي الألمونيوم وكذا، هي كويس بهندلوه مثلا في الرخام الرخيص المتعارف عليه المصري هذا يقول بنرامة على سبيل المثال، ليش لي واحد يجيب لي الخام غالي تحطه حاجة يتأدى بها الغرض وتحصل بها منفعة وبأقل الأثمان. يعني نتكلم احنا الآن بالضبط الاحتياط في مال الزكاة، لما نجي مثلا للسيراميك في المطبخ مثلا على سبيل المثال، ممكن الأرضية تجيب السيراميك والسيراميك مثلا المديش أخذ لي مثلا الغالي اللي لابد منه زي ما نقوله احنا الآن زي ما متعارف الآن. حتى الآن الناس اللي حالتها يعني كويسة معاش يدير في السيراميك كامل حائطي يدير مكان الدولاب على سبيل المثال. يعني هذا كان يحتاج الإنسان يعني حضرة تحت الرطوبة وكذا وإلى آخره، يعني يقولوا ما بين الدولاب والدولاب يعني فوق الوطة وكذا، من دي السيراميك للمطبخ بالكامل. حصلت الآن أشياء تطور أشياء يعني في مواصفات البناء، أصبح فيه طلاء يعني أقل من السيراميك ويعطي ممكن نفس المواصفات على الحوائط وكذا إلى آخره. هذا يسعى فيها الإنسان يبحث فيها راهو، لأن مال الزكاة مؤتمن عليه ما يتعاملش مع العواطف، تعامل مع ضوابط شرعية اجتهادية، اجتهد وأصاب فله أجر، اجتهد وأخطأ فله أجر، لكن تكون النية هي الحرص على أداء هذه العبادة على الأكمل، على الوجه الأكمل عفوا. جو متى نقول له والله ما يقولش بتريات، تريات هذه كماليات قولا واحدا، لامبا أنت بعدين لما تستأسع
1: دير
2: تري كيف تبي، هذا انت حر يعني. صحيح. فهذه ضوابط شيخ زي ما قلت لك يعني لابد من مراعاتها، من مراعاتها يعني. فينظر الانسان اللي بيتولى مال الزكاه يعني مثل هذه المسائل. في بعض الاحيان زمون الابواب البيبان حتى هم نفس الشيء، دي الحجر الخشب الغالي ولا الموج وكذا، راهو في المقابل ما يجيش لحاجه يعني يقولوا رديئة
1: جدا،
2: حتى هي فساد مال الزكاة رديئة جدا، استعملها شهر ولا شهرين تتكسر، بصلح وتكسر ويجيب بدلها يعني،
1: لأن حتى هي ما فيها ما تأديش المنفعة،
2: ما تأديش المنفعة بالضبط. يعني زي ما قلت لك في أشياء معينة يستغنى بها في أقل الدرجات مع يعني مع جودتها يعني تؤدي الغرض،
1: يوازن بين الأمرين هذا
2: بالضبط. تجي الآن تأخذ أنت حشاكم يعني مثلا المواد الصحية زي المرحاض وزي تنزل لي على الصناعة الفاخرة وتبي منها يعني كلها، وهذه مثلا فيها حتى نظرة خاصة يعني، هي أشياء في نهاية مكان في مكان يعني يعني إنسان يقضي فيه الحاجة حشاكم يعني، ليش تشد لي في أشياء تبي الأغلى وتبي الكذا يعني، حتى نقوله حتى في الله أعلم حتى في البانيو البانيو الآن ومكان الاستحمام يعني يكفي حوض قدم، يكفي حوض قدم مكان يا اخي، حتى في بعض الان حتى اللي عنده حتى كويس ما عاد يديروا فيه، في يمكن يديروا فيه تفصيل وفي تفصيل هكذا يعني. فالا اذا كان الحال يستوجب انه كبير في السن ولا بد من باني ولا بد من كذا والى اخره، او عايز هذه تقدر الضرر بقدرها. فهذه متى مسائل يعني نقول خطوط عريضه بحيث الانسان يتحرى في مال الزكاه يعني ما يمشيش بالعاطفه زي ما قلت لك يعني معي. فهذه مسائل الشيخ ننظر لها. في الجانب آخر اللي هو في بعض الأحيان في حالته كويسة أو في بداية أنه وضع كويس فيبني بنية أكبر شوي، هو مستحق 100 يعني زي ما أقول الحين كان يكفيه 120 متر ودار 160 و170 وتورط
1: ماشي يقدر يكمل،
2: ماشي يقدر يكمل وتورط، وحتى كان باع مش حيجيب للسوم اللي طلع من ميخذ لحوش كامل زي ما نقوله حين أو حوش يعني شبه كامل. فهذا والله أعلى يجتهد فيه بقدر ما يسكن
1: يكمل الجزء اللي يقدر يسكن فيه،
2: يسكن فيه ندور مثلا نقول أكمل الحمام والمطبخ ودار النوم ودار الصغار، كان هم يعني أولاد بس ولا بنويت بس وصغار صغيرين بكل يعني ما تغيير المضاجع ومكان المعيشة وخلاص المربوعة الخارجية هذه والكذا كل ما
1: ماليش
2: يعني داعي ليه يعني، يكملوها بقدر ما يسكن وبعدين هو ربك يوسع عليه
1: ويبدأ
2: يكمل بشوية بشوية. هذه الله أعلم هذه الخطوط العريضة مثل هذه مسألة البناء فهذا زي ما قلنا يقتصر على مثل هذه الأشياء الضرورية دي، حتى لو شيء حتى في حتى المواد الصحية خلاطات كلها بتراعي مال الزكاة، جيت تأخذ خلاط من 200-300 دينار قول له والله هي جودة وكذا، لا فيها احنا عايشين في بلد واحد وعليه يعني درجات
1: تأدي الغرض
2: بالضبط 50-60 دينار وكذا، وتفرق يعني شخص لما يكون راسه رويس ولا صغار صغير يكون عيل 10 أنفار خاشين طالعين على الحمام
1: صح.
2: يعني كل حاجة شيخ زي ما قلت تدرس بحالها، وهذا كل اجتهاد أنا أقول شيء قطعا، لكن هذا والله أعلم هذا هو الاجتهاد اللي أنك تضع مال الزكاة يمشي فيما يعني شرعه الله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة الله أعلم هكذا. في بعض الأحيان قد تكون فيه مفاضلة زي ما قلت والله هذا مثلا زليز ب15 وهذه ميركة ب16 و16 يعني أجود والزليز بتنجر ونحن يقولوا بيتنمر وشو بيتكذا، فما تقول ندفع جنيه زايد وأطول عمر وأفضل للفقير
1: وفرق
2: مش كبير هلبة يعني وشو أفضل يعني. فابتدى مسائل اجتهادية إنسان يجتهد فيها الله أعلم،
1: هم يحط نصب عينيه إنه هو يحفظ مال الزكاة وما يفرطش فيه
2: بالضبط هذا
1: ويتلفاش.
2: نعم بالضبط هذا يا شيخ يعني نقول إحنا في البناء هذه هي خطوة أيضا الله أعلم يعني هذا الذي في الدهن الآن الذي يعني
1: بارك الله
2: فيك هذا الشيء فمني للأسف
1: بارك يعني. الله فيك بارك الله فيك شيخنا جزاكم الله خيرا. بهذا شيخ نكون وكملنا مثلا الحديث تو على المصرف الفقير، نقدر ننتقل لمصرف آخر ولا في مجال إضافة أخرى؟
2: هو نقدر ننتقل لإضافة بسيطة بس أنه هو حتتين عامة هذه في مصارف الزكاة كلها، يعني أن دائما يقدم المضطر ويؤثر المضطر على غيره.
1: كيف المضطر يعني؟
2: يعني الآن زي ما قلنا الآن عندي أنا مال الزكاة، عندي مال محدود. أنا مال محدود، والمال المحدود هذا عندي شخص مثلا لا عندما يكفيه قوته يعني شهر أو حتى 15 يوم، وعندي الآن إنسان يعني مهدد بخرج من بيته اليوم لما يدفعش الإيجار.
1: أيوة.
2: أكيد اللي ما اللي بيطلعوه من بيته ما عندهش إيجار أو مرات تكون أرملة أو فيه مطلقات، وتوقع في البلاد موجود، في بلادنا موجود يعني، فنقدم المضطر هنا من رشد اضطرار اللي بيبات في الشارع.
1: صحيح.
2: هذا كلام عندهش مياكل، ممكن يتسلف، ممكن والله أعلم بعد 15 يوم ربك يعني رزقه يعني عند الله سبحانه وتعالى. هذا الآن عندي حالة مضطر، الآن عندي حالة واحد مضطر بيطلعوه من إيجار بيته، وعندي واحد تحت العملية. لما ديش عملية اليوم ممكن يموت ممكن كذا يعني، فيقدم المضطر على غيره إن لم يكن التوفيق عند المال محدود، ولا بد أن يصرف في وجه معين، يعني زي ما يقول أخي وندبة إثار المضطر الشيخ خليل، وهذه يعني أصل يعني عامل دائما تقديم المضطر على غير المضطر، يعني هو الذي يفتى به ويلتجأ إليه. يعني زي ما قلنا في أشياء تصبر وفي أشياء ما تصبرش، أشياء يترتب عليها فساد النفس وفساد عضو من الأعضاء وتلف عضو من أعضاء الإنسان، وإنسان عبارة عن جوع أو سكن مؤقت أو كذا، فتفرق الحكاية يعني أشياء لا تعوضها.
1: معناها هي بيأخذ بقاعدة مثلا تزاحم المفاسد أو تزاحم المصالح، ويقدم المفسدة الصغرى تقدم على المفسدة الكبرى.
2: نعم.
1: تدفع المفسدة الكبرى بالصغرى.
2: بالصغرى يعني. نعم والله نعم.
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. هيك شيخ تو ممكن نكون كملنا الحديث
2: إن شاء الله بإذن تعالى، هذا ما تمكننا منه. نعم. يعني.
1: بارك الله فيكم شيخنا. نتكلم عن مصرف آخر شيخ، ما نعرفش لو نتناوله وهو بحسب ترتيب الآية.
2: نعم.
1: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
2: والمؤلفة،
1: والمؤلفة قلوبهم. فتوى ممكن ترتيب الحديث عن العاملين عليها ولا عندك؟
2: نعم. العاملين عليها طبعا العاملين على الزكاة هم الذين يعرفون نصبهم الإمام لجباية الصدقات من أهلها. الناس اللي ولاهم الإمام يقولوا الحاكم أو من أو نائب الحاكم هو الذي نصبهم لجباية الزكاة من أهلها. هؤلاء هم وإن كان غنيا هذا الجابي
1: لجباية الزكاة.
2: نعم. هو لجباية هذا الأصل، لكن المراد به الجباية وغيرها.
1: شين يغير الجباية؟
2: مثلا المعطي الزكاة المستحقيها الذي يجمع هذا الجابي بيجمع الأموال. الثاني ممكن يجمع الفقراء قسمها. من اللي بيجمع الفقراء وبيبحث على الفقراء. شملوها العلماء بمجموعة من الناس يعني يسموهم زي ما قلنا. طبعا الدليل على هذا العامين عليها بنص القرآن أيضا أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن ائتوني بكل خميص أو لبيس أخذه منكم مكان الصدقة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأخذ، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله أمرهم بصدقة تؤخذ من أغنيائهم وتوضع في فقرائهم. فمعاذ بن جبل يعني كان مكلف من النبي صلى الله عليه وسلم بيأخذ الصدقات من أهل اليمن، ونقل عنه قوله ائتوني بكل خميص أو لبيس أخذ منكم مكان الصدقة فإنه أرفق بكم وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة. يعني هذا جابي وينقل هذا المال إلى ولي الأمر اللي هو في النبي عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك حيث بحميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه، لما جاء بالصدقات حاسبه يعني حاسب عليه أشياء اللي جابها من أخذها وكم حسابها وكم كذا، وحسبه حتى أن أعطاه أجرته والله أعلم.
1: نعم. بمعنى أعطاه الأجرة
2: والله. نعم. نعم حسبه المحاسبة تشمل يعني. نعم. إذن العاملون عليها هم من له على من له علاقة مباشرة بالزكاة،
1: نعم،
2: سواء من المستحقينها أو من أصحاب المال المزكين. فقالوا تشمل القاسم وهو الذي يقسمها على المستحقين، أو نقول المفرق يفرقها، الحاشر وهو الذي يجمع ذوي الأموال، أو المستحقين يعني يجمع ذوي الأموال
1: أو يجمع المستحقين يعني يتابع مثلا في عائلات وكلام.
2: نعم، يعني زي ما نقول قديما كان الإيجابي خاصة فيما يخص زكاة الأنعام وكذا، يعني تأخذ زكاة على مياههم، يجتمعون في بئر معين يستقي فيه الناس عادا أغنامهم وإبلهم وكذا، فيأتي الإيجابي لهذا المكان لأن مكان تجمع الرعاة وأصحاب الأنعام، فيأخذ كل واحد ما يجب عليه. نعم، وقالوا إذن عندنا القاسم وهو المفرق وهو الذي يقسم على المستحقين، وعندنا قالوا الحاشر وهو الذي يجمع ذوي الأموال أو المستحقين، وعندنا كذلك الكاتب وهو الذي يضبط الزكاة بالكتابة، يعني اللي خشر قداش واللي صرفت قداش واللي يعني زي يقول المحاسب وغيره يعني. نعم، هذا يدخل فيه أيضا. ويعطى العامل بحسب هنا لا يعطى لكونه فقير، وإنما يعطى أجرة
1: مقابل
2: عمل يعني، حتى لأن ما قد يكون غني هو الإنسان، غني ما هوش فقير، ليس في صفة فقر ولا مسكنة ولا مسكين،
1: لكنه تفرغ لهذا العمل.
2: نعم، ففي هذه الحالة يعطى كأجرة يعني، والأجرة يفترض أنها ما تكونش واحدة شيخ، يعني بحسب الجهد والوقت. بحسب الجهد والوقت، ما كان جهده يعني يتطلب جهد كثير ويأخذ منه في وقت، ما هوش مثلا اللي جهده قليل،
1: صح،
2: لأنك أنت مؤتمن على هذا المال، مال الزكاة. وهذا أمتى؟ هذا في حالة أن ما يخص زي ما يقول الآن زي ما يخص مرتب من الدولة، صندوق الزكاة مثلا، الموظفين صندوق الزكاة، ما دام يأخذ مرتب من الدولة لا يحق له
1: وما يأخذ من
2: مال الزكاة، لأن ولي الأمر هنا صرف لك مالا مرتب مقابل عملك، فلا يشترط أن يكون مال الزكاة،
1: لأن هو المال اللي من الزكاة هو أصلا في نظير العمل، هو أجرة،
2: هو أجرة بالضبط.
1: إذا كان الشخص هذا يتقاضى أصلا أجرة من ولي الأمر، فخلاص معش في داعي لأخذ من مال الزكاة.
2: نعم بالضبط، فلا يأخذ من مال الزكاة. وهنا في فقرة بس ننبه بعض الإخوة في الجباية له الجابي، يعني زي ما قال الحديث أن استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم رجل من الأسد على صدقات من أسد على صدقات بن سليم، الجبات كان يسعو يخرج لجباية الزكاة، يعني زي ما قلنا كان يمشي على المكان تجمع الرعاة والملاك ويحسب ويأخذ ويقود هذه الأنعام، يقودها من مكان إلى مكان وكذا إلى آخره. الآن حتى العاملين عليها مثلا من في صفة الجابي، من في صفة الجابي تولنا المفرق والحاشر والكذا وإلى آخره والمقسم والقاسم وكذا، هذا عمله مكتبي زي في العادة، أو يعني بيمشي يتحرى على الناس وبيجي بيستدعي المزكين أو بيستدعي أصحاب الزكاة، أصحاب الفقراء عفوا، أصحاب الأصناف الثمانية. طيب، لكن الجابي شو معناه؟ هو بيأتي بمال الزكاة، يعني يفترض الجابي رواني الآن أنت قاعد في الحوش تصل بي يا فلان يا شيخ محمد أو عندي 1000 جنيه زكاة ولا 2000 جنيه ولا 10000 زكاة، قول خلاص يجيب علي في الحوش وأنا يمشي نرفع صندوق الزكاة ونأخذ منها نسبة مئوية، يعني ما جتني لعندي هذه،
1: ما فيش عمل
2: يعني قاضي. فالجباية يكون في عمل، يعني ننصح مثلا الله أعلم، يعني يقدر الجابي حتى الآن في المال الله أعلم يستطيع أن مثلا مدام هو يعني يمشي للشركات واللي ما تدفعش في الزكاة، ويمشي لأصحاب الأموال اللي يعرفهم واللي ما يعرفهمش، يبدأ عنده مثلا ترخيص أو تعريف أو وثيقة تثبت يعني تبعية لصندوق الزكاة وأنه جابي، يحث الناس على اللي ما زكوش أو اللي كدا على الزكاة، ويشوف موعد الزكاة متاعهم أمتى، يعني في جهد، في
1: عمل
2: يبدي المجهود. الشركة هذه مثلا من اصابها مثلا في 1 رمضان، هذه في 15 رمضان، هذه في 20 رمضان، التاجر فلاني الحول متاع عفوا الحول متاع في كذا يبدأ يتحرك ويجيب منهم المال وكذا. يعني فيه فيه فيه عامل شيخ في عمل وفيه يعني, وهذا أكيد حيكون أيضا إيرادات للزكاة أكثر.
1: صحيح
2: إيرادات للزكاة أكثر. لكن أنا الآن زي ما قلت لك جيني الآن الصبية في شخص أو يعرفني مثلا عندي مهتم ببرنامج الزكاة أو أنا نسبي في الزكاة يقول لي يا شيخ أوتم خطم عليك فلان فلوس للزكاة مش نحطه في صندوق الزكاة وناخذ فيه نسبة, قصدي وين الجهد وين العمل اللي قمت به يعني هنا؟
1: فيش أي عمل
2: بالضبط. كنت يقول لي أبي خلاص برا لصندوق الزكاة وحطه حتى بالتليفون
1: صح,
2: فمقابل شنو هو الجهد اللي خديته أنا؟ طبعا زي ما قلت لك هذه في بعض الناس إن فيه الضابط أن الجابي لابد أن يكون مكلف من ولي الأمر أو حتى مش تبع صندوق الزكاة ولكني عندي نشاط في هذا المجال, فالشيخ فلان الشيخ أسامة أو عندي زكاة 20,000 جنيه نقول خلاص جيبها ويجيبها لك وتقول أني من العاملين عليها داش ندير روح 8% ولا 5% ولا كذا نحكم في روحي بروحي. يعني أنت قائم بهذا العمل باب التبرع لا يحل لك الاستفادة بدرهم منها يعني الاستفادة بدرهم منها ما يحلكش لا يحل لك.
1: هذا بالنسبة للشخص اللي هو يعني يتقاضى مرتب ولا
2: يتقاضى مرتب ولا حتى ما يتقاضاش
1: فيه نتكلم عن فيش عمل.
2: نتكلم عن الناس فيه الآن فيه ناس يعني عندهم نشاط في عمل التطوعي في العمل الخيري في عمل البر في القيام على الأرامل واليتامى يعني والمساكين, في ناس يعني متطوعة يأخذوا في مال الزكاة الناس يجيبون في الزكاة يوزعوا فيها بمعرفتهم عندهم دراية وعندهم مستشارين شرعيين وكذا ويوزع في الزكاة. هؤلاء الناس مش ليش لا ما يعدش نفسه من العاملين عليها شيخ أسامة
1: لأنه هو أصلا متطوع بها على كل
2: أنت متطوع حاجة. بها هذه ولكي تكون من العاملين عليها لابد أن تكون مكلف من ولي الأمر. كلفش نفسك بنفسك أنت
1: وتقول أنا من العاملين عليها وتحدد أنت النسبة اللي
2: تحدد حتى النسبة وبتأخذها وكذا يعني أو مثلا مش مش موضوعها ولكن أو تتقدم في قرابتك
1: صح
2: لعامة الناس حتى هي حتى جانب هضايا
1: طبعا, وحتى الجاه الاجتماعي هذا متاع فلان يخدم في صندوق زي ولا فلان مثلا يعمل على موضوع الزكاة وعنده كذا فتبدأ الناس تقصد فيه أصلا للمكانة هذه يعني
2: فأنت تبدأ زي ما قلت تبدأ أنت أني هذا ولد عمي أنا أعطيه وهذاك ما نعرفاش نقدم ولد عمي ولا نقدم ولدي ولا هذا شعر لا يجوز. لابد أن تكون على يعني على على باب المساواة يعني بل الأفضل يعني من باب الورع حتى اللي من صلبك ولدك أو ما في حكمه ما تعطيش منها مال الزكاة حتى ولو كان فيه الشرط. الأفضل ليك ما غناك الله سبحانه وتعالى صح تقولني والله أنا في إنه في بعض المسائل وكني والله ولدي ما يعني كمالكية مثلا مش مسؤول عنه بعد وبلوغ فيستغل هذا الجانب يبدأ يعطي لولده مال الزكاة يقدمه على غيره أو ابن أخيه أو كذا إلى آخره يقدمه على عامة الناس. لا إذا من يعامل على باب المساواة والأولى والأفضل متكلم بالذات على تولي ابن الأخ وممكن ابن كذا لكن ابنك بالذات واللي من صلبك الأولى بك أن تتورع تتنزه حتى لو كان مستحق الزكاة الأفضل هذا الأوجب ليك يعني ودرءا حتى للشبهات عن نفسك وبينك وبين الله سبحانه وتعالى. فدائما نتكلم على هذا الجانب لأن فيه يعني نوع من التساهل أو اتباع الهوى في بعض الأحيان أو كذا لأن تصلنا يعني معلومات على بعض الناس بدأ يروح من العاملين عليها وانت متطوع به الأمر كيف تروح من العاملين عليها وتأخذ في نسبة ليش سرعا. الأمر الآخر الجمعيات الخيرية حتى هي الآن في بعض المؤسسات العمل الخيري حتى نفس الشيء أنت لست من العاملين عليها ما تديش نسبة لروحك. لا يحل لك أن تستقطع جزء من مال الزكاة بحجة العاملين عليها. أيضا لا يدخل في هذا الأمر يعني.
1: لكن شيخ مش مفروض يعني يعني الأولى أن احنا نغنو هذه الجهات مثل الجمعيات الخيرية ولا حتى الأشخاص اللي تطوعوا بالعمل على الزكاة نغنوهم ونكفوهم حتى من مال الزكاة باش يتفرغ لهذا العمل وما يبداش يعني مشتت وينشغل بغيره من الأعمال طالما هو يعني سد ثغر من الثغور لأن هذا يحتاج إلى جهد خصوصا إذا قلنا أنه هو مفروض يعمل مفروض ما يكتفيش بمجرد اتصالات وخلاص يعمل عمل حقيقي مش الأولى نحن نغنوه من مال الزكاة باش يتفرغ لهذا العمل؟
2: بكونه عاملا عليها مكلف من ولي الأمر.
1: لازم يكون مكلف.
2: لازم يكون مكلف من الأمر.
1: نعم.
2: لأن تعني صندوق زكاة منشأ بقانون من ولي الأمر. هذا اختصاصه. هذا من حقه زي ما قلنا واحدة من اثنين، إن كان يختف مرتب من الدولة فلا حق له. وجدتها واخذها من بيت مال المسلمين. وإذا كان بيت مال المسلمين عاجز عن صرف مرتباته يدخل في العاملين عليها.
1: لكن نقصد شيخ حتى اللي ما يتعاملش مع صندوق الزكاة أصلا، يعني يتعامل مع أغنياء رؤوس أموال ومع ناس فقراء محتاجين يتبع فيهم، يعني ما عندهش تعلق بالجهات الرسمية أبدا. يعني هذا ما يحقلاش أصلا.
2: يحقلقش أنت، أنت عامل تطوع به متطوع أنت. هذا عامل المتطوع به تطوع. وكيف بتقيم لك الجهد متاعك؟ يعني بتقيم نفسك لنفسك. فاحنا لما عرفنا العاملين عليها قلنا هو هم الذين اصابهم الامام. هم اللي اصابهم الامام لجبايه الزكاه من اهلها. فمن جيش يعني نقول والله يعني بقوم بجهد، حتى مرات هو تلقى جهد قايبي حتى من اكثر من الجابي. لكن هذا متبرع به لله سبحانه وتعالى. تبتغي الاخره، هذا الاصل فيك. يعني القائم على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله كالصائم نهاره قائم ليله، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم. تبتغي هذا الامر وانت في حطلب منك راه قال لك يعني تطوع بهذا الامر. وهذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، ان ربي يصطفيك لهذه مثل هذه المكرمه ان تقوم على الارمله وعلى المسكين وعلى الفقير
1: وتفجر الناس على يديك.
2: بالضبط بالضبط. يعني تكون انت مفتاح للخير، والله سبحانه وتعالى إذا قضى حوائج الناس إليك يعني يكفيك الدعاء. والدعاء ما هوش أمر هين، يعني للمضطر وللمظلوم والمحتاج واللي كانت تفرج الكربات والتنفيذ. يعني معروفة إحنا يعني لأن صلى الله عليه وسلم أمشي مع أخي فأقضي له حاجة أحب إلي من اعتكاف شهر في رواية في مسجد هذا، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه بألف صلاة. يعني فأنت هذا الأمر قمت به تطوعا لله، فيكون الله يعني قلت لك حتى لو يعني والله أعلم حتى السلف لا يعني أعطيني مال زكاة، أعطيني 3000 في بيتي من وزحهم بعد غضوة بعد غضوتين في حد بيستلمهم، خلنا أخذ منهم اليوم 500 وتغضوة مرتب ينزل ولا كذا، شرعا لا يجوا بتمساش بقه ما تقرباش ما تقرباش بتمساش حتى مش حتى تله. يا إما ما لا تدخل في لما تقدر نفسك ما تقدرش ما تدخلش، مش ملزم منك أنك دائما. بعض الناس في هذه المرحلة شيخ أسامة يريد أن يقوم بعمل تطوعي لله، هو مندوب في حقه ومستحب في حقه أو مباح في حقه، فيتحول إلى الإثم والحرام. لا خليك بعيد
1: في السلامة،
2: خليك في السلامة. نعم، كنا نعدل بالسلامة شيئا، لا يعدل الإنسان بالسلامة شيئا، فمش قادر نفسك ما تقدر. لا، هو لا يحق لك زي ما قلت لاني اه غضوة مرتب فيه وغضوة سيولة فيه وكذا، خلينا ناخذ يوم 10 جنيه ولا 20 جنيه للغضوة، لا يحق لك شرعا.
1: الاستلاف من مال الزكاة،
2: هذا مخصص، وانت يعني تبرعت بهذا الامر وقمت به، لانه سلف بتغض وردهم وكذا وخيره. لان شوف هي بديتها 10 و20 و30 وبعدين ما عادش توقف. هذا يعني الاصل استسهال هكذا في الحرام. الحرام ما رأيتي في مرة واحدة مرات. حتى النفس مجبولة على الخير، يعني إذا تهاونت في أمر ومرة واثنين وثلاثة خلاص يتسع الباب.
1: صحيح.
2: فعلى كل حال هذه مسألة الجمعيات الخيرية زي ما قلنا، واللي مقامل في حوشة ولا كذا يعطوه الزكاة وإلى خيره يوزعها، ولا حتى الجابي لابد يكون فيه جهد تمشي زي ما قلت لأن نحاول نكرر لبعض الجوبات، امشي للشركات وامشي لرؤوس الأموال وامشي لكذا ويعني وتابع وعرض خدماتك عليهم وكذا وإلى آخره، ولك الحق في هذا النصيب يعني. والنصيب حتى التوجيه لصندوق الزكاة التوجيه يكون بحسب الجهد بحسب الجهد والقدر والعمل
1: من ناحية المقدار. نعم، يعني
2: نعم النسبة. نعم هذا إذا كان في هو نعرفه الآن يعني ما غير الجوبات. الاصناف الاخرى يعني عفوا الموظفين كلهم يعني ياخذوا مرتبات من جهه الدوله يعني. يشترط في السعي طبعا كما قلنا الحريه والاسلام ومعروفه هذا والعداله. العداله قالوا ما تهمنا هذه شيخ اسامه بعدم الجور والفسق، هذا المقصود بها يعني العداله هنا. لان ان عدم الجور والفسق اللي هي زي ما قلنا يبدا يعطي اللي ما يستحقش معي واللي مستحق ما يعطيش، هو اللي مش واجب في حق الزكاة ياخذ منه، واللي في حق واللي في مش يعني واللي عفوا يعني اللي واجب عليه الزكاة ما ياخذ منه، ياخذ منه بالمسايرة بمبلغ بسيط او كذا، هذا كله

0: ليش؟ لأن لا يأخذ غير حقه الزكاة أو يضيع حقا، يعني يأخذ ما ليس له بحق أو يضيعه حقا أو يمنع مستحقا. في حيث معاد مصطفى قال وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم، فواتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ليش؟ لأن رأى بعض الناس عوام، أنت الآن تشوف يسأل كيف نطلع قداش نطلع، وسواء كان من الناس يتصلوا سواء من أصحاب الأموال اللي هي النقدية أو التجار أو
1: العروض
0: أو العروض التجارة أو الأنعام، عندي 40 عندي كذا أو عندي 40 شاه عندي كاش، هي نطلعها كيف نطلعها، عندي مثلا الإبل، هؤلاء الناس في ما يعرفش. فأنت لما بتجيب تأخذ توازي زي ما قلنا إحنا وياك وكرائم أموالهم، تجي مثلا الناقة اللي هي عندها بها عناية خاصة وأفضل واحد يجي تأخذها، ولا تجي مثلا زي ما نقول إحنا بعض السلالات اللي هي غالية جدا عندها منها طرف ولا اثنين وعندها 50 راس جي تنقص على واحدة منهم هم يعني تأخذها، هذا وياك وكرائم أموالهم، تحذير إياك تحذير هنا يعني تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة المظلوم ليس بينه بينها وبين الله حجاب إلا تطوع هو من كيفك، لا ضروري تأخذ هذه على سبيل المثال. فالعلم بأحكام الزكاة من الجابي والمفرق والحاشر والكذا أمر واجب، والعدالة، والعدالة اللي هي نقصد بها عدم الجور والفسق في هذه المسألة يعني، والفجور يعني في أخذ ما عفوا الفجور، أقصد عدم بالعدالة بأن يعطي المستحق حقه وأن يأخذ من المال الزكاة من صاحب المال وفق ما أمره الله سبحانه وتعالى. طبعا مسألة أن لا يكون غير هاشمي هذه في صنف الزكاة ثمانية، لأن كلها حرمت الصدقة على آل محمد يعني، نعم، وهي تنافي البعض يسمى فيها أوساخ الناس أو تسمى هي أوساخ الناس وكذا، وهي يعني لا تتناسب مع نفاسة هذا النسب الشريف يعني. الشروط أيضا الذكورية،
1: لأن العامل عليها
0: نعم، لكن من أعمال الولاية قالوا الولاية لا يولى عليها تولى عليها امرأة يعني. فيه المسألة الأخرى اللي هو ولا يعطى حارس زكاة في زكاة، حارس الزكاة لا يعطى بل يعطى بيت مال المسلمين، ما يدخلش في العاملين عليها،
1: دار لمرتب من نعم خزينة العامة،
0: نعم سواء زكاة الفطر ولا زكاة المال عامة، أو الراعي لماشية الصدقة، حتى هو الراعي لماشية الصدقة يعني. أما كونه هذا الحارس فقير فيعطى لفقره
1: لصفة أخرى،
0: صفة أخرى بالضبط. ومعاه تنقادوا الحارس لأن في العادة مش تحق لاش، ليش؟ لأن تصرف الزكاة فوض يعني في وقتي يعني، ما فيش داعي أن تقول لي حارس يعني في العادة، في العادة هكذا يعني. وقدموا إحنا الآن عندنا مال زكاة متفاهمين مع الجوبات، هذا عندنا 3 جوبات في مثلا في المكتب هذا، متفاهمين معهم على جهدهم أن بياخذوا مثلا 3000 دينار والجباية جت 3000 دينار فقط، فنعطوا الفقراء والمساكين صنف الثمانية، ولا نعطوا للعامل ونقسمها بيناتهم، قالوا وبدئ بالعاملي بالعامل أي به، لأنه هو المحصل لها فهو مقدم على غيره، هو اللي جابها فهو مقدم أولى من غيره، وهي أجرة، هي أجرة يعني لابد أن تعطيها أجرة، أعطوا لها أجرة حقه قبل أن يجف عرقه يعني. إذا كان العامل وفقير ما فيش بأس يعني، حتى مثلا عامل عليها وفي نفس الوقت في صفة الفقر يعني، عامل والله يقولنا لو هذا نعطوه مثلا 2000 دينار أجرة
1: العامل
0: 2000 دينار، وهو احنا نقوله مثلا مأجر ب1000 دينار وعنده 5 أو 6 صغار وياخذ في الدواء، هذا مش حيديروا شيء 2000 دينار
1: صحيح،
0: ففي صفة الفخر
1: يعني يعطى ال2000 دينار اللي هو اتفقوا فيها اتفقوا عليها معاه، هو يعطى ايضا من مال الزكاة
0: من صفة الفخر. الفخر او غارمة وعليه دين مثلا ما عندهش ما يبيع حنجوها الغريمين عليها ان شاء الله. فامرأة يعطى الانسان باكثر من بأكثر من صفة،
1: نعم،
0: فيجوز له في هذه الحالة أن يأخذ بأكثر، مثلا هو عامل عليها وماشي للجهاد في سبيل

0: يجهز
1: يعطى
0: المال الزكاة تجهيزي في في سبيل الله مثلا أو زي ما قلنا أو عليه دين زي ما قلنا بالضبط يعني ويتحدث يعني كان دفع الدين من الأجرة العام عليها كان دفعها في الدين مع عندما يصرف وإذا كان ما سددش الدين حيكون في إشكالية مع الناس المقترض منها فيعطى بصفة الدين ويعطى بصفة الفقر ويعطى بصفة العامل عليها الله أعلم الله أعلم
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. في الحقيقة الوقت دهمنا شيخ ووقت البرنامج انتهى لا أدري إذا كان مازال عندنا أمور متعلقة بالعاملين عليها لعل نرجئها إلى الحلقة القادمة إن شاء الله وإلا نبدأ في المصرف التالي إن شاء الله
0: إن شاء الله تعالى.
1: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم أشكركم شكرا جزيلا كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الله يبارك فيك شيخنا. هذا سائل أيضا عبر البريد يسأل يقول بأنه أستاذ جامعي وفي طالبات يشرف عليهم في بحث التخرج ويتابع فيهم الخاص بالواتساب وكذا، فيسأل على التواصل معهن عبر هذه الوسيلة.
2: نعم، هو التواصل بقصد العلم والتعلم هذا أمر جائز، ما فيش شيء إشكال، ولكن الذي نخشاه أن يتحول الأمر من التعلم والتعليم إلى الغرام والحب والهيام لكثرة أنهم يستمر وبعضهم عادي يرتفع التكليف، وهذا هو سبب الفساد. لما يعني الإنسان تتبسط في القول معه وتمازحه وبين المرأة والرجل، فطول يعني الإنسان يفتح والعياذ بالله باب من أبواب الفاحشة، فينتقل الأمر من أمر مبارك في العلم والتعلم ولا يصبح إلى أمر إلى ذريعة للفساد والفحش. وكم نسمع من القصص الآن اللي صايرة، كثير من الزوجات يشتكين من علاقة أزواجهن بالبنات عن طريق الماسنجر وعن طريق الواتساب وعن هذا أمر كثير أصبحنا نسأل فيه صباح مساء. هذا الأمر شن سبب الأمر هذا؟
1: التساهل في
2: هو التساهل في التواصل. هذه من المصائب الآن اللي ابتلت بها الأسر، يعني صوت وصورة. زمان كان صوت بس، الآن صوت وصورة بين الرجل والمرأة. الصوت والصورة في الأول هدرزة عادية ما فيش باس، ثم ينتقلوا إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ، إلى أن تقع الفاحشة الكبيرة والعياذ بالله. والله لا تتصور يا شيخ صلاح كثرة الأسئلة في هذا الأمر. في هذا الأزواج يهجرن أزواجهن زوجاتهن، أزواج يهجرن زوجاتهن لا ينمن معهن، ينتقل لدار الأخرى وتقول أنا نسمع ونسمع حتى في الصوت ونسمع في ليه هذا الفساد هذا. فلهذا احنا نقطع دابر الموضوع من الأول، من الأول نقول لا تتواصل معها في الدراسة، تواصلوا همنا في في في في, في مكان الدراسة.
1: نعم،
2: تواصلوا في مكان بعض الأخوات تقول لك بنعلم القرآن، تبي تعلمها هي تحفظ القرآن وتبي تعلم شباب يا ودي تربحي.
1: نعم،
2: تو يتعلموا في هلبة مشايخ يمشوا يقروا همك تتيب هلبة، والله هذا ما يجيب لنا إلا يعني راهو هذا من واقع تجربة نسمعه احنا في الفساد اللي صاير. ولهذا يعني الشيء اللي يكون ذريعة للفساد هو فساد بذاته، ولهذا ننتهي عن ذلك والله أعلم.
3: نعم شيخنا، الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم بيع بطاقة الدولار.
4: لا تباع، هذه أمور الانتفاع الشخصي. فإذا كان أنت عندك باش تفعلها وتشحنها وتبيع الدولار اللي بروحك وتطلع بها برا تسافر، باهي ما عندكش، وبتقترض وتلقيت من يقرضك وبترد لراس المال، باهي ما عندكش دسها وبس، ما عندكش ما تدير بها أكثر منك.
3: نعم شيخنا، سؤال ورد عبر البريد قريب يعني من مسألة البطاقات، عن مسألة سحب البطاقة بطاقة الدولار داخل ليبيا يعني باستعمال ماكينات الدفع، ماكينات الشراء اللي هي البي او اس، فيسأل عن حكم سحبها داخل البلاد. شيخنا
4: دولار ولا الفلوس؟
3: هو ما ذكرش هو، لكن ممكن شيخنا تفصل يعني الحكم.
4: والله إذا كان هي البطاقة بالفلوس الليبيات هذو الفلوس يعني بطاقة مصرفية، إذا كان هالماكينة يملكها المصرف لأنها بتاخذ لك من حسابك طول، يبدو هذه معاش هي مشكلة، كون أخذوا منك قيمة ما مخدوش هذه تبقى وهي أجرة، نقصوها الأجرة ولا زهدوها هذاك كلام تاني، يبقى جانب اقتصادي. لكن لو كان هي الآلة المملوكة لصراف هذا ما تتحملش يأخذ منك إجارة، لأن هذه صرف مبادلة يعطي فيك من فلوسه وفلوسك يحول فيه في مطرح ثاني. نعم، فلابد أن نفرقوا بينهم، إلا إذا كان بيعطيك يعني لو تغير جنس المال ممكن، أنت بطاقتك فيها ليبي وبطاقتك بتاخذ بها ذهب ولا بتاخذ بها دولار، قلت له يا فلان أنا عندي البطاقة فيها 2000 دينار أعطيني بهم 3 دولار أو 5 دولار ولا 1000 ولا اللي هو، اختلف الجنس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئتم يدا بيد، هذه مدامها هي مشحونة بالليبي، لأن اللوائح تأذن بأن هي أنها تتداول داخل البلاد، لكن اللي هي مشحونة بدولار يبقى هذاك يرجع للجهات المعنية، هل أعطاها الإذن في صرفها الداخل عندها ماكينة ولا لابد من السفر.
3: إخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى، يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة، هي تقول عندها عائلتين، كل عائلة تتكون من 5 أفراد، فهل لها أن تعطي الكفارة لهما؟
5: عائلتين كل عائلة 5 أفراد، يعني هذا هو طعام 10 مساكين، إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه الكفارة الإطعام. يعني كل عائلة فيها 5 أنفار، سواء كانوا صغار أو كبار، يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك، فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار، أقله 4 دينار، وهو المزي وما يقابل مد من الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه الله أعلم. ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا المزي بشكل صحيح يعني.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
5: هذا هم 10 زي ما قلنا، هذه مرات 5 و5، عائلة تقفى 3 عائلة فيها 7 عائلة تقفى وهكذا يعني، هم يكون 10 أشخاص يعني.
3: والمقدار شيخنا 40 دينار أو حتى إذا زاد الإنسان يعني.
5: لا بأس بذلك، زاد من عنده فخير يعني. صدقة يعني.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
1: شيخنا الكريم المتصل عليه يسر عليه الاشتراك في بطاقة الفيزا بينه وبين شخص تاني وتقاسم المكسب يعني.
2: هذه الفيزا اللي دارتها الدولة، هذه الفيزا يا أخ علي خاصة بيك، هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت، لا يجوز لك أن تهبها ولا يجوز لك أن تؤجرها ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال. حالة واحدة أنت أخذت من واحد فلوس مثلا عبها لك ب50,000 وخديت دولار ومثلا وبعته وبعتها رديت ل50,000، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن بشرط ما تتربحش منها، لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها، هذا كله حرام لا يجوز.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات للطلبة يكون فيها آيات قرآنية، فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات، فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان؟
4: لا شك، وإذا كان الكراسات الآن وهذا في كل البيوت، إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن يحرقهم، يديرهم نقولوا الحين تحت حيط حفرة ولا شيء والله في ويحرقهم ويرد برمادهم ويستخدم بقية الكراسة. وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكترها فيها كتابة وبيتخلص منها بكل بكل، يحرقها بكل بكل ويردمها وما فيش بأس. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن، هم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات وتم حرقها.
3: نعم شيخنا.
6: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى، يغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف، ابتداء من غسل اليدين والركوعين إلى الرجلين، ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء، ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط، فيخلل بهما أصول شعره من الخلف إلى الأمام، ولما يخلل بعد ذلك يأخذ 3 غرفات فيها الماء اليدين ويغسل بهذه الغرفات 3 رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة. لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن، وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله، مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين الشق الأيمن، ثم يأتي إلى الشق الأيسر إلى الركبتين كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين، ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين، يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة، ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء في الجهة الأيسر، ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه، ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل البطن والظهر يأتي في نفس غسل الأطراف والجنبين.
7: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة، وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه. قال الآن فصل الصيف وبدأ انقطاع الكهرباء، والحمد لله على كل حال في السراء والضراء، للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدينا نشوف الكهرباء تنقطع 3 ساعات و4، والحمد لله إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر، ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة. ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقول مولع 2 من المكيفات وأنت محتاج لمكيف واحد، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، اللي ما عندهش اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا ما عندكش، والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح تولي عن المكيف الثالث يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزائدة هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة وتقول أني يا شيخ راه داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر يجتهد. فالأخ يونس قال كذلك تقع في المساجد، المساجد بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه اللي زي الثلاجة واقفة، والمكيف هذا يسحب فيه نار كبيرة وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاج لها من الإنارة، لكن الشيء الزائد يعني فلتساهل. يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة، وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار شو يقولوا الفلاش اللي برا والع، واللمبات كلهن والعات، والتكييف والع، وإذا كان خارج الساعة هذه كارثة وهذا أدهى وأمر، وإذا كانت داخل الساعة فيكون هذا من تبذير المال في غير محله.
8: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي نستقبل فيه اتصالاتكم للرد عن أسئلتكم الموجهة لهذا البرنامج. ومن أراد التواصل معنا فإن أرقام الهواتف هي 092-092-15-02، 092-092-16-02. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. مستمعين الكرام، من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها في هذه الحلقة، وهي يغفل عنها كثير من عامة الناس، هو ما يتعلق فيما يتعرض له الإنسان من حوادث تلزم عليه أو تلزمه بأن يدفع تعويضا أو يجبر ضررا ثابت بكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأتكلم في هذه المسألة عن الديات وما يتعلق بها في إجازة بسيطة أو في موجز بسيط، ليتما تأتي أسئلة الواردة للبرنامج. هذه المسألة كثير من عامة الناس تغيب عنهم، وهو واجب شرعي أمر الله به الإنسان أن يقف فيه إلى جانب أخيه المسلم من عصبته، أي من قرابته من جهة الأب، وهو كما قلت ما يتعلق في الدية أو بالديات. الدية هي مال يدفعه الإنسان عوضا لإنسان آخر ترتب عن إذايته، يعني فقد عضو من الأعضاء أو تلف نفس بدون قصد. نتكلم عن دية الخطأ، دية الخطأ، وهذه كما قلت يعني تحدث غالبا يعني في حوادث السيارات. حوادث السيارات في العادة أو بعض الأحيان ينتج عنها يعني قتل بالخطأ غير مقصود، قتل غير مقصود، وقد يترتب عليه يعني قتل أو أقل من القتل. لكن نريد أن على الأقل نركز على ما يحدث عند قتل الخطأ. عند قتل الخطأ الأصل أن الدية هنا ليست واجبة على القاتل ما لم يكن متعمدا، زي ما قلت تصير في حوادث السيارات الآن. إنسان يعني يضرب إنسان، حد قاسم الطريق، أو حد مثلا صدام سيارتين في بعض وكذا، ويترتب على ذلك وفاة أحد الطرفين سواء السائق أو من كان معه السائق. وفي هذه الحالة، في هذه الحالة يكون يعني السائق ملزما بالدية، القاتل في ضرب السيارة أو تسبب في القتل هنا يكون ملزما بالدية في بعض الأحوال عفوا يكون ملزما بالدية. ولنلاحظوا في مجتمعنا وخاصة في يعني منطقة غربية أو نقولوا في طرابلس وما حواليها وكذا أن الذي يلزم بذلك يعني القاتل فقط أو نحن نقول عائلته اللي هم يعني حوش بيته يعني، وهذا يدخله يعني في معاناة لا يعلم بها إلا الله. يعني أهل الميت من حقهم الدية شرعا، من حقهم الدية شرعا، وهذا حق كفله الله لهم، حق كفله الله لهم، وهو يعني جبر للخواطر وجبر لهذا الفقد الذي ترتب عليه هلاك أحد أفراد أسرتهم. طيب لما يمشوا الناس، احنا خلينا نتكلم بما هو جار عندنا، ويتكلموا مع أهل الميت بعد أسبوع أو 10 أيام أو بعد أسبوعين أو كذا إلى آخره، احنا نقول بعدنا فترة معينة، أهل الميت كما قلت يعني يتركون أو يطالبون بالدية. الدية لما بنجو شوفوها هي يعني 1000 دينار من الذهب، والفتوى هي ما يعادل أن الدينار الذهب غير موجود، وبالتالي يقيم ب كما في فتوى دار الإفتاء بـ100 من الإبل، وتكون مقسمة وتكون أيضا ماذا يعني مقسطة. يعني الآن لما نقول مثلا 100 من الإبل تعادل على سبيل المثال نقول 600,000 أو 500,000 على حسب السوق، يعني أن هي مش كلها يعني أربع أنواع تتفاوت في الأعمار، يعني زي بنت المخاض وزي بنت لبون وزي الحقة والجذعة، يعني 4 كل 25 25 25 أو مخففة 20 20 20 عفوا مخففة، يعني فتقدر بقيمتها في السوق زي ما نقول، وإحنا قلت مثلا 500,000 500,000 هي تكون يعني على مقسطة على 3 سنوات طيب الملاحظة وين مستمعين الكرام؟ أن الذي يتحمل الدية هو القاتل وعائلته اللي هم احنا نقول عائلته يعني المقربون بالدرجة الأولى، يعني حوشهم يعني، وهذا أمر يغفل عنه من يغفل عنه عامة الناس. ولأن ليش؟ لأن الدية في قتل الخطأ تكون على العاقلة. شنو العاقلة؟ اللي هي القبيلة أو العصبة هم الذين يتحملون الدية، يعني سموا عاقلة قالوا لأنهم ليس سموها عاقلة لأنهم يعقلون لسان الطالب للدم من أولياء القتيل. يعني احنا نقولوا وقفوا لسانه أو سكروا لسانه بعدم المطالبة بما يبذله أهل عفوا، يعني يعقلون لسان الطالب أولياء القتيل يطالبوا إما بالقصاص مثلا نقولوا احنا أو بالدية. يعني نتكلم قتل الخطأ، قتل الخطأ ما فيش قصاص فيه دية، فأهل القاتل يطالبون بالدية فيعقلون لسانهم، أي يعني يسكتون لسانهم بالدية التي فرضها الشارع الكريم. وكما قلت نشوف فيه الآن في المجتمع شو اللي يصير. اللي يصير أن أهل الميت أولاد عمه وعمامه أخوته أولاد عمه أولاد عمه بالدرجة الأولى أولاد عم بالدرجة الثانية، يعني اللي بيوقف معه في العادة يدوب يعني أبوه أخوته، والباقي يعني يديرون ظهرهم أو يديرون ظهرهم لهذا المتهم بقتل الخطأ. وتجد الناس يعني هذه العائلة يبيعوا سياراتهم وبيعوا رزاقهم وبيعوا كذا في سبيل أنهم يعني يحصلوا الدية أو جزء من الدية لأولياء الدم. وبالتالي الكلام اللي بننبه عليه عامة الناس اللي قلتهم في غفلة يعني عنا، أنهم يعني الدية لما تكون يعني أكثر من ثلث دية المجني عليها والجاني تكون أكثر من ثلث، هي تجب عليه من تجب على العاقلة، تجب عليه العاقلة اللي هم منه العاقلة قلنا قبيلة القاتل أو العصبة عصبته يعني قربته من جهة الأب، قربته من جهة الأب يعني سموهم العصبة لأنهم كانهم يعني حول زي العصابة على الرأس يعني يعني يكونون حول هذا الرجل. والعصبة هم اللي يتناصر بهم الإنسان عادة تمني ناصرك في العادة تكلموه أولاد عمك خوتك أولاد عمك وهكذا الأقرب فالأقرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قضى في امرأة ضربت امرأة أخرى تشاجرت معها فضربتها على بطنها فعندها حمل في بطنها فسقط هذا الحمل ميتا فقضى بغرة تعبد أوامه يعني الدية كانت هنا في الحمل وفي الجنين بعبد يعني أو غرة صغيرة يعني عفوا غرة هو العبد أو أمة صغيرة يعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي قضى لها بالغرة هذه توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها العقل على منه على عصبتها. طيب فبننبه عليه زي ما قلت أن ما هيش واجبة في قتل الخطأ دي ليست واجبة على القاتل نفسه وإنما ينوبه في العادة ما ينوب بقية أفراد القبيلة يعني يأخذ الأقرب فالأقرب ومن هو له قدرة وعنده مال نتكلم وعنده مرتب وعنده كذا وعنده قدرة يعني أنه يدفع. فبالتالي لنشوف فيه الآن أن أولاد العم يعني ينبغي أن تقسم الدية التي يصطلح عليها مع أهل الميت ينبغي أن تقسم على جميع أفراد القبيلة بالتساوي في العادة بالتساوي يعني إحنا نقول إحنا على سبيل المثال يعني نطلبوا 100 ألف إحنا مثلا القاتل هذا أولاد عمه أولاد أولاد أولاد عمه أولاد أولاد عمه وهكذا يعني أخوته أولاد أخوه نبدأ من أبناء ثم الإخوة وأبناء الإخوة والعم أولاد العم وكذا وهكذا تتدرج العصبة هذا يعني 100 رجل يعني وهم طبعين 100 ألف منه 1000 ألف على كل إنسان اللي هو ممن له القدرة على ذلك وعنده دخل يعني. فالفقير لا يطالب بهذا والله أعلم في العادة لكن إذا أراد أن يتطوع بشيء فله ذلك لكن الناس اللي عندها القدرة هذا يتقسم لأن هي من باب المؤازرة المسلم لأخيه المسلم ولقرابته. فليشوف فيه زي ما قلت لك الآن يعني أنتوا تصور الإنسان هو الحمد لله وفضل الله ورحمة الله الواسعة أن مش كل يوم إنسان كل العيلة كل يوم يصير فيها قتل يعني بفضل الله فيه يعني العمر كله 100 عام و50 70 عام وكذا ولا يتعرض الإنسان لمثل هذه الحادثة. فبالتالي الحمل يعني إحنا نقول الحمل إجماع عليش حتى في التعبير العام يعني. ففي هذه الحالة لما يتوزع مرات العائلة القبيلة ما شاء الله أكبر يعني 100 ألف مثلا عليه 200 أو كذا أو 200 نفر أو كذا يطلعوا 500 أو 300 نفر يطلعوا مبلغ أقل وأقل وهكذا نتكلموا. فلا يحمل القاتل الخطأ أو وزر هذا القاتل الذي لم يقصده أصلا هو غير قاصد أصلا لو كان متعمد يقولوا الدية عليه الجاني الدية على الجاني إن أرضي أهل الدم بذلك ولم يطالبوا بالقصاص وتصالحوا مع أهل الميت. لكن في قتل الخطأ على اتصال. السلام عليكم أخ أحمد.
2: عليك السلام ورحمة الله شيخ.
1: تفضلوا.
2: بالله يا شيخ نسألك عن موضوع $2000 حاليا كاش.
1: نعم.
2: شو واضحة حاليا مازال مصدر الإفتاء ولا كيف؟
1: إن شاء الله بالنهاية تعالى اسمع الإجابة إن شاء الله تعالى.
2: إن شاء الله
1: سبحانه وتعالى. فإذن الكلام في هذه المسألة زي ما قلت اللي واقع الآن نشهده في مجتمعنا الآن وكما قلت في على الأقل في المحيط طرابلس ومحيطها وغيرها المسألة قلت أنه هو الإنسان يعني من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمة الله بعباده ما هوش كل يوم قتل خطأ يعني أنت بتقول والله يا ابن التعديم مالين فالعادة يجيك مرة في العمر أو ما يجيكش أو يجيك مرتين في العمر يعني. وأنت الإنسان لما تشوف روحك الآن يعني كالمجتمع اللي عايشين فيه يعني نعيشه يعني نصرف في أشياء يعني حتى في غير الكماليات وغيرها فما بالك بما هو واجب عليك شرعا. معنا اتصال آخر وقتاني. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صباح الخير يا شيخ معك سعيد.
1: أهلا وسهلا أستاذ الكريم.
3: ربي يحفظك ويصلح ميزان حسناتك يا شيخ.
1: إياك أخي الكريم.
3: والله يا شيخ انا بنسأل طبعا على طبعا اقرب جامع لي مسافته 4 كيلو 4 كيلومتر.
1: نعم.
3: وما نسمعش في الأذان إلا بالمكبر الصوت، هل تجوز صلاتي في المنزل ولا لازم نمشي نصلي جماعة؟
1: إن شاء الله بتسمع الإشارة.
3: يعني أنا مجتهد في الأوقات، أغلب الأوقات في الجامعة، لكن في أوقات يعني طريق بعيدة شوية هيك، ومرات تقول يعني طريق مكسرة واحد، لكن أنا هل يجوز أن يصلي بحوشي ولا بس؟
1: إن شاء الله تسمع الإشارة بإذنه تعالى.
3: بارك الله فيك يا شيخ.
1: فيك بارك الله يا كريم. هنية.
4: عليكم.
1: تفضلوا.
4: ايوه
1: تفضل تفضل اخت هنية.
4: اهلا وسهلا، ربي يعوضكم ان شاء الله. شيخنا بالله عليك نبي يعني نتكلم على الجيران.
1: نعم.
4: قد جيران يقضوا في يعني يقضوا جيران يقضوا في جيران، يعني هل بصايره مشاكل في يعني تحت الوش الناس يقول لك لا والله هذا مش هيك، يعني عادة هو رش يعني شن بيكون؟ بيكون يا أما رش حمام يا أما رش الكوجينة، ويجوا يعني يوقفوا تحتهم شباب. ما نحكي لكش والله على المشاكل اللي في، يا ريت تتكلم على الجيران والله.
1: إن شاء الله بدني تعالى.
4: يعني هل بيشتنا غير ما فيش مسافة وبينهم؟ يعني بناخد من وقت يعني لو نحكيك على كيف تصير المشاكل والله ما نحكي، يعني هل بكاسة يعني حتى مش أنين، هل يعني نشوفها في مجتمعنا يشكو والله في من ناس إلا وصلت بها لدرجة إن حولوا من حوشهم.
1: نعم.
4: بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير إن شاء الله.
1: ربي تعالى ربي تعالى إن شاء الله. بنت البادية. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الحاج، إن شاء الله بخير وصحة.
1: سلام بك تفضلي.
5: بالله شيخ أنا عندي أسئلة لو سمحت، ممكن توقف بك معي؟
1: نعم.
5: عندي أسئلة لو سمحت شيخ.
1: نعم.
5: ممكن أسمع صوت شوية شيخ؟
1: عندي صوت شوية أنت بس.
5: صوت بين شوية
1: شيخ. نعم تعال مباشرة وتفضلي.
5: ايه صوت يا شيخ؟ ما فيش صوت.
1: انا اسمع فيك، تكلم انت بس نسمع فيك ان شاء الله.
5: يا شيخ انا سؤالي الاول بخصوص امانة عن خلاء الوالد الله يرحمه، حاجتين ذهب يعني شيخ. ومرتين وصية اني
1: خلاء لخوتي.
5: خلاء فلما توفى يا شيخ.
1: مخلي ابوك مخلي.
5: خلاء نزمها للميراث ولا تبع زمن الوصية شيخ.
1: أبوك مخلي ذهب لأخوتك يعني؟
5: إيه حاجتين ذهب بك يا شيخ، لم يوصوا النصاب، هم مخصوصوا
1: النصاب. خلال لهم هذا، قال هذه الحديدة ولا هذه الحدايد مثلا لفلان وفلان، صح هو؟
5: إيه ما نفسه لو
1: أنه يعني بس لا عفوا، الوالد حي وتوفى؟
5: الوالد توفى يا شيخ، والوالد
1: توفى. باك لحظه با هذه لما قال الحديده في هذه لعبد الله وهذه مثلا لاحمد زي ما نقوله، كويس استلموها ولا قعد عندها هو؟
5: لا والله يوم اعطاهم لي انا، قال لي لو تزوج
1: واحد اعطيه حاجه يعني بيعها، ما في تساعديته. فلما توفى يا شيخ خلينا نضم من الميراث، ولا خلينا نضم الوصيه ان شاء الله.
5: السؤال الثاني كيف بخصوص الصلاة لو سمحت؟
1: أيوة.
5: الصلاة يا شيخ الأمير مدير زي الزوجية.
1: نعم.
5: لما أقيم الصلاة والركوع والسجود ما نقدرش نثني رجليا يعني يا شيخ. يعني نشف، لكن لما نقعد نتشاهد نقرا على كرسي.
1: تقدري اللي ما تقدريش هو السجود والجلوس بين السجدتين او الجلوس للتشهد مثلا.
5: ما نقدرش نعدل السجود في ثاني رجلين
1: يا شيخ. بسبب ما نقدرش نثني ركبيك يعني.
5: ايه.
1: هذا فقط، هذا هو
5: اللي. تفضلي. يا شيخ لو سمحت معلش.
1: تفضلي.
5: يا شيخ انا عندي الوالد لما كان في الفترة الأخيرة. يعني كانت العائلة مش عارفة، أنا فيش اهتمام شوية. قمت بواجب اتجاه والدي يا شيخ، يعني قمت بكل شيء، في كل ما اعطاني جدد في كل شيء يا شيخ، وقمت بالواجب هذا حتى لين
1: عفوا معلش
5: يعني
1: معلش بس
5: يا شيخ
1: لا لا مش فهمتهاش السؤال الاخير سامحيني، شو قلت عفوا؟
5: سؤال الاخير
1: شو قلت السؤال الاخير معلش؟
5: الو
1: ايوه
5: السؤال
1: يا شيخ. لا قلت في الفترة الأخيرة القيام بحق الوالد، قلت كان فيه تقصير أو كذا.
5: حق الوالد يا شيخ لما تعب في الأخير يعني قمت بالواجب كله، أنا غير لأنه مسلم والبحدانة في الزوال والسليم.
1: نعم.
5: أنا ميز ميز من الوالد يا شيخ وهذا واجب.
1: نعم.
5: وبدل أنا بغلط يا شيخ أنا صح ولا غلط.
1: قصدك انت الكشف على والدك لانه عاجز، هل هذا صح ام لا يعني؟
5: لا ايوه
1: ان شاء الله تسمع الكلام باذن تعالى ان شاء الله.
5: ان شاء الله تسمع الاجابه باذن بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
1: وجزاكم الله ان شاء الله.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير احمد. السلام عليكم.
6: سلام ورحمه الله، حياك الله يا شيخ.
1: معكم مبارك الكريم.
6: نهارك ابرك. في شركات دايرين عمره بالتقسيط.
1: نعم.
6: تو متعين انا وزوجتي في مصرف الصحاري، وفي شركه تدير في عمره عن طريق مصرف الصحاري.
1: تمام.
6: فمشيت شنو المطلوب؟ قال شهاده مرتب وضامن، واعطوني البرنامج بتاع الرحله اللي هو 14 يوم بيخصموا مني 535 في الشهر. فما نعرفش هل عادي ولا مش عادي.
1: ان شاء الله تسمع باذن تعالى ان شاء الله الاجابه ان شاء الله.
6: فتح الله عليك.
1: وعليك الكريم. نعم تمام ان شاء الله. طيب اذا اللي نبي ننبه عليه مستمعينا الكرام وأخي المسلم في كل مكان، أن الدية إذا تجاوزت الثلث الدية المجني عليها والجاني فإنها في قتل الخطأ تجب على العاقلة. يعني وقلنا العاقلة هم الإخوة والأعمام ولاد العم وكذا إلى آخره، عصبة الرجل، والذي يجب على القاتل مثل ما يجب على بقية أفراد القبيلة. لأن اللي صاير زي ما قلت لكم الآن لما تحدث هذه الحادثة يعني الكتر خير يحسب روح انه متطوع، ولد العم كان جاب 500 ولا جاب 1000 جنيه، ولد عمك يعني كان جاب هذه القيمة، فكتر خير يعني يظن نفسه انه هو متطوع هنا، ويعني بيجملها زي ما نقوله مرات، يعني انه هو دار حاجة او ساعد لوجه الله. لا اخي الكريم يا مستمعينا الكرام، الدية على العاقلة معناها واجب على كل من أهل القاتل الخطأ، واجب عليك شرعي، ما هوش جميل، ما هوش منة، ما هوش صدقة، ما هيش هبة معايو، ما هيش لا، هذا واجب عليك شرعا أن تدفع بقدر ما ينوبك حينما تقسم الدية على منه على عدد العصبة. يعني زي ما قلت اسمها القاتل ولاده واخوته واولاد اخوته وعمامه زي ما نقولوا احنا اولاد عم حسب الترتيب المتعارف عليه من الناحيه الشرعيه، يقسم المبلغ الاجمالي كل على هؤلاء الناس بحسب يعني امكانيات هؤلاء الناس. اللي الفقير هذا غير مطالب، واللي كل من هو عنده مرتب وعنده كذا. وزي ما قلت لك يا اخي الكريم، هذا واجب عليك شرعي، ما هوش يعني تبرع منك انت. هذه راو ليش؟ لأن احنا نشوف عادة القاتل لا يفرج عنه إلا ما يجيبوا أهل الميت التنازل، وأهل الميت يبوا الدية، والدية زي ما قلت مرات توصل 400,000 و300,000 و100,000 و150,000، وهو يعني الشخص هذا يدوب حوش ساكن فيه كله، حتى لو بيبيعوه بيطلعوه للشارع ممكن ما يجيش 150,000 و200,000 معاي. يعني موش واجب عليه شرعا، هذه اللي بنفهمها انه مش واجب عليه، لكن نتكلم عن الواقع اللي صاير الان. يعني يبدا يبيع سيارته وكان عنده الولد هو اللي يعني متسبب في القتل الخطا، يعني يبيع سيارته ويبيع حتى حوشه وكذا والى اخره، بحيث انه يدفع الديه هذه او جزء من الديه. فالولاد العم يتفرجوا، وقلت لك كتر خير اللي يدفع 500 ولا 1000 جنيه هذا يحس روح انه مدير حاجه يعني، او واقف مع ولد عمه. لا، هذا راه يا مستمعينا الكرام، لا، الدية تقسم على هؤلاء الأقارب هذا من جهة الأب، تقسم عليهم يعني بحسب العدد الرؤوس زي ما قلنا احنا. والعيلة لما نقسموهم الأولاد عمي أولاد أولاد عمي وهكذا كذا بالأقرب فالأقرب، يعني يتكلموا يعني يطلعوا 200 نفر ب 100,000 معناه كل واحد 500 لمن هو عنده إمكانيات وعنده دخل وعنده يعني استطاعة وهكذا. شوف تشوف أنت الإنسان، يعني أنت راه إنسان هذه لا ينسى ما يعني إنسان ما يعرفش علم الغيب وما يحدث في غد. اليوم ولد عم غضوة أنت، وليقع فيه ولد عمك يعني حتقع فيه انت، ما تضمنش روحك او لولدك قدر الله او كذا الى اخر انسان، هذه الدنيا فيها كل شيء. فهذه باب المؤازرة، باب الوقوف مع اخيك المسلم وقوفا واجبا شرعيا، وليس زي ما قلت يعني من باب الندب يعني، لا، واجب عليك شرعي انك انت توقف مع اخيك ومع ولد عمك وكذا في دفع ما يجب عليك في القدر المتصالح عليه، طلبك ان كانت دية زي ما هي فبها يعني من حقهم، وإن تصالحتم على أقل من الدية فلا بأس بذلك يعني. شوف والله قالوا بـ500 مفاوضات الناس على الخير يعني، والحمد لله يعني الرحمة موجودة بين الناس وعارفين يعني إمكانيات الليبيين وخاصة الناس العادية وكذا، فليتفاوض عليهم مبلغ يتقسم عليه بقية أعضاء العائلة، وبالتالي يعني هذا هو يعني المسلم وأخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله ولا يظلمه، يعني هذا يعني واجب عليك شرعي. هذه اللي بركز عليها، بس أنه هو موش منه ولا صدقة ولا هبة ولا تبرع، لا، واجب عليك شرعا. راهو يعني لما أولاد العم المتقتدرين يعني اللي يقدروا يساهموا في هذا الأمر وعندهم قدرة، يعني كل يوم يمر عليه للأسف القاتل الخطأ في الحبس وهم مره يحقهم الإثم، لأن تخلوا عن واجب شرعي يمكن أن يخرج أو يفرج على هذا المسجون الذي قتل قتل خطأ ولم يكن له يعني بال في إزهاق هذه الروح، وإنما هو أجل لهذه النفس وجاءت على يد هذا ابن العم هذا، وأمر كتبه الله سبحانه وتعالى، ومدام ليس قاصدا القتل والضربة ففي هذه الحالة يعني من حيث الإثم لا يلحق الإثم إذا كان هو يعني واخذ بالاحتياطات السلامة زي ما نقول إحنا، وتتبع لخطوات يعني إذا كان هو حادث سيارة مرات حادث سيارة مرات غير مش حادث سيارة مرات يعني أشياء أخرى، يعني ناش واحد اعتر على واحد طيح واحد كذا إلى خير، يعني كل الناس لديها حكم شرعي. لكن اللي نبي ننبه عليه عامة المستمعين أن الدية راهو يعني القاتل في قتل خطأ تجب على العصبة اللي هم احنا قلنا الإخوة وأولاد الإخوة والعمومة وابناء العمومة، يعني بحسب التسلسل القرابات يعني من جهة الأب. فهذه ينبغي أن ننتبه لها ولا نهملها، ونعلم أن يعني عدم دفع القسط الذي يجب عليك أو النصيب الذي يجب عليك أن تدفعه يعني هذا يعني له واجب عليك شرعي وليس من باب المنة. الأمر الآخر اللي هو يعني ينبغي أن يعلمه يعني أهل القتيل أن الدية على العاقلة وليست جبرا أن تدفع كاملة، له تدفع بالتقسيط مقسط على 3 سنوات مجزأة يعني على 3 سنوات، يعني نهاية كل سنة يدفع ثلث، نهاية كل سنة يدفع ثلث، هذا هو يعني الواجب إذا كان أهل الميت عندهم قدرة وأهل القاتل يعني يدفعوه مع بعضه في مرة واحدة فبها ونعمت وبلئت الذمة، لكن لا يجوز لهم أن يشترطوا عليهم أن يدفعوه مرة واحدة. ليش؟ لأن احنا الآن إنسان ما في لا في الحلم ولا في العلم زي ما نقول احنا، فجأة جروحة مطالب ب 200,000 ولا 150,000، وكل واحد بيدفع 1,500، واحد بيدفع 2,000، واحد بيدفع كذا لما بنقسمهم يعني العائلات فيه اللي ما شاء الله يعني أولاد عم مئات مرات لم يكن عشرات فمئات، وفي اللي رأسه رويس حتى هو نفس الشيء يعني. فمسألة هذه يعني نكلموا الجانبين، أهل القاتل خطأ أن الدية راه واجب عليكم يا العصبة عصبته والعاقلة، والأهل الميت حتى هو لا يحق لكم أن تجبروا والله أعلم في قتل الخطأ أن تكون الدية يعني تدفع مرة واحدة والله أعلم. الأخ أحمد يعني يسأل على الـ2,000 دولار والفتوى فيها يا أخي الكريم أخي أحمد، يعني الفتوى ده الإفتاء بالتحريم أنه لا يجوز الإقدام على معاملة الـ2,000 دولار حتى يصحح مصرفي المركزي الأخطاء التي تراها دار الإفتاء أنه وقع فيها من حيث مكاتب الصرافة وما يتعلق بها، والأمر إلى هذه اللحظة يعني لم يتغير شيء حسب علمي على الأقل اليوم، يعني هذه اللحظة حسب ما أعلم أنه يعني باقي الأمر على التحريم، ومن أقدم على هذه المعاملة وأخذ الدولار فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني عليها يعني الدولارات هذه يأخذ رأس المال متاعها اللي يدفعهم فيها والباقي يتصدق به، والباقي يتصدق به. الأخ عبد الله يعني يتكلم عليه صلاة المسجد، صلاة في المسجد يعني ما عليه مذهب الإمام مالك أن صلاة الفريضة جمع سنة مؤكدة في حق كل مصلي، يعني هي سنة مؤكدة، يعني ينبغي كما سنة مؤكدة يعني ينبغي أن الإنسان يحرص عليها، أن ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. وكما ورد في الحديث يعني أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 26 أو 27 درجة كما في الحديث، أو على صلاته في بيته، على صلاته في بيته. فكونه سنة مؤكدة لا ينبغي الإنسان أن يفرط فيها إلا لصاحب العذر، يعني إنسان حاول ما ينقطعش يعني عن المسجد يوميا، لابد أن يكون له اتصال بالمسجد، هذا ما عليه المذهب. والمسافة كما قلت يعني هو سماع النداء، العبرة بسماع الأذان من غير الميكروفون، يعني هذا الأصل، هذا هو الأصل. البعض زي ما يقدرها تقريبا يعني حوالي في 3 أميال، يعني النداء يسمع يعني مباشرة من غير الميكروفون هكذا. قديما طبعا لما كانت الأماكن مفتوحة، يعني الأماكن مفتوحة والبيوت كل احنا نقوله كلها في العادة يعني دور أرضية ما هيش عمارات وكذا وإلى آخره. فعلى كل حال النص النفراوي والله أعلم أن قال النداء يسمع يعني من 3 أميال مع هدوء الريح، 3 أميال يعني 3 أميال لما قدروها الآن حوالي 4.5 كيلو، 4.5 كيلو. فينبغي الإنسان أن لا يفرط في هذا الجانب ما لم يكن هناك عذر آخر، مرض أو غيره، أو فيه مشقة معينة تترتب على ذلك. الأخ الكريم يقول نحرص قدر الإمكان، وهذا هو المطالب به أخي الكريم، هذا هو المطالب به. فإذن هي سنة مؤكدة عندنا في المذهب، في مذهب الإمام مالك، وليست واجبة، وليست واجبة. وحتى كلمة سنة مؤكدة راهي لا ينبغي الإنسان معناها يفرط فيها، يعني لا، هذا ليس هذا. لما احنا دائما زي ما اقول احنا عندنا عامة الناس لما تقول السنة كأنه لا يبالي، يعني ما عليش مدام سنة هي عادي ما فيش بس، لا لا لا، والسنة مؤكدة دي أعلى منها السنة، أعلى منها السنة وأعلى منها المندوب. فبالتالي ما استطاع الإنسان ما يفرطش قدر الإمكان، قدر الإمكان يحافظ عليه أن المدام يسمع الأذان زي ما قلت العبرة بسماع الأذان من غير ميكروفون زي ما قلت، يعني هذا الأصل واضح. قديما لم تكن هناك مكبرات الصوت، لم تكن هناك مكبرات الصوت، فالإنسان المسافة مقدرة حسب ما نص عليه علماؤنا أن هي 3 أميال مع هدوء الريح كما قلت، يعني حوالي 4 كيلو إلى 4.5 كيلو. طيب الأخت هنية تتكلم على أذية الجيران خاصة أمام المنازل، يعني بعض وهذه إذاية الجيران يعني كما تكلمنا عليها سابقا المستمعين الكرام، يعني من النصوص التي وردت عليها النصوص كتابا وسنة، وكتابا وسنة وردت النصوص في هذا المسألة. فينبغي علينا المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويعرف ما له وما عليه من حقوق، يعني يعرف الرب قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يعني هذه التوصية جيرانك، يعني جار سواء في قرابة أو جار اللي بجنبك، يعني سواء حتى لو كان غير مسلم، حتى لو كان غير مسلم، يعني ودائما نتكلموا يعني حق الجار، يعني يعني التوصية كنا نعرفوا هذا الكلام، كل ما في مسلم ما يعرف حق الجار، ما فيش مسلم ما يعرفش حق الجار، وما في مسلم يعرف يعني أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الجار والوقوف مع الجار، وأن هذا واجب ما زال جبريل، يعني والله أعلم حتى في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني بيورث، يعني لدرجة أنه يعني أقرب حتى من قرابتك اللي هم من أصحاب الفرائض يمكن يعني حتى ولو حتى ظننت يعني خلاص كثرة أو عفوا يعني النصوص التي تدل على الإحسان إلى الجار يعني كثيرة كما قلت كتابا وسنة كتابا وسنة. فينبغي على الإنسان يعني يراعي هذه المسألة أدبيا وسواء من ناحية الأدب والسلوك أو من ناحية الأمر الشرعي من ناحية الأمر الشرعي حتى أو من ناحية الأمور عفوا من ناحية المروءة عفوا من ناحية المروءة. فالإنسان ينبغي أن يراعي هذا المسألة. وزي ما قلنا نحن دائما أقرب الناس إليك رأوه في العادة يعني هو الجار هو الجار. والحديث الواردة في الجار يعني حوالي أكثر من 35 حديث أو أكثر من 30 حديث حوالي يعني عدها البعض تقريبا حتى 40 حديث والله أعلم. فبالتالي مستمعينا الكرام يعني هذه مسألة ينبغي أن نعطيها حقها. يعني قلت هذا ليس إذا كان هو غير المسلم يعني الجار المسلم له حق، فما بالك بجارك المسلم وما بالك بجارك المسلم القريب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه ذبح شاة فقال أهديتم لجاري اليهودي يهودي. هذه يا مستمع الكريم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أهديتم لجاري اليهودي. هذا الآخر عبد الله بن عمرو عبد الله الصحابي يعني. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار. فالمسألة إذن الحديث الجار يعني كثيرة حتى في اللعانة لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. أيضا ورد فيها أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني باب شنو باب التكاتف والتعاون والتآزر يعني. وجارك سندك في العادة كانوا في العادة الجار هو السند هو ظهرك هو حمايتك. يعني والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات من رسول الله قال من لا يؤمن جاره بوائقه. الجار اللي ما يملكش البوائقه

0: وبالتجربة الآن يعني نشوفها قدامنا. أول ما سمح الله تصير مصيبة في البيت أول من يفزع لك جارك، يعني حتى مرات لو يكون في حتى سوء فهم ولا كذا، يعني يسمع الصياح ولا يسمع عياط زي ما نقوله إحنا، أول جار ليك بيفزع لك طول هو الأول، يعني أخوك ولا أبوك ولا ولد عمك يسكن بينك وبينها ما كنا يعني منطقة تانية ولا شوارع بينك وبينهم، يعني أشبه أنت يسمع بيك الله أعلم. لكن أول دي ما نقوله فيها أول ما يسمعوا الصيحة والعياط في الحوش أول من يفزعوا جارك اللي في جنبك اللي أقرب الناس ليك، هم أول من يفزعوا لك معاك ويقفوا معاك يعني في الضراء وفي السراء عادة، وفي الضراء من باب أولى يعني بالدرجة الأولى، يعني في الضراء تلقاهم موجودين وفي الزعين. وهذه هي خلق المسلم، هذه هي خلق المسلم. المسألة اللي تتكلم عليها السائلة الكريمة من جانب آخر هي أن في بعض وهذه ملاحظة في بعض الأحياء السكنية يكون فيه اكتضاد سكاني، يعني حوش لاصق في حوش، حوش لاصق في حوش، والزنقة متاع 5 متر ولا 4 متر ولا 6 متر، ويبدو الشباب واقفين قدام واحد من الأحياش أو كذا، يعني حشاكم يعني كلامهم ولا يزنون لا يعطون حق الطريق، يعني لا يعطون حق الطريق اللي هو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن كان ولا بد يعني نهى صلى الله عن الجلوس في الطرقات، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات، وإن كان ولا بد يعني الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إياكم الجلوس في الطرقات. قال يا رسول الله ما لنا أو ما نبد من مجالسنا، يعني هذه ما كان يعمز فيه زي ما نقوله بعض، هذا حسب العادات يعني زي ما نقوله في الناس، هذا أماكن ما عندناش مكان نمشي، يعني يقول مع الناس بيعمزوا لهنا يعني مع الناس نمشوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبيتم يعني للمجلس فأعطوا الطريقة حقها أو أعطوا الطريقة حقها. قال شو حقها يا رسول الله؟ قال غض البصر، غض البصر. يعني أنت الآن لما قعمز قدام حوج جيرانكم ولا كذا، هي زي ما قلت مرات يا مستمعين الكرام بعض الظروف تحكم، مرات يعني مرات بعض الظروف تحكم عليك أنك أنت يعني لا يعني مهرب لك من هذه الجلوس في الطرقات. المستمعين الكرام نخرج إلى فاصل ثم نواصل بقية الحديث عن هذه المسألة.
1: من فتاوى الدار قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا ووفقنا إلى العمل بما علمتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعينا الكرام مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى، هذا البرنامج الذي نستقبل فيه اتصالاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف 092-092-15-02 092-092-16-02. معنا اتصال. طيب إذا أكمل الحقيقة، السؤال هو الأخت أخت هنية تكلمت على حق الجار وإذاية الجار، وتكلمنا وتوقفنا عند حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني بقوله إياكم إياكم والجلوس في الطرقات، فقال بعض الصحابة يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا، يعني هذا المكان اللي قاعمز فيه، وزي ما قلنا في بعض الأحيان الطبيعة السكانية والبيئة السكانية يعني تقتضي أنها الأماكن ضيقة زي ما قلت في بعض الأحياء، يعني حوش جنب حوش، حوش 150 متر كل أحياش 150 متر، وزنقة بتاع 5 متر أو كذا، وهذه طبيعتها يعني المنطقة هكذا بالكامل. فبعض الناس يقولك ما عنديش وين نمشي، أحياش ضيقة ونو وكذا، وخاصة في جو الجو هذا اللي عايشين فيه توا قطاع الكهرباء وإلى آخره، فيجد الناس أو سواء شباب أو غيرهم مفر، يجدون مفر من الوقوف في الشارع يعني. فعلى كل حال احنا نحاول نقرب الصورة وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. أم أمجد السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي.

0: يا شيخ والله اني يعني عندي كذا اسئله لو سمحت.
1: تفضلي.
0: السؤال الاول والله عندي قريب في شعرها الصراحه طايح يعني طايح مش بكل بكل لكن خلاص يعني تعتبر صافيه.
1: نعم.
0: وطبعا بدي ازيد في الباروكه هي مش باروكه لكن في الحلقه يعني فوق من جهه القصه. فشو حكمها في الشرع هذا؟
1: يعني بدير وصلة يعني.
0: نعم.
1: تبي بدير وصلة قلت لك.
0: مش وصلة لا هي زي بال.
1: باروكة ولا وصلة باروكة باروكة ولا بدير شعر.
0: زي ما نقول بالبطم.
1: آه.
0: بالبطم هي باروكة هي.
1: باروكة يعني.
0: باروكة يعني.
1: يقولوا هي هذه يقولها الباروكة هذه تبه إن شاء الله.
0: أيوة. والثانية نفسها واحدة ثانية شعرها شايب وقال دكتور نهائي معاش بديري. اللي عندها حساسية نهاية
1: معش
0: بطبقة نفس الوضع جات بتدير نفس الحالة يعني. أيوة. السؤال الثالث في الأسنان يا دكتور يعني ليه أختي عندها سن واحدة قدامية يعني نفسها صحة فيها سن واحدة فتبقى تدير كان يعني الشرع جات اسمحني هيك تبقى تدير يعني تلبيسة بحيث يومها بس
1: بتحس منين؟ يعني حيقدر فيها برد بالسن وبعدين بيركبوا
0: تلبيسة للسن هذه. السن واحدة ولا أكثر من سن هي؟ هي سن واحدة
1: جدارية. كلهم طيحات الباقي فهمت يعني؟
0: لا مش طيحات لا.
1: آه.
0: المس بتحس سن واحدة.
1: إيه.
0: عرفوا.
1: أيوة. تبي تلبس سن يعني؟
0: أيوة تبي يديرونها يعني يبرونها سن. مش
1: تلبيس تلبيس يسموا فيه تلبيس يسموا فيه تلبيس سن فوق السن يعني.
0: أيوة فهي جت هذه محزمان على الوضوء ما الوضوء فشو الشرع
1: إن شاء الله بيتعلم إن شاء الله
0: الله يفتح عليك بارك الله فيك
1: بارك الله إن شاء الله. أخ أمجد السلام عليكم. أخ أمجد السلام عليكم. السلام عليكم أخ أمجد. أخ أمجد تفضل. ألو السلام عليكم.
2: سلام الله.
1: تفضل أخي كريم. أهلا وسهلا تفضل أخوي.
2: حسن معك
1: من الزاوية. أخ حسن تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
2: على برنامج
1: نعم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا أخ حسن.
2: أنا تفصل برنامج $2000
1: إن شاء الله بدي تعالى تسمع إن شاء الله بدي تعالى. مبروك السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: تفضلي. لعدة
3: الزوجة أمتى تنتهي؟
1: نعم
3: عدة الأرملة.
1: نعم
3: زوجة توفى فجر 29 شوال.
1: لحظة بس حسبة لحظة شوية عم تتوفى زوجها
3: 29 شوال فجر 29 شوال جمعة
1: قبل الفجر ولا بعد الفجر؟
3: بعد الفجر.
1: بعد الفجر يعني يوم 29 يعني صباح 29 صباح 29 اسمه شوال به ان شاء الله تسمع الإجابة انت حالا طيب. مستمعينا الكرام اذا تكلمنا على الحق الجار وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما جالسنا يعني هذه اماكن تجلس فيها وليس لنا بد ما عندناش ونقعمز فقال فإن أبيتم أو فإذا أبيتم إلا الجلوس أو إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه يعني مدام وكان لابد ما تكونش تقعمز ولا في الطريق يعني عفوا في القصد يعني إحنا نقول إحنا على المرشبات دي الآن ولا كذا فأعطوا الطريق حقه. قالوا ما حقه يا رسول الله شن حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبعا كان ولا بد يعني الإنسان هو الحقيقة يبتعد الإنسان يحاول يعني يبتعد عن الوقوف في الطرقات والجلوس يعني حتى من عادات المستقبح هي في العرف كانت هكذا يعني نقول لك شد راس الشارع زي الباله بوقف هذيك 24 ساعة غير الماشي واللي جاي واللي كذا، يعني هذه الحقيقة يعني مستنكرة. لكن زي ما قلت في بعض الأحيان يعني الأماكن ضيقة أو الظروف يعني تحكم على الإنسان أن ما عندهش من بيقعمز إلا في هذا المكان أو إلى آخره، فبالتالي يعني لابد أن نعطي الطريق حقه. حق الطريق هنا يبين النبي، بينه النبي صلى الله عليه وسلم غض البصر، وهذا خاص بالرجال والنساء يعني عام يشتركوا فيه الرجال والنساء، يعني غض البصر الإنسان يعني اللي ماشي واللي جاي يبدأ احنا يقولوا جيد في الأحوال، ها المرأة اللي جاية بعيد يبدأ يشبح ولا بنت ولا كذا، يعني حساكم يبدأ يعني لا يغض بصره ولا يهتم بأمر الشارع الكريم، أقول من يغض من أبصارهم، لا يعني يبدأ يشبح من بعيد وكذا، لا بالعكس أنت لما تشوف حاجة من بعيد مرأة على طول يعني تلفت تكف بصرك، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. النظرة الأولى هذه تجي فجأة، هذه إنسان غير محاسب عليها لأنها غير مكلف يعني فوق التخليف تكليف بمال يطاق، يعني إنسان لا يستطيع أن يعلم ما سينظر إليه معي. فأنت لما تجيك النظرة الأولى يعني تصرف نظرك على الجهة الثانية على طول، يعني هذه واجب عليك شرعا، يعني هذا غض البصر، سواء كان هذا خاصة أقولنا هذا يخص المرأة والرجل، مثل الرجل بس يعني حتى المرأة تغض بصرها لغير حاجة، هذه مسألة به. والمسألة الثانية اللي هي ماذا؟ كف الأداء. هذا كف الأداء هذا حقوق الطريق وحقوق الجار اثنين، يعني عدم إداء الناس سواء يعني زي ما قلنا الإداية الجسدية أو الإداية المعنوية أو الإداية المعنوية. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني والإنسان يعني ينبغي أن يراعي مثل هذه المسألة، يعني الأذى من الأذى يتكلم عليه إحنا يعني يتعلق بالأذى زي ما قلنا سواء الإذى الجسدية يبدأ واقف في الطريق اللي خاطم من لسانه ولا من يده يبدأ ناشب ولا يبدأ يقول في كلام يبدأ يروح في الكلام على كل حد يمر على الصغير وعلى الكبير وعلى كذا، هذا لا يسلم لسانه من لسانه ولا الإنسان عفوا لا يسلم الإنسان من لسانه ولا من يده. وزي ما قلنا حتى النظر في حد ذاته إذاية، حتى النظر للإنسان بنظرة يعني متجهمة أو نظرة يعني استحقار أو نظرة تكبر أو كذا، هذا كله يعتبر يدخل في إذاية المسلم يا أخي المسلم، يعني هذا ينبغي نلاحظ الكلام في اللي جاب الحديث الآن في السؤال السائلة. أنا قلت لك في الأماكن هذه بالذات يعني الشوارع الضيقة، يعني اللي في الشارع يسمع في الحوش، اللي في الشارع يسمع في الحوش، والناس باهية الغالب بيوت ضيقة وحياء ضيقة ولا مهرب لها من تهوية البيت، يعني خش لهو بيفتح الرواشن، الرواشن على الشارع تبدأ يبدأ بقعمز واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، يبدأ الكلام السفيه والكلام البذيء ولا السب ولا الشتم ولا يعني الكلام بما لا ينبغي ولا يجوز، هذا من إذاية الطريق وبداية الجار خشفها من جهتين، يعني هذا من إذاية الطريق ومن إذاية الجار من جهتين. زي ما قلت لك يعني المرأة مقعمزة هي وزوجها، ومرأة مقعمزة هي وبنتها، والرجل مقعمز هو ولده، يعني تسمع كلام في الشارع يعني تحت الروشن زي ما نقول حني ولا كلام بذيء وكلام سفيه وكلام يعني لا يليق حتى إنسان يسمع حتى بينه وبين نفسه في بعض الأحيان. هذا طبعا يرجع لمنظور آخر أن حتى الجيران ينبغي ألا يسكتوا على مثل هذه المسائل، يعني هذا ينبغي على الناس أن يأخذوا على الظالم، أن يأخذوا على يدي الظالم، يعني برا خذ له سع وهو يعني توف. والبعض الناس تلقاهم يعني والمجتمع عايشين يعرفوه، يعني يطلع من حوش يمشي للشارع الثاني ولا الزنقة الثانية يبدأ يتسفه يبدأ يتكلم بما لا برا قدام حوش قدام حوش قدام حوش بوك وتكلم الكلام هذا يعني. أو تكلم في حوش بوك الداخل ما تجيش تتكلم، لكن حياش الناس يعني والجيران والكلام على الشيء هذا لا ينبغي، هذا ينبغي حقيقة إنسان أن يعني حتى من الرجولة يعني لم يكن من الدين، قصدي إنسان تكون عنده يعني مروءة وتكون عندك يعني حسبة الجار ليك، يعني في مثل هذه المسائل زي ما قلت لكم يعني تمر من الشارع مرات تسمع يعني في بعض الأماكن كلام لا يليق، تسمع سبان وتسمع سبان الدين والعياذ بالله، وتسمع كلام السفيه وتسمع كذا، وفي اللي يصيح ويعيط به عياط يعني، والناس يتفرجوا ما فيش واحد يوقف له ينهاه أو اثنين أو ثلاثة يوقفوا ينهوه على المنكر اللي يفعل فيه هذا. فهذا حق الطريق، هذا يدخل زي ما قلت هذا في إداية الجار وحق الطريق. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا قال رد السلام، حتى هو يعني إذا بتوقف يعني لما توقف خليك يعني وإن كان ولا بد أن تقف يعني في هذا المكان وتصلح من حال نفسك وتصلح يعني أحوال العباد. مرة يعني المر بالطريق يعني تلقاه بوجه طلق، يعني من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني اللي ترشد الضال، يعني إنسان من زي ما يقولوا إحنا فعل فعلا سيئا تنهاه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني يكون ليك رد فعل إيجابي في الشارع متاعك وفي يعني في منطقتك، يعني مش سلبي يتعوذ منك الناس. يعني فالإنسان رأى بعض الأحيان يتصرف في تصرفات لا يلقي لها بالا ويحسها عادية وهي مش عادية، الناس يتأذوا والناس يتحسبوا بش يتكلموا، يعني مراعاة للجيرة ومراعاة للقربة في بعض الأحيان. فهذا لا يعني أنه أنك أنت تراه على الصواب ولا على صلاح، لا ينبغي. وزي ما قلت لكم إحنا حتى للأسف عندنا السلبية، المجتمع فيه السلبية حقيقة. يعني لما يجي إنسان قدام حوش يبدأ يتسفه بكلام يعني غير لايق ولا كذا وقعد مراقب روح مسكر روح الباب، لا تكلم يا أخي. لما يطلع الجار هذا والجار هذا والجار هذا وينتهي الإنسان يخاف. لكن كان أنت كل يوم تسمع في كلام هذا وساكت، يعني حتى نتكلم بالمعروف أنت على جارك يا فلان عيب روح قدام جاي قدام الحوش ودوتكم كلها يا جماعة الخير دوتكم كلها داخل في الحوش، يعني احترمونا وقدرونا وكذا وإلى آخره، بلا تي أحسن يعني. يبغي إنسان يتكلم يعني، حتى السكوت يعني السكوت مما يساعد الظالم على ظلمه، السكوت يعني مما يساعد الظالم على ظلمه، يعني ما فيش من ينهى وبالتالي يعتبر الأمر عادي ما فيش حد متضايق يعني. فينبغي هذه المسألة يعني نراعيها من الجانبين كما قلت والله أعلم. الأخت بنت البادية تقول يعني أبي أعطاني أمانة قال يعطاها لأخوتك يعني إذا أرادوا الزواج أو كذا، وتوفي وهذه الأمانة لم يستلمها الإخوة وفي حال حياة أبيهم. يعني الهبة هذه هبة، إذا كان هي هبة من صنفها حاجة تانية، إما تكون هبة إما وصية، وهنا الظهر أنها وصية والله أقرب أنها وصية، لأن ما قالاش أعطيهم لأخوتك توا وخلي يستعينوا بهم ولا كذا، لا هي ما أعطاهمش وكان يقدر يعطيهم مباشرة يعني لو بيعطيها لهم. الهبة يشرط فيها موافقة اسمه قبول الموهوب له الهبة وحيازتها لكي تكون صحيحة، لكن الظاهر هنا أن هي والله أعلم كأنها وصية يعطيها خلالها مثلا إحنا نقول زوج طواقم ولا زوج حدايد ولا كذا، وقال هذا أعطيهم لأخوتك كان يبوا يتزوجوا، وتوفى الوالد رحمة الله عليه. فإذا هنا أول شيء إذا كان هما باب الوصية فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث، يعني إذا ما دام توفي الوالد ولم يقبض هؤلاء هذان الولدان هذه الحلية أو هذا القطعة الذهب اللي وصى بها الوالد أو المبلغ اللي وصى به الوالد فإنها ترجع ميراثا تدخل في الميراث، لأنه لا وصية لوارث إلا إذا تطوع، إذا تطوع الورثة بطيب نفس، بطيب نفس بطيب نفس، فهنا يعني في هذه الحالة يعني تبدأ من التنازل من كيفهم وبالتالي لا بأس بذلك. لكن هكذا يعني وخاصة زي ما قلنا لو إذا كان بطيب نفس هذه ركز على حلب، يعني أما الإحراج أو إدخال الورثة في حرج فهذا لا ينبغي أو أخذها بسيف الحياة، فما دام ما أخذوهاش وهم أحياء في يدهم تملكوها فإنها يعني تصبح كأنها، لأن قلت في الظهر أنها وصية قال أعطيهم لأخوتك كان يبوا يتزوجوا أعطيوها لهم، كان مش متزوجين ما أعطيها لهم مش يعني مشروطة بالزواج، وثم إن هو توفي. وإذا كان الوصية هنا يعني قال يتكلم هو بعد ما يتوفى فهذا يعني لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، هكذا الظهر والله أعلم الذي يعني يتبادر ويفهم من السؤال. فمدام مستلمهاش كنا قلنا هبة لابد من استلامها قبل وفاته، هو توفى مستلمهاش، وإن كان الظهر زي ما قلت هي وصية فلا وصية لوارث وبالتالي تدخل في الميراث، يعني ما يجيش واحد يقول زي البعض الآن يقولك والله يعني كان مت أعطوا هذيك لفلان, أعطوا الأرض هذيك لفلانة, ولا أعطوا السيارة لفلان, ولا أعطوا لكذا, كان مت هذه, وهو من الورثة, من الورثة يعني لولدة ولا لبنتة زي ما نقولوا إحنا, أو لزوجته أو لأمه أو لأبوه أعطوه, كان يعني مت أعطوه هذيك الحاجة لفلان, هذه ما تمشيش لأنه لا وصية لوارث, إلا زي ما قلت إذا كان الورثة هم باب يعني قلوبهم طيبة بهذه المسألة وأرادوا أن يتنازلوا عن هذه الشيء الموروث بيعطوه لمن أوصله, فذاك أمر يعني لهم الخيار في ذلك, لكن كجبر يعني ليس من حقهم شرعا الموصى له وهو وارث أن يرث مثل أن يقبض مثل هذه الأشياء إلا بطيب نفس من الورثة. طيب, وفي مسألة هنا ننبه عليها أيضا, هذه المسائل لا في العادة بالذات زي ما نقول رهول حالة الوفاة, الكلام الإنسان في يعني لما يموت الإنسان والورثة يبدو يعني متأثرين, أبوهم مات اليوم ولا إحنا أخوهم مات اليوم والتاني يوم والتالت يوم, اللي بتقوله قال فلان بيقولوا به على طول في العادة, يعني هذه ملاحظة ومشاهدة بالعرف, يعني النفس ما هيش في حالة تستطيع أن تأخذ قرارها بكل تجرد وعقلانية زي ما نقول إحنا, يعني ما لما تقولنا والله أبوه متوفى اليوم, يتصل واحد اليوم توفى الوالد رحمة الله عليه ماتنا أول أمه كذا, واحد يتصل أبوكم قال عنده 100,000 يبيهم لكذا, وأكثر من ثلث التركة نقول إحنا التركة متاعة مثلا هي كلها 100,000, التركة متاعة كلها 100,000, يجي يتصل بهم واحد توفى أبوهم اليوم ودفنوا اليوم, يجي في الليل واحد أبوكم راه قال يقول إن التركة متاعة 100,000 كويس, قال أبوكم والله نبي 75,000 بنحطهم في جامع, يعني في العادة متعارف عليه يعني الموت يعني قاعدة سخونة والنفس متأثرة حيقولوا به على طول في العادة, لأن نعرف إحنا أن الوصية فوق الثلث ليست واجبة, الذي ينفذ هو ثلث التركة, الوصية فوق ثلث التركة ليست من حق الموصي اللي هو الميت, لا عند الثلث فأقل, الثلث هو الثلث كثير فما في كما في نص المصطفى صلى الله عليه وسلم, يعني فوق الثلث هذا لابد من موافقة الورثة. مسائل هذه نتكلم عليها ليش, لأن تحدث في بين العائلات وبعدين يتم التراجع. فزي ما نقول اليوم الأول والثاني تبدأ النفس سخونة واللي يتصدق واللي تعطيهم يعني حتى بنتبرع بالتركة كلها يقول لك لا, خاصة نسوين معايو, لكن بعد ما تهدى النفوس بعد 10 أيام 15 يوم 20 يوم يعني ترجع النفس لطبيعتها ويكون القرار يعني أرزن يعني يؤخذ القرار بعقلانية أكثر. فبالتالي دائما مثل هذه المسائل نوصلها لأن تحدث النزاعات حولها مستمعينا الكرام, زي لو اليوم ولا تاني يوم الحكاية قاعدة سخونة والعاطفة يعني التفكير كله تفكير عاطفي صرف معي, فأقول لو قال نبي نعطي كذا ونبي نعطي كذا حتى فوق الثلث يقولوا باهين, بعدين بعد أسبوعين أو 3 أسابيع كل واحد يروح لحوشه ولا كذا, وتبدأ النفس يعني طبيعتها يصير الندم, لا والله احنا هذيك الحاله كنا مش في دم قاعد سخون وكنا كذا بالخير. فبالتالي ينبغي ننتبه لمثل هذه المسائل, يعني اذا كانت ديون, هذه الديون ما فيها شكلها, هذا من اول يوم مدى بيك دين بوك ولا دين امك ولا دين اخوك معي, مدى بيك من اول يوم يتسدد قبل ما حتى يدفن لو في امكانيه, حتى قبل ان يدفن مدى بيك تسدد, لكن الوصيه اللي بتصدق بكذا وبها بكذا إذا كان فوق الثلث ينبغي أن يتوقف فيها إلى أن تهدأ النفوس, هذا من باب التوجيه والله أعلم. السائلة الكريمة قالت يعني أنا لا أستطيع أن في الصلاة لا أستطيع السجود بسبب الركبة, عندها ألم في الركبة وبالتالي لا تستطيع, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه مسألة يعني الإنسان إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا, كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فأنت صلي صلى المساء الصحابي وسأله عن الصلاة, صلاة المريض يعني قال صلي قاعدا إن لم تستطع واقفا فصلي قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب, يعني فهذا هو الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يوجهنا لمثل هذه المسألة في حديث عمر بن الحسين كما قلت: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني تأتي المسألة اللي في العادة الناس يغفلوا عنها، يعني لا يأتون بالفرائض وأفعال الصلاة التي يمكن أن يأتي بها المريض. يعني على سبيل المثال نقول احنا والله جاي ما عنديش نسجد، يعني فيجي ياخذ كرسي ويكبر هو مقعمز، مع انه يقدر يكبر تكبيرة الحرام هو واقف، وتكبيرة الحرام والقيام ولها هذا فرض فريض الصلاة. فبالتالي اللي تجي انت وتقعمز يعني طول في الكرسي وتقعمز تقول الله اكبر، انت وانت جالس في صلاة الفريضة صلاتك باطلة، راهو ان تكبيرة الاحرام والقيام لها والفاتحة كذلك والقيام لها هذه من فريض الصلاة، لا تصح من جلوس إلا للعاجز، إلا للعاجز. فباهي نقدر نوقف خلاص نكبر وني واقف، نقدر فاتح نقدر نتحمل نوقف وما عنديش إشكالية، مقدار هيك دقيقتين ولا دقيقة ونص نوقف نقرأ فيها الفاتحة وصورة، إذا نجب أن نأتي بالفاتحة وني واقف. به الركوع نقدر نركع، إذا نجب أن أتي بالركوع من قيام، نأتي بالركوع من قيام كويس. ما نقدرش نركع، لكن نقدر نوقف تكبيرة الإحرام وأني واقف نتحملها، والفاتحة نتحملها، وبعدين ما عادش نقدر يا شيخ خلاص نقرأ تكبيرة الإحرام، عفوا نكبر تكبيرة الإحرام ونقرأ الفاتحة ونقعمز ونكمل الصورة، والركوع ما نقدرش نركع نومي إيماء يعني بالطريقة اللي نقدرها. هل نقدر نقعمز لقطة؟ لا، نقعمز لقطة بعدين أولى من الكرسي، وتأتي بالفرائض يعني كما أمرك بها الله سبحانه وتعالى. لا يعني نقدر نركع ونقدر، لكن السجود يا شيخ ركبية ما نقدرش نزل لوطة وما نقدرش نزل، لا خلاص بعد في الحالة هذه تكبيرة الإحرام والفاتحة والصورة والركوع كل هذا نجيبه بالطريقة الصحيحة، الطريقة الصحيحة الغير مريض، وبعدين في السجود ما نقدرش نقعد على كرسي ونومي إماءة يعني إماءة سجود، فهي ونأتي بالسجود، ثم بعد ما نأتي بالسجدة الثانية نوقف ونجيب بقية أركان الصلاة والله أعلم. طيب السؤال الذي بعده معنا اتصال. السلام عليكم أخي يونس. السلام عليكم أخي يونس. أهلا وسهلا بك أخي يونس،
4: جزاك عنا كل خير والذنب الطيب إذا عزاك
1: الله، وجزاك المطلع إن شاء الله تعالى. اللهم أمين رب العالمين.
4: بقدم أول بقدم أول شيء لكم توجيه طيب للمناسبة العظيمة والماضي بالنبو الشريف، فأنا منا كلمة مقتضبة للصف من هالجدال والنيران وهالكلام صار
1: الصوت عليش لعلي صوت شوي. أخي يونس كريم، بس أخي يونس
4: المولد النبو،
1: نعم المولد، نعم ده كل عام.
4: أتمنى
1: كلمة وخصوصاً هالنيران وهالبلاد والبلاد المطاعم تكون بالنصر المكلمين إن شاء الله بإذن الله. طيب السائدة الكريمة أيضا تقول يعني عندما كبر والدي في السن يعني وعجز عن الحراك، كنت أنا الذي أقوم يعني بإزالة النجاسة عنه وتنظيفه وتلبيس الثياب وكذا، وهذا يترتب عليه يعني كشف العورة في بعض الأحيان، فهل علي في ذلك شيء؟ يعني هذه مسألة مستمعين الكرام لما تكلمنا في أكثر من حلقة، وينبغي يعني الإنسان يتجرد لله سبحانه وتعالى ويتجرد من أهواء النفس، من أهواء النفس. من الأشياء التي ينبغي أن يحرص عليها الأبناء والبنات، بنين وبنات يعني ذكور وبنات عفوا، اللي هي بر الوالدين. ومن بر الوالدين اللي كل شيء حاضر وما عندناش إشكالية إلا في المسألة هذه بس، هو أن الأب أو الرجل إذا توفيت زوجته يعني أول من يعني يقف له أبناءه وبناته بالمرصاد ضد أن يتزوج مرة أخرى، وهذه مسألة ذات بال، مسألة ذات بال. وراه لا تظن نفسك أيها الابن مهما فعلت من أو بنت من واجبات نحو أبيك في رعايته والإنفاق عليه والقيام بكل ما يعني يصلح من شأنه، ومع ذلك وقفت ضد أن يتزوج، فإن هذا عقوق، يعني هذا عقوق. لا، كل ما فعلته من الأشياء الأخرى اللي فيها البر لا تنفي عنك صفة العقوق إذا منعته من الزواج، وهو يعني على وهو قادر على أن يتزوج، بل تزوجه حتى ولو ما عندهاش إمكانيات مادية. ينبغي ويجب على الأبناء والبنات اللي عندهم قدرة أنهم يزوجوا أبوهم. طبعا كلام هالبناس أو استغفر الله العظيم وشكر هالبناس، لأن يعني لكن مشاهد في المجتمع أنهم يعترضوا البنات وبالذات قبل الأولاد، يعني ولسببين، هو لسببين، والسببان غير شرعيين، السببين مش شرعيين، لا ما هو السبب شرعي يعني موجب، لا يعني يا إما بنغمة ما تجي مرأة قدام بدل أمي يعني، وهذا كما قلت يعني هذا كلام فارغ، يعني لا أساس له لا في الشرع ولا في العقل، لا في الشرع ولا في العقل. إيه بوي أمي تزوجت، لا، لكن لو أخوك زوجته تزوجت تقول لي من حق أخوي يتزوج مرة تانية، شو بيقعد يروح طول عمره هكى؟ لكن بوك لا، يعني كان فيكم الآن باللي يحدث داخل العائلات الليبية في مثل هذه المسائل، يعني هو هل بوك فرحان بفقد أمك؟ بالعكس، يعني الزوج الصالح والزوجة الصالحة يعني عشة العمر يعني لا يفرط فيها وتذهب هكذا، وإنما هو أمر الله وقضاء الله وقدر معي، يعني ويعلم الله بالفراغ اللي تترك الزوجة للزوج لما يتوفى، يعني قد لا يشعر به الأبناء والبنات، يعني يظن أن أمر عادي هاي بيتزوج وخلاص، لا مش بيتزوج وخلاص، لكن ضرورة الحياة ضرورة المعيشة هكذا تقتضي. أنا شو اللي جاب الكلام هذا؟ السؤال اللي قدامي الآن، السؤال اللي قدامي الآن هذا هو لي علاقة مباشرة بالكلام اللي نتكلم عليه. البو الأولاد ما يبوش يا إما خوف يأخذ مرة تانية وتجيب عيل وينزحهم في الميراث، أو المرأة نفسها التمن اللي بياخدوهم حتى تأخذ هي التمن، يعني هذا كلام موجود راه، هذا موجود وواقع ما يقدر حد ينكره على بعض الأبناء نتكلم، والبنات نغبط تجيب مرة تانية لحوشنا. أنتم لا تملكون شيء مع الأب، يعني الأب باستطاعته من غضبه يكون ابن زوج، وهي اللي يدافع مع حاجة يتفضل يأخذ وجهك أنت وياه، حتى اللي بنيه المحياش يقول فرقوا لي العمارة واطلع أنت وياه. نتكلم فيكم لو الأب يبي يعني يتجرد حتى هو زيكم بيعملكم بالمثل. نتكلم يا جماعة الخير، راهو الزوج لا يخدمه ولا يستره ولا يعني يعني يقدم له يعني الراحة النفسية إلا زوج، ترى ما يطريق كذبرة، يعني حتى وإن كان يظهر هو فرحته في مثل هذه المسائل. ليش نتكلم أنين ديما نتكلم على المسألة هذه أو بركز على المسألة هذه؟ لأن زي ما قلت التكشف الآن، البو لما يكبر في العمر يعني ويبدأ يعني بالحفاضات ويبي تنظيف وكذا، مهما كان الابن بار ومهما كان البنت بارة، نفسي تراه يعني يشعر بالحياة وبالخجل وبالضعف، والنفسية متكسرة راه، حتى يعني إننا هو مجبر على هذا الأمر، ما هوش بإرادته، لو بإرادته مستحيلة أن يخلي ابنه ولا بنته يعني تكشف عليه، لكن متعارف عليه أن لا يشعر بذلك أمام زوجته، معاي؟ لأن التكشف هذا حاصل يعني بيناتهم في أمور أحلها الله سبحانه وتعالى، وبالتالي التكشف الزوجة أو أمام الزوج أو بالعكس، يعني حتى والأم يعني قصدي خلينا طبعا نتكلم عن الأب يعني بالدرجة الأولى، إن أم لها حالة خاصة قد يأتي في أمر آخر، يعني الرغبة عادة تكون عند الأزواج عند الآباء، يعني بنتها يعني لما نحيد الحفاض وتنظف وكذا ما تظنوها مسألة هينة، راهو حقيقة نبيكم تفهموها يا أبناء ويا بنات، إذا كان فعلا يتهمكم مصلحة أبوكم وراحة أبوكم يعني ونفسية أبوكم، يعني الأب أمام الزوجة يعني ما يشعرش بهذا، هو يشعر به حتى وفيه نوع يعني من العجز يشعر به، لكن بنسبة أقل جدا من أمام البنت والأب، يعني هذا اللي البنت والابن عفوا، هذا اللي بنقول لكم عليه. فينبغي إذا يعني توفيت الزوجة من بر ومن العقل ومن بر الوالدين الذي فعلا يعني يعني يسعى إليه الإنسان أن يزوج أباه. أهو فوت 5 شهور 6 شهور 7 شهور لك متى عسى يعني أو بنبالغه شوية يعني حتى من الشهر الأول هو ما فيش ما يمنع حتى من اسمه لكنه مراعاة النفس. وصحيح في المقابل سامحوني نشوف واحدة قريبة من عمره يعني من حقك أنت كأبناء أو كذا مش من حقه من حقك لكن يعني هو مراعاة يعني امرأة يعني نعرض عليه حاجة يعني امرأة صحيحة وكذا وهذا موجود يعني هو من حق الزوج حتى صغيرة لكن نقول احنا او هو نفسه مرات يعني لا تتقبل هذا الامر يعني امرأة قريبة في السن يعني صحيحة وكذا تقوم برعايتها وتعيش معها عشة العمر اللي ما زال وندوروا لحني كأبناء ندوروا لابونا مش نفسد منيع قدامه يعني يبدأ عايش بروحه وحداني يعني في بيت لا رفيقة ولا أنيس معاي في بعض الأحيان ولا أنت عايشين معها بنويتها ولا عايشين معها أولادها يعني مهما كان زي ما قلت لكم هذه الحالة اللي جابتني للكلام هذا يا مستمعين الكرام لأن هذه حالة اجتماعية موجودة في المجتمع ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى. هذا الأب لو كان عنده زوجة ما كان هيتعرض التكسف في عورته أمام ابنتها وأمام أبنائه يعني هذه مسألة ينبغي أن تتقوا الله سبحانه وتعالى في آبائكم اتقوا الله في آبائكم وهذا هو نتكلم عليه وفق شرع الله سبحانه وتعالى يعني ليس مكان ولا العاطفة فيه مدخل. يعني على كل حال السائلة الكريمة ما تقومين به أنت هذا مأجورة عليه الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى فأجرك عند الله ثابت بإذنه تعالى. إنسان يعني إذا جاء في هذه المواقف يعني كشف العورة بقدر الضرورة والملامسة يعني دائما فيه يعني قفازات أو فيه يعني أشياء يعني تمنع الملامسة مباشرة هذا هو الأفضل والأصعب إذا كان فيه إمكانية يعني لذلك الآن الحمد لله مواد التنظيف أو أدوات التنظيف موجودة يعني فتزال بها النجاسة بدين من غير ما تكون ملامسة مباشرة للعورة وكما قلت يعني لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى يعني هذا يعني بر الوالدين راه أكثر ما يكون إما يبلغن عند الكبار أحدهم أو كلاهما إنما يكبروا هذاك هذيك مرحلة البر وتطلع يعني تبان يعني بر الوالدين ويطلع المعدن الصحيح المعدن النفيس الذي يبر والديه ويحسن إليهما دون تأفف ولا ضيق وهو يتمنى بقاء حياتهما ليس زوالها. هذه المرحلة هي التي أكثر ما يحتاج فيها الأم والأب لأبنائهم في مثل هذه المرحلة من العمر لأن في هذه المرحلة الكبر يعني التفكير ليس التفكير الطبيعي للإنسان البو ولا الأم يخلق من الضيقات وعلى بسط حاجة يتضايق وعلى بسط حاجة يتنرفز وبسط حاجة تزعل والأشياء اللي تظنها أنت عادية هو التفكير مرات يحسب فيها ما حسبونيش في كذا ما حسبونيش في كذا ما دورونيش في كذا أشياء بسيطة يعني تحز في نفس الأب باعتبار مرحلة العمر التي يمر بها فمراعاتك لمثل هذه الأشياء ومن باب أولى زي ما قلنا إزالة النجاسة وتنظيفة وكذا وآخره هذه مرحلة فرصة العمر يعطيها لك ربي أن تفوز ببر والديك وبرضى الوالدين رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه من يا رسول الله من يعني من أدرك أحد أبويه ولم يدخل الجنة. طيب السائل الكريم أيضا يتكلم أو عن العمل على العمرة نعم أظن نعم على العمرة يتر على العمرة بالتقسيط. بالنسبة لمسألة العمرة بالتقسيط إذا كان الشركة هي نفس شركة العمرة نفسها معي يعني الشركة نفسها شركة السفر والسياحة هذه هي نفسها اللي تقدم في خدمات بالتقسيط يعني متعاقدة في العادة مع شركات الطيران ومتعاقدة مع الجهات المختصة في بلاد الحجاز وعندها يعني حاجزة فنادق هذيك أو كذا وإلى آخره ما فيش بأس للمالكة لأن المالكة للمنفعة هذه المالكة للمنفعة تقولك والله إحنا العمرة بيس بالكاش وبالنقدي مثلا 6000 وكانت تبي بالتقسيط عليه سنة مثلا نقولوا احنا مثلا او 10 شهور 7000 مثلا كل شهر بتدفع مثلا 700 او كذا فهي مالك المنفعة هنا ولا بأس بذلك والامر جائز امر جائز هذا هو بشرط لان الخدمات هذه اللي بتقدمها يعني حكم سلعة هي منفعة هنا اللي تملكها وتقدمها لك حكمها حكم هذه سلعة وتصح فيها مرابحة بالتقسيط أو بالنقد يعني، لكن قلنا لابد أن تكون الشركة مالكة لشنو؟ للمنفعة هذه، مالكة للمنفعة هذه، شركة سياحة مش شركات تقسيط، أو مثلا هي تاخذ مجموعة من الناس وقلنا نعطيكم بالتقسيط وهي تتعامل مع شركة سياحة أخرى، هي تتعاقد على شيء متملكاش هي معاي. فإذا كان شركة السياحة نفسها هي يعني تتعامل بالتقسيط عن طريق المرابحة وتجيب انت شهادة مرتب وتجيب كذا وإلى آخره، ويقول لك خلاص احنا بنقدموا لك خدمة هذه وبنحجز لك من الأسبوع الجاي تقدر تمشي وتجيب شهادة مرتب انت وضامن وكذا، بحيث ان كل شهر المصرف يخصم من حسابك مثلا 600 دينار على 10 شهور 6000 مثلا يخش في حسابهم هم، ما فيش بأس والله أعلم، لا بأس بذلك. لكن دن قلنا لابد أن تكون هذه الشركة هي مالكة لتكون شركة سياحة وهي لمالكة للمنفعة والله أعلم. السائلة الكريمة تقول أيضا عليه أن قريبتها شعرها يتساقط تريد أن تعمل باروكة يعني، وأخرى شعرها شايب معي. الباروكة والله أعلم إذا كان المراد به الوصل، إذا كان المراد به الوصل معي، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عفنا هو حديث ابن مسعود الله أعلم، على العموم أن امرأة زوجت بنت بروح الصلع بروحها ذاك الوصل بروحها، أن امرأة من الأنصار زوجت بنتها بهي وشعرها يتساقط كثير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك وقالت زوجها أمرني أن أصل شعرها يعني أنا عندي وصلات يعني هي الوصل زي الضفاير أو كذا من الشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إنه قد لعن الموصلات الشعر معايو. والشعر هنا زي ما قلنا العلماء فرقوا بين وصل الشعر بشعر مثله أو وصله من غيره، يعني وصل الشعر يعني الحرام لا يجوز، لعن الله الواصلة والمستوصلة الحديث والنامصة والمتنمصة والمتفلجات بغير خلق الله كما ورد في الحديث الواشي والمستوشي ما أيضا معاي، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز يعني. لكن الباروكة إذا كانت هي ليست من الشعر يعني توضع هكذا، في بعض أهل العلم أجازها والله أعلم، إذا كان مصنوعة من أشياء صناعية فتنحط حطان على الرأس هكذا، تنحط حراس على الرأس. أما إذا كان يعني الشعر الطبيعي لا يجوز، الشعر الطبيعي ده فلا يجوز والله أعلم، أو الوصل نفسه في ذاته لا يجوز. الشعر الشايب حتى هو نفس الشيء، ما ليش علاقة بالشعر الشايب هذا، يعني يدير صبغة كبدير صبغة وإلا الصبغة والحنة ما فيش بأس، يعني الصبغة والحنة ما فيش بأس. يعني هناك من العلماء زي ما قلت فرق بين الشعر الصناعي هذا كبروك تنحط حطان، هناك من أجاز من العلم، لكن الوصل كوصل شعر في ربط شعر بشعر لا يجوز. الشعر قلت لك الشعر الشايب حتى هو نفس الشيء، هذا لا يجوز انك تدي له وصله وتدي له كذا، لان ما فيش عذر الشعب، هذا الشيب يعني لا يستت منه احد، ما هوش عيب، ما ليس عيبا، وانما يزال بالصبغه، يزال بالصبغه والحنه. طيب تلبيس السن كذلك ما فيش باس، يعني جائز شرعا تلبيس السن هذا ما فيش باس، جائز شرعا اذا كان خاصه اذا كانت تكون دكتوره حادقه، يعني إذا كان في دكتورة أفضل يكون هو التركيب يكون عن طريق دكتورة، إذا كان في دكتورة متمكنة وإلا حتى من الرجال فلا بأس بذلك. 2000 دولار أخي الكريم جاوبنا عليها، قلنا من الجزء الأول في الحلقة من الجزء الأول. السؤال الذي ورد قلنا بخصوص المرأة المتوفى زوجها، قالت هي توفى يوم 29 بعد الفجر، يعني عندنا يوم 30 شوال، ان 30 شوال عندك اليوم واحد من شوال يعني، وبعد شوال شو عندنا؟ بعد شوال عندنا ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وصفر، هذو اربع شهور، وعندنا يوم في شوال يوم، عندنا اذا 9 ربيع الاول تنتهي العدة، اربع شهور وعشر ايام والله اعلم ما لن تكون حامل. الاخ يونس الجدال في المولد هذا كل عام لازم منه، عندك جدال في المولد جوازه وعدمه، هو ودار الافتاء يعني عدم جواز الاحتفال به، هذه فتوى دار الإفتاء لم يكن عليه عمل السلف يعني ولا سبب الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، هذا هي الفتوى به. وأجاز بعض أهل العلم يعني مروي عن ابن حجر وعن ابن الصلاح والسيوطي وأعتقد وجمع من أهل العلم أنهم أجازوه، ولكن لمتفق عليه أن طريقة احتفال تعمد الآن هذه قولا واحدا لا تجوز. يعني الإنسان اللي بيأخذ بالأحواط زي ما قلنا فتوى دار الإفتاء بعدم الجواز، بعدم الجواز. وحتى ولو قلنا من أجاز بعض أهل العلم فإنما لا تكون بالطريقة التي تتعامل بها الناس الآن بعملية المفرقعات، هذه في مولد ولا في غير مولد ولا في أي حاجة. يعني تصبح الدنيا كلها يعني الغيوم ملبدة يعني برائحة الديناميت الكريهة، يعني هذه المتفجرات، هذه لا زال يقولوا جائز زال يقولوا غير جائز، متفقين أن هذا الأمر لا يجوز شرعا، وفيه إتلاف للمال وفيه إتلاف حتى للأعضاء زي ما قلت في حلقة سابقة. يعني المستشفيات كلها تشتغل في الطوارئ، الحروق وقطع الأصابع واللي في عينه واللي في وجهه واللي في كذا، يعني هكذا هو مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم هكذا. هذا قولا واحدا لا يجوز. فمستمعينا الكرام انتهى وقت البرنامج، أستسمحكم العذرة إن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ومن فقط فهو من توفيق الله وحده. في الختام أشكر الفريق المصاحب في إخراج هذه الحلقة، وإلى حلقة جديدة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: هذه الحلقة إعادة.
6: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هل يجب على المرأة أو يستحب أن تغير الشيب الذي في شعرها؟ وإذا لم تفعل ذلك فهل له أثر على صلاتها وتبطل الصلاة بذلك شيخنا؟
2: لا لا تبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة ولا حرج عليها. تبي تصبغ شعر رأسها بأي لون آخر من غير السواد جائز، من غير السواد زي الحناء ولا الكتم ولا غيره، والسواد مجرد الأمر أنه مكروه فقط بالسواد. ما صبغتهاش ما ليست آتمة والصلاة صحيحة.
3: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
6: الشيخ النفاتي موسى.
5: علم الشريعة
2: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطب.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، دعنا الدين وغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: أخ عبد الله قال ملاحظة اللحوم المستوردة قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون، وكان ذبحه هنا معش بنفتشه خلاص كلهم مسلمون ومحلولة القضية، لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا إحنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم؟ هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم كان في شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة وفي البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ خلف الله قبل قليل اتصل وسأل قال إن عنده ولد عمره 17 سنة سمع بي يدخن، ولما سمع بي جاء وكلمة قال لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طالقة وزوجتي طالق. بعتالي بعد ما قال الكلام هذا سمع بي يدخن فيسأل على الطلاق.
2: أتعجب من مثل هذا حقيقة، يعني ما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع؟ هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي تو شنو حصلت أنت؟ يعني وقع الطلاق، والطلاق هذا منه عنا، وتعليق طلاق منه عنا، ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها أم صغارك ومولاة بيتك والتي استحللت فرجها بكلمة الله، وهي اللي تعاني في الحوج وتعاني في صغار، وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيه لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
1: نعم.
2: وهذا مذهب جمهور أهل العلم أربعة وأهل الحديث وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن شم بالنسبة لي عندنا أن الوقع الطلاق وقع مدام دخن وحصل المعلق عليه اللي أنت علقت عليه طلاق زوجتك، فإن كنت تقصد واحدة فواحدة، وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان، وإن كنت تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى والله أعلم.
3: السؤال الثاني لأمة الله قالت هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لطلبة المدارس؟ طبعا هذا لا يجوز يا أمة الله. كفارة اليمين قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه أو الذي لا يملك شيئا، وطلبة المدارس هم طلبة صغار يجب على آبائهم النفقة عليهم. نعم أنت ويدريك أن الطالب هذا فقير ولا مش فقير؟ لا، كفارة اليمين لابد أن تعطى للفقراء، لابد من التحري من السؤال. كون اعطيتها لطلبة فقراء، نجي المدير المدرسة هل عندكم طلبة فقراء تعرفوا هل هم وتعرفوا ناسهم وتأكدوا من ذلك، لا بأس نعطي الكفارة لعشرة منهم، لكن نعطيها هكذا على الولاء اللي جي قدامي نعطيه من كفارة اليمين هذا لا يجوز. ولا تزال الكفارة في ذمتك يا أمة الله.
0: في سائلة قالت لو سمحت أنا زوجي توفي في يوم 5/9/2024 وتم الدفن يوم 6/9، يا ريت تقولي أمتى نطلع من العدة. اللي بننبه عليه ودائما ننبه عليه أن الدفن لا علاقة له بالعدة. مثلا شخص توفي في البرازيل ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في ماليزيا ولا وتأخرت إجراءات استقدامه إلى هذا البلد، عطل 3-4 أيام ودفن مثلا في 4 أيام، مش معنى العدة تبدأ توا، أو مثلا هو مفقود ولقوه بعد شهر في المستشفى ولا شهرين وبعدين يعني جابوه ودفنوه، ما لهاش علاقة. العدة لا تتعلق بالدفن بوقت الدفن، وإنما تتعلق بوقت الوفاة. إذن الأخت السائلة اللي قالت زوجي توفي يوم 5/9 وتم الدفن يوم 6/9، نقول لا عبرة بالدفن وإنما العبرة بأمتى الوفاة، لكن لابد أن تكون الوفاة قبل الفجر باش نحسبه اليوم. أما إذا توفي في أثناء اليوم يعني بعد الفجر توفي، هي بتعتد مباشرة لكن لا يحسب اليوم، لأن لما نقول تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام معناها لازم تعتدها كاملة هذه الأيام، لكن كان إحنا قلنا لها والله

0: كان هو بعد يعني بعد الفجر، وبعدين يعني 6-9 هو اللي بنحسبه هذا أول يوم من العدة. 6-9 كم يوافق؟ 6-9 يوافق 21 صفر. يوافق كم؟ 21 صفر. نجول للتقويم هنا بتاع دار الإفتاء نشوفه، يعني 6-9 اللي هو يوافق 21 صفر. ما هي هذا؟ هذا 6-9 21 صفر. هنا هذا 21 صفر، ما نعرفش لو تقرب الكاميرا، هذا 21 صفر يوافق 6-9. بنحسبه من يوم 6 ما هي، وبعدين نقوله من 6 كم يوم؟ 1-2-3 10 أيام اختيتيهم في صفر، هذا 10 أيام في صفر، وإحنا قلنا العدة 4 شهور و10 أيام. صفر هذا اخذنا منه 10 أيام، نقوله شن توا عندنا؟ ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، هذا 4 شهور. نهاية جمادى الآخرة تطلع من العدة بعد الغروب، شن يوافق نهاية جمادى الآخرة؟ يوافق يوم 12-1، 12 يناير، 12 في شهر 1 بعد الغروب تكملي العدة. هيك اللي بيحسب العدة، الشهر اللي يبدأ فيه من الهلال نحسبوه كامل سواء كان 29 ولا 30، أما الشهر الذي بدأ فيه من داخل نحسبوه نحسبه لازم يوفي 30. فأنت جيتي 10 أيام في صفر واخدنا لك 4 شهور كاملة اللي هو نهاية جمادة الآخر.
1: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه وشفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو عليه العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا وإلى آخره، الناس يشكو يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. واحد معارض طماطم بتاع أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم لأن ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، وهو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني باش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار، وهذه حتى هي أيضا نفس الحكم نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد

0: بأجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له معش لي علاقة به، وأنتم نعرفوا وحن كنا كليبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يقتل الأرض، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواد الأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفن الزراعية عفن هدية بأضعاف مضاعفة كلها لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرحني على العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من رش هذه الشجرة، هو يرشها من هني وثلاثة أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية. الله غالب ما فيش يعني متابعة، المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين، هذا واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة، هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وفي غيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزفوا استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم، يعني كل ما ترتب من هلك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مغص جاني مغص أنيك ليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص فتألمت منه ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة هذا نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن مهمكش تأخذ إيجار المزرعة على ستة شهور ولا لسنة ولا كذا ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم، تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى مستمعي الكرام. يعني علينا أن نتقي الله، لا فيش حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة، بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم على كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم محني على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم على كلام عام زي ما قلنا، يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني مثلا لننبه عليه، حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في مبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول لك أنا يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعينا الكرام خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وإيش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت شر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء له مش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه. والله أعلم، لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا على ما هو شاو خذ وصادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. بارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
1: الأخ أحمد شيخنا الكريم يسر على الصلاة الجهرية وقراءة الفاتحة، هل يقرأ أو يسمع من الإمام ويسكت ينصت يعني؟
2: نعم، قراءة الفاتحة في الفريضة واجبة في كل ركعة، 4 ركعات 3 ركعات 2 ركعتان. الصلاة الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج في خداج في خداج. إذن صلاة قراءة الفاتحة هذه في حق الفذ وحق الإمام. أما المأموم فيجب عليه أن يجتمع الإمام. ويرى علماؤنا حتى أن الصلاة السرية لا يجب فيها على المأموم، ليست واجبة في حق المأموم سواء في استدعة الاجتماع أو لا، وهذا مذهب علمائنا. بعض أهل العلم يرون وجوبها على المأموم في السر، وبعضهم يرون وجوبها حتى في الفريضة في الجهرية، فيرون أنهم يجعلون سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم لحمل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منكم على ذلك. أما علماؤنا والذي نفتي به في دار الإفتاء أن المأموم لا تجب في حقه الفاتحة، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: معنا اتصال من سالم، تفضل يا سالم.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بالله حضرتك، أنا اشتريت من شخص أرض.
3: نعم.
4: اشتريت من شخص أرض وبعد حوالي 7-8 سنوات رجع لي القيمة بدون اتفاق، هو من كيف رجع لي قيمة الأرض فيها؟
3: إيه.
4: لأني أنا ما كنت ما سمع ليش هو، أنا اشتريت منه بالكامل ودفعت له فلوس، دفعت 80% من قيمة الأرض.
3: نعم.
4: وبعدين هو من تأخر رجع في البيعة وجاب لي الفلوس بدون ما يساولني، خلص من الفلوس أنا وخلاص يعني.
3: أنت من الأول، أنتم من الأول متفقين، أنتم من الأول أنتم
4: من زكاة.
3: تمام. أنتم من الأول كيف كان اتفاقكم؟ أنتم من الأول اتفاقكم أنك أنت تخلص. تمام. نحكي في السداد الثمن. يعني من الأول كنتم متفقين أنكم تجزئوا الثمن على معجل ومؤجل ولا كيف؟
4: حوالي 20%
3: مؤجل. لمتى كانت هذه؟
4: لا سمعني هو لما سمعني من الفحمي.
3: لما شني؟
4: لما يشتب لي الأرض تنزلي.
3: ايه ايه.
4: هو ما تنزليش على الأرض. والمبلغ أنا وجاهز ومتنسيه نقول المبلغ متاعك جاهز عندي.
3: ايه.
4: نفسه ونفسه العقد.
3: ايه.
4: يماطل.
3: كم لها المدة لكلام هذا؟
4: والله هي حوالي 8-9 سنوات.
3: لا يعني كم أمتى جهزت أنت المبلغ وقلت له راهو جاهز؟
4: جاهز المبلغ من حوالي 4-5 سنوات.
3: تمام جاوب.
5: وين طلع
4: هو؟
5: وين
4: اولا وثانيا انا الان جمي المبلغ بعد الزكاة بتاعه، الزكاة بتاعه في رمضان.
3: إيه؟
4: المبلغ جاني الان.
3: تمام.
5: يا
3: سالم،
5: السيد سالم.
4: انا مزكي. نعم
5: السيد سالم، انت لما رد لك الفلوس قبلتهم منه ولا شني؟
4: قبلتهم بدون ما هو بعثني معقد بدون يقول لي شيء.
5: لا انت تقدر ما تقبلش، ولا قلت له خلاص ولا قلت له تراجعت على البيع انت؟
4: لا نقدر لكن سكت وخلاص قبل.
5: والله هذيك راجع عليك انت.
3: قبل هو قال تو.
5: ايه خلاص، اذا قبلت اقالته من البيع ومن اقال مؤمنا اقاله الله يوم القيامه وقال عثرته يوم القيامه فانت لك فيها اجر باذن الله تعالى. خلاص تمام ما دام احتسبتها لله. هو من ناحيه الشرعيه لو قاعد ما قبلتش، راني قلت لك عندك خيار القبول وعدم القبول، لكن ما دام قبلت معناه تم الإجابة والقبول في رد البيع، وان شاء الله انت اعتبر نفسك انك اقلت عثرته، والله عز وجل يجزيك خيرا يوم القيامة بهذه الإقالة.
4: هو تريد مع ولده عملني كأني أنا أستلخ.
3: كأن شني؟
5: مسلفه.
4: ولده ما قالليش إنك ترجع في البيعة. ولده قال لي شكرا استبرت علينا وبارك الله فيك وكذا، كأنه هو أوحى لولده بأني أنا رجعت في البيعة.
5: والله تو أنت أدرتها لله يا سيد سالم، خليها تكمل لله وإن شاء الله أجرك حاصل.
4: إن شاء الله
5: أجرك حاصل يا رب.
3: تسمع جواب من الشيخ.
5: لكن في جديد تقدر لو أبرمت صفقة وتمت الصفقة بالإجابة والقبول وأراد صاحبها أن يتراجع لك أن ترفض، تقول لا خلاص طمينا، وما لأن البيع لازم، لو كان كل بيع نقعد نراجع في الطرف الثاني أمتى يقول باهي ولا يقول لا، بعد ذلك لا يستقر بيع على حاله. فللمسلم أن يرفض رد البيع من واحد منهم يبي يرد سواء البايع ولا المشتري للطرف الآخر المعاكس أن يرفض الرد وله أن يقيل ويرد وله الأجر يوم القيامة بإذن الله تعالى.
6: الأمر الثاني قال عندي أخوي الكبير طلب حقه من أبوه، للأسف هلبة من نسمع فيهم أسئلة يقولوا طلب حقه من الميراث، يعني كيف الإبن يتجرأ ويقول لي أبوه أعطيني حقي من الميراث؟ الميراث ما يكونش إلا بعد الوفاة، يعني أنت بترت أبوك وهو حي تقول أعطيني حقي من الميراث؟ لا، قول أعطيني هبة أنا الآن محتاج وأعطيني من مال الله الذي أعطاك يا والدي، أعطيني توا حاجة خلين يعني نحرك روحي بها وكذا، لكن مش نقول أعطيني حقي في الميراث كأني بنقول أنت بتموت وأنا بناخذ منك الميراث، هذا ما يليقش، هذا ما في شيء أدب من إنسان اللي أبوه أعطيني حقي في الميراث. إذن قلنا ما يليقش أن الإبن يقول لي والدة أعطيني حقي من الميراث، يقول أعطيني هبة من مالك ماشي الحال، لكن يقول أش يعني اللي بحقي في الميراث. عموما هو قال يعني طلب من والدة حقه في الميراث وأعطاه الوالد وأوصى قبل مماتي بعدم ميراث أخي، يعني قال أنا أعطيك توا الشيء هذا الأرض ولا البيت ولا كذا بشرط أن ما تأخذش الميراث بعدين. هذا يفرق العلماء بين يعني أن يكون الشرط مع الهبة ولا يكون متأخرا عنها. كان هو قال أعطيني يا والدي بيت ولا أرض ولا كذا وأعطاه، وبعدها بفترة قال أراه لكن ما فيش ميراث، قالوا كان هكي الهبة صحيحة والشرط باطل، الهبة أخذها صحيحة ولكن الشرط باطل، يقدر يطالب بحقه من الميراث. ليش يقدر يطالب بحقه من الميراث؟ لأنه يعني لأن الميراث لم يجب، فهذا أسقط الحق قبل وجوبه، الحق اللي أسقطه وتنازل عليه وقال أنا ما نبيشي أصلا مازال لم يجب له، وإنما يجب الميراث بوفاة المورث، لين يموت والده بعدين يصبح حق الميراث قائما له ويستطيع أن يتنازل عنه بعد ثبوته، لكن الحق قبل ثبوته قاعد ما تبتش ليه ما يصحش أن يتنازل عليه، تنازل عليه باطل، وبالتالي كان وهبلة. وبعدين بعد الهبة شرطه قال أراه ما تأخذش من الميراث، له أن يطالب يعني بالميراث بعد وفاة والده. لكن إذا كان الشرط مع الهبة في الوثيقة ولا في اللفظ لما كتب له ولا لما قال له، قال أراه بنعطيك الأرض هذا أو العقار الأرض هذه أو العقار هذا أو البناء هذا لكن بشرط أنك ما تأخذش الميراث، فهذه هبة باطلة، الهبة باطلة وترجع كلها ميراث. كان هي موجودة بيت ولا أرض ولا قعد عند الابن نقول له رد للورثة ويخش الميراث للجميع، وكان هو صرفة مثلا مال ولا كذا ولا سكن فيه والورثة يبوا يتراضوا على شيء، فيعني يخصم من قيمة الهبة اللي اخداها، يخصم منه الميراث. نقوله مثلا هو ميراث اطلع يعني 100,000 مثلا والهبة اللي اخداها 80,000، نقوله انت ما زلت الحقنا 20,000 فقط، فهذا حال الهبة، اما ان تكون مشروطة مع يعني اما ان يكون شرط الميراث مع الهبة معها في الوثيقة او في اللفظ فهذه هبة باطلة وترجع ميراث كلها للورثة، واما ان تكون بعد الهبة وبالتالي الهبة صحيحة والشرط باطل.
7: انتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
9: هذه الحلقة إعادة.
6: على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 021-366-1101 021-366-1102 021-366-1103 والأرقام ظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة ومتابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. بادئ ذي بدء أحب أن أعلق على ما انتشر في وسائل التواصل من قيام المجرم حفتر بإعدام 6 أشخاص من المسجونين في سجن غرنادا، وهذا الأمر كان فيه هو الخصم والحكم، هو الخصم الذي كان يقاتل هنالك وهو الحكم الذي يتحكم بالقضاء وبمجلس النواب وبالحكومة، وهو الآمر الفعلي والناهي في شرق البلاد وفي بعض المناطق من جنوبها. ونحن لا ننكر ابتداء أن من عمل عملا يستوجب العقوبة يجب أن ينال الجزاء، يجب أن ينال العقاب، لكن يكون ذلك بعد تحقيق نزيه وتطبيق للقانون من قضاء نزيه محايد. نحن لا ندعم لا التفجيرات ولا الاغتيالات، وثوار بنغازي الذين كان يقاتلهم حفتر هنالك كانوا ينكرون هذه الأمور وإلصاق التهم بهم، وكانوا يشيرون بأصابع الاتهام إلى المخابرات المصرية عن طريق عميلها حفتر، وهذا أمر معروف. وإلا فمن اغتال سهام سرقيوة، ومن قتل إبراهيم الدرسي، ومن قتل البرغتي، ومن عددوا وعددوا شارع الزيت الذي توجد فيه الجثث كل يوم، أين التحقيقات في تلك القضايا؟ كذلك بعض القضايا الاغتيال كانت هناك كاميرات، وطالب ثوار بنغازي في ذلك الوقت أن تفحص الكاميرات ويعني أن يتابع المسؤولون عنها، لكن لا حياة لمن تنادي. الآن هؤلاء لأنهم رفعوا السلاح في وجه حفتر ولأنهم عارضوا مشروعه وقاتلوه حكم عليهم بالإعدام بتهمة انتمائهم لتنظيم الدولة إلى داعش، وهذا في الحقيقة أعجب ما يتعجب منه، لأن بعض من حكم عليهم بالإعدام في هذه القضايا بعضهم هم من قاتلوا تنظيم الدولة الذي فتح حفتر لهم الطريق ليمروا إلى سرت بسلام دون طلقة واحدة. فيعني من الظلم أن يتهم هؤلاء الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم في سبيل قتال تنظيم الدولة، يتهمون بأنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة ثم يحكم عليهم بالإعدام. الحقيقة هذه مهازل القضاء عندما يكون غير نزيه. إذا كان القضاء نزيها وهؤلاء شاركوا في عمليات قتل أو اغتيال، نحن لا ندافع عن المجرمين، لكن الإشكال حفتر يفصل القانون على ما يريد، كل من أراد يعني قتله قتله بأدواته التي تخلص منها أو التي سيتخلص منها مستقبلا، الورفلي والمنصوري وغيرهم، أو يعني يشير إلى القضاء للحكم عليهم ودون تمكين المحامين من الدفاع عنهم، بل لا يتمكن شخص لا يعرف، لا يزوره أهله ولا يعني يستطيع أن يوكل محاميا للدفاع عنه، ثم يقولون هذا قتل بحكم القضاء. هذا والله من أعظم الظلم، وستكون هذه الدماء وبالا على البلاد. أسأل الله عز وجل أن يكف عنا شر الظالمين. معنا اتصال الأخت مروة من مسلاتة. الأخت مروة تفضلي. إذن هذا سائل يسأل عن حكم سب الدين وسب الذات الإلهية وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن هناك حملات توعوية الآن في هذا الاتجاه. الأمر هذا تكلمنا عنه مرارا، وذكرنا أن سب الله عز وجل وسب نبيه صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. هذا يذكره الفقهاء في كتب في كتاب الردة في كتب الفقه، يذكرونه في كتاب الردة. ما معنى الردة؟ معناها أن يرتد الشخص كافرا بعد أن كان مسلما والعياذ بالله. يعني إحنا نقول سب الدين وكذا، أرى هذا خط أحمر، هذا أمر مش معصية بسيطة فقط، هذا أمر يخرجك من ملة الإسلام والعياذ بالله. فشبابنا ويعني رجالنا الذين ينطقون هذه الكلمات عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. كيف يسب الإنسان ربه الذي خلقه وأطعمه وسقاه ورباه وأنعم عليه بهذه النعم ثم يصب جام غضبه عليه ويسبه والعياذ بالله؟ هذا لا يليق بإنسان سوي الفطرة وصحيح العقل، فضلا عن إنسان متمسك بدينه يخاف الله سبحانه وتعالى. وسب الدين ليس كما يفهم البعض زي ما يقولوا احنا دين وكذا، لا لا، كل من انتقص يعني الذات الإلهية بأي شيء، كأن يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى أو في عدله أو في رحمته، كل من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بشيء من يعني سيء الأخلاق، كل من أساء إلى دين الإسلام أو إلى أحد شعائره فإنه يصدق عليه أنه سب الدين وانتقصه، وبذلك يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. يجب عليه أن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين وأن يدخل في الإسلام من جديد، بل قال بعض العلماء ببطلان حجه وبطلان أعماله. يعني هذا الإنسان هذا أمر لا يليق بالإنسان أن يفعله. إذا مات والعياذ بالله قبل توبته لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر وأن يحكموا ألسنتهم وأن يلجموها عن الوقوع في هذا الكلام. بعض الناس يقول أنا واخذ عليه، يعني هذا يخرج دون قصد. إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ فلن يعني تنطقها في حال الغضب، مش حتنطق هذه الألفاظ في حال الغضب إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ. فلذلك ينبغي للشخص أن يطهر لسانه من هذا الأمر الخطير، وأن يعرف الله حق قدره ومعرفته، وأن يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعترف له بالفضل بأنه من أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور ومن عليهم بالدخول في هذا الإسلام. وكذلك عليه أن يعرف أن الله هذه النعمة التي اختاره الله لها، وهو أنه اختاره من بين مليارات ليكون مسلما. الشاعر يقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه نعمة عظيمة أن يكون الإنسان عبدا لله، خاضعا ذليلا معترفا مقرا ملتزما أمره ونهيه. يكون الإنسان يعني المسلم يتشرف بانتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، لا أن يسب الله وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وأن ماذا فعل الله عز وجل له؟ هل رأى من الله إلا الإنعام والتفضل؟ وهل رأى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه دعاه إلى ما يسعده في الدنيا وينجيه في الآخرة؟ وهل رأى من دين الإسلام إلا الخير والرفعة والسمو والعلو؟ لماذا يسب الله سبحانه وتعالى ويسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من وسوسة الشيطان، ينبغي للناس أن ينتبهوا إلى هذا الأمر. ناخذ اتصال أخت أم محمد من الخمس. أم محمد تفضلي. أبو أحمد من طرابلس.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: تحية ليك يا شيخ وتحية للطاقم والمستمعين، وجزاكم الله خير وميزان حسناتكم.
6: وإياكم إن شاء الله. تفضل يا أبو أحمد.
10: الله يبارك فيك يا شيخ. بالله نتكلم على الظلم المتقاعدين والظلم التضامن والمعاقين يا أخي.
6: والله هذا كل حلقة نتكلم عليه يا أبو أحمد، هذا تكلمنا عليه في كل حلقة.
10: يعني تو سعر الصرف يا شيخ انه مصرف ليبيا المركزي يعني 633، يعني ينظر لرفع السعر الصرف، يعني ما ينظرش لظلم الناس. هذه يعني تو جوع وفقر وظلم، يعني تو يا شيخ ان تلاحظ ان ما ينظروش للناس. هذه يعني تو ينظروا لمرتباتهم، ينظروا لحياتهم، ينظروا لمعيشتهم وسفراتهم ومزاياهم وسكنهم.
6: بارك الله فيك يا ابا احمد، تكلمنا عن هذا مرارا وان شاء الله نشير اليه مره اخرى. بارك الله فيك. هذا سائل أو سائلة يسأل على المرابحة الإسلامية، يقول هل فعلا لو كان المصرف يملك السيارة ويربح فيها 16,000 هل فعلا هذا حلال أو شيء مشكوك نبتعد عنه؟ احنا قلنا أن المرابحة هي عقد شرعي صحيح من ناحية العقد، العقد عقد شرعي صحيح، وقد تكون المرابحة بسيطة وقد تكون مركبة. شو معناها بسيطة؟ معناها فيها طرفين، المصرف يشري يلقى عنده سيولة يشري سيارات ويخليهم في الوكالة وبعدين يطرحها للزباين اللي يبوا من الزباين يبيعها لهم بنسبة ربح متفق عليها على مدة 8 سنوات، هذه يسموها مرابحة بسيطة فيها طرفين يعني المصرف والمشتري. في مرابحة مركبة فيها 3 أطراف يعني المصرف والزبون والوكالة اللي تبيع في السيارات، يعني المصرف ما شراش سيارات لكن هو يقول اللي يبي سيارة يجيب لي فاتورتها المبدئية أنا نشريها ونخير بعد شرائها وتملكها كان يبي يشري نبيع له كما يبيش عادي يرجع ما فيش باس. فأنت تجيب فاتورة مبدئية وتمشي وبعدين تجيبها له والمصرف يمشي يشريها بالفعل وبعدين يخيرك يقولك تبي تشريها ولا ما تبيش، كما تبيش توكل على الله، كان تبي تشري جيب ضامن وجيب كمبيالات ووقع معنا العقد وهكذا. هذا عقد شرعي صحيح ما فيش باس، لكن قد يحصل التلاعب في المرابحة المركبة، فيها مشكلة إذا لم تضبط بإدارة للتدقيق الشرعي باش تتبع المعاملات معاملة حتى يتضح لهم حل كل معاملة على حدة، زي ما يراجعوا في المالية يراجعوا حتى هو في الناحية الشرعية. لكن هذا يعني نقوله ما تاخدوش احنا لين يبدأ فيه مدقق شرعي. لكن إذا كانت مرابحة بسيطة كان المصرف يقولكم أنا شاري السيارات بالفعل وطرحها البيع ما فيش باس تشرو، أما الغلاء فهذا يقدر المواطن، كان شاف إنه غالي يقول لا من بيش، وإذا كان شاف بأن سعر ناسبة فياخد. من معانا أبو غمجة من قصر بن غشير، تفضل.
11: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: شيخ عبد الرحمن كيف حالكم طيبون؟
6: الله يبارك فيك تفضل.
11: حياكم الله وإياكم ونفع الله بكم وبعلمكم.
6: آمين وإياكم.
11: لدي سؤالان، السؤال الأول عن أذكار الصباح والمساء، هل أذكار الصباح والمساء تحفظ الإنسان من يعني من كل شيء، يعني سواء كان يعني العين أو السحر أو يعني الحسد، يعني من كل شيء يعني تحفظ الإنسان يعني بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. السؤال الثاني، هل لصلاة العشاء راتبة بعدية على يعني على حسب مشهور مذهبنا المالكي لصلاة العشاء؟
6: واضح إن شاء الله تسمع الإجابة.
11: جزاكم الله وعني كل خير.
6: اللهم آمين وإياكم إن شاء الله. الأخ عبد الله من الأصابع. أخ عبد الله تفضل.
12: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
12: كيف حالك الشيخ؟
6: الله يبارك فيك.
12: أسأل الله أن يحفظك البلاد وعباد الشيخ.
6: اللهم أمين وإياكم إن شاء الله.
12: تفضل الله وحسن عليكم. والله عندي سؤال بالله الشيخ.
6: تفضل.
12: بنسلك على عندي جوز تحرجان أنا الشيخ راهي. وماشي الحوش ثم لها وطالب الطلاق يا يعني الفترة اللي قاعد تحوش ثم لها ممكن فترة شهر ونص وقرب شهرين فهمت. وانا احاول كيف نتواصل معها نكلمها ترجع وفهمت. يعني رفضت انها ترجع بس انا ما عشت نبي نرجع وخلاص زهقت بنفس الحاجه كيف انت جوز بدات انا توصلت مع مشايخ ممكن اكثر من شيخ سالته يعني الرجل هذا ما عشت نبي نقعد معاه عاش نبي يعني خلاص طلب الطلاق الشيوخ ذات انا سوري اني انت كلمة تسوى مع كلمة رجلك ما عادش تمشي عليك يعني فما يعني كلمتك عند بوك تو عند بوك هو اللي مسؤول عليك من
6: زمان هي خلاص. ناوية هي ما عادش ناوية الرجعة خلاص
12: هي يعني الكلام هي ما عادش تبي ترجع خلاص يعني فما لكن طلاق ما صارش طلاق لا أمام محكم شرعي لا مثلا في محكمة لا شيء لحد اللحظة هذه قاعدة جوز ما فيش طلاق نهائي يعني
6: يعني تقصد هل تستأذن منك لما تطلع وكذا تقصد؟
12: ايوه الكلام هذا يعني انا هي انت كلامك ما عادش يمشي علي انا سألت شيوخ وقال لي كلامك من دامك انت طلب الطلاق خلاص ما عادش عندي عليك كلمة انت كلمت عند فوق تو انا بنفس النقطة هذه بالضبط. بارك الله فيك يا شيخ.
6: وفيكم ان شاء الله بارك الله فيك. الأخت مريم من طرابلس.
13: ألو.
6: أيوة نعم تفضلي. تفضلي تفضلي انت على الهواء اسالي.
13: يا شيخ انا عندي زي ما تقول مطلع فلوس الزكاة تمام. بعدين من ضمن الفلوس عافية مبلغ وقت مزاهي، لكن زي ما تقول صار في عملية في نصب ومثالي فمش عارفة كيف. هذا المبلغ الفلوس نطلعهم ولا نستنى نتأكد من الامر هذا ولا
6: تقصدي يا اخت مريم يا اخت مريم انت بتطلعي الزكاه وعندك مبلغ عطيته لشخص اما دين وكذا، المهم شاكه في رجوعه غالبا ما يرجعش.
13: ايوه
6: هل تحسبيه ولا لا؟
13: ايوه
6: واضح ان شاء الله تسمعي الاجابه.
13: من الاذاعه؟
6: ايه في الاذاعه. من معانا الأخ سالم من طرابلس. أخ سالم تفضل. أخ سالم معانا.
14: نعم
6: الأخ عبد السلام من طرابلس.
14: من مصراتة.
6: الأخ عبد السلام من مصراتة مرحبتين بك تفضل.
14: نبغى نسمع الشيخ نسمع.
6: تفضل أنت على الهواء
14: يا شيخ لو سمحت. لا طبعا مريض يعني عندي تورات وما نقدرش نطبق وما نقدرش حتى في وظيفة ولا مكمل نبي حاجة تطلع عليها ولا واحد من ورائي الظهر ولا شيء. بالنسبة لصلاة السنة هل نقدر نصليها يعني وانا متمدد على ظهري ولا لازم نشوف حد ولا نجيب حاجة؟
6: انت تقدر تجلس هيك جلوس عادي؟
14: مرضيش.
6: تمام واضح ان شاء الله. من معانا بالنسبه للمرابحه سعرها غالي او مش غالي هذا لا يؤثر على الحكم الشرعي، هذه مساله حسبه هل تنفع معي ولا ما تنفعش. هل انا داخل في مشروع نقول والله 8 سنوات حتى ولو كان القسط يعني 20,000 ولا كذا أنا ينجح معاي ولا نقول أنا ما ينجحش، هذا حسبة يحسبها الداخل على المعاملة. لكن احنا في دار الإفتاء يعني نصحنا المصرف المركزي أن لا تبقى المصارف مجرد يعني صراف للمال فقط، وإنما تكون مؤسسات تسهم في اقتصاد البلاد. كيف تسهم في اقتصاد البلاد؟ تدخل على التمويل، تدير شركات. لو أن المصارف المليارات المكدسة عندها مثلا تمشي تتعاقد مع شركات يعني في اليابان وفي كوريا ليصنعوا في السيارات وتشري منهم الأعداد الكبيرة من السيارات بشركات تحت المصارف نفسها تخدم الفلوس، تدير شركات تحت المصارف تجيب آلاف السيارات. آلاف السيارات لما تجيبها مش زي الوكيل اللي بيجيب 15-20، بتجيب هذا عدد كبير حيكون المبلغ أقل لما تأخذ بالعدد الكبير. لما يوصلها هي مثلا السيارة تكلفها هنا 80,000 تحمل على المواطن 10,000 مثلا وهي رابحة كويس. لما نقوله احنا 90,000 يعني 10,000 في 8 سنوات المصرف بيربح والمواطن بيربح والسوق بينزل، لأن السيارات اللي بيجيبوها الوكالات تساوي 120-130 المصرف بيجيبها ب80 بأقل. فلذلك مفروض المصارف تتحرك لهذا الاتجاه وتشغل الأموال اللي هي راقدة هيك وخلاص، تستفيد المصارف وتربح ويستفيد المواطن ويستفيد الاقتصاد متاع البلاد، وبالتالي حتى المرابحة ما تكونش غالية على المواطن. لكن لا حياة لمن تنادي للأسف. معنا اتصال. أم محمد من الخمس تفضلي.
15: أيوة السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
15: لو سمحت يا شيخ بنسألك، عندي أختي زوجها توفى يوم 27/4 نسألك حتى العدة تكمل.
6: 27/4
15: ايه
6: نعرفش تقويم، كان تجيبوا لنا تقويم باش نحسبوا لها ان شاء الله. حاضر ها تمام ان شاء الله تسمعي الإجابة ان شاء الله. في معنا حد ثاني الأخ مفتاح من مصراته.
16: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخ مفتاح.
16: يوم طيب أستعلى الله علينا وعليك إن شاء الله.
6: اللهم أمين وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيك.
16: الله يبارك فيك وبارك في الإذاعة وبارك في الموظفين المتعين. الله يسلمكم أنتم وشيخنا إن شاء الله.
6: اللهم أمين وإياكم. بارك الله فيك.
16: إن شاء الله ربي يكتب السلام علينا وليكم إن شاء الله. ربي يعطيكم القدر ويعطيكم العلم بالنفع إن شاء الله.
6: اللهم أمين وإياكم. بارك الله فيك.
16: يا شيخ نبغى نصيحة لوزارة الصحة، حتى كان احنا نصحته هو، ولكن بارك مستفيد والله يستفيد والله فيهم ان شاء الله.
17: ان شاء الله يا رب العالمين.
16: يعني تمشي المستشفيات يا شيخ، تمشي المستشفيات لعند امس انا بروحي في اسمها في مستشفى المعاقين بالتحديد، يعني تطلب يبلع السكر في هنا ما عندناش، والملايين ينصرفهم في عرقار ولا في كثير في مكان، فكانت ثانيات يعني المواطنين بينهم والفساد في كل مكان يا شيخ. ربي يعينك سبحانه وتعالى جميع المسلمين،
17: بارك الله فيك
16: وان شاء الله ربي يهديهم. والله يا شيخ نقول نصيحة عطى شوية
17: بإذن الله.
16: وعندي سؤال آخر يا شيخ. عندي أخويا من نتنازع أنا وياه، والله ما في حاجة هي نتنازع عليها، لكن هو هيك مصر وكل مرة كم مرة كبيرة اللي بينا وقلت لهم حتى إذا لم الله يسامحه، ولكن أنا ما نبيش حاجة تحط على كتبي يوم القيامة بيناتنا حساب وبيناتنا برامج، أكون نلقى نسامح أنا وياه، ولكن هو ربي يهديه. ما هوش كل ما تمشي فينا حتى كلام ما يردش عليها. ونبي نصيحة لي ولد علي رحمة ولديك وبارك الله فيك، ورب يكتب السلامة لينا وليكم إن شاء الله.
17: إن شاء الله بارك الله فيك. هذا في شيء شهر أربعة اللي فات عموما. من معانا تاني الأخ أحمد من طرابلس. أخ أحمد تفضل. أخ أحمد تسمع فينا؟ الأخ مصباح من غريان.
18: السلام عليكم يا شيخ عبد الرحمن.
17: وعليكم السلام ورحمة الله.
18: حييكم حي مشاهديك ومستمعيك.
17: الله يبارك فيكم إن شاء الله وإياكم يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب. آمين.
18: لا يا شيخ عبد الرحمن، أنا الدولة هذه وين؟ مية من أريان المية هذه فاتت النهر ما وصلنيش بكا، أنا واحد من المية ومن 150 وإلى
17: بطي المية
18: والكهرباء ما هناش. شنو الحية هذه؟ كيف هي برض العاصمة والفلوس ما فيش وكل هذا الأمور كلها، يعني كلها بالكهرباء وكلها، يعني قمت بالدلوة حتى لما تصفيقها تنزل من الخزان من فطراب يسايد في الطبوات في الأساس الفلسطينية. وبارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن.
17: الله يسلمك، بارك الله فيك، جزاك الله خير. تمام. هذا أيضا سائل يقول: ما حكم من يمنع أخواته البنات من بيع حصتهن في الأرض بحجة ما نبوش غريب يخش علينا وخليها لعند ولدك يكبر ويشراها منا واحد من ولادنا، هل فعلهم هذا جائز؟ يحرموني من بيع حصتي ولا يشروها، وأنا مريضة بنعالج بثمنها أو بنستفيد بها. للأسف لا زالت عندنا بعض العادات الجاهلية في الميراث، عندهم البنت لا ترث. علاش؟ والله ما بيخش علينا غريب. باي أنت الراجل مش مخشش غريب مرتك حتى هي معاك، يعني كيف تغزي أنت لأنك تحمل اللقب تحس في روحك مش غريب على أبوك، والبنت بتطلعها غريبة على أبوها لأنها في ذمة زوج آخر، يعني شخص ما ينتميش لوالدك. ما احنا عندنا أسباب الميراث، إما النسب وإما يعني النكاح، يعني المصاهر، هذا تزوج خلاص حتى هو سبب من أسباب النكاح. وأنت زي ما عندك حق في ميراث والدك حتى البنت عندها حق في ميراث والدها. صح أنتم شركاء في الأرض ومن حقكم الشفعة في الشرع. شو معنى الشفعة؟ معناها تقولها يا أختي أنت بتبيعي الأرض، إيه قداش حقها في السوق اللي عطينك؟ 100,000. تفضلي 100,000 ونشرهاني من حقك فيش بأس. لكن أنت ما عندكش وتقولها لا ما تبيعيهاش واستني لين ولدك بعدين يبيعها لولدي، شو الكلام هذا؟ هذا غصب وظلم لا يجوز، ما يصحش. هي مباشرة القسمة واجبة بعد وفاة الميت، بعد ما تكملوا وفاة الوالد والدفن والعزاء مباشرة اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى ينادي الورثة جميعا، الأم ولا الخو الكبير ولا اللي هو مسؤول يبري ذمته قدام الله سبحانه وتعالى وبيدير الصح، يناديهم ويقولهم تعالوا جاي نقسموا ونديروا لجنة، اللجنة تقسم إذا كان الحقوق متساوية تدير حتى القرعة، إذا كان تراضيته أنا نبي هنا وأنت تبي غادي وكذا ما فيش باس، لكن تقسم الحقوق مباشرة، اللي بينتفع بيبني باهي، اللي بيحرت باهي، اللي بيزرع فيها باهي، اللي بيبيع فيها من حقكم لم بيبيع قولوا لا معلش ينشرها احنا بنفس الثمن اللي يعني القابيه بثمن السوق، مش هي تساوي 100,000 تقول خذوا 20 يا ابنوي توطلعوا، ما يصحش الكلام هذا، حرام، ظلم، ظلم وغصب للحقوق وتعدي، تخلوا البنت بين نارين، إما تبي تمشي ترفع قضية في المحكمة باش توصل لحقها وبعدين بتعادوها وبتطلعوها ما تنفعش قدام الناس كيف ترفع قضية في خوتها وكذا، وإما بتخلوها تصبر على الفقر وعلى المرض وعلى الجوع في سبيل إنها ما تبيش تسيء العلاقة مع إخوتها. هذا والله من أعظم الظلم، ما يجوزش. أعطوا للبنات حقهم الشرعي، ربي بعد ما قسم الحقوق قال فريضة من الله، يعني مش منا، رأوا في بعض الرجال بارك الله فيه يعطي حق أخواته وبعدين يجي يقول أنا أعطيت، أنا يحسب روحه دار يعني شيء فيه منا، لا هذا واجب عليه، رأوا أنت ما أعطيتهمش بجميلك، رأوا هذا حق شرعي فرضه الله عز وجل لهم، وأنت بارك الله فيك كنت سببا في إيصال هذا الحق، يعني تحسش روحك قدرت حاجة يعني مفروض ما تندارش وتطوعت وكذا. في ناس يعني بالعكس أعطوا لإخواتهم قالوا له منتم وازوا وين ما تبوا خودوا، رأوا البركة وين ما يبارك الله سبحانه وتعالى، والطمع مش كويس، لما إنسان يطمع ويبي يأخذ الرزق كله وبيستحوذ عليه وبيحرم إخواته رأوا الله عز وجل لن يبارك له، بالعكس لما تصفي نيتك وتعطي أصحاب الحقوق حقوقهم وهذا الله عز وجل سيكرمك وسيبارك لك فيما رزقك، فما يصيرش هذا الشيء بالتشري أنت أو الورثة أشروا كان بيبيعوا مش إجبارا، ولكن تقولها لا أنا ما عنديش وما تبيعيش واستني هذا ما يصحش. أيضا هذا سائلة تقول ما حكم تنظيف الحواجب، أنا متزوجة وحواجبي تشبه حاجب الرجال. يا أختي الكريمة الحواجب ورد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن نتفها، فلعن، واللعن راه كبيرة من الكبائر مش مجرد يعني معصية وخلاص لما يرد اللعن، لعن الله النامصة والمتنمصة، يعني اللي يديروا لها حواجبها واللي تدير في النمص، هذا الزوز ملعونات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فما يصحش إن الإنسان يقدم على هذا الأمر. هذا شن هو اللي هو نتف شعر الحاجبين، نتف شعر الحاجبين إذا كان والله شيء يؤذي العين ومتطاير وطويل وكذا تبي تقصه بالمقص لا بأس، إذا كان بتاخذ ما تطاير منه بالمقص ما في شيء بأس، لكن إنها تنتفى أو ترقق الحاجب يعني من غير ضرورة، مثلا والله اضطرت إنها بتحول الحاجب لأن مثلا بيديروا عملية مثلا للضرار، هذا ما في شيء أي بأس إذا كان لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعرفجة رضي الله عنه أن يتخذ أنفا من ذهب، عندما قطع أنفه في الحرب أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، الذهب هو حرام لكن هذا ضرورة، إذا كان أنت اضطريتي لإزالة الحاجب لعلاج مثلا هذا ما فيش بأس، لكن إذا كان للتزين، إذا كان للتزين ما تخديش من الحاجب بالنتف ولا بالحلق اللي هو يشبه النتف، لكن تقدري تقصري منه مش تنهكيه بالمقص لين يبان رقيق بعدين لا ما ينفعش، لأن الصورة اللي موجودة في النمص حتوجد فيه في ذلك الوقت، لكن تأخذ منه ما تطاير وما يؤذي العين وما ذهب يعني فوق وتحت يعني مش مستوي مع الحاجب هذا بالمقص ما فيش باس. أما الشعر اللي بين الحاجبين فهذا فيه خلاف بين العلماء هل يلحق بالحاجب، لأنهم اختلفوا في تعريف النمص، منهم من خص النمص بالحاجب فقط وبالتالي قالوا إزالة شعر ما بين الحاجبين مثل الشعر الآخر ما فيش باس، وبعضهم عرف النمص بأنه الإزالة من شعر الوجه وبالتالي يعني حيكون حتى ما بين الحاجبين له حكم الحاجبين، ويعني مشهور المذهب عندنا احنا الحاجبين لا ينتفان ولا يعني يحلقان ولا ينهكان حتى بالمقص لن يبدو في صورة النمص، لكن أخذ المتطاير ما في شيء بس إن شاء الله. هذا أيضا سائل يقول ما حكم صاحب الرزق أنه يعطي الذكور مبلغ يرضيهم ويعطي الإناث مبلغ بسيط لإسكاتهن، ما حكم رب أسرة اشترى أرضه وبعد ارتفاع سعرها سجلها لابنه أو لأبنائه وقال أنتم بنعطيكم 20,000 البنات لما نبيع. بداية النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. العدل في العطية رأو مش المساواة، بعض الناس يعني يصير لخلط بين العدل والمساواة، لا، العدل فرضه الله مش المساواة. مثلا شخص عنده ولده فقير جدا ما عنده شيء، وعنده ولده غني بحبح ما شاء الله، فهو أعطيه للفقير بما يشري أرض وبيت ويدير عرس، وأعطيه للغني حاجة بسيطة، هذا ما نسموش يعني مساواة لكنه عدل، لأن هذاك عنده وهذا ما عنده. مثلا بعض الناس واحد من صغاره ولا ابنويته بارين به جدا جدا أكثر من البقية، فخصه بشيء من دونهم، ما فيش باس، هذا عادي، هذا من العدل، لأن هذا يعني استحق هذه المكافأة. لكن إذا كانوا سواسية في البر وسواسية أو متقاربين في الحالة المادية، فيستحب، مش يجب، يستحب له شرعا أن يعدل بين أبنائه. علاش؟ قالوا هذا أدعى لأن لا يتباغضوا ويتحاسدوا ويتدابروا. والله ما لم يعطي لهذا أكثر مرة يحسدوه ويقاطعوه ويديروا يعني حزب ضده وكذا، لكن لما يبدو عطينهم زي بعضهم خلاص يحسوا بالرضا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يعني النعمان بن بشير رضي الله عنه ويبي يعطي لولده عطية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت كل بنيك هكذا؟ أعطيتهم كلهم؟ قال: لا. قال: إني لا أشهد على جور، وفي رواية: أشهد على هذا غيري. بيقول أن مقام النبوة لا يليق به أن يشهد على غير المستحب، كانت تبيني نشهد أعطيهم كلهم، لكن تقدر تمشي أشهد غيري، يجيب واحد غيري يشهد. فلذلك قالوا العلماء معناها مش باطلة الهبة إذا كان ما فيهاش عدل، مش باطلة، لكن يكره، الأولى والأفضل والأسلم للقلوب أن يكون التوزيع عادلا، هذا أفضل. لكن لو لم يعدل يعني تصرفه صحيح ولم يفعل حراما، إلا إذا قصد الإضرار بالورثة، كان يقصد الإضرار بهم، هنا يبدأ حرام إذا قصد الإضرار. كان لم يقصد الإضرار، ما فيش نية لهذا، وإنما أعطى وفضل هيك وخلاص، لأن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه أعطى للسيدة عائشة دون يعني بنيه، أعطاها 20 وسقا في في في الغابة. سيدنا عمر خص عاصما ابنه بعطية دون بقية الأبناء. فقالوا العلماء لو كان حراما لم يفعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهما منهما، لكن الأولى والأفضل والأكمل إذا كان ما فيش أسباب للتفريق أن يعدل بين الأبناء، الأولى هيك باش تسلم القلوب وتصفو. لكن إذا كان فيه سبب زي ما قلنا يعني عدم التسوية في العطية، كان فيه سبب شرعي زي ما نقوله بر أو حاجة، أو هذا الأولاد بيديروا عرس وبيتزوجوا، والبنات في العادة مش حتكون تكاليفهم زي تكاليف الأولاد، لأن الولد هو اللي بيجيب البيت وهو اللي بيجيب المهر وهو اللي بيجيب يعني فرش البيت وكذا، فحيكون تكاليفه أكثر، فلذلك لو أعطاها أكثر ما فيش بأس. هذا أيضا سؤال يقول: هل يجوز لبنات المسلم من أم مسيحية وهم غير مسلمات أن يرثن في ليبيا وهم يعيشون بالخارج؟ هو مش قصة ليبيا أو ليبيا، حتى إذا كان عايشين في الخارج، إذا كنا مسلمات، كان البنويت مسلمات، فلهن الحق في إرث أبيهن، جولي ليبيا ولا مجوش، كان مسلمات. أما إذا كنا كافرات فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. من أسباب منع الميراث اختلاف الدين، لما يكون الدين مختلف، عندما يكون الدين مختلفا هذا سبب أو مانع من موانع الإرث، يقطع الإرث، معاش في حاجة إرث. لكن راهو مرات هم البنات اللي هنا غريب ويسيطروا ويستحوذوا على الإرث، فيقولوا: والله البنات اللي غادي مش مسلمات. هذا ما يكفيش كلامكم هيك خلاص، هذا يحتاج إلى إثبات، يتواصلوا القاضي اللي بيقسم هنا وبيدير فريضة شرعية، يتواصل مع الدولة سفارتنا في الدولة هذيك، ويتأكد من الإسلام إما الأسماء ولا بمثلا تسجيل الديانة عندهم وكذا، إذا كنا مسلمات حرام عليكم تمنعوهم حقهم، لأنهم مش في ليبيا، في ليبيا أو في غير ليبيا، لأن هذا ولدهم وعندهم في حق زي ما أنتم عندكم في حق في الميراث. أما إذا كنا كافرات هم معترفات ولا يعلقوا في الصليب في الصور ولا اسمهم على اسم النصارى ولا في الديانة مكتوب هيك، هذوكم محرومين من الميراث ولا يحق لهن الميراث. هذا أيضا سائل يقول أو سائلة تقول: زوجي من سنة وثلاثة شهور حلف بالطلاق، معاش نركب معاه بالسيارة مسافة طويلة يعني من راس لنوف يا أختي أنتي سمعتك سألتي الشيخ عصام الخمري، معاش تقعدوا تسألوا كل حلقة تعاودوا في نفس الأسئلة، اللي سأل شيخ وأفتاه خلاص معاش يقعد يعاود في الأسئلة مرة

القديم هذا يعني سنة 47، وهذا الجديد 48. هذا سنة 47 اللي هو 27/4/2026. احنا تو الآن هذا فتحنا على 27/4، لقينا يوم 27/4 هذا يوافق 9 من شهر ذي القعدة سنة 1447. هذا 9، هذا يوم 27، هذا 27/4. طبعا هذا مش حنحسبوه اليوم، إذا كان الوفاة بعد الفجر، إذا كانت الوفاة بعد الفجر مش حنحسبه اليوم، نحسبه من أول فجر يجي، لأن اليوم لابد أن يكون كاملا. فاحنا منقوله يوم 27 يوافق 9 من ذي القعدة، اخدينا من 10 ومشينا، هنا عندنا 4 أيام، وهنا أسبوع 7/11، وهنا 7/18، وهنا 22، يعني اخدينا نسجلوا 20 يوم من ذي القعدة. باهي خدينا 20 يوم من ذي القعدة، وخدينا ذو الحجة كامل، باهي، بعدين نجو هنا محرم كامل، ذو الحجة كامل ومحرم كامل وصفر كامل، هذو 3 شهور ولا، وعندنا 20 يوم من ذي القعدة، نبو 20 يوم تانيات من شني، من ربيع، قلنا ذو الحجة ومحرم وصفر، 20 يوم من ربيع مع 20 ذي القعدة يبدو 40 يوم، 3 شهور و40 يوم، يعني 4 شهور و10 أيام. نجو هنا للتقويم الجديد، نفتح على شهر ربيع الأول، 20 من ربيع الأول شنو يوافقنا؟ يوافقنا 2/9، يوافقنا يوم 2/9، يعني يوم 2/9 بعد غروب الشمس، 2/9 بعد غروب الشمس خلاص تنتهي العدة. 2/9 قلنا شنو توافق؟ 20 ربيع، 20 شهر المولد ربيع الأول، هيك احسبوها العدة. اللي عنده يوم فرنجي يجي يشبح شن يوافق هنا بالعربي، تلقوا احنا في العربي مكتوب بالخط الكبير في الدار، والفرنجي مكتوب بخط صغير، وكل ما يبدأ الشهر يكتبوه، فنقول 27/4 نجي نشوف كم يوافق هنا، ونقول هذه الوفاة بعد الفجر، معاش نحسبه، نحسب من اليوم اللي بعده، قداش خديت يوم من الشهر هذا نسجله، تو سجلنا 20 من ذي القعدة، بعدين خدينا يعني بالنسبة للشهر اللي بداته بأول هلال زي محرم وصفر، ذي الحجة ومحرم وصفر، هذا معاش بنحسبوه ناقص ولا كامل، بنحسبوه لها شهر، سواء جيت 29 ولا 30، فبنقوله ذي الحجة ومحرم وصفر هذا 3 شهور، واخدينا 20 يوم من ذي القعدة، وزدنا 20 يوم من ربيع الأول، نجو نشوفوا 20 من ربيع الأول، خلاص نقوله هذا تتم العدة بعد غروب الشمس، ونشوفوا حتى شن توافق بالإفرنجي. الأخ أبو أحمد من طرابلس قال فيه ظلم للمتقاعدين وكذا، دائما والله إحنا نتكلم عن العدل يعني في المرتبات، ودائما نكرر مش مساوارة مش زي بعضهم، لكن في عدل، مش معقولة من 900 إلى 26 ألف، مش معقولة التعليم العام 1700 أو 1800 والتعليم العالي 8 و9 و10، يعني خلوها متقارب، يعني يكون الأمر في قرب، يعني مثلا يبدأ سلم المرتبات مثلا من 3000 مثلا أو من 4000 أقل درجات، أقصى حاجة أعلى الدرجات يكون 7 مثلا، يكون يعني فيه تقارب، لكن هيك هذا ظلم بين الحقيقة وتكلمنا عنه مرارا. وللأسف الشديد المصرف المركزي سياسته المالية زي احنا نقوله يجي على حمير القصير، احنا يقولوا في المثل، يعني كل شيء يجي على المرتبات، تو شوفوا زيادة المرتبات والتضخم، باهي هو صحيح فيه تضخم، لكن في النهاية الباب الأول بيمشي للناس، هذا 2000 وهذا 3 وهذا 900 وهذا 500، والله في النهاية الناس في حاجة، يعني بينه وبين ربي كان أخلص في العمل، هذا مرتب حلال كان ما أخلصش حرام، لكن في النهاية مش مبلغ. لكن جي لي أبواب ما يسمى بالتنمية، صندوق إعمار بلا رقابة، عودة الحياة، طريق تخدمها اليوم الشهر الجاي تلقاها نازلة، طريق تكلف مليون يديروها 10 مليون أو 20 مليون، هذا ما يقدرش يقول عليه كلمة المركزي ولا الأجهزة الرقابية ولا شيء، بي هذا قصدي الآن، قالوا المصرف المركزي قال الإنفاق الموازي 70 مليار من بداية السنة إلى توه شهر 7، يعني كيف بداية 8، معقولة 70 مليار طالعات من برا؟ طلعت الحكومة الشرعية غادي في الشرق، مش هنا الحكومة الشرعية، 70 مليار مصروف، يعني هادو ما يتكلموش عليهم مركزي ولا يدوروهم ولا الأجهزة الرقابية، لكن يتكلموا على زيادة مرتب للجيش ولا زيادة مرتب

تعليم ولا زيادة مرتب للضمان، يديروا دوشة ويقولوا الميزانية ما تسدش، ميزانية ما تسدش، سكر أبواب التنمية. صح الطرق كويسة وعودة الحياة كويسة والمدن باهية، لكن احنا تو ما عندناش جهد عليها، احنا غرعتوا المواطنين فلوسهم خلي ياكلوا يشربوا. مش معقولة أنا ممكن نوقف التنمية سنوات لين يتحسن الوضع المالي للبلاد وبعدين نمشي للتنمية، لكن أنت تو ما عندكش باش تخلص الباب الأول وتقعد كل شيء تجي على الباب الأول، لما تعجز تمشي تزيد لي سعر الصرف الضعفة. علاش تزيد سعر الصرف؟ علاش تجولي آخر حل؟ علاش ما تجولش الحلول الأولى؟ سكر باب التنمية، تدخل كل الجهات اللي راتبك لحظي اللي ما يبيش ما عادش تعطوه باش نتأكدوا ما عادش في فساد المرتبات، الوقود والسلع اللي تهرب سكروها، الشركات اللي تاخذ في يعني اعتمادات تبعوها سهل تتبيعها لين تبيع البضاعة بسعر الدعم، السفارات اللي عندنا مفتوحة في كل بلاد اللي تعرفها واللي عمرك ما سمعت بها، آلاف مؤلفة تروح بيهم هنا يروحوا للبلاد، دير هالخطوات هذه كلها، بعدين إذا كان مازال فيه شيء على البلاد أنا متأكد المواطن مش حيرفض أنك تنزل تخفض من مرتبة وتتقشف، لكن تخلي يعني يسافروا بطيارات خاصة تكلف الملايين وسفرات بدون فائدة، مؤتمرات وش بحشن هو وزيارات وحضور مباراة، وبعدين والسفرات ملوحة في كل مكان يعني آلاف مؤلفة، والتنمية هذا والنهب في كل مكان، وبعدين تجي المواطن تقول والله يعني نبي ما نبيش نزيد، لأن هذا أمر ما يستقيم شرعا. في خطوات تديرها لسياسة التقشف، بعدين لما تجي للمواطن في آخر حاجة المواطن لن يمانع في سبيل اقتصاد البلاد، لكن تجي عليه هو وتسيب الخطوات اللي هي مفروض تسلكها ابتداء، لا المواطن بيتكلم هنا يعني تصير لكم حتى ثورة جياع، الناس رأوا غزي مرات في بعض الأحيان مش لاقي حتى ما تاكل. المسؤولين عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن الله سائلهم عن رعيتهم، التفريق هذا كله في المرتبات وصرف الأموال فيما لا يعني هذا كله محاسبون عليه. المال يسأل الإنسان من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني إحنا سؤالنا في أموالنا اللي عندنا، بين المسؤولين على أموال الدولة سيسألهم الله عن الصرف في أموال الدولة، علاش صرفت في هذا وما صرفتش في هذا. الأخ أبو غمجة قال أذكار الصباح والمساء هل تحفظ الإنسان من كل شيء من العين والحسد وكذا؟ نعم، بعض الأذكار زي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، زي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، زي الآيتين من خواتيم البقرة آمن الرسول من قرأهما في ليلة كفتاه، هذا ورد فيه حديث من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. يجي واحد يقول والله كيف إذن كيف يصاب الإنسان بأقدار الله إذا كان ينسيك الله عز وجل تلك الأذكار في اللحظة هذه؟ زي ما قالوا لي بعض الصحابة، قالوا لبايع علاش أنت يعني أصبت؟ قالهم نسيت ما قريتش الأذكار، فإذا قدر الله عز وجل لك أمرا أنساك هذه الأذكار وبالتالي وقع قدر الله، لكنها يعني لكنك إذا قرأتها تكفيك بإذن الله. قال صلاة العشاء هل لها سنة راتبة بعدية؟ ما فيش في مشهور المذهب ما فيش سنة راتبة للعشاء، لكن أي ركعتين أي ركعتين تحصلان بعد صلاة العشاء تمشي راتبة ما فيش بأس، وإن لم تعينها، لأن النوافل لا يشترط تعيينها، حتى لو صليت أنت الشفع مثلا ويحصل لك السنة البعدية لصلاة العشاء ما فيش بأس إن شاء الله. ويكره أن يوتر الشخص بواحدة، ماذا به يصلي قبلها شفع 2 4 6 8 على حسب ما يستطيع. الأخ عبد الله من الأصابع قال زوجتي حرجانة وطلب الطلاق وبقيت شهرين وحاولت التواصل فرفضت. أنا نقول لك يا أخ عبد الله خلي آخر الحل الطلاق، اسعى فيه يعني وجهات اجتماعية تقدر تبعثها وتحاول الإصلاح، وإذا كان أنت عندك عيوب خلت المرأة تنفر منك وما عادش تبي تقعد وعندك ظلم ليها وكذا أصلح من نفسك وعدهم بالخير باش تلم أسرتك وعيلتك. إذا كان ما فيش نصيب ما تخليش المرأة معلقة وخلاص، إذا كان عارف أن الطريق مسدود ديروا طلاق بدون محاكم بتراضي بينكم بحل اجتماعي، خلي هي تمشي في حالها وانت تمشي في حالك. ربي قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، كل واحد يسخر له ربي نصيب ربما أفضل من هذا ما مشيتوش مع بعضكم، فسرحها لوجه الله. وبالنسبة للإذن إذا كان هي عزمت على عدم الرجوع خلاص تستأذن من أبيها، لأن أنت لعد بتنفق عليها
ولا يلزمها أنها تستأذن منك خلاص، يعني ما دام هي عزمت أمرها على الطلاق ومعش تبي، لكن إذا كان طلقة رجعية وقاعدة مترددة قاعدة في العصمة، وبالتالي يعني تستأذن من زوجها. الأخت مريم من طرابلس قالت عندي زكاة بنطلعها وفي مبلغ غالبا مش حيرجع. لا ما تطلعيش هذا المبلغ، طلعي اللي عندك وفي حوزتك، والمبلغ هذا لما يجي حتى بعد 10 سنوات زكيه لعام واحد فقط. لما تقبضي المبلغ زكي، والله ما قبضتش كله، مثلا عطاني 5000 زكي عليه 5000 فقط، كل ما يجيك مبلغ زكي طلعي زكاته، كل ما يجي مبلغ لي لمرة واحدة فقط. الأخ عبد السلام الله يشفيك ويعافيك يا أخ عبد السلام، بالنسبة للنافلة ما فيش بأس، لا يشترط لها القيام، تصلي هو بالنسبة للعاجز حتى الفرض يصليه على حاله، إذا كان يقدر مستند باهي، ما يقدرش مستند يجلس، ما يقدرش جالس يضطجع، ما يقدرش إن شاء الله حتى يحرك عينه أو صبعه أو يجري الصلاة أفعال الصلاة على قلبه، هذا حتى الفرض إذا كان فيه مشقة عليه. أما النافلة فأمرها واسع، حتى صحيح يقدر يجلس أو يقدر يصلي زي ما قلت أنت، صلي مضطجع على ظهرك ما فيش بأس إن شاء الله. الأخ مفتاح من مصراتة قال نصيحة لوزارة الصحة، وزارة الصحة صرفت لها المليارات في الحكومات المتتابعة، بعدين شن نشوفوا إقالة الوزير إقالة الوكيل وجيبوا واحد تاني، هذا مش حل. هذا الحل أن يحاسب كل هؤلاء، كل يشد منصب يعطي ذمة مالية قداش عنده أول ما خش، وبعدين لما يطلع يشوفوا ذمة المالية ويحاسبوه عليه كل قرش صرفه، لما يحاسبوه تنزل به أشد العقوبات، كانت تبتت عليه السرقة والتفريط، اللي بعده بيجي بيخاف، لكن هيك حوله وحطه في سفارة وجيب واحد تاني، تبقى كلها تبي تخنب هيك وبعدين تمشي لمكان تاني، هذا الأمر لا يصلح. من أمن العقوبة أساء الأدب، كل من يأمن العقوبة سيسيء الأدب ومش هيختم كويس، لذلك لازم من المحاسبة والعقوبة. لما تبدأ سنة المحاسبة، تبدأ سنة متبعة في كل مسؤول يعزل أو يستقيل أو كذا، خلاص كلها تخاف من المحاسبة. في ما يخافش من الله سبحانه وتعالى، في اللي يخاف من المساءلة القانونية، سيدنا عثمان قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فيه اللي تأثر فيه المواعظ وتحرك له قلبه ويخاف من الله سبحانه وتعالى، وفيه اللي ما يخافش قلبه ميت، هذا يخاف من المساءلة ومن السجن ومن الغرامات ومن كذا، فلا بد أن تفعل هذه الأشياء. قال تمشي تبي يبرد سكر ما تلقاهاش تمشي، والأسف تصرف الأموال في المهرجانات، عندنا مرضى أورام يعانوا يدوروا في جرعات، وإحنا مبحبحين ومديرين مهرجانات وغناء مغني خلص هذاك المبلغ ومش عارف كذا، هذا أمر سفه في المال، وسيسأل الله سبحانه وتعالى المسؤولين عن هذا عن الصرف. الأخ مصباح يتكلم عن الماء في الجبل، وأنا من أبناء الجبل، إحنا نشرو في البوطي، بوطي المية نشرو في المية في الاستعمال الشخصي، يعني مش شراب بس، راه نشرو في الماء في حتى في الغسيل كرمك الله وفي الحمام وفي كذا، وفي الصيف يرتفع إلى 200 دينار، والدولة مش مدايرة حل للناس هؤلاء في الماء. تجيل الكهرباء تلقى يعني نصيب الأسد في هروب الضي غادي حتى هم حتى يتحسن، لابد أن يكون هناك عدل بين مناطق ليبيا كلها. الحكومات الأموال هذه في الأشياء الضرورية، يعني الكهرباء والمية والحاجات هذه، يخدموا للناس كلها يوصلوا لها، وبعدين زي ما قلنا احنا تلقى صرف في أشياء لا معنى لها، حججهم على حساب الدولة، أصرف في لمهرجان ليالي طرابلس ليالي بنغازي ومش عارف شيني، هذا أمر ما يليقش، عندك أشياء أولى يجب أن تبذل فيها الأموال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بعيش رغيد، وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يكون الإخوان المجاهدين في غزة وفي كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: سؤال عبر البريد، شيخنا يسأل عن حكم إخراج السيارة من المصرف، يعني المرابحة. قال مع العلم أن في المصرف هناك مراقب شرعي لاستكمال يعني هذه المعاملة.
3: والله طبعا هو لا شك أن هم المصرف إما أن يكون يملك السيارة وأما بيع مرابحة، فالحق لاختصار المسألة المصارف فيها هيئات شرعية، فاللي بيشتري السيارة يأخذ رقم الهيئة الشرعية ويتصل بها، لأنها هي المسألة حتى من فرع إلى فرع يختلف الأمر. هل الفرع هذا يطبق في اللبائح ولا ما يطبقش؟ من يعرفه يعرف تعرفها الهيئة الشرعية. فاني نقول اللي بيشري يأخذ رقم الهيئة الشرعية من المصرف ويتصل به، بيقول ماني بنشري سيارة من الفرع الفلاني، كان أعطوه الإذن يتوكل على الله، وكان مرات يقول لما تخدش من الفرع الفلاني خذ من غيره لربما. وكان قالوا الصفقة الفلانية ما تخرج منها.
4: هذا سائل عبر البريد يسأل عن حكم الجمعيات التي يقوم بها الأقارب ويستلمها يعني أحدهم في نهاية الشهر.
5: مسألة الجمعيات نقولوا احنا التكافلية نسموها مثلا، اللي هي كل مساهم في الجمعية هذه يدفع مثلا 1000 جنيه، 10 أنفار يكون محصل جمعية 10,000 جنيه، ويديروها بالدور وكل شهر يجمع الجمعية هذه ويأخذها واحد منهم. هذه من المسائل اللي اختلف فيها الفقهاء حقيقة، فمنهم من جعلها من قبيل القرض بمنفعة، لأن أنت هنا بتقرض السهم بتاعك هذا بتقرضه لغيرك وبعتاد بيجمع بتنتفع به. ومن العلماء وهذا ما يفتى به عندنا رأوا جواز ذلك وأنه من التكافل، ويعني يغفر في مسألة الإقراض، هنا تبتعد مسألة أن يكون إقراض يعني، فهي من باب التكافل أن يلموا يعني أقساط معينة ويأخذها كل واحد في شهر، يعني ما فيهاش مشكلة. المشكلة وين؟ المشكلة أن أكثر هذه الجمعيات يكثر فيها الخصام والخلاف في أن المساهم لا يستطيع أن يسدد مثلا كل شهر، ولا يموت ولا غيره فتحدث، ولا يهرب يعني يأخذ نصيبه ثم لا يسدد للآخرين فتحدث فيه كثير من المشاكل. احنا نقوله جائزة لكن بشرط انها تكون يعني فيها ضمان لجميع المساهمين، والله اعلم.
4: نعم بارك الله فيك شيخك.
6: يقول الفسكية متاع الماء فيها حشرات، ولكن يعني لم تغير اي وصف من اوصاف الماء، لا لونه ولا طعمه ولا الريحة، فيسأل عن حكم الوضوء بهذا الماء.
7: قاعدة في هذه المسألة بطهارة الماء الذي يتوضأ به أن الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه، حتى كما ورد في الحديث لونه وطعمه وريحه، وإن كان الحديث من حيث الإسناد فهو ضعيف، لكن كما قال الإمام ابن عبد البر يعني دليله الإجماع، إجماع الأمة على أن الماء إذا لم تتغير أحد أوصافه وبقى على حالته المعروف بالماء المطلق فإنه ماء طهور يصح الوضوء به. فإذا وقع في شيء من هذه الأشياء من الحشرات البسيطة زي ما قلت ولم تغير أحد أوصافه فهو ماء صحيح ويجوز الوضوء به وتطهر به عادة وعبادة لما تعرف النفس يعني بالنسبة للعادة يعني.
4: نعم شيخ. بارك الله فيك شيخنا. الأخ عبد الله يسأل عن المناديل الورقية، هل تحل محل الماء في الاستنجاء عند الصلاة وغيرها؟
5: أي نعم، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر أو بغيره مما لا يؤذي، فيجوز الاستجمار به وإزالة النجاسة، وهذا من وسائل يعني التطهير. فالإنسان لو كان مثلا في حجر أو مناديل ورقية، المناديل الورقية راهو فيه اللي تزيد، ممكن زي المناديل المبللة ولا غيرها، هذه مرات تزيد في عملية انتشار النجاسة، بخلاف مثلا المناديل الجافة. فإذا أمكن أن تكون مناديل هذه تزيل النجاسة، سواء خاصة في البرد وغيره، في المية يعني تأثر فيه في ناحية البرد، فيجوز وحتى من غير برد يجوز الاستجمار، يكفي في الاستجمار إن زال النجاسة. والأحسن كما ينص الفقهاء أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، ويكفي. احنا طبعا أكثر أن الاستنجاء بالماء الآن الحمد لله الأمر ليس كما في السابق، يعني زمان كان الأمر صعب جدا في تحصيل الماء وغيره، الآن الماء موجود ومتوفر الحمد لله، فالإنسان والماء ساخن وغيره، إذا كان يعني بيستنجى يكفي الاستنجاء. قال مثلا والله نبي نستجمر بنستعمل هذا، نقوله الاستجمار يكفي، لكن بشرط أن يتم إزالة النجاسة، والله أعلم.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل الرابع من الباب الثالث من القسم الأول، وقد تكلم المؤلف رحمه الله في الفصل الثالث عن القول في كيفيتي الإسراء والعروج، أكانتا بالجسد والروح أم كانتا بالروح فقط، أم كانت إحداهن بالجسد والأخرى بالروح. وأيد المؤلف رحمه الله كونهما بالجسد والروح معا، وساق لذلك الأدلة الكثيرة المتضافرة، وجاء في هذا الفصل ليبين حجج من ادعى أن الإسراء والعروج كان بالروح فقط رؤيا منامية، فأورد إشكالاتهم ورد عليها بثمانية أنواع من الأدلة، بل إنه فصل بعض الأدلة إلى وجوه وإلى أنواع كما سيأتي بيانه. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الرابع: في إبطال حجج من قال إنها نوم. احتج بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك فسماها رؤيا.
0: الحجة هي الدليل والبينة، وقوله احتجوا أي استدلوا، وما استدلوا به هو قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، إلا في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فقول القرآن بأن ما كان في الإسراء والمعراج رؤيا بالألف عند أصحاب هذا الرأي والقائلين بأن الإسراء والمعراج كان رؤيا منامية، عندهم هذا دليل على أن ذلك كان هو الواقع وليس الإسراء والعروج بالجسد والروح معا. والرؤية من مصدر للفعل رأى، ترد في العربية بالألف الطويلة رؤيا، وترد بالتاء المربوطة، وعند اللغويين أن الرؤية بالتاء المربوطة تعني البصرية بالعين، والرؤية بالألف الطويلة تعني الرؤية المنامية وما يراه الإنسان في منامه. هذا هو المشهور، ولكن السهيلي رحمه الله قال بأن الرؤيا بالألف تقع للرؤيا المنامية مثلما تقع للرؤيا بالعين والبصر، واستدل على ذلك. وقيل إن الرؤيا بالألف قد تكون للرؤيا المنامية ولكنها تستعمل مجازا في الرؤيا البصرية، وقيل أيضا إن الرؤيا بالألف الطويلة قد يعبر بها عما يراه الإنسان ليلا. وفي كل الأحوال هذا هو الخلاف بين القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح معا، والقائلين بالروح فقط رؤيا منامية.
1: قلنا قوله سبحان الذي أسرى بعبده يرده لأنه لا يقال في النوم أسرى.
0: المؤلف هنا يرد على فهمهم لهذا المعنى من آية سورة الإسراء بالآية التي في أولها، وهي قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وأسرى على وزن أفعل بزيادة الهمزة، وسرى تلاتي، والتفريق عند أهل اللغة بين سرى وأسرى أن الإسراء يكون بالسير ولا يتأتى إلا بالجسد والروح، أما السرى فيكون من سرى التلاتي بالروح فقط. ويؤيد هذا كلام بعض أهل الأدب، فمن ذلك قول القائل: سرى طيف من أهوى فأرقني. والطيف لا شك أنه لا يتحرك بجسد وروح، وإنما هو خيال وصورة فقط. نعم.
1: وقوله فتنة للناس يؤيد أنها رؤيا عين وإسراء بشخص، إذ ليس في الحلم فتنة ولا يكذب به أحد، لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أقطار متباينة.
0: المؤلف هنا برع في التقاط دليل القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح مناما، فالتعبير بعد ذكر الرؤيا في الآية بأن ذلك كان فتنة التقط هذا الدليل وقلبه على من أنكر الإسراء بالجسد والروح، وبين ذلك بأن الفتنة لا تقع إلا بسبب إنكار، وما يقع في المنام لا ينكره أحد، فبوسع الإنسان أن يدعي في منامه ما يدعي، ولا أحد يستطيع تكذيبه، وأمره موكول إلى الله. ولهذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحاسب حساباً عسيراً على ادعائه هذا يوم القيامة. فما دام التعبير ورد في القرآن عن هذه الرحلة الأرضية السماوية بأنه فتنة فتن بها الكفار فزادوا ضلالاً، وفتن بعض ضعاف الإيمان فنكصوا على أعقابهم، فلا يكون ذلك إلا من خلال فهمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله إنما يخبر عن رحلة أرضية سماوية بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام.
1: على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية، فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في قضية الحديبية وما وقع في نفوس الناس من ذلك، وقيل غير هذا.
0: الحديبية هي الموضع المعروف خارج مكة الذي تم فيه الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي مكة في العام السادس من الهجرة، حينما جاء هو وألف وخمسمائة من أصحابه يريدون أداء العمرة، فردوهم وعقدوا معهم صلحا اشترطوا فيه على أنفسهم شروطا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم شروطا أخرى. وظن المسلمون أن شروط الكافرين كانت قاسية على المسلمين، وأرادوا التشديد على النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من قبول هذه الشروط التي تم الحديث عنها في فصل سابق بل في أكثر من مجلس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشره الله سبحانه وتعالى وهو عائد إلى مكة بأنه سيفتح الله عليه مكة وسيدخلها هو وأصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين كما جاء في سورة الفتح.
1: نعم. وأما قولهم إنه قد سماها في الحديث مناما، وقوله في حديث آخر بين النائم واليقظان، وقوله أيضا وهو نائم، وقوله ثم استيقظت، فلا حجة فيه، إذ قد يحتمل أن أول وصول الملك إليه كان وهو نائم، أو أول حمله والإسراء به وهو نائم.
0: ساق المؤلف بعض ما ورد من نصوص في أحاديث تحتمل أن يكون الإسراء والمعراج بالروح مناما، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه بين النائم واليقظان، وبأن ما وقع له في ليلة الإسراء والمعراج إسراؤه وعروجه كان مناما، وفي بعض الأحاديث وهو نائم. هذه الأدلة التي قد يفهم منها قوة حجة من قال بأن الإسراء والمعراج كان حلما ورؤيا منامية، بأن ذلك يحتمل أن يكون في أول الإسراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين النائم واليقظان، أو في بعض الأوقات عند استعداده للإسراء والمعراج.
1: وليس في الحديث أنه كان نائما في القصة كلها إلا ما يدل عليه قوله ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام، فلعل قوله استيقظت بمعنى أصبحت، أو استيقظ من نوم آخر بعد وصوله بيته.
0: والمؤلف يلتقط من حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من السماوات العلى وعودته إلى المسجد الحرام، فاستيقظت في المسجد الحرام. وقد يفهم من هذا أن اليقظة هذه كانت بعد تمام الرحلة الأرضية والسماوية، وهو ما يؤكد أنها كانت مناما. لكن المؤلف رحمه الله سوف يورد عدة وجوه يبين فيها المعنى المستفاد، أو المعنى الذي قد يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت في المسجد الحرام. ومن هذه الوجوه الوجه الأول والثاني، ولم يسميهما بترتيبهما الوجه الأول والثاني، وسيرتب الثالث وما بعده. فالوجه الأول قال الشيخ رحمه الله يحتمل أن يكون استيقظت بمعنى أصبحت،
1: ويدل عليه أن مسراه لم يكن طول ليله وإنما كان في بعضه،
0: وهذا واضح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فذكر لفظ الليل منكرا هكذا بدون تعريف يفهم منه كما بين ذلك المفسرون أن الإسراء والمعراج وقع في جزء يسير من الليل. وهناك وجه ثاني. نعم.
1: وقد يكون قوله استيقظت وأنا في المسجد الحرام لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والأرض، وخامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى وما رأى من آيات ربه الكبرى، فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام.
0: هذا الوجه الثاني قال المؤلف رحمه الله يحتمل أن يكون المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت وأنا في المسجد الحرام من أنه كان جهول منه لما رأى من المفاجآت ومن العجائب ومن قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف الكبير، فهذا ما جعله يعبر بما يدل على ما يعتري النائم والانتباه بعد هذا الدهول باليقظة.
1: ووجه ثالث أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه، ولكنه أسري بجسده وقلبه حاضر، ورؤيا الأنبياء حق تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.
0: هذا الوجه الثالث الذي ذكره المؤلف يحمل فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت أنا في المسجد الحرام، بأنه كان في حال من الانغماس في هذا الظرف وهذا الواقع الذي لا عهد للناس به، فيكون قلبه حاضراً وواعياً، ويكون ما عدا ذلك لا حس له، فحواسه تغيب عما حولها ولكن قلبه واعٍ ومدرك لما يمر به من هذه الأحوال، وهذه حال مشاهدة عند كثير من أهل التقوى والصلاح ممن تعلقهم بالله سبحانه وتعالى لا يلم به كثير من الناس، فتقع لهم أنواع من الفهم وأنواع من الإدراك لا يدركها غيرهم ولا يفتن إليها.

0: وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذا، قال تغميض عينيه لئلا يشغله شيء من المحسوسات عن الله تعالى.
1: أصحاب الإشارات المراد بهم أهل التفسير الإشاري، فمن أنواع التفسير ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهو ما يقوم على فهم للآيات القرآنية اعتماداً على غير صريح النص، يقع في خواطرهم ومداركهم أفهام صريح النص لا يفيدها وتكون معقولة ومقبولة. ولهذا يعد علماء التفسير في تقسيمهم لعلم التفسير التفسير الإشاري من أنواع التفسيرات المقبولة شرعاً، بخلاف تفسير الزنادقة والملحدين الذين يحملون الألفاظ القرآنية ما لا تحتمله ويطوعون آيات القرآن وأساليب العربية لأغراضهم الخسيسة. والعز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله يشير إلى هذا النوع من التفسير عند أهل التفسير الإشاري، وكونهم يعتمدون في إدراكهم للمعاني على غير صريح النص بالاستنباط والإلهام.
0: ولا يصح هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء،
1: إلا أن هذا أن التأويل وهذا الاحتمال والوجه الذي يريده المؤلف هنا من أن المفسر من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون أسري به وعرج به في غياب كامل لحواسه مع عدم غياب وذهاب وعيه الباطني في قلبه عليه الصلاة والسلام. قال يحتمل هذا في حال الرحلة، إلا أنه في حال صلاته بالأنبياء في المسجد الأقصى أو في السماوات العلى كما جاء في بعض روايات الأحاديث لا يمكن أن يكون غائباً بحواسه وعقله جميعاً.
0: ولعله كانت له في هذا الإسراء حالات،
1: هذا احتمال آخر، و يعني تطوير أو تفسير أو تحليل للرأي السابق أو الوجه السابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون وقعت له حالات فيها يكون واعياً بحواسه وإدراكه فيصلي ويعي ذلك كله، وحالات أخرى يكون فيها الواعي هو قلبه صلى الله عليه وسلم.
0: ووجه رابع وهو أن يعبر بالنوم هاهنا عن هيئة النائم من الاضطجاع، ويقويه قوله في رواية عبد بن حميد عن همام بين أنا نائم.
1: وجه رابع يسوقه المؤلف رحمه الله يؤوله باحتمال أن يكون ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وأنا نائم يعني في حال هيئة النائم بأن يكون مضطجعا، ولا يلزم من اضطجاع المرء على الأرض أو في فراشه أن يكون نائما، قد يكون واعيا ومع ذلك هو مضطجع. و الرواية التي أشار إليها عن حميد عن همام أخرجها الإمام أحمد من طريق مالك بن صعصعة. نعم.
0: وربما قال مضطجع وفي رواية هدبة عنه بين أنا نائم في الحطيم.
1: رواية هدبة أخرجها الإمام البخاري أيضاً عن مالك بن صعصعة.
0: وربما قال في الحجر مضطجع، وقوله في الرواية الأخرى بين النائم واليقظان فيكون سمى هيئته بالنوم لما كانت هيئة النائم غالباً.
1: وذكر الحجر هنا والمراد به الجزء الذي تركه العرب عند تجديدهم لبناء الكعبة حينما قصرت بهم التكاليف التي جمعوها لتجديد بناء الكعبة. فهو جزء من الكعبة، وهو الذي يؤذن للمسلمين لصلاة النافلة فيه في وقت حل النافلة. وذكر المؤلف أيضاً الحطيم، والحطيم يراد به ما بين الكعبة والحجر الأسود. الذي يلتزمه المسلمون كما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم ويلصقون به أبدانهم رجاء مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحماته ورضوانه. وقيل سمي الحطيم لأن عنده تتحطم الذنوب، ولله در أحد أئمة الحرمين الشريفين حيث يقول: حمدا لربي إذ هداني منة منه وكنت على شفا النيران. والله لو أن الجوارح كلها شكرتك ربي كل زمان ما كنت إلا عاجزا ومقصرا في جنب شكرك صاحب الإحسان. ورثتني الذكر الحكيم تفضلا ورزقتني نعمة بلا حسبان، ورفعت ذكري إذ أرادوا خفضه وأتيت بي في أشرف البلدان، وأقمتني بين الحطيم وزمزم للمتقين أمهم بمئان. نعم.
0: وذهب بعضهم إلى أن هذه الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب عز وجل الواقعة في هذا الحديث إنما هي من رواية شريك عن أنس، فهي منكرة من روايته، إذ شق البطن في الأحاديث الصحيحة إنما كان في صغره صلى الله عليه وسلم وقبل النبوة، ولأنه قال في الحديث قبل أن يبعث، والإسراء بإجماع كان بعد المبعث، فهذا كله يوهن ما وقع في رواية أنس، مع أن أنساً قد بيّن من غير طريق أنه إنما رواه عن غيره وأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرة عن مالك بن صعصعة، وفي كتاب مسلم لعله عن مالك بن صعصعة على الشك، وقال مرة كان أبو ذر يحدث. وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأنها لم تكن حينئذ زوجة ولا في سن من يضبط، ولعلها لم تكن ولدت بعد، على الخلاف في الإسراء متى كان، فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري ومن وافقه بعد المبعث بعام ونصف، وكانت عائشة في الهجرة بنت نحو 8 أعوام.
1: المؤلف عاد إلى حديث شريك الذي تقدم قوله فيه في الفصل الثاني من هذا الباب، وفصلنا فيه اعتراض بعض أهل العلم على ما جاء في روايته، وقد تقدم قول المؤلف في إنكاره لهذا الحديث، إلا أنه عاد في هذا المقام لما جاء فيه من ذكر النوم والمنام، عاد إليه يبين اعتراضه عليه وأنه لا يصح الاستشهاد به، ثم عرج على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو حديث يرويه ابن إسحاق صاحب السيرة، وابن إسحاق يرويه في كتابه عن بعض آل أبي بكر، حيث يقول: حدثني بعض آل أبي بكر. والتحديث هكذا بلفظ بعض آل أبي بكر دون تسمية فيه جهالة، وهي تؤدي إلى ضعف الحديث، بخلاف حديث آخر سيرد في الفصل اللاحق يرويه الإمام البخاري، ويناقش المؤلف رحمه الله هنا حديث السيدة عائشة من أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فيورد أدلة وحجزا قوية تؤكد ضعف هذا الحديث.
0: وقال برة: كان أبو ذر يحدث، وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأن لم تكن حينئذ زوجة.
1: يعني أن الإسراء وقع في مكة كما هو معلوم وتقدم بيانه، وأم المؤمنين عائشة إنما صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المدينة، فحديثها أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس عن رؤية وعلم منها بحال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم تكن مخالطة له في الإسراء والمعراج.
0: وقد قيل: كان الإسراء لخمس قبل الهجرة، وقيل قبل الهجرة بعام، والأشبه أنه لخمس، والحجة لذلك تطول ليست من غرضنا، فإذا لم تشاهد ذلك عائشة دل أنها حدثت بذلك عن غيرها، فلم يرجح خبرها على خبر غيرها، وغيرها يقول خلافه.
1: لا يرجح حديث السيدة عائشة هنا على حديث غيرها لأنها لم تشاهد، فإن صح نسبة الحديث إليها فإنما هي نقلت هذه الرواية عن غيرها، حيث وقع الإسراء وهي إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون لم تولد بعد كما سيبين المؤلف رحمه الله.
0: وغيرها يقول خلافه مما وقع نصا في حديث أم هاني وغيره، وأيضا فليس حديث عائشة رضي الله عنها بالثابت، والأحاديث الأخر أثبتوا لسنا نعني حديث أم هاني وما ذكرت فيه خديجة، وأيضا فقد رؤي في حديث عائشة ما فقدت جسده ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة، وكل هذا يوهنه.
1: من الواضح أن المؤلف رحمه الله يريد إشكالا آخر على حديث السيدة عائشة، من أن السيدة أم هاني تذكر إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وعروجه من بيتها وهذا يبين أن حديث السيدة عائشة الذي لم يثبت أصلاً لا يصلح الاستدلال به. والرواية عن أم هاني رضي الله عنها رد المؤلف إحداها لعدم تعلقها بالموضوع، وقبل الأخرى لما جاء فيها من إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من بيتها دون ذكر للسيدة خديجة. فالحديث الذي روي عن أم هاني وفيه إشارة للسيدة خديجة لم يلتفت إليه المؤلف رحمه الله فطنة منه، لأن السيدة خديجة رضي الله عنها لم تكن حاضرة وعلى قيد الحياة وقت الإسراء والمعراج، فقد وقع الإسراء والمعراج بعد وفاتها رضي الله عنها ووفاة أبي طالب.
0: بل الذي يدل عليه صحيح قولها إنه بجسده لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين، ولو كانت عندها مناما لم تنكره.
1: عاد المؤلف إلى حديث السيدة عائشة وأشار إلى أن السيدة عائشة حكمها على الإسراء كان مناما وليس بالجسد والروح، لأنها لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فوق سدرة المنتهى حينما أوحى الله إليه ما أوحى من فريضة الصلاة والتكاليف الشرعية. فلما كانت لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أسست على هذا روايتها وساقت روايتها مؤسسة على هذا الفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عروجه إنما بالروح فقط.

0: فإن قيل فقد قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، فقد جعل ما رآه للقلب، وهذا يدل على أنه رؤيا نوم ووحي لا مشاهدة عين وحس. قلنا يقابله قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، فقد أضاف الأمر للبصر. قد قال أهل التفسير في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يوهم القلب العين غير الحقيقة بل صدق رؤيتها، وقيل ما أنكر قلبه ما رأته عينه. انتهى الفصل الرابع.
1: النبي صلى الله عليه وسلم ساق دليلا آخر للقائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح فقط رؤيا منامية، ودليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم ما كذب الفؤاد ما رأى. ورؤية الفؤاد على معنى أنها كانت مناماً لا رؤية بالعين، رؤية بصرية. والمؤلف رد على هذا بأن الآيات أيضاً ذكر فيها الباري سبحانه وتعالى وفي نفس السورة ما زاغ البصر وما طغى، أي أن بصر النبي صلى الله عليه وسلم كان مدركاً لما هو عليه في الموقف، موقف المقابلة والمواجهة في عروجه. وعدم ذهاب بصره، بل هي مواقف، وعدم ذهاب بصره في هذه الرحلة يدل على أنها كانت بالجسد والروح، فالدليلان متقابلان. ولكن الدليل الأول دليل عدم كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رآه وأدركه، حمله المفسرون على أنه تصديق لما رأت العين ووعي بما أبصرته. وبعد هذا الفصل يأخذ المؤلف في الفصل التالي ويبين فيه مسندا، يبين فيه حادثة الإسراء والمعراج مسندا في ذلك حديثا لبعض

0: بأن الرحلة منامية ودحض أدلتهم، يتكلم في هذا الفصل عن القول في رؤية الله سبحانه وتعالى في المعراج، فيورد حديثاً عن شيخه أبي الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ المتوفى عام 508 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءة عليه قال حدثني أبي وأبو عبد الله بن عتاب الفقيه.
0: أبو الحسين سراج بن عبد الملك يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو عبد الله ابن سراج عالم ومحدث، ويروي الحديث أيضا عن ابن عتاب الذي وصفه بالفقيه، وهو غير ابن عتاب. عبد الرحمن بن عتاب شيخ القاضي عياض الذي تقدم ذكره في فصل سابق، وأنه توفي عام 520 للهجرة. فابن عتاب هذا ليس من شيوخ القاضي عياض، بل هو من شيوخ شيوخه، فروايته عن ابن سراج الابن الذي يروي الحديث التالي عن أبيه وعن ابن عتاب الذي هو من طبقة والدي أبي الحسين سراج بن عبد الملك. نعم.
1: قال حدثنا القاضي يونس بن مغيث، حدثنا أبو الفضل السقيلي، حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال.
0: ثابت بن قاسم يروي عن أبيه قاسم هذا وعن جده ثابت، فهو ثابت بن قاسم بن ثابت، وقاسم والد ثابت الراوي متوفى عام 302.
1: حدثنا عبد الله بن علي، حدثنا محمود بن آدم، حدثنا
0: محمود بن آدم هو المتوفى عام 258.
1: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق.
0: وكيع هو وكيع بن الجراح الإمام الحافظ الثقة التابعي المتوفى عام 177، وهو شيخ الإمام الشافعي رحمه الله، ويذكره الإمام الشافعي في قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم.
1: عن ابن أبي خالد.
0: ابن أبي خالد هو المتوفى عام 145 وقيل 146.
1: عن عامر عن مسروق أنه قال لعائشة.
0: عامر هو عامر ابن شرحبيل أبو عمر الشعبي قاضي الكوفة، أدرك 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عن نفسه: ما خط سوادا في بياض ولا حدث بحديث إلا حفظه، حتى كان يضرب به المثل في الحفظ فيقال أحفظ من الشعب. توفي عام

0: وثلاثة رحمه الله، وعده الزهري من العلماء الأربعة المشهورين في الآفاق، حيث يقول: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام.
1: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث. من
0: قف شعري؟ يعني انتفض وانتفش لما سمعت من القول.
1: من حدثك بهن فقد كذب. من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار الآية.
0: أعد الحديث من فضلك.
1: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث. من حدثك بهن فقد كذب. من حدثك؟
0: قول السيدة عائشة: لقد قف شعري، أي انتفض واقشعر بدنها لما سمعت من هذا السؤال، لأنها تقول بعدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة الإسراء والمعراج، وتقول بأن ثلاثا من حدث مسروقا بها فهو كاذب. أعد الحديث من فضلك. لقد قف شعري.
1: فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث.
0: لقد قف شعري مما قلت، قاطعة.
2: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب.
0: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. هذا يعني وصف الكلام يكون هكذا: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. وهي لم تورد هذه الثلاثة، وإنما أوردت واحدة فقط، وهي القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. وهذا الحديث يرويه الشيخان البخاري ومسلم. والقول من الثلاث، يعني القول بأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تقول بها، والثاني من هذه الثلاث الادعاء بكتمان النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يوحي به الله إليه، والثالث هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، ولكنها ذكرت في هذا الحديث هنا مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج. ومن المعلوم أن الكلام في هذا في خلاف بين السيدة عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما، فابن عباس يقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والسيدة عائشة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون ذلك. نعم.
1: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار الآية، وذكر الحديث، وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود ومثله عن أبي هريرة أنه قال: إنما رأى جبريل، واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، وعن أبي العالية عنه رآه بفؤاده مرتين. وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله هل رأى محمد ربه، فقال نعم.
0: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجب

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.